أنا عمري لحب الخاين ولحب الكذابين. ما تروحش تبيع الميه في حارة السقايين. علمنا علمنا.

جمالك في الحب ضحايا يحكوا عنك حكاية بيقولوا انك بتألف في الليلة سبع

عايشين سنين أحلام دايبين في أحلى كلام، لعرفنا لحظة ندم.

0: Musica Freshlist.
1: Musica Freshlist.
2: على FM ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
3: إذاعة الشباب
1: نون ستوب.

0: فيالا مع سامي نويسر.
1: هذا وقيت فيالا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكل في فيالا سهرية السبت. اليوم السبت 27 جوان 2026. بشوية بشوية قاعدين نوصلوا لآخر جوان، وبشوية بشوية زادة مستمعينا قاعدين نوصلوا لآخر موسم كامل وبرمجة كاملة مع بعضنا. نستقبلوا برمجة جديدة إن شاء الله نهار الاثنين 29 جوان 2026، برمجة صيف 2026. نعدوكم برمجة مزيانة برشا، والليلة نعدوكم سهرية مزيانة برشا فيالا سهرية السبت على يدعت الشباب تلقاو فيها سامي نويسر كوتي ميكرو كوتي تكنيك، فرحان برشا إني موجود مع نجم الدين سالم كوتي ديجيتال، فرحان برشا اني موجود مع امين الرياحي، وفرحان برشا مستمعينا اني موجود معاكم توا حتى نوصلين مع برشا فقرات مع برشا استضافات كالعاده. نبداوها مع العنايه بالبشره نتاعنا، البشره والصيف لنساعد الرجال للشباب الكبار وللصغار. برشا اسئله جاوبنا عليهم ضيفتنا بعد شويه، اول ضيوفنا الدكتوره سناء بوشويشه، اكيد نحكيوا على العنايه بالبشره في فصل الصيف. اللي عنده اي سؤال يكتب لنا على صفحتنا على الفيسبوك راديو جون تو زي باج اوفيسيال، ما تنساوش اللي على ذمتكم السيت نتاعنا تغوادوا v.radiojeune.in على ذمتكم زادة تطبيق الخاصة بالإذاعة التونسية لغاديو تونسيين، وأكيد مرحبا بكم على الفريكونس بتاعنا. هذه فيها لك العادة نبدأوها مع الموسيقى.

0: هذا صوت أبا جيمي جيمي جيمي. وصلنا حتى للتسعة واربعين دقيقة. هذا صوت سامي وصوت الدكتورة سنة بشويشة. يجيكم تودسويت في فقرة ديجيتال. ديجيتال موضوع مهم نحكيه عليه الليلة في ديجيتال. كما قلت يهم الناس الكل وحتى اللي مهموش الموضوع مهمه بطريقة أو بأخرى. الشمس تأثر علينا الكل ونحن في بداية فصل الصيف. الصيف اللي بدأ بكري السنة اليوم كما قلنا السبت 27 جوان 2026. الحقيقة مش نسين نحكيه في المواضيع هذه في جويليا في أوت. نحذروا الناس نوصيهم إنهم يسيسروا ويحافظوا على بشرتهم. المرة هذه نحكيه عليها بكري. فرحان برشا باستضافة الدكتورة دكتورة طب التجميل والعلاج بالليزر الدكتورة سناء بشويش. الحقيقة فرحت كي قلتي باش نجي. عندي مود نقول وقتاش تجي بحذانا. اليوم نحكيو على جلدة وفصل الصيف وعندنا برشا بنحكيو فيه الموضوع. دكتورة سايق بالكل شيء أهلا وسهلا.
1: مرحبا بك سامي. ميرسي على الاستضافة. مرحبا. ميرسي بوكو. سافي بليزير.
0: ميرسي دتر فينو. ميرسي اللي جيت بحذانا. اللون لسه بالأزرق، لون البحر، لون السماء، لون الحياة.
1: افيك لو مود نتاع الصيف.
0: والاكسسوار نتاع البحر.
1: يس.
0: حلوين حلوين على الآخر. وصورته مش صدفة معناها في نفس التيم نتاعنا. مرحبا دكتورة. أنا قبل نحكي معك شوية في الكواليس قلت لك نعتبرك قصة نجاح معناها والناس توا في

0: السادابت او بودجي دو باسيون، معناتها كل باسيون حسب البودجي نتاعو ينجم بيان سور يحسن المظهر نتاعو.
1: حلو، كي نقولوا طب التجميل والعلاج بالليزر نقولوا الشعر، نقولوا البشره، نقولوا الاظافر، معناها مش جست البوكا هاو جلدك هاو،
0: هي على سطح
1: الجلد. تقول لي راه
0: هي جلده شعر وظوافر وفيت ديرماتولوج سي لو سبيسياليست نتاع توسكي الاكستيريور دو نوتر كور.
1: حلو، الشمس وما ادراك ما الشمس، السكين كير في الصيف مهم برشا، ونعرفش كان غلط تقول لي بالطبيعه نحسوا اللي تلهب بدنك في الصيف تلهب جلدك في الصيف تعدي عام مرتاح حتى بقيه العام الاخر على خاطر الشمس تاثر برشا. واليوم نحكيو على شمس قويه، نحكيو على الاسوان اللي الحقيقه ما عادش بريفيليج، ما عادش امتياز مثلا، ما عادش انه اوبسيون جوست اوبشن هكا باش تختارها والا لا، ولات حاجه لازمه اليوم.
0: Effectivement. Ben, nous sommes tous déclinés à la face de l'Sif, ou plutôt très l'année à la face de l'Sif déjà. C'est déjà fait. Donc, nous disons à la face de l'Sif, nous disons qu'il y a beaucoup de choses qui se changent dans la vie de l'Abd, ou qu'il y a l'exposition à la chambre, beaucoup de choses qui se changent, donc on a le mélach, le chlore dans la piscine, la sahrie de toxer, le mécla, ou le mbalbza. Donc, c'est tout ce qui se fait que nous avons en fin de saison estivale, ou qu'il y a des choses qui se donc c'est pour ça qu'ils ont
1: des choses.
0: ردوبين عليها ديك علاش سي بور سا كون افولو باش نحكيو في الموضوع هذايا قبل ما تبدا الموسم نتاع الصيفي نتاع السنه. الوغ اول حاجه هي الشمس، معناتها كي نقولوا صيف نقولوا شمس. الشمس سي فغي كو عندها برشا منافع على الشخص، هو انه تخلينا نصنعوا الفيتامين دي، تاثر ايجابيا على النفسيه نتاعنا، مي مالوغوزمون التعرض بدون حمايه يخلينا عرضه معناتها المدار على المدى القصير المتوسط والمدى الطويل. المدى القصير كي واحد يتعرض باشا للشمس هو عرضه يكون للضربه نتاع الشمس، وساعات نجم تخلط حتى كشي للحروق. العباد اللي عندهم لي تاش بروين يلقاو انهم لي تاش نتاعهم يزيدوا يغمقوا في الصيف، فما عباد زاد ما عندهمش دي تاش يلقاو ابخي لا سيزون استيفال فما دي تاش بروين ظهروا جدد. وكيف كيف فما على المدى الطويل نحكيو على الشيخوخه المبكره للبشره، على خاطر جلده نتاعنا بالتعرض للشمس مالوغوزمون تكبر قبل وقتها. والحاجه اللي اخطر اللي تصير على المدى الطويل ماك ليكسبوزيسيون المتراكمه، خاطر هي جلده نتاعنا ما نقولوش تعرضنا للشمس سني ضربت كوت سولي وجلدتي رجعت لاباس، لا جلده راهي تسجل كل اكسبوزيسيون سولير يا بري ان سارتان نومبر داني ينجموا يظهروا مشاكل منهم سرطان الجلد كونسير دو بو اللي هي اكثر حاجه نخافوا منها واكثر حاجه تخلينا يزلنا نحميوا جلده نتاعنا بالكدا من الشمس.
1: هذاك اللي مهم برشا، وانت حكيت دكتوره على الفيتامين دي، خاطر ريت برشا مثلا في البحر، مشيت في البحر الجمعه هذه فما شكون يوقف في الشمس ويولي جلده احمر بالشمس يقول لك لا راني انا بدي ناخذ فيتامين دي، قاعد نعبي نعمل في مخزون تاع فيتامين دي.
0: هذيك سافي بارتي من الافكار الخاطئه عند التونسي،
1: وهذه ريتها صحيح معناها ريتها باينه ديجا،
0: يقول لك لا خلي نحب بدني يصنع الفيتامين دي. وفيت اون بتيت اكسبوزيسيون نتاع الشمس وراه كي نعملوا ليكرون سولير سي با اون بروتيكسيون راهي 100%، فما ديما اون بارتي نتاع الغيونمون نتاع لي زو في لي زو في بي باش يتعداو وجلده نتاعنا باش تصنع الفيتامين دي. فما غلطه اخرى زاده كيف كيف عبد يقول لك سي بون وقت البو نتاعي عملت برونزاج وسمرت علاش نعمل في اكرون سي بون هكا ولات
1: تحميروها ما عادش حمراء
0: راهي. وفات حتى
1: هذه ريتها في السوشيال ميديا زاده يقول لك عملت مرور نعمل معناها نعمل برونزاج سي بون ولات محمي.
0: لا سي فغي كو جلده نتاعنا تولي تحمي روحها خير من الشمس بالبرونزاج، مي راهو الشمس تقعد تاثر سلبيا على جلده نتاعنا، دونك يفو سو بروتيجي حتى ولو نحن برونزي. فما زاده العباد اللي يقول لك انا تحت الباراسول يعني في الظل فاش قام نعمل في اكرون سولير. وفي الشمس
1: لبس شابو لبس حاجه
0: الشمس مالوغوزمون في البحر تعمل انعكاس على الرمل وتجي تضرب في الوجه نتاعنا، يعني حتى انت في الظل الشمس راهي باش تضرب فيك بطريقه انعكاسيه كي تنعكس الشمس على الرمل وتجيك تحت الباراسول. واحد يبو برونزي حتى في الظل، العبد يبدا زيد يبدا في الماء يقول لك بدني هاكا في وسط الماء فاش قام نعمل في اكرون سولير. في وسط الماء يبا لي زو في اي ينجموا يدخلوا جوسكا 50 سنتيمتر تحت سطح الماء. وكيف كيف راهو في البحر الماء ابار الشمس اللي تضربنا ديريكتومون فما اون بارتي دي ريونمون باش تضرب في البحر وباش تعاود ترجع لنا تعمل زيد كيف كيف
1: يعني لما فرم من المظهر نتاع الشمس.
0: علاش لا بروتيكسيون لازمها تكون بالكدا سورتو عند الصغيرات، وراهو ننصح اي عبد عنده صغير راهو الحمايه ماهيش كان حمايه بواقي شمس للصغار، راهي حمايه بالحوايج زاد كيف كيف. فما توا الحوايج لي زونتي يو في والحمايه الوقتيه انه نبعدوا على الشمس اونتر 11 و 16 هذا سا كونسيرن العباد الكل، مي سورتو اكثر عباد اللي هما عرضه للمشاكل نتاع الشمس سورتو الصغيرات. دونك اون في تري تري اتونسيون، خاطر سيمي في برشا عباد ما في بالهمش اللي عندنا ان كابيتال سولير، معناها نحن في حياتنا الكل عندنا كميه نتاع الشمس ما لازمناش نفوتوها ابارتيغ دو مومون فوتوها باش تولي تظهر مشاكل جلديه. الكميه هذه في العمر نتاع 18 سنه حسب راي قداش انا ايبويزي.

0: كابيتال 80%
1: برشا 80% معناها بمعناها الامل الحياه اللي مازلنا باش قعدنا 20% وفات صحيح.
0: هذاك علاش على خاطر لا بروتيكسيون ما تصيرش بالكدا عند الصغيرات، دونك تلقاو الكابيتال نتاعنا اون لا ايبويزي 80% ومن 18 سنه حتى لاخر الحياه عندنا 20% اللي اون ليز ايبويز رابيدمون، هذاك علاش يظهروا المشاكل نتاع الجلد.
1: هل الناس الكل باش تبدا بالكرون؟ نعرف برشا اولاد ما يحبوش يعملوا الكرون، هي لازم الناس الكل
0: هو الكرون سولير حاجه مهمه. الواقي نتاع الشمس نختاروه حسب طبيعه البشره نتاعنا. برشا توا باغ اكزومبل الرجال يقول لي بربي نحب اكرون ما يظهرش، باش يقول لهم الاكرون سي تا ماكياج، اي با نو الاكرون راهو سي تان برودوي باش نحميو به روحنا من الشمس كو سوسوا رجال ولا نساء. فما دي تكستور ليجير، فما وفات الاختيار نتاع الواقي نتاع الشمس حسب طبيعه البشره. اذا كان بشرتنا دهنيه نختاروا دي تكستور يبداو ليجير، دي تكستور جيل يبداو فلويد. كوش علينا ما حاطين حتى شيء على الجلده نتاعنا، وبو دو كيلكو سكوند تصير لابسوربسيون رابيد. وتوا تبارك الله معناتها لو مارشي فيه برشا انواع نتاع دي زيكرون. افكتيفمون البشره نتاعنا اذا كان هي جافه نستعملوا ان اكران يبدا تكستور ريش باش هكاك يعملنا شويه ايدغاتاسيون البشره نتاعنا. العباد الصغيرات ماذا بينا دي زيكرون يبداو فيهم دي فيلتر مينيرو باش ما الصغيرات ما يتقلقوش كيما المراه الحبله، زاده ماذا بينا اكران فيلتر مينيرال. وتوا لي زيكرون فما حتى دي زيكرون كي سام انتي تاش، معناتها تلقاه اكران ما جون العباد اللي عندهم لي تاش برون أبار الفوتو بروتيكسيون باش يعمل كيف كيف حمايه من انو لي تاش تزيد ترميق. فما زيد كيف كيف لي زيكران بور لي بو كي سان سوجيت ا دي روجور، فخاطر فما عباد وجههم يحمر برشا من الشمس، دونك ماذا بيهم ان اكران يكون ادابتي ليهم. دونك فريمون
1: كل شيء موجود، ما جوست بيان يسيس روح هكا هو.
0: برشا يسالوا يقول لك دكتور اعطيني اقوى اكران، نحب اقوى اكران. نقول لهم ما فماش
1: اقوى اكران. سمعتها برشا زاد هذه، يقول لك اعطيني اقوى واحسن اكران وتقعد
0: نهار كامل. 200 300 هو راهو في النوموكلاتور
1: تقعد نهارين كامل.
0: SPF 50 بلس راهو يخص لي جي في بي، ونحن الاشعه نتاع الشمس ماهمش لي جي في بي كهو. اي با لي جي في بي قداش 5% من ريالمون يو في و 95% هو يو في ا.
1: وكي نحكيو على دورين مصورين في الكروم دورين هكا دور
0: على خاطر كي نحكيو على اس بي اف 50 نحكيو على البروتيكسيون نتاع لي جي في بي اللي هما كان 5%
1: كهو.
0: وال 95% اللي هما لي جي في اللي هما لي سون ريسبونسابل من الفييسمون تاع الجلده نتاعنا، لي تاش برود وسرطان الجلد، هو هذاك لازم ليكرون يكون عليه يو في ا، معناها اون بروتيكسيون نتاع يو في ا باش نحميو رواحنا بصفه كامله. دونك ليكرون سولير باش يحمينا راهو سي با احسن ايكرون، مي احسن طريقه نتاع استعمال نتاع ايكرون.
1: واحسن حاجه تمشى معايا، معناها شنو اللي يوتيني يولمني بلوتو.
0: هذاك بعد الاختيار نتاع ليكرون اللي يتمشى مع البشره نتاعنا هي طريقه الاستعمال، هو انه ليكرون نعملو 15 مينوت قبل ليكسبوزيسيون للشمس، نحطو الكميه الكافيه اللي هي نورمالمون
1: الكرون يقعد نهار موجود بالدهي.
0: لا لا
1: الاسئله اللي جاتني برشا نتاع الكرون نحب الكرون يقعد نهار ولا يقعد نهارين.
0: لا على خاطر سي فري فما دي زيكرون ليبراسيون برولونجي، مي راهو مع الشمس نتاع تونس الفو ريابليكي ليكرون توت لي 3 اور اون كا ديكسبوزيسيون. حتى لو يقول لك ان اكرون راهو يقعد ليبراسيون برولونجي وراهو يعمل لك اون بروتيكسيون طول في المده. دونك بالنسبه للكمية يلزمنا 2 ميليغرامات في كل سنتيمتر كاري، باش نقوموا نوزنوا حسب المساحه نتاع البشره. باش
1: نعملوا باش نعرفوه
0: هو يلزم 2 صوابع نتاع ويقي نتاع الشمس باش نحمي الوجه نتاعنا والرقبه نتاعنا. والكميه الكافيه للبدن الكل هي 30 مليليتر. دونك تقولي انت هذايا سي كوتو، معناتها واحد في ماشيه نتاع بحار بالغياب باش
1: يستعمل وحده كامله،
0: معناتها 200 مليلتر باش يكمل. هذيك باش يلزم لا بروتيكسيون فيستيمونتير، معناها الحمايه بالحوايج اللي هي باش تكون حاجه اقتصاديه.
1: باهي هذايا فيما يخص الحمايه كيفاش نحمي روحي. نحن في فصل الصيف دكتوره، فما امراض تجي في فصل الصيف كهو الا ننتبهوا، معناها تولي اكسبوزي اكثر في فصل الصيف بما يخص اكيد الامراض الجلديه.
0: سي فري هو في الفصل نتاع الصيف فما امراض تظهر في البيريود مع السخانه مع العرق، كيما باغ اكزومبل الامراض الجرثوميه، معناتها توسكي فطريات. العباد اللي تلقاهم يلقى يجيو عندهم البلايسك المارون في الصدر في الظهر من تالي، جينيرالمون سي العباد البشره نتاعهم مزيته ويعرقوا برشا. سي دي شامبينيون هذوما ماهمش عدوى، سي لي بروبر شامبينيون نتاع الجلده نتاع العبد اللي هي تتكاثر مفعول السخانه وكل العرق وكل. فما زاد الفطريات نتاع الساقين، خاطر في الصيف تكثر معناتها الساقي واحد ديما في الماء بالعومين وكل شيء وما نشفوش مليح، تقعد بين سبع ساقين منديه.
1: وفي الصيف تكثر البيب نتاع الدويات نتاع الفطريات اللي ما نعرفهمش صح ولا غلطين، يعني اليوم لوتو ميديكاسيون باهيه ولا خايبه؟
0: لوتو ميديكاسيون عمرها ما تكون باهيه، معناتها ساعات انسان ينجم سورتو توا في لاشا نتاع لي تريتمون سور لي ريزو سوسيو، معناتها
1: موجودين برشا هما الحقيقه برشا برشا.
0: هو اي مرض باش يكثر معناتها يكون حاجه فريكونت باش تكثر الببليسيتي نتاع لي برودوي اللي باش يعالجوا. ما هو راهو ان تريتمون كي يبدا عندنا فطريات لازمنا نداويو بالعلاجات الطبيه.
1: فما حالات دكتوره يجيوك مثلا في البريود هذا هذه بريود الصيف تعكرات نتاع حاجات معنا نشريوها وحدنا هكاك؟
0: بالطبيعه فما حروق جلديه، فما حساسيات تنجم تصير في الجلده، دونك فما برشا مضار جانبيه اللي تنجم تصير من الاستعمال نتاع دويات اللي ماهمش دويات هما مراهم وما يتعداوش، معناتها يسون با سو كونترول فيت، معناتها تو سكي سوفون سور انترنت اي ني با سومي ان كونترول كيما الدويات اللي تستعملوهم شريين من الفارماسي ولا لي بارافارماسي.
1: وهوني القيمه نتاع الطبيب، خاطر الطبيب يعرف معناها الاثار الجانبيه، الدواء كيفاش ياثر معناها في المدى القريب في المدى البعيد، هذه القيمه نتاع الطبيب، القيمه نتاع الكونسلتاسيون.
0: بالطبيعه هو خاطر لو تريتمون فماش ان تريتمون ان بروتوكول للعباد الكل كيف كيف، معناتها حسب المرض كيفاش نحكيو اون دو فاسون جينيرال، معناتها فهمت فما شكون يستحق الدواء موضعي كا وفما شكون يستحق احرى، باش تكون سي لو ميدسان ا لوي دو ديسيدي شنو هي باش يعمل. دونك ابار الفطريات هذوما اللي قلت لك في الساقين يكثروا، على خاطر زاد كيف كيف فما حاجه مهمه برشا انه ننصح العباد انه ما يمشيوش حافيانين او بور دي هكا في لي بيسين في البلايص اللي فيهم هوميديتي،
1: خاطر
0: يسون بوغي دو شامبينيون، راهو لي شامبينيون على سيرفاس هوميد ينجموا يقعدوا جوسكا دو زون، معناها يتعدى عبد مريض بشامبينيون، شامبينيون يقعد في الارضيه اللي فيها هوميديتي سخانه يقعد جوسكا دو زون، تمشي حافيين تنجم تو بو اتربي لو شامبينيون، دونك هذاك علاش يفو ايفيتي باش انه نمشيو حافيانين على ساقينا في البلايص اللي هوميد يبداو بلايص عموميه معناها.
1: ولي سال دو سبور زاد اللي فيهم كونتاكت كبير.
0: في لي دوش وكل شيء، دونك ماذا بينا ديما نلبسوا دي طونك ما نعرفوش حافيانين. أبار لي شامبينيون فما الأمراض البكتيرية اللي دي سورتو عند الصغيرات، لي زانفيكسيون كوتاني
1: مناعتهم صغيرة شوية تبدا، قلت لك مناعتهم صغيرة شوية تبدا، مناعتهم مش قوية برشا.
0: ريت كي تكثر السخانة يكثر توسكي أمراض جرثومية منهم لي بكتيري وكل شيء. من الحاجات الأخرى اللي تكثر توسكي ضربة نتاع الشمس، دونك يكثروا برشا الحروق الجلدية من الشمس، يكثروا زادة كيف كيف ضربة نتاع الحريقة، دونك هذوما سي دي مالادي اللي هما يكثروا في السيزون استيفال، والقرصات نتاع الناموس زادة.
1: ساعات تتعكر برشا القرصة نتاع الناموس نخليوها من
0: هذيك تو ديبون من الشخص كيفاش معناتها الجلده نتاعو تتفاعل معك القرصه نتاع الناموسه.
1: باهي شنو نعملوا لهم هذوما الكل؟
0: هذوما الكل كل نجموا نحكيو في حصه اخرى، كل بيه. حاجه نحكيو
1: كل حاجه
0: نعملوا
1: عندها التريتمون المعين نتاعها، فما حاجات معناها في جلدتنا امراض تتحسن في الصيف. إيه. بالبحر بالجو اللي موجود في الصيف شنو هم؟
0: باهي من الامراض اللي تنجم تتحسن في فصل الصيف هو كيما حب شباب، على خاطر سو ليفي دو برونزاج والشمس جلده باش تخشب، دونك اون لامبريسيون كو لي بوتون الملتهبين وكل نقصوا، مي هي نقولوا نحن تحسن وقتي، على خاطر جلده كي تخشين بالاكسبوزيسيون او سولي بعديك في الفصل نتاع الخريف بيسكو الزيت باش يتراكم تحت الجلده وما عادش يخرج باش يصير اون فلومبي، معناتها لاكني باش تتعكر في الفصل نتاع الخريف ماك ليكسبوزيسيون سولير اللي سخيناها به هي اللي هي الفصل نتاع الصيف. دونك ننصح اي انسان عنده حب شباب انه يعمل ليكرون سولير نتاعو بالكدا حتى ولو
1: حسيت لما فر من ليكرون لامبريسيون نتاعي صحيحه ولا غلطه؟
0: كيفاش؟
1: ليكرون ما عندنا وين باش نهربوا منها.
0: اي يفو ابليكي ليكرون سورتو العباد اللي عندهم اكني، خاطر هذه نشوفوه برشا ديما سبتمبر اكتوبر يجيو افيك دي بوسي داكني ان رابور افيك ليكسبوزيسيون للشمس والبرونزاج والخشونيه نتاع الجلد. ابار الاكني فما صدافي، دونك مرض الصدافيه اللي هو العباد اللي عندهم صدافيه يعرفوا فصل الصيف بالبحر وبالشمس، هما ديجا زوز علاجات طبيعيه انه ينجموا يعالجوا المرض هذايا من غير حتى دواء. اما بيان سور ما نتحرقوش بالشمس، على خاطر مرض الصدافي اللي كيمش نتحرقوا بالشمس نجموا نمشيو للضد ونحيروا المرض هذايا يتحير لنا.
1: باهي فماشي امراض، نحن حكينا على الامراض اللي تجي في الصيف، اكيد الامراض الجلديه اللي تجي في الصيف، الامراض الجلديه تتحسن في الصيف، فما امراض اخرى تتعكر؟
0: بالطبيعه فما امراض تتعكر، هي تو سكي العباد اللي عندهم لي تاش بويون باغ اكزومبل، لي تاش نتاعهم يغمقوا، العباد اللي عندهم امراض مناعيه كيما مرض الذئب اللوبوس اللي هو الحموريه في الجلده اللي تنجم تزيد تتعكر بالاكسبوزيسيون للشمس، العباد اللي عندهم الورديه هما العروق نتاع الجلده يبداو محلولين صحيح الغوزاسي، دونك يعملوا الحبوب ويتقلقوا برشا فصل نتاع الصيف، دونك هذوما سي دي كونديسيون ينجموا يتقلقوا برشا في الصيف.
1: باهي توا سؤال مهم برشا تسالي من عند برشا مستمعين، البشره نتاعك كيفاش نعتني بها في فتره الصيف وبصفه عامه كيفاش معناها؟
0: باهي
1: انا في اول ليميسيون حكيت معاك على المصروف وهل انه اليوم ما عادش اوبسيون، معناها اليوم نجم نعتني بالبشره نتاعنا، ما عادش اختيار كبير، معناها ما عادش اختيار انه نعتني ما نعتنيش، لازم نعتني بالبشره نتاعنا باش نكونوا اول حاجه في صحه جيده، باش نحمي رواحنا من الامراض، وانت حكيت حتى على الامراض الخطيره اللي هي سرطان الجلده، كيفاش نعتني بالبشره نتاعي؟ في عند الدكتوره كيفك انت والا في الدار؟
0: باهي هو العنايه بالبشره نتاعنا بيان سور في الدار لازمنا التنيو البشره فما حاجات نجموا نعملوهم في العياده الطبيه. بالنسبه للعنايه بالبشره نتاعنا نقولوا بشره ما فيهاش مشاكل جلديه، اما باش البشره نتاعي ما تهلكليش في الصيف واخر الصيف تولي اون بوتير المانك ديكلا شيحه شاحبه وكل دونك الحاجات نجموا نعملوها بيان سور قلنا على ليكرون سولير هذيك لا فوتو بروتيكسيون ما نهربوش منها، مي ابار
1: لي مفر
0: ابار سا يزلنا ساعه نحسنوا في الـ في الـ في الماكله نتاعنا على خاطر الماكله تتبلبص في الصيف، دونك اذا بينا ناكلوا برشا خضره برشا غله على خاطر فيهم الحاجات المضاده للاكسده، فيهم لي زوليغو اليمون لي فيتامين اللي هما باش يحسنوا لنا الجلده نتاعنا من داخل، نشربوا برشا ماء بيسكو خاطر في الصيف قلنا جلده تنجم تشيح من الماء، دونك نكثروا من شرب الماء اللي هو 8 كيسان ماء والا اتر ونص في النهار مينيموم هذايا.
1: ونقسموهم دكتوره مش معناها مع بعضهم الكل.
0: مع بعض تو تو لون دو لا جورني عندنا 24 اور في النهار، دونك نقسموا شرب الماء على
1: طول. شكون يقول لك انا تشرب الماء الكل وخليه هكا في النهار يمشي معناها يتبرتاج على البدن؟
0: لا ها
1: غلط.
0: لا لا لازم تو لون دو لا جورني نقسموا الماء اللي باش نشربوه. ابار شرب الماء والماكله نتاع المنظمه النوم زاد كيف كيف ننظموه. اوكي الحاجه الاخرى انه العباد بالسهريات وكل شيء سورتو نسي يرقدوا الماكياج نتاعهم، دونك حاجه خايبه برشا تهلك لنا الجلده نتاعنا، دونك ماذا بينا ديما قبل ما نرقدوا اون سو ديماكي نحيوا تو سكي كو سوسوا الماكياج الديبري نتاع البوليسيون نتاع نهار كامل وكل شيء، دونك مهم برشا التنظيف نتاع البشره نتاعنا. والترتيب الترتيب يصير زاد كيف كيف عن طريق الكريمات قلنا ابار الماء اللي نشربوه رطبوا الجلده نتاعنا زاد من برا وما رطبوش كان الوجه نتاعنا برك رطبوا بقيه البدن، فما دي كريم ايدغاتونت مجعولين للبدن فما دي كريم ايدغاتونت مجعولين للبشره نتاعنا. ما نقولش خاطر بشرتي مزيته ما تسحقش ترتيب، راهو البشره الكل في الفصل نتاع الصيف كيلكو سوا تيب نتاعهم يستحقوا ترتيب، من الاختيار نتاع الترتيب بيان سور لازم يتماشى مع طبيعه البشره، ما نختاروش حاجات تكون رزينه على البشره نتاعنا. اذا كان البشره نتاعنا باغ اكزومبل بشره دهنيه راهو فما دي زيكران فما دي سامحني دي كريم ايدغاتونت محطوطين يبداو تكستور ليجير يقول لك الي فيت بور لا بو ميكستا غراس محطوطه معناتها اللي هي مرتب للبشره الدهنيه. اذا كان بشرتنا جافه نستعملوا دي كريم ا تكستور ريش معناها تبدا تكون الكريمه ترتب الجلده وتنقص خاطر هو العباد اللي البشره نتاعهم جافه ناقصين زيت في الجلده نتاعهم، دونك هكا او موا باش تعوض هكا الزيت هذاك بك التكستور ريش باش هكاك الجلده نتاعنا تكون مرتبه على طول النهار. ابار ترتيب العباد اللي عندهم بيان سور لي تاجبون ماذا بهم ما يوقفوش على تريتمون نتاعهم يستعملوا ان تريتمون ادابتي. العباد اللي عندهم مشاكل جلديه كملوا يواصلوا التريتمون نتاعهم حسب الطبيب نتاعهم، واللي ما عنده حتى مشكله وكل شيء ويل فو ايفيتي انه البشره نتاعو تغمق برشا بالاكسبوزيسيون للشمس وتولي لو تان يبدا ناقص نظاره وكل شيء، نجمو نستعملوا دي سيروم اباز دونتي اوكسيدون كيما الفيتامين سي هو مضاد للاكسده يحسن في الكاليتي دو بو يخلي الجلده نتاعك تحمي روحها من الشمس ما تعملش لي راديكو ليبر، دونك نجمو نستعملوا هذوما الكريمات ولا لي سيروم اباز دونتي اوكسيدون اللي هما باش يحسنونا في النظاره نتاع البشره نتاعنا.
1: حلو برشا هذا اللي نجمو نعملوه وحدنا نحن من نصائح عامه ماهيش صعيبه، فما دي سوا يصيروا في الكابيني معناها لازم عند مختص مش نابورت كي اللي باش يعملها.
0: بالطبيعه لازم مختص يكون طبيب مختص مش نعملوه عند عبد ماهوش طبيب على خاطر راهو اي حقنه جلديه تنجم تصير راهو يلزم عند طبيب. به بالنسبه للحاجات
1: حلوه الاستوس هذه راهو وانا راهم برشا معناها في الديجيتال في عالم الديجيتال فما معناها حاجات كما حكينا قبيله مثلا على الفونت نتاع الحاجات نشريوها وان ندوي رواح ناخذ دواء بصفه عامه اللي هو مش باهي كما قلت لي وهذه يقولوها طب الكل اللي ما لازمكش تاخذ دواء وحدك، وفما زاد حتى ديسوان راهم هكاكا معناها
0: اللي هو اسمه اكزيرسيس ايليغال دو لا ميدسين
1: موجود
0: معناها الطب الانسان اللي يعرض الاشخاص الاخرين للضرر على خاطر كما قلت لك راهو مش بالساهل باش انسان يزرق لازم يعرف شنو يزرق لازم يعرف
1: كيفاش وين
0: كيفاش وين وكل، دونك سي تري امبورتون دو سادريسي ان سبيسياليست دو لا
1: سونتي اللي هو في موفي بلون
0: ماشي يهبط الموفي بلون الباسيون اللي تسيلو مشكله ما يعاودش يرجع للشخص اللي عمل يمشي للطبيب باش وقتها يدي دون لي ريغل دو لار. دونك بالنسبه نحن في الصيف جينيرالمون تكثر السهريات يكثر الافراح والنجاحات والعروسات، دونك ماذا بينا الجلده نتاعنا تكون في احلى حله معناتها تبدا مشقه وكل شيء، دونك هذيك علاش ينجموا لي كي سو فون في الكابيني يحسنونا في الكاليتي دو بو نتاعنا اللي نحن قلنا زاد ايدغاتاسيون. ليدغاتاسيون في الكابيني تنجم تصير عن طريق لي زانجيكسيون نتاع الفيتامينات اللي هي الميزوثيرابي يبدا تلقى فيها برشا فيتامينات تحق لهم البشره نتاعنا، نجم نعمل لي زانجيكسيون نتاع لي سكين بوستور. هو راهو اي حقنه تنجم تتعمل في البشره راهي ماهيش ممنوعه فصل الصيف خاطر فما دي سوم نجموش نعملوهم في الصيف كيما التقشير العميق لي بيلينغ بروفون ما نجموش نعملوهم ولا مويان بلوتو اللي في تونس ما نجموش نعملوهم فصل الصيف على خاطر الشمس وكل، دونك هوني تو سكي انجكتابل بيان سور تو سكي انجكتابل اون بو لو فير سون اوكان بروبليم. ولي زانجيكسيون كيما قلت لك من الميزوثيرابي لي سكين بوستور دونك فما برشا انواع سي طبيب هوني اللي هو باش يختار الانجكسيون باسيون حسب شنو المشكله عند لا باسيونت. تو سكي تقشير سطحي نجمو نعملوه موينو اون بون فوت بروتيكسيون خفيف بالطبيعه، مي ايزم بيان سور بروتيكسيون سولير تكون معناتها بالكدا باش الانسان ما يعرضش روحو لي كومبليكاسيون بعد البيلينغ. الحاجات الاخرى نجمو تو سكي لازير، برشا يبداو يعملوا في لازير ايبيلاتوار نتاعهم اللي هو راه نجمو نكملوه في الفصل نتاع الصيف، مي بيان سور فما حاجات لازمنا نطبقوهم، انه ما نتعرضوش برشا للشمس، انه نحميو البلاصه نعملو فيها في اللازير، انه دونك الطبيب هوني يفا سادابتي حسب الكارناسيون نتاع البشره، حسب البشره اللي برونزي او با، دونك اون بو كونتينيو لي سيونس دو لازير ايبيلاتوار نتاعنا فما حتى مشكله. تو سكي لازير نتاع ندابات الجلديه لازير سي او دو كل ايفيتي في الفصل نتاع الصيف، فو كو خاطر فيهم دي سويت يبداو قويين شويه، دونك نعملوهم جينيرالمون في الفصل نتاع الشتاء والفصل نتاع الخريف.
1: المهم فما تحضيرات للصيف وفما عناية أكثر منها، معناها تحضيرات ما نوصلوش مثلا نقول لك الوقاية خير من العلاج، ما نوصلوش للعلاج هكا نحمي رواحنا من الشمس والكبار والصغار، ونزيد نأكد نساوي رجال زاد
0: بالطبيعة معناتها توا أبي ديغاليتي رجال ونساء، رجال ولو حتى أكثر من نساء،
1: خاطر الكرون ولا حاجة معناها مش تنقص حتى شيء من الراجل باش تحميه وش بعد عليه الأمراض، ومانيش نحكيو على أمراض عادية، معناها لا قدر الله فما كما قلت الريسك حتى نتاع السرطان نتاع الجلد اللي هو مرض خطير
0: للراجل ولا مرأة معناتها indépendamment du sexe. Mais هو هاني قلت لك في الاخر راهو توا العباد ولات تعرف اللي لا بروتيكسيون سولير ماهيش حكر ماهيش مكياج، هي في الاخر لي سي تو نيسيسيتي اي سا كونسيرن تو الموند رجال ولا نساء.
1: يعطيك الصحه دكتوره، فرحت برشا اللي جيت بحالنا اليوم، ونشكرك برشا على النصائح هذه الكل. دكتوره سناء بشويشه طبيبه التجميل والعلاج بالليزر، الحقيقه نلقاوك زياده على صفحتنا على الفيسبوك على جونتو زي باج اوفيسيل. خلينا نسنس عليك شويه، ترى فصل شخصي صغير وتتفجعش والشخصي برشا، كيفاش تعتني بالبشره نتاعك؟ شنو تعمل؟
0: كيفاش نعتني؟
1: بشره اولادك، بشره مثلا زوجك، شنو تعملوا؟ تعملوا ايكرون؟ هذا سؤال معناه في صلب الاختصاص نتاعك.
0: هو بالنسبه للكرون سولير اللي معايا في الدار الكلهم يعملوا
1: الكل تعمل لهم تدي لهم بالكرون
0: من رجلي صغاري كل شيء.
1: هذيك حاجه مهمه.
0: اي بون بنتي هي فتره تو بديت فتره تاع المراهقه، دونك تو سكي بروبليم تاع اكني وكل شيء، دونك عامله سكين كير روتين نتاعها ادابتي سولون لي كونساي.
1: لازم تعمل لنا جيت ريدي وذ مي في الانستغرام.
0: جيت ريدي اي. دونك جيساي معناتها اون روتين تكون ادابتي لكل واحد، معناتها بنتي لها ان بروبليم داكني تريت دو مانيير هكا الاكني نتاعها، راجلي بيان سور يعمل لا فوتو بروتيكسيون معناتها ديما نجري وراه وكمام يخوب بالخاطر ويعمل لي كونسول.
1: يعطيه الصحة. اي
0: بالنسبة لي انا كيفاش نعتني بالبشرة نتاعي، او فيت نجم نقول لك لي زانكريديون اللي نعملهم. بيان سور ليكرون سولير هذاك ما فيهوش كري
1: لا مفر مره اخرى. ليكرون
0: سولير راه سي فو لاشتي، راهوني نحكيو خاطر كوم سي ليكرون سولير جوست بوندون لا سيزون استيفال، ليكرون سولير سي بوندون توت لاني، على خاطر نحن راهو الشمس موجوده على طول
1: كل ساعتين
0: ميسيلش، هو في الشتاء مش لازم كل ساعتين، اوني با توجور اكسبوزي، اذا كان فما اون اكسبوزيسيون سولير نعملوا ليكرون سولير قبل الاكسبوزيسيون، نبداو لداخل مش لازم نعاودوا ليكرون سولير.
1: دونك سهلت الدكتوره
0: نعملوا ليكرون، فمش واحد ديما موجود لبرا، كان شي بعض الخدم اوكي toutes les 3 heures on a au l'écran interne. À part l'écran solaire, bien sûr, le rasselin de la bâche interne deux fois par jour, elle est comme Mohamed Barcha, donc Nars le
1: Les Martin.
0: Les Martin. اون فيت العباد اللي بشرتهم جافه برشا ينجموا يغسلوا اون سول فوا وغسلوا لطيف، العباد اللي بشرتهم زايده نغسلوا مرتين ومش اكثر من مرتين، خاطر برشا عباد اشاك فوا يدخل للدار ولا حاجه يقوم يغسل باش ينحي زعما كالزيت وكل شيء، الوغ كو الجلده نتاعنا تولي تصنع اكثر زيت.
1: تخرج مشاكل اخرى جلديه من الوقت.
0: جوستومون دونك الغسلين نتاع الوجه سي دو فوا باغ جور سي سوفيزون، يبدا بغسول يكون متباشى مع طبيعه البشره، سينون لي زانغريديون نعملهم فيتامين سي، اسيد هيالورونيك، سيناميت.
1: تعرف كل شيء الدكتوره.
0: لا اون فيت سي لي زانغريديون موجودين في لي سيروم وكل شيء.
1: كل شيء كل شيء تعمل كل شيء الفايده تحمي روحك. يعطيك الف صحه، ميرسي بوكو اللي جيت
0: بحالنا. وبربي فما حاجه نحب نحكي عليها هي لا بروتيكسيون سولير للشعر، راه حتى الشعر نتاعنا فما توا دي زيكران بور لي شوفو، خاطر الشعر نتاعنا يترشق بالاكسبوزيسيون للشمس مع الكلور مع البحر وكل، دونك فما حاجات توا يتباعوا للشعر نتاعنا.
1: باهي اللي فهمته انا من الانترفيو الكل انه راهو الشمس بالحق مضره.
0: افكتيف
1: معناها فيها الباهي وفيها الخايب، لكن فيها مضره كبيره اذا كان ما نحميوش رواحنا، يعني الحمايه لازم 1000%، وكلمه لما فرق قلتها برشا مرات بالعالي، معناها خاطر معانا وين باش نهربوا، نحميو رواحنا نبعدوا على الامراض المضره.
0: وفيت نحمي روحي اليوم باش نحافظ على الجلده نتاعي غدويك، على خاطر برشا عباد باغ اكزومبل يجي يقول لي هني نعم في الاكرون وتو دوبي 5 ans نعم في الاكرون نتاعي بالكدا وش بيني ظهرت لي تاش وش بيني اي ملي انت صغير هذاك علاش قلت لك راهو التعرض للشمس هو حاجه تراكميه، معناها جلده نتاعنا انوبلي ريان لونجستر توت اكسبوزيسيون ملي تولدنا حتى كشي اللي نكبروا، هذاك علاش يفوس بروتيجي من الصغرى اللي نكبروا.
1: يعطيك الصحه دكتوره، شرفتني ونورتني دكتوره سناء بشويشه طبيبه التجميل والعلاج بالليزر. نشكرك على النصائح، نشكرك على البارتاج زاد نتاع الحاجات اللي تقوم بها. نحن مصين مع الموسيقى واكيد مصين في فيالا حتى نص الليل.

0: مزيكا.
1: حياتي وين صرت؟ أنا مظبطة حالي وجاهزة.

هذه موزيكتنا وهذا جونا فيفي على سهرية السبت على إذاعة الشباب. تم طلع حول طقسنا لبقية الليلة، الحرارة الليلة عامة تكون ما بين 26-30 درجة وتكون في حدود 24 درجة بالمرتفعات الغربية، والحرارة تنجم توصل ل 36 درجة الليلة بالجنوب الغربي. عامة سحب قليل على كامل البلاد والريح من قطاع شرقي قوية نسبيا بالجنوب الغربي، ما عدا وير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. والليلة البحر قليل الاضطراب حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. حسب صفحتنا على الفيسبوك راديو جون توزي باج اوفيسيال تلقاو اللايف ستريمينغ بتاع ضيفتنا اللي كانت حاضره معنا دكتوره سناء بشويشه طبيبه التجميل والعلاج بالليزر، وتلقاو زاده اللايف ستريمينغ بعد شويه بعد نشره اخبار العشر والصباح نتاع ضيفتنا خوله اللي بتكون حاضره معنا ان شاء الله. ونلقاو لي كومونتير نتاعكم، تحيه كبيره برشا ليقين بالمستور، تحيه كبيره برشا لايمن المجري، وتحيه كبيره برشا لشلبيه زاهو. اكيد لي كومونتير نتاعكم الكل نقراهم من توا حتى النص اللي نوصلوا مع الموزيكا. نرجع لكم بعد نشره اخبار العشر ونص.

0: بيرد اوف فيذر، هذا صوت بيلي ايليش. وصلنا حتى للعشرة واثنين وخمسين دقيقة، برشا موسيقى بزيت سنة فيكم ومزيت الاستضافات متواصلة في فيالا سهرية سبت على إذاعة الشباب. نحكي مع ضيفتي، قلت لها صانعة محتوى، قالت لي لا مانيش صانعة محتوى، أنا صانعة بودكاست. خولة، أهلا وسهلا خولة برنات، شحوالك؟ سافا
1: الحمد لله.
0: مرحبا بك معنا خولة برنات، صانعة بودكاست. كما انت تحب تقدم روحك جون محلاها، تقدم في حاجات مزيانة برشا. كيفاش تقدم لنا روحك خولة؟
1: باهي عسلامة، ومرحبا بالناس اللي تسمع فينا الكل، وعايشك على الانفيتاسيون سامي.
0: مرحبا بيك، ميرسي انت اللي جيت بحثانا.
1: يعيشك ربي يخليك. انا خولة برنات، مواطنة تونسية اول حاجه،
0: اهم حاجه.
1: ثنيه جايه انا وشيما، قلت لها باش يقول لي عارف بروحك، باش
0: يقول اختك ديجا سلموا عليها، هي موجوده بحذانا، صور فينا من قبيلها شيما بيغسي
1: تعبناها. دونك قلت لها باش نقدم روحي على اساس مواطنه تونسيه، عمري 29 سنه، صانعه بودكاست مختصه في الصوره.
0: اش معناها مختصه في الصوره؟
1: خلينا الصوره اش معناها. انا عملت فوتوغرافي، ومن الفوتو مشيت للغوتوش
0: ببليسيتي. قرايتك هذه؟
1: اي، معناتها عملت فورماسيون، قريتي حاجه اخرى، قريت اوربانيزم اميناجمون دو تيريتوار في الفاك، ومن بعد تبعت الغرام تاعي من 2018 وانا نتبع في الغرام تاعي للتو.
0: وحده وحده خاولي باش نفهموا، خاطر الباركور مهم، شنو قريت، شنو عملت، كيفاش تبعت الغرام اللي هي ديجا كلمه مهمه برشا. شنو قريت بالضبط؟ خلينا نفهم.
1: باهي، عملت باك تكنيك، بعد الباك مشيت اوربانيزم اميناجمون دو تيريتوار في الفاك في ليستوب.
0: اي،
1: وبعدها جي كملت ليسونس نتاعي، هبطت حاجه على الفيسبوك هي ابيلا كانديداتور للي ميتي دولار، فما بروجي كبير اسمه دروسوس باش يقري لي جون نتاع اللي يسكنوا في تونس الكبرى في لي ميتي دولار، والحلم انه يعيشوا بالغرام نتاعهم، معناتها تدخل فلوس من الفوتوغرافي، تدخل فلوس من الانفوغرافي.
0: هو هي الفكره في حد ذاتها مزيانه برشا. فيالا معناها فكره. اي
1: فيالا، فوالا. انا ديجا وانا جاي قلت باش نسالك علاش معناها فيالا.
0: دونك فيالا نقصد بها الفكره واللي جون والعباد اللي تقدم في افكار مزيانه، معناها في المجالات الكل.
1: اي دايوغ، معناتها هي فكره. انا زاد نحب نترحم على انسان عزيز مازال كيميت، كريم كيك، واللي هو قرانا في الميزون دو ليماج، لبناني كرييتيف دايركتور، وديما كان يقول لنا اهم شيء هي الفكره.
0: اهم حاجه هي الفكره، معناها هو يقولها بالاغ ما يقولها بالراس. اهم حاجه هي الفكره، والحاجه اللي تخليك تتميز انت معناها جون في صناعة المحتوى، في القراية، في غيره، ديما الفكرة المختلفة هي اللي تنجحك.
1: بالضبط.
0: ينجم يكون غلط، تنجم تقول لي غلط.
1: لا لا، مش غلط الحقيقة، على قد ما تمن بالفكرة على قد ما خير. دونك نكملك باش زاد اللي يسمعوا فينا تظهر لهم كيف الحكاية.
0: وأنا زاد نحب نفهمها زاد الحكاية. بالضبط. أنا والمستمعين.
1: أكيد. دونك عملت أوربانيزم في الليسونس نتاعي، صاحبتي وجدان نقدم لها تحية، تاجيتني في البروجي اللي كنت نحكي لك عليها هذايا اللي هو دروسوس.
0: هي وجدان تقول لك الحكاية هذه تشبه برشا الخولة، علاش ليه ما تجربش؟
1: بالضبط.
0: أي،
1: خاطر ريت سامي فما حاجة ساعات واحد يحس انه حتى يعمل باركور اكاديميك وكل شيء، اما فما لا غيجبد، وفما فن يعيط لك ملي انت صغير، معناتها بالحق انا ملي كنت صغيرة لو كي ندخل القسم ولا حاجة فما شكون يقول لي انت تحفة، انت برا مسرح، انت عرفت. دونك هي
0: عندك حاجة يقول لك فما حاجة.
1: وجدين حست انه فما حاجة تعيط لي، تاجيتني. البروجي هذايا كبير على الاخر، باش يخدموه كيف ما قلنا دروسوس على 3 سنين في تونس، باش يتكفلوا ب 90 شاب وشابة في تونس، باش انهم يحلموا اما ما يقفوش عند الحلمه، يدخلوا فلوس بالحلمه نتاعهم،
0: يعيشوا بها، تولي خدمتهم وتولي المهنه نتاعهم وحاجه بروفيسيونيل.
1: انا من الناس اللي يظهر لي ابروفد انه الفكره نتاعهم صايي، معناتها وصلت وكل. وديما نوجه تحيه لوسيم غزداني اللي هو مدير ميزون دو ليماج، اللي تبنى الفكره معناها وكل شيء اللي خدمتها دروسوس. دونك دخلت في ليديسيون الثانيه، هي على 3 اديسيون.
0: أيه.
1: وانا اخترت الباركور نتاع الفوتوغرافي، من وقتها تقلبت حياتي. انا كان ماشي في بالي فورماسيون عاديه نتاع عرفت كلي 6 شهور فوتوغرافي، ومن بعد شويه استاجيت وعادي ونورمال
0: وترجع للعيشه الطبيعيه.
1: وبلو زاد تقبلت في الدبلوم ناسيونال اون اوربانيزم معناتها وكل.
0: أيه.
1: دونك من وقتها من 2018 بالحاجه هذيا اللي دخلت لها اللي هي فيزيون سوليدير، بروجي اسمه فيزيون سوليدير اللي عملته دروسوس والميزون دو ليماج، الحقيقه حياتي تقلبت. والتوا الحمد لله للباهي، التوا انا مازلت نحلم وكل مره نتبنى افكار جديده.
0: احكي لنا على كل حلمه وحدها، وعنا الوقت تحكيوا على نحكيوا على كل شيء. دخلنا في عالم الفن، ودخلنا في المجال اللي انت تحبه خاولة، اللي انت مغرومه به، فرحانه ساتسفيت راضيه على روحك؟
1: والله هو فرحانة جست برشا تعب معناتها ريت الحقيقة باش توصل معناتها انا ما نمنش انه فما حد هكاك باش يوصل والله يقعد وتو يوصل لا الاحلام والافكار يفتقوا باهين على الاخر اما ما تسعاش ما تخدم لهمش
0: لازمهم الخدمة
1: اي لا لا تقعد فين ما انت
0: كيفاش خدمت خاول؟
1: نعم
0: كيفاش خدمت شنو عملت؟
1: كيفاش خدمت باهي الحقيقة معناتها انا امنت انه فما حاجة معناتها كوسوسوا في الفوتوغرافي ولا حتى توا في البودكاست وكل عرفت كلي كل مرة تجيني فكرة نقول خليني نجربها اسكو سافا تمشي معايا ما تمشيش معايا وكل
0: تخطف ولا ما تخطف
1: صحيح تخطف ولا ما تخطف ساعات رب بالحق توصل لهكا تقول لي ماهيش باش تخطف كل بعد عرفت كلي ديما نقولها انا يو هاف تو تراست يور جات فيلينغ فما صوت داخلي كيف ما فكرت كي جاني البودكاست معناتها انا بديت بالفوتوغرافي بعد 3 ans جي ادوري حاجة اسمها بودكاست دونك عرفت بشوية بشوية قعدت عام عملتش بودكاست بعد هكا من داخل فما حاجة تقول لي you need to do this فما غرام يكبش عرفت
0: فما صوت عيطلك
1: أي أي دونك أي. كيفاش خدمت باش long story short باش نجاوب عليه في ساعة قعدت نبربش قعدت نحاول قعدت زعمة وراه أسمع لونيفير والكون والقدر يحط في ثنيتك حاجات معناتها كيف كيف باش تكمل حلمتي فما صحابي تاجيوني في فازه ديما يتاجيوني في فازه نمشي نربح
0: تلقاك انت زاد تحكي على معناها تحكي على شنو تحب شنو ما تحبش معناها حكايه الغرام واضحه والتوجه نتاعك واضح ذاك اصحابك معناها كي يلقاو حاجه يفهموا اللي هذا تمشي مع خوله باهي خوله انا تو موجود في الكونت انستغرام نتاعك ارتست حتى الكاتيجوري ديجا واضح التوجه الفاوندر اوف كرييتيف هيلينغ بودكاست علاش اسمه كرييتيف هيلينغ بودكاست
1: علاش اسمه كرييتيف
0: هيلينغ
1: الابداع
0: اي
1: هيلينغ هي الشفاء وبودكاست دونك الشفاء الابداعي
0: حلو
1: ما نحبش نعربوا برشا اما اتس كرييتيف هيلينغ
0: حاشين به اي
1: باهي هو كرييتيف هيلينغ نرجع لك كيفاش بدا دونك انا قلنا 2018 عملت فوتوغرافي الفوتوغرافي خلتني ندخل على عوالم في الفن
0: وخلتني تؤمن بروحك زاد بالحاجات اللي عندك يعني حسيت اللي نجم نعملها كان دوت معناها نجم نخلط
1: هو ريت لونفيرونمون اللي تحطيت فيه انا من 2018 لتوا يعاون على الاخر بالاصحاب فين حطيت روحي معناتها نحس انه ديما فما حتى لو كان نوصل للقاع فما شكون يعاود يطلعني
0: حلو
1: الحقيقه
0: حلو اي امنت بروحك
1: امنت
0: والمحيط نتاعك امن بيك
1: يس يس فكيفاش بدا كرييتيف هيلينغ عملنا فوتوغرافي عملت موسيقى من بعد دخلت نخدم خدمه عاديه ستابل جاتني

0: انا مش
1: امشي مختص رب بالحق. أيه. انا يمكن عملت البودكاست على خاطر باش نشجع العبيد انها جو تو ثيرابيست جو نعرفش فين تلقى اما ديما الاختصاص به. دونك مشيت للبسيكولوج بيان سور من الاول
0: حلو
1: وكل ومن بعد الغرام نتاع اني مع البسيكولوج نتاع معناتها مع الثيرابي نسمع في لي بودكاست وين نسمع وانا بانسان ابارامون نحب لا كرياسيون ما نحبش نقعد في جوست الكونسوماسيون كونسومي
0: نحب كرياسيون والهيلينغ زاد مع بعض الزوز ظهرلي
1: تشافي سمعت لي بودكاست قال لي عرفت يحكيوا the process نتاعهم كيفاش كان في ايتا ولا في ايتا اخرى كيفاش جاتو ديبريسيون كيفاش خرج منها راهو نحكيوا على معناتها ديزارتيست كبار عاشوا في القاع
0: وهي حاجه انسانيه هذا اي انسان يتعدى بها
1: اما باغ كونتخ راهو الانسان كي يبدا مثلا في اول العشرينات ما يشلقش معناتها في أو احنا اميتنا وبيتنا ديما يقولوا لنا انتم في العشرين باش تعيشوا لدولتشي فيتا جاوكم وقت اللي احنا مانيش احنا مانيش مانيش في العشرينات نتاع التسعين احنا في عشرينات 2020
0: اللي هي مختلفه
1: اللي هي مختلفه
0: فما ظروف اخرى وفما عيشه اخرى
1: جمله واحده دونك بديت في مخي اني علاش انا ما نعملش البودكاست علاش خاوله ما تخلقش البودكاست علاش انا كهو كيفاش جات الفكره قلت شنو بودكاست معناتها قعدت نكونسومي في البودكاست مش نورمال ومن بعد قلت ليه انا لي بودكاست ما خلونيش نحس روحي وحدي دونك انا الناس ما نحبهم زاد يحسوا روحهم وحدهم سورتو في العالم العربي وفي تونس في المغرب العربي البودكاست مش ضارب كيف في امريكا وفي الاوروب هو في امريكا اكثر بلاصه ضارب فيها
0: تو فما حتى دي ابلكيشن تاع بودكاستك هاو معناها وتجك مثلا كيجي في امريكا تنجم تعمل ابلكيشن وحدك وتعمل بودكاست من الابلكيشن
1: حتى في تونس
0: تعمل علاش ليه
1: حتى في تونس الاوديو ساهل معناتها الاوديو تنجم بالحق تعمله وحدك تسجل بالتليفون ولا بميكرو
0: اما ليه معناها قصدي البرة علي اقبال اكثر من تونس تونس مازال ثقافه جديده
1: مازلنا
0: نتداولوا فيها معناها
1: سورتو التوبكس كيف ما انا في الهيلينغ وكل معناتها ياسر معناتها في الثيرابي والشفاء وكل شيء ياسر مازال ما تقبلوش ما ينجمش يتقبلوا في ليله وضحاها.
0: شنو انواع ضيوفك خوله في البودكاست هذايا؟ والحاجه اللي عجبتني في البودكاست انه هو موجه للشباب معناها تسيب لي في لي جون.
1: يس هو السيب الكبير على الاخر جين زي حتى جين الفاز دا ينجموا يدخلوا شويه خاطرهم قاعدين يكبروا كل اما زاد كيف كيف نحب لي بارونس دا يتفرجوا فيه. انواع الجيستس اللي نجيبهم الحقيقة بديت بالمختصين أول حلقاتي عملتهم مع بسيكولوج حكينا على الصحة النفسية في تونس شنية نجم تكون هل المواطن التونسي فاهم مش معناتها صحة نفسية خاطر احنا كي نقولوا إنسان مشي لبسي يقول لك هذا تمس في عقله وإلا ربطنيها بسليمان الأبيض اللي هو السنة غير فواغ مع التيرابي جملة واحدة معناتها جينيراسيون كاملة تربينا على شوف لي حل اللي هو غالط جملة واحدة أنا الطول اليوم نفطروا على شوف لي حل أما أين
0: أحسن مسلسلات هو
1: وبالحق انا نتمنى كان يجي شكون يثمن قيمه العمل هذاك اما كيف بديت نخدم على الوعي نتاعي فهمت انه فيه برشا حاجات معناتها توكسيك.
0: لا نحن عملنا تصويره غلطه على عالم العلاج بالضبط. وعالم التشافي وخاصه بالضبط. العلاج النفسي معناه اذا كان بسيكولوج ولا بسيكياتر ولا بسيكوثيرابيوت نحن تخيلناه نقولوها في الشيء نقول لك هذاك بتاع عبد مهبول معناها تدخل التو اللي هي حاجه غلطه 1000%
1: غلطه على الاخر معناتها انا يمكن تيرابي من احسن
0: وجينيرالمون العباد اللي تمشي للبسيكياتر ما يمنعوا انهم مش يهبلوا معناها يبعدوا على الجنون بالعكس معناها
1: هو خاطر جوست باش نفسر انا مانيش مختصه راهو يا جماعه ديما ارعوا الاهل العلم واهل الاختصاص اما بما اني عملت ثيرابي نفهم مثلا كي تمشي للبسيكاتر هذيك يعطي دواء كي تمشي للبسيكولوج ليه باش تفضفض باش تحكي
0: واحد طبيب نفسي واحد مختص في علم النفس
1: بالضبط وفما اسماء اخرين ما عنديش فكره عليهم اما فما حاجات اخرى معناتها طرق تاع هيلينغ اخرى فوالا دونك ضيوفي بديت بمختصين بعديك نحكيو على ديزارتيست نحكيو على معلمين نحكيو على ناس معناتها من الطبقه المثقفه اللي تحاول باش تنور الوعي نتاع وتعطي امباكت في المجتمع التونسي يكون مزيان دغنيغمون الحقيقه حاجه ياسر تفرح اني سناء رجعت بكرييتيف هيلينغ خاطر كرييتيف هيلينغ بدا بفورماسيون مع لا فابريك ارت ستوديو اون كولاب مع لامباساد دو لاسباني خرجنا دوز ايبيزود بيلوت سفرت بالضبط اسبانيا وقعد هكاك البروجي ما تمسش خاطر انا مشيت عملت حاجات اخرين وعملت بودكاست اخر حكيت لك عليه قبيله اسمه بيهايند ذا سين عملنا 12 حلقه يفتقوا على الاخر
0: في الكواليس معناها اللي
1: بيهايند ذا سين هو عرفت كلي ما وراء الكواليس اي حتى كرييتيف هيلينغ راهو زاد نبرب شوفي إجا

0: نحكيو على شنية الارتيست شنية يعيش، خاطر ليماج اللي العصر اللي نعيشوا فيه عصر الصوره، دونك ليماج ساعات تغلطك راهو كاريمون
1: ونفهموا بالغلط ساعات نحن بالضبط. هي ابار انها تغلط ساعات تشوفوا حاجه نحن تريتمون نتاعنا الحاجه هذيك المعالجه مختلفه. خلينا نلقاوك على اليوتيوب على انستغرام، وين بالضبط موجوده؟
0: باهي، اول حاجه تلقاوني على انستغرامي خوله برنات، وتلقاو كيف كيف لي الانستغرام تاع البودكاست اللي هو كرييتيف هينك بودكاست، واللي بالحق الناس اللي تسمع فينا الكل تعملوا مزيا كان تعملوا فولو.
1: باهي انا هاني عملت فولو الكونت نتاعك، متابعوا وش تبع تو كرييتيف هينك بودكاست. اي
0: تلقاونا على اليوتيوب زاد كيف كيف كرييتيف هيلينغ بودكاست، دونك هذوما البلاتفورم. نستعمل انستغرام يوتيوب، وفما فيسبوك الخاص اللي هو خوله برنات اللي ليه للانستغرام، دونك يهبط ديريكتومون. اما الحقيقه راني ما نحلش فيسبوك،
1: اما اساسا نلقاوك في الانستغرام. اساسا نلقاوك في الانستغرام.
0: انا ياسر نحب انستغرام، ياسر نستعمله، وزاد على لينكدين معناتها خوله برنات نهبط ليزيبيزود وكل، فماشي ما نتعامل مع عبيد ندخلوا فلوس معناتها البودكاست.
1: خاولي انت عملت بودكاست اسمه بيهاند ذا سينز، خلينا نشوف بيهاند ذا سينز نتاع البودكاست نتاعك، معناها اليوم كيفاش يتم تحضير البودكاست، كيفاش وين الاستوديو، كيفاش الضيوف، شنو هو الكواليس نتاع البودكاست؟
0: باهي
1: ضحكك السؤال برشا.
0: اي محلي السؤال. باهي كيفاش يحضر البودكاست؟ ساعه ريت بالحق انا برشا عباد يعرضوني في الشارع يقولوا لي واو وي لاف وات يو ار دوينغ وي وونت تو كرييت بودكاست. يا جماعه تنجموا ما تاخذوش في الليل. سبيتا راهو باش تخلق بودكاست والله ماهيش حاجه سهله، راهي ماهيش نتاع زوز عبيد قاعدين في استوديو يفتق ويحكي ولا
1: ياخذوا راحتهم يحكي في اقل اقل.
0: بما اني انا معناتها ما عنديش كون يخدم معايا، وانا سنه رجعت بالبودكاست نتاعي اون كولاب مع كاون استوديو اللي هي هبطت ابي لا كانديداتور في الشتاء وربحتها انا ابي لا كانديداتور للي زارتيست للي كرياتور دو كونتوني للي كرياتور دو بودكاست.
1: في كل ديفي كل مسابقه كل حاجه تلقى خوله. حلو.
0: الحمد لله. حلو برشا يا ربي. ام باغ كونتخ والله الحمد لله حاجه تفرح برشا. دونك ربحت الديفي.
1: والله باش تربح.
0: وهما يعيشهم معناتها هذايا سبيشال معناتها ديديكاس الكون ستوديو اللي هما باش نعملوا 6 حلقات على عام كامل. عملنا منهم 3 و3 مازالوا ان شاء الله نكملوهم الشطر الثاني نتاع العام. دونك كيفاش نخدم البودكاست؟ فما كاون ستوديو يصور لي توا، معناتها فما الياس يصور البودكاست، فما خليل يمنتج، والباقي الكل من ايدي للهوستينج للي باش نقصوا الريلز للكوم للجرافيك للكرييتيف فيجن كل شيء نعمل فيه وحدي، معناتها بالحق متقطع شويه.
1: خليت معناها انت 90% ظهر لي.
0: اي معناتها كيف ما نقولوا الاخراج نتاع البودكاست وكل نعمل فيه وحدي، حتى الجيست معايا اصحابي الحقيقه يشجعوني برشا، واللي بالحق من بعديك باش نخلي لهم دقيقه نشكر الناس.
1: دقيقه ديديكاس.
0: دقيقه ديديكاس. يقول لي اطول ديديكاس بتصير في الاذاعه الوطنيه. دونك اما كل شيء نحضره وحدي، نبدا بالفكره نتاع انا نعمل برشا برين ستورمينغ. شنو نحب كيفاش كيفاش كيفاش باش نوصل الفكره، شكون نحب نجيب مثلا. 3 حلقات اللي تخدموا ديرنييرمون اللي تلقاوهم على شين يوتيوب حبيت نحكي على اللايف ستايل الهيلثي لايف ستايل الفيتنس، اما بطريقه سبونتاني مش بطريقه فيك نتاع واحد ياكل ب 200 دينار في النهار
1: ولا حتى اكثر ياكل في السومون ديما.
0: وي دونك حبيت نحكي على انسان ياكل ب 30000 وياكل هيلثي وكل
1: كيما صابرين جاتوح. اي
0: حبيت نحكي نختص في البيهايند ذا سينز نتاع الاكتينغ وورلد. تفرجت في سليم بكار في من اللي اخذنا الريح وياسر عجبني كيفاش مثل، وتفرجت فيه في اعمال اخرى، وحبيت نوري للعبيد انه هاو ارتيست جديد اكتور كيفاش ينجم يكون هو تعالج كيفاش عاش
1: تجربة اللي تعدى بها زيادة.
0: فهمت. دونك استدعيت سليم، عرفت كان لي هكا وبيناتي انا وصحابي، عرفت كان لي ويتشات معناتها مع بعضنا على انستغرام، زعما نجيب هذاك نجيب ما نجيبش هذاك. دونك الفكره تبدا هكاك، نشاور اصحابي نشاور اختي وكل نعم زيد نهبط البوبليكاسيون على انستغرام، وبعد نحاول نبدا نكونتاكتي في العباد.
1: خدمة مزيانة الحقيقة كرييتيف هيلينغ ويز برنات بودكاست، وي توك منتل هيلث اند مور، تحكي على الصحة العقلية وأكثر. فيها فلوس الحكاية هذه وإلا لا؟ هو لبحالي ما نحبش نحكي برشا على الفلوس، أما اللي جون يقول لك مثلا باش نعمل بودكاست باش نعمل حاجات معينة، دخلي فلوس ما دخليش فلوس، نربح منها فلوس ما نربحش منها فلوس، يتسألك سؤال ولا؟
0: أي تسأل لي، أما يتسأل لي وفي بالهم العباد اللي أنا نخلص على البودكاست، معناتها في بالهم
1: هو يقولوا لي يخلصوا البودكاست يخلصوا برشا.
0: أي صح اليوم في أمريكا.
1: شنو هو وضعيتنا في تونس؟ شنو هو وضعيتنا معناها في عالم البودكاست؟ الجون كيفاش يعيشوه؟
0: باهي الحقيقة في تونس وضعيتنا صعيبة. أنا راني بالرسمي ديما نحكي كارت سور تابل معناتها وذية أدق زادة كيف ما نويل بيزيد نجم توصل صوتها معناتها نويل إنسانة قاعدة تعمل في الماكسيموم باش تطلع ديب كونفيشنز واللي بالحق نوجه لها تحية على الأخر. أما وضعية البودكاست في تونس مازالت صعيبة مازالت في الأول مازالت العبيد تقول لك أنا باش نقعد نسمع بودكاست طول ساعة شنو هو ساعة امبوسيبل كل شيء فريمون تجيبلها ما نعرفش أنا جينيفر لوبيز
1: جيلو
0: جيلو معناتها باش العبيد تسمع. أما مازال لي سبونسور مازلنا في عقلية
1: فما سبونسورينج
0: فما والله فما سبونسورين قاعده نشوف اما مهم ما يكفيوش بتصنع بودكاست لو نحكيو على باش تصنع حلقه بودكاست انا كون كان جاو يعملوا لي بالفلوس نحكيو على الحلقه جوست كدراج مونتاج تتكلف المليون اي كون باش ياخذوا مليون انا اللي نعمل فيه راهو ياخو برشا معناتها انا جمعه كامله نقعد نخدم راني في الويكاند ما نرتاحش ما نعمل شيء جوست باش نامن انه ليماج تطلع حاجه مزينه على الاخر. اما توا ان شاء الله نتمنى تتحل جوست راهو لي سبونسور مازالوا مسلسل فيلم وكل معناتها مازالت العقليه مي احنا علاش هوني اليوم انا علاش هوني باش نقول راهو البودكاست قاعد يعني في امباكت مزين على الاخر في المجتمع التونسي والمجتمعات العربيه ونتمنى بالحق كاين
1: ادعموا خاولة
0: اي والله بالحق راني هاني توا باش ندق بيبان خاطر مازالوا عندي ثلاثة حلقات زاده مع كاون نتمنى كان ندق باب نتاع سبونسور وسبونسور يحل الباب ونخدموا بعضنا
1: ادعموا خاولة ادعموا خاولة تستحق وتستاهل وخاولة الحقيقة نراو حتى اسامي اعلامية كبيرة برشا في تونس اليوم يتجهوا للبودكاست ويعملوا دي بودكاست معناها توندونس ولات تريند مزيان
0: تعرف شنيا انا هاني توا نحكي في راديو كل مش كيف ما البودكاست بودكاست عرفت كلي قاعد مرتاح تنجم تجاوب على السؤال حتى في ربع ساعة 20 مينوت وان بلوس وي جوينغ ديب
1: وما فماش ما فماش معايير معناها مش بطريقة باهية مش بطريقة خايبة ما فماش ليميت معناها تنجم تقعد ساعتين ثلاثة سوايع أربع سوايع تعمل لايف تقعد ديما
0: اسمع ما فماش حدود اللي يجيك على بالك احكي هو معناتها البودكاست فورما ياسر يفتق وان بلوس راهو انا والله تثقفت من البودكاست تعلمت من البودكاست
1: شو تعلمت مثلا؟
0: باه
1: نتصورك تعلمت تجربة تاع العباد ما خذيت منهم عبرة
0: فما حاجات ساعات تسمع قصة معناتها ساعات ساعة تشوف شخص سوبر ستار عالميا راهو كل تقول واو وات لايف قاعد يعيش في حياة مزيانة يسافر من بلاد لبلاد أضواء الشهرة وكل أما ديب انسايد تكتشف هو عاش حاجات خايبة عاش اكتئاب فقد برشا عبيد باش وصل ضحى بدري قداش من حاجة وكل دونك انا ريت كيف نسمعهم وانا نعيش فيهم توا كمان معناتها انا توا الويكاند عادي نقعد نخدم ما عنديش دايز اوف وكل اما نقول شوف هذيك كيفاش وصل انا نحب نوصل كيفه مش بالضروره نموت وكل اما كمان معناتها
1: اما النجم اذا كان هو نجم انا نجم تعطيك صحة خويا الحقيقه حكايه مزيانه برشا قبل ما نختم معاك وقبل ما نعملوا ديديكاس قلت لي اطول ديديكاس في اذاعه الشباب وفي الاذاعات الكل شنو نلقاو في السوشيال ميديا نتاعك في الديجيتال نتاعك بخلاف البودكاست بخلاف الكرييتيف هيلينج بودكاست اللي هو ديجا كونت وحده في الانستغرام نلقاك تحكي مثلا على الفوتوغرافي تحكي على الجيم تحكي على الكرييتيف ريتاتشر فما حاجات اخرى معناها فما ابداعات اخرى في الكونت نتاعك على الانستغرام وفي السوشيال ميديا بصفه عامه شنو نلقاو اخر
0: اول حاجه انا نترين عندي اربع سنين وديجا معناتها بالحق الجيم بدل حياتي والجيم يظهر لي هو اللي جابني اليوم لهنا خاطر اول ديديكاس نبدا به اللي هو فيصل الجمعه اللي فاتت جست مشيت نعمل في ستريتشينغ في الساله عرفت فيصل قال لي نعرف وجهه قلت له عندي بودكاست طول جيت لاذاعه الشباب فيصل ثانكس ا لوت سو تلقاه في الفيد نتاعي تلقاه الجيم
1: موجود
0: تلقاه شويه هيلثي لايف ستايل نمن بالبالانس وكل اما هكا
1: نظام باهي
0: نظام باهي وكل تلقاه فوتوغرافي
1: اي
0: خاطر انا فوتوغراف على باز حتى الفورماسيون اللي عملتها في الميزون دو ليماج في الفوتوغرافي دونك مازلت فريلانسر فوتوغرافر مختصه في الايفنتس وتلقاو البودكاست
1: البودكاست فرجوا فيه ودعبوه كما قلنا تلقاو كرييتيف هيلينغ بودكاست عندهم شان على اليوتيوب يعطيك الصحة خاودة علاش كنت تسلم انتظار السلام
0: ديديكاس اول حاجه بالحق امي وبابا واختي معناتها دليله برناء دليل دليل الزباغي خالد برنات وشايمة برنات عائلتي الصغرونة ربي فضلهم لي وقطوسي كيكي زيدا
1: اي يسمع فينا قطوس كل ديس
0: نسمعوا في الدار نسمعوا دونك اول حاجة بالحق باو ما اللي شجعوا فيا على اي حاجة ومعايا ديما شايمة في البلايس الكل نحب نهزها باش تكتشف ثاني حاجة عائلتي الصغيرة الاخرى اللي هما اصحابي نبدا صفي بن ابراهيم تيسير بريكيت لميس سيرين بالحق عايشكم معناتها القرابلي اللي ديما يشجعوا فيا والله على الاخر وثالث حاجه انا أيه. بالحق فما طفله جبتها للبودكاست اسمها صابرين جرتوح وبدينا بها ذا كام باك اوف كرييتيف هيلينج الحقيقه راهي دزت معايا باش البودكاست نتاعي يطلع دزت معايا باش العبيد يتفرجوا في البودكاست بطريقه غريبه رهيبه ثانكس ا لوت صابرين والله عايشك ومعناتها الحقيقه ديديكاس لاي انسان يعرضني في الشارع يقول لي خولة كمل محليك وراك قاعدة تعمل في امباكت علينا معناتها انا الحقيقة نمن انه الامباكت يبدا بشخص دونك كان فما شخص سمع البودكاست وحياته تبدت لحتى ما خير ولا حس فيلينج محليه بعد الحلقة for me it's enough so dedicated to اللي تبعوا البودكاست وعجبهم
1: يعطيك الصحة خولة شكرا لك جيت بحثنا اليوم خولة برنات شرفتني ونورتني في فيالة على إذاعة الشباب اسمعوا خولة تفرجوا في البودكاست بتاعها واللي نجم يدعمها تعمل في خدمة مزيانة وحلوة برشا يعطيك الصحة خولة ميرسي بوكو شكرا لك خولة ونسلم على شيماء أختك اللي موجودة معنا في الكواليس خولة برنات كان ضيفت اليوم فيالة متواصلة حتى نص الليل توا 11 و17 دقيقة

عنده الحق عبرو دياب قال لك والله ما كان على بالي يا هواس. فانا غنية أمارين من ألبوم أمارين لعمرو دياب. الغنية هذه من تلحين شريف تاج ومن كلمات محمد الفيعي وأكيد أداء عمرو دياب. مازلت برشا موسيقى السنة فيكم، نرجع لكم بعد موجز أخبار لحدث ونص مع زميلنا رمز القلي. مازلنا معكم أمين الرياح، نجم الدين مسالم، وسامي نويسر في فيالة حتى النص الليل.

هذه مزيكتنا وهذه فيالة سهريتنا، سهرية السبت على إذاعة الشباب. السلام عليكم مستمعينا الكلوين، ما كنتوا لحداش والسبعة واربعين دقيقة، تحيات لي كيف الكل، سامن ويسر كيف كيف، زداء من رياحي ونجم الدين بن سالم. لي كومنتير تاعكم اللي قاعدين يسطونا على صفحتنا على الفيسبوك راديو جون توزي باج اوفيسيال، ما عندكمش فكرة قداش يفرحوني وقداش نرقى لي لايك، نفرح برشا بأي لايك وبأي كومنتير. تحية كبيرة برشا الأمين، تحية كبيرة برشا لفيصل الخولي اللي كان ضيفتنا، هيثم نسلموا عليه برشا، نسلموا برشا على عواطف، نسلموا برشا على صفاء بن ابراهيم، وسلم على كل من تفاعل معنا في اللايف ستريمينغ نتاع ضيوفنا اللي كانوا حاضرين معنا. صفاء طلبي تحيه كبيره برشا لها، سلموا على نهاد لوحش سلاح، يقين بن مستور. تلقاو زاد البوست الخاص بفيالا سهريه السبت على اذاعه الشباب، وتلقاو شلبيه زاهو اللي نفرحوا برشا بالكومنتير نتاعها، تقول لنا مساء الورود الكل الى احلى واغلى من الناس الكل، مساء الريحان وزهر الرمان والاقحوان، مساء المحبه الى اغلى الاحبه لك خويا سمسوم الغالي والكيف العاملين معاك الليله خويا سمسوم تعديل اغنيه فضل شاكر حياة الروح، نديها لكم الكل والأغلى وأعز الأصدقاء والصديقات، وشكرا جزيلا، سهرة سعيدة ممتعة مع أحلى سمسوم وأحلى فيالة، دمت متألقة على الدوام صديق الغالي سمسوم. شكرا لك يا شلبية، سلام عليك برشا وتحية لك وكل مستمعينا في قفصة في تونس الكل. فكرية الغرياني، بوز الغرياني تقول مساء المحبة، مرحبا يا فكرية، مرحبا يا يقين، تقول لنا مساء الخير، سهرة طيبة للجميع. تحية لكم مستمعينا الكل، نحن مواصلين مع الموسيقى أكيد، وقعد معنا فيالة متواصلة حتى النص الليل.

كان هذا الصوت أنغام في ريتك فهمني. الصوت اللي قبل اللي نسمعوه الليلة في فيالة سهرية السبت على إذاعة الشباب. نشكركم مستمعينا الكل ما بقى لي كانش وصلكم. تحيات الكيب اللي كنا معاكم اليوم نجم الدين بن سالم أمين الرياحي سامي نويس. نقول لكم لتكم زينة وتصبح على خير ناس كل. ما تنساوش إن شاء الله بعد غدوة نهار الاثنين 27 جوان 2026 نبدأ البرمجة الجديدة، باش تكون برمجة مزيانة إن شاء الله تنال إعجابكم. تصبح على خير ناس كل، باي باي.

0: يالا مع سامي نويسر.
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
2: Arabesque.

أنا ما عندي أسود ولم خدي من ريش النار.

0: Arabesk.
1: مستر هاي تك. مستر هاي تك. آخر أخبار التكنولوجيا والإنترنت.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعي إذاعة شباب. موعد جديد مع برنامج مستر اي تك، كيما كل نهار جمعة من توا حتى الماضي ساعة ونص، نصف ساعة نتحدث فيها على أخبار تهم تكنولوجيا المعلومات والإنترنت. الأيامات هذوما في الحقيقة الناس اللي شريت دي بي سي في العام الأخراني وإلا يشريوا ديما ويتبعوا الحكاية ذي، ينجموا يشوفوا على السوق يعني بتبيع التونسية نحكي، أما هي حاجة موجودة في كل أنحاء العالم وعلى السوق العالمية. يشوفوا أنه في الفترة هذه الأسعار متاع الحواسيب سواء كانت مكتبية أو محمولة ارتفعت برشا. باش نحكيه شوية على الارتفاع هذايا وعليش، وشوية نصائح إذا كان الإنسان باش يشري مش باش يشري، لازم يشري مش لازم يشري، شنو يلزم يعمل. موضوع حكينا فيه من جوانب مختلفة احنا في حصص سابقة، أما توا بحكم الأيامات اللي تعدات برشا ناس لاحظت الحكاية دي. خاطر أنا اللي شري بي سي عملناه في الصيف يمشي يحاول يلوج حاجة إكيفالونت لنفس البي سي هذاك في الوقت هذا، يرقى السعر ارتفع بطريقة معناتها ملحوظة جدا. باش نحكيو علاش صار هذا وشوية نصائح للي يحب يشري أو لازمه يشري شنو يلزمه يعمل، خاصة إذا كانت الميزانية محدودة. باش نحكيو في موضوع آخر أيضا في عام 2026 ومع التحولات العالمية ومع الظروف الاقتصادية في العالم ككل وارتفاع أسعار الوقود وتطور التكنولوجيا، الناس مشيت شوية للسيارات الكهربائية. أي ما كنتش تسمعوا في بوندروت، تسمعوا في مستر اي تيك، وهنا يتلقاو مع بعضهم بوندروت ومستر اي تيك في حكاية السيارات الكهربائية. خاطر السيارات الكهربائية دي ما سي بلوتو اي تيك، حاجة ياسر تكنولوجية انتشرت ونشوف فيها الكهربائية نحكي معناتها مش ليبريد الأكثر على الكهربائية، وحتى الليبريد بتبيع خاطر ثم سيارات كهربائية، سيارات هجينة اللي هي الليبريد اللي فيهم الاثنين، وسيارات الكلاسيكية اللي تمشي بالوقود الكلاسيكي. اليوم باش نحكيو أكثر شوية على السيارات الكهربائية ومقارنة بسيطة من وجهة نظر تكنولوجيا بتبيع، باش ما ندخلوش في اختصاصات أخرى. هنا نحكيو تكنولوجيا الخيار، هل هو خيار مستقبل أنه الإنسان يأخذ سيارة كهربائية أو لا؟ زاد هذه حاجة كما البي سي انفستيسمون، فما بالك بالكهرباء انفستيسمون أكثر، استثمار أكبر. الإنسان مش يحط فلوس تحويشة العمر قال المصري، دوك أكيد يلزم يعرف يختار، وهذا سؤال نشوفه فيه برشا في سواء في الشبكات الاجتماعية وفي المجموعات المهتمة بالتكنولوجيا أو مهتمة بالسيارات. هذا إلى جانب أنه احنا أكيد لاحظتوا أنتم على مستوى إذاعة الشباب نسمعوا في ثم ومضات تتعدى خدمتين، منهم خدمة للوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية اللي هي يعني تنبيه هام جدا ضد التصيد أو التحايل بالتصيد. نعودوا نرجعوا حاجة حكينا فيها احنا قبل من جوانب مختلفة، اليوم باش نحكيو بصفة عامة وباش نحكيو علاش هالتنبيه هذا أصبح مهم برشا في الفترة الأخيرة على الناس الكل. هذوما ثلاثة محاور نحاولوا نحكيو فيهم اليوم في مستر اي تيك، وباش نتعاونوا عليهم أنا ومحمد عنطول وبسام بن سمية، أنا عربي باتيني، نرحب بكم على موجة إذاعة شباب في مستر اي تيك. أهلا وسهلا.
3: على خد حرير والنسمة تغير بتغير من الخد.

خالد حاري الرامي عايش نسخة 2026. نبدأ بها لقائنا في مستر هايتك. كما قلت قبيلة شوية البداية، احنا في مستر هايتك ولت أكثر بمجموعة نقولوا نحن من المواكبات لأهم ما تعرفوا سوق التكنولوجيا. الجمعة اللي فاتت تحكينا على الخيار ما بين بي سي جيمر وما بين كونسول، بالنسبة للي يحب بتبيع كسوسوا يهدي جائزة بمناسبة النجاح، هذه كادو بمناسبة النجاح، أو اللي يحب يشتري روحه. اليوم باش نحكيه على ظاهرة ارتفاع الأسعار متاع صحيح كل التجهيزات التكنولوجية، لكن بصفة خاصة اليوم خلينا نحكيه على الحواسيب وفي العالم وفي تونس. علاش الحواسيب ولت أغلى؟ هل معناتها الذكاء الاصطناعي هو السبب وراء ارتفاع الأسعار أم ثم أسباب أخرى؟ قبل سنوات كنت نجم تلقى حاسوب بمواصفات محترمة وبسعر مقبول، أما اليوم برشا مستهلكين لاحظوا اللي الأسعار طلعت برشا وأحيانا بنفس المواصفات تقريبا، يعني بنفس المواصفات كما قلت اللي شريعة مناول في الوقت هذا نفس الحاسوب بنفس المواصفات اللي هي عادة راهو ينقص السوم بعد مدة، هو لا بنفس المواصفات وما يقعدش هو نفس السوم بل بالعكس يزيد يغلى. ثم أسباب تحكي عليها برشا، ثم اللي يعرفها شنية وفما اللي ما يعرفهاش. هات خلينا نعاودوا نحكيه في الأسباب هذه ساعة. أولا سبب أكيد مرتبط بحاجة قاعدين نسمعوا بها كل يوم وكل لحظة وكل ثانية، الذكاء الاصطناعي. العالم يعيش في سباق كبير في تطوير تقنية الذكاء الاصطناعي. الشركات الكبرى تحتاج الكميات هائلة من الشرائح الإلكترونية، خاصة الذاكرة والمعالجات القوية، باش تشغل مراكز البيانات الضخمة امتاحها. وهنا صارت منافسة على نفس المكونات اللي تستعملها حتى الحواسيب العادية، يعني المصانع ولا عندها طلب كبير على شرائح الذاكرة، وهذا يساهم في ارتفاع أسعار بعض المكونات. بالنسبة للحاسوب العادي أكثر حاجتين تأثروا هما الرام بتبيع ذاكرة الوصول العشوائي، وايضا وحدات التخزين للديسك دور وخاصه الاس اس دي. تو نحكيوا على الاس اس دي. احنا علاش نلقاو اليوم الحاسوب ب 16 جيجا و بديسك بسعه 512 جيجا اغلى برشا من قبل؟ هذا علاش معناتها بتبيع؟ ولينا نلقاو حتى في حواسيب ب 8 جيجا، وانا ديما نقولها ونعاودها، ما عنده حتى معنى حاسوب ب 8 جيجا رام في العصر هذا. ما زلت مستوعبتهاش برشا، كيف ينجم يكونوا مستوعبوهاش؟ لكن تلقاه حتى في العند اللي بيع اللي بيعوا فيه يحطوه لك تحت الجام نتاع جيمنج. شنو معناتها حاسوب جيمنج ب 8 جيجا رام؟ هو للخدمه ومن ويقلقني، فما بالك باش يكون جيمر؟ اما هذا السبب، هذا هو سبب انهم ولاو ينقصوا في المواصفات نتاع الحاسوب وفي المكونات باش يضغطوا على الثمن باش ينجموا يبيعوا. باش نجم تشري، ينجم يعمل حاجات هو الويجيجا يخدم مش ما يخدمش، اما على المدى المتوسط باش يقلقك حتى ولو ديسك دور اس اس دي واللي هو وبالمزايا اللي موجوده في الاس اس دي. به نمشيو توا لتونس، الموضوع كنا نحكيه عليه احنا البارة في الخارج، اما في تونس اغلب الاجهزه والمكونات مورده، يعني ثم تغيير في الاسعار العالميه، والتغيير هذا ينجم ياثر بطبيعه، واذا الواحد باش يشري باش يكون مرتبط الاسعار باسعار الدولار. اذا انت اليوم في تونس وتحب تشري شنو تعمل؟ اذا تستعمل في حاسوب للتصفح للدراسه للاعمال المكتبيه ما يلزمك جهاز غالي برشا، تنجم تختار جهاز متوسط بمواصفات متوازنه. مش المشكله علاش احنا نقولوا الحكايه هذه في تونس؟ التونسي ما عندوش هذا في عقلته، يقول لك نحبه ما يتجاوزش. انا صارت لي يجيني يقول لي بالله تنصحنيش بي سي بالضبط كما هي، ما يفوتش سومو 600 ويكون رابيد وينجم يخدمني ونجم نعمل بيه مونتاج ونجم نلعب، اما ما يفوتش سومو 600000 ما نلقى من جو في الحاله هذه. اما هذيك هو مخ معناتها الانسان اللي عنده فلوس ويحب يشري بي سي. بام برشا ناس تخمم هكايا وهذا غلط، راه ماهوش هكا، ما تنجمش، ماهوش معقول معناتها باش تحب بي سي كامل ومتكامل وفيه الاسعار معناتها باسعار كيما هكايا. بون السعر اللي حكيت عليه انا توا راه في الاحلام ما عادش يجيب بي سي 600 دينار اللي نحكي عليها به.
دونك اذا انت كما قلت العمل نتاعك جوست تتصفح الدراسه العمل المكتبيه دونك ما يلزمكش بي سي غالي برشا. اذا تخدم في المونتاج التصميم الالعاب الذكاء الاصطناعي يلزمك تستثمر خاصه في الذاكره والمعالج والجي بي يو اللي هي لا كارت جرافيك. النصيحه الاهم ما تركزش كان على اسم الماركه دونك هذه برشا ناس يبدا يقول لك يبدا يسال فيك ويسال بالماركه وهو معذور، لكن لي بي سي راه ما يتقاسوش كيكا والتركيز ما يكونش على اسم الماركه لانه فما مجموعه من الماركات تتقارب لبعضها. التركيز يكون على المواصفات. رام يلزمك 16 جيجا اقل شيء في الحكايه اللي كنت نحكي فيها توا انا اللي هي نتاع مونتاج وتصميم والعاب وذكاء اصطناعي. اقل حاجه 6 جيجا، ما تحكيش على حاجه اقل من 6 جيجا في الرام، هي الاختيار الافضل للحاضر وللمستقبل القريب. على الاقل اقل شيء ديسك اس اس دي ب 512 جيجا على الاقل. ومثالش كان لقيت اتش دي دي ولا كان عندك هذاك يقعد لك الاستوكاج تنجم تخبي فيه وتعمل 512 تستعملهم يكونوا هما اللي موجودين في ديسك. او دو فاسون ما عادش فما تو بلاش اس اس دي اللي ديرنا لهم باش تاخذ حاجه قديمه. المعالج الحديث باش يعطيك عمر استعمال اطول. دونك في هنا ما ننصحكش بال معناتها اقل من رايزن 5 او انتل اي 5 بتبيع بلي جينيراسيون كل هذيك نتاعهم الجديده. اقل شيء معناتها ما يجمش اقل منهم. الحاسوب اليوم ولا اغلى مش على خاطر الشركات تحب تزيد في الاسعار، اما على خاطر العالم الكل دخل مرحله جديده عنوانها الذكاء الاصطناعي وهو اللي بدل الاولويات في صناعه التكنولوجيا. دونك ما بين عام 2024 وما بين اليوم 2026 على مستوى تونس اقل شيء اسعار لي بي سي زادت اقل شيء 200 و300 دينار في البي سي. وانت طالع في الجام وقد ما تطلع في الجام قد معناتها في الجيمر كنت عام 2024 بزوز وثلاثة تنجم تاخذ حاجة، هذاك نتاع زوز وثلاثة اليوم ولا فوق ثلاثة ملايين، فهمت؟ وأكثر. دونك هذا علاش إذا كان سؤال آخر تطرح هل أنه الأسعار باش تمشي وتطلع أو باش تمشي وتنزل، ما فماش مؤشرات على أنها باش تمشي وتنزل في المستقبل القريب. دونك قد ما إذا كانك أنت توا ما عندكش بي سي وباش تشري قد ما تشري توا قد ما خير، راه باش يزيد يغلى مش باش يزيد يرخص. هذا على مستوى الحواسيب ومستوى حالة السوق ومستوى النصائح اللي نجموا نحكيوها على شاريين بي سي في الوقت الحالي، لأنه راه ممكن حتى السوم نتاع توا في جوان أو في نهاية جوان مش باش يكون هو بيدو السوم في الرونتري في سبتمبر. نقول حتى نهاية 2026 نجم الأسوام تزيد تطلع برشا بخلاف البينوري أو الفقد اللي ممكن يصير في لي باغيت دو ميموار وغيره. هذا الجزء الأول من حصتنا اليوم فيما يخص تحديث على لي بي سي. من بعد شوية نحكيو على السيارات الكهربائية والكلاسيكية، وخلينا نحكيو أكثر على مزايا السيارات الكهربائية وشنو اللي فيها وشنو اللي وما لها وما عليها.

0: اخبار التكنولوجيا والانترنت.
1: اخر اخبار التكنولوجيا والانترنت.
0: يسعدك. مع العرب الباطني. مستر هايتك.
2: مرحبا بكم في مستر هايتك. ما زلنا نتحدث على الخيارات نتاع الاستهلاك بتبيع التكنولوجيا. كما قلت اليوم حابين نحكي شوية على السيارات الكهربائية لأنها عندها جانب كبير من التكنولوجيا فيها. الميزة الكبرى معناتها توا انه ولينا نشوفوا في ديزوبسيون كلها متعلقة بالتكنولوجيا. ديجا الاختيار نتاع السيارة الكهربائية بخلاف انها حاجة مودرن، بخلاف انها تعطي اقتصاد معين كما باش نحكيو فيه، زاد الامكانيات التكنولوجيه وليزوبسيون او المزايا التكنولوجيه اللي متوفره فيها هي اللي تخلي برشا ناس اليوم يخموا فيها، وكديزاين فيتوريست والحكايات هذيك اللي موجوده فيها. به السياره الكهربائيه والا البنزين شنو الافضل في عام 2026؟ هي حاجه قاعده تختلف فيها الاراء، انت والمنظور اللي تخزر منه. اول حاجه من ناحيه الكلفه والاستعمال اليومي، دراسه الاخيره قاعده تقول انه لافوتور الكتريك او السياره الكهربائيه اوفر على المدى الطويل، بلوز ايكونوميك على المدى الطويل. ثمنها عند الشراء مازال عالي شويه، اما في المقابل ما فيهاش في الصيانه ديفيدانج وتغيير الزيت، صيانه اقل برشا، تكلفة بالنسبة للمسافة معناتها كي ترولي بها أرخص من البنزين في أغلب الحالات. يعني كي تحسبها على 4 أو 5 سنين تنجم توفر فلوس محترمة على مستوى لونتروتيان وعلى مستوى يعني الاستهلاك نتاع الوقود اللي باش تمشي فيه. تنجيبك محمد، تنجيب محمد عن طول قال لي والمانتونونس، ياسر المانتونونس والفالور نتاعها كي باش تعاود تبيعها وكل هذيك قاعدة تحكي فيه العباد، واش نحكيو فيه؟ ما فماش حاجة كاملة، ما فماش حاجة مزيانة من جوانبها الكل، لكن الواحد يدرس شوية. النقطة المهمة الثانية، قبل كان عند الناس خوف كبير من عمر البطري نتاع الكهرباء هذايا، اليوم الوضع تبدل، البطاريات الحديثة تنجم تعيش بين 8 و15 سنة، هذاك علاش لي كونستركتور اليوم يعطيك يقول لك البطاري جارانتي 8 سنين و 200 ألف كيلومتر، معناتها الأغلبية قاعدين يعطيوها كي. التقنيات اللي قاعدة تتطور بسرعة بسرعة بسرعة في البطاريات، معناتها تقنية الـ LFP اللي ولات تعطي عمر أطول واستقرار أكثر، يعني الخوف هذايا بدا يضعف مع الوقت، يعني نرجع شوية في السنوات قليلة. التالي والحديث على السيارات الكهربائيه وكيفاش الناس خايفه وقاعده تقدم حتى في كياساتنا نحن في تونس نشوفوا قاعدين يكثروا في الكياس، مش عند لي كونسيسيونير، قاعدين يكثروا السيارات الكهربائيه في كياس من ماركات المختلفه. ما ننساوش الحديث على الجانب الثاني اللي هو مهم برشا عند التونسي واللي هو اعاده البيع. مش تخلي نلقى فيها سومه ولا ما نلقاش فيها سومه، الصوره مختلفه شويه. لحد الان في السوق التونسي كراهب الكلاسيكيه نتاع ليسونس والمازوت مازالوا أقوى في السوق التونسي، الناس متعودة عليها وسهلة في البيع وفي الإصلاح، يعني باش تصلحها أسهل، الميكانيسيان والورشات والكل يعرفوها، في حين السيارات الكهربائية تفقد في قيمتها أسرع شوية في بعض الحالات، لكن الوضع قاعد يتحسن كل عام مع انتشارها وزيادة الثقة فيها. الكهرباء أرخص في تونس، خلينا نعمل توا مقارنة بكل شيء مع بعضه، الكهرباء في تونس أرخص من الوقود. معناتها شبكة الشحن ما زالت في طور التطور، أسعار السيارات الكهربائية ما زالت مرتفعة على برشا ميزانيات، لكن القرار هنا كما قلنا باش يدخل في الحكاية هذه، تدخل فيه الحسابات هذه. أما راهو إنسان عامل دار ملك، عامل طاقة شمسية، ماخذ سيارة كهربائية معها البورن نتاعها حاطتها في الدار، تتحسب الحكاية بالحق، تتحسب من ناحية هذه. إذا كان عندك كما قلت استعمال يومي زادة داخل المدينة كل يوم، رأي السيارة الكهربائية أو الهبريد زادة هي الأفضل، خاطر تولي تستعمل تمشيك أكثر على الكوران. إذا تسافر برشا وتمشي وتخمم في إعادة البيع وباش تبدل الكهرباء في ساعة وكل، مازال خيارك اليوم راهو باش يقعد في البنزين أو الهجين. لكن هذايا على مستوى هذايا كوتي كيما قلت يتحكى في بونروت مع حميدة، أما الكوتي اللي نحكي عليه في التكنولوجيا، اللي يحب على التكنولوجيا ويحب على ليزوبسيون تكنولوجيك اللي موجودة فيهم ويخمم على بعيد وعلى المستقبل، السيارة الكهربائية أو الهبريد أو الهجينة هي اللي تكون، يعني الهبريد اللي فيها الاثنين وإلا كومبليتمون إلكتريك. نتاع لي بورن باش يتطور بصيف عليه، الناس باش تتعلم، الورشات باش تتوفر، اذا تستحفظ عليها خاصه الكهرباء باش ترتاح من برشا وجيعة راس وتربح فلوس. فك الخمس سنين الاولانيين وقت اللي انت ما زلت كي كسبتها وما زلت غالبا ما زلت تخلص فيها. على كل حال احنا نتمنوا انه كل واحد ينوي يشري كهرباء سواء بريد او مش بريد او غيرها، ان شاء الله ربي يتمم عليه بالخير ويشريها ويشري ويفرح بها وتكون الاختيار الامثل بالنسبه ليه. احنا مشينا لوجهه النظر التكنولوجيا، التكنولوجيات اللي موجوده في السيارات الكهربائيه. دونك في اي تك او مستر اي تك ما نجمش ما نحثوش وما نحكيوش اكثر على خيار المستقبل بالنسبه للسيارات الكهربائية واللي هي كونكتي تقريبا في كل شيء. هكذا نوصلوا لختام مستر اي تيك اليوم. اما قبل الختام لازم نحكيوا على اخر حاجة، التنبيه الاخير للوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية حول حملات التصيد اللي هي موجودة بارتو. شنو معناتها التصيد؟ هو انه انسان يحصلك في انك تدخل وتكليك على ليام معين يجلبك لانك تدخل للرابط هذا وتكليك عليه ببرشا حيل نتاع تحايل. يعني راهو مهما انسان يبعث لك تحت اي مسمى كان ويقول لك دخل كليكي على الرابط الثاني باش تدخل معطياتك، الرابط التالي باش تدخل معطياتك، خاصه حاجه فيها ادخال معطيات، ابعد عليها تماما وابعد عن الفضول. اكل لي ميساج اللي فيهم برشا فضول وفيهم هاك ربحت وفيهم هاك الشركه الفلانيه او كذا، ديما حاولوا تثبتوا من لي ميساج خاطر الحيل نتاع المتصيدين والمتحيلين كثيره وكثيره جدا. اجمل تحيه كامل الفريق اللي امن لكم مستر اي تيك المتكون من حمد محمد عنطول في الاخراج الرقمي، في الاخراج التقني، في الاخراج الرقمي بسام بن سميه، ومن امام ميكروفون اذاعه شباب عربي باتيني. الى اللقاء.

0: هايتك
1: مستر هايتك
2: آخر أخبار التكنولوجيا والإنترنت
1: مستر
2: هايتك مع عبد البطيني.
3: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
4: إذاعة الشباب
2: نون ستوب.
5: دينا السمح.

0: ستة وثلاثة الأربعة وثلاثة دقائق على موجات إذاعة شباب. مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعينا مستمعي إذاعة شباب. عندي ديكالاج هورير بساعتين طبعا، عدد جديد من دينا السمحة ككل مساء جمعة يبدأ توا يتواصل معكم حتى يشل الخمسة متاع العشية بمعية فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الترابلسي، وين في كل حصة من الحصص نحاولوا نطرحوا واحد من المواضيع المتعلق بالراهن بالمعيش اليومي بحياتنا الحقيقة، لأنه ديننا ملتصق بمعيشنا اليومي ويجاوبنا على كثير من التفاصيل المتعلقة بحياتنا. خليني قبل هذايا نرحب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الترابلسي، أهلا بك شيخنا، مرحبا بك.
1: شكرا لك أخويا محمد رمزي، مرحبا بك كل متابعينا الكرام، ربي يتقبل منا ومنكم، وإن شاء الله ربي بالصحة والهناء والعافية. مبارك نجاح البكالوريا، وإن شاء الله بالتوفيق في دورة الأبطال إن شاء الله،
0: إن شاء الله يا ربي.
1: وكذلك إن شاء الله ربي توصلوا سالمين مع ارتفاع درجات الحرارة، حتى أنه كما شفنا في أوروبا درجات كبيرة مش مستنسين بالسخانة هذه، فأعداد كبير متاع وفيات. ربي يحفظ مواطنينا في الخارج،
0: ربي يحفظ بلادنا، وربي يحفظ بلادنا،
1: وإن شاء الله ربي يجيرنا إن شاء الله من النار يا رب العالمين.
0: هي تغيرات مناخية عالمية في الحقيقة، ونعيش على وقعها منذ سنوات، ولكن وقع التنبيه لها والتحذير من هالتغيرات الحاصلة منذ سنوات عديدة وعديدة جدا. الحقيقة أنا نتذكر أنه المسألة هذه يعني أكثر من 20 سنة وقع الحديث عنها والتحذير من التغيرات المناخية، وظهر موضوعنا اليوم راهو في علاقة بهذايا. معناها احنا مش نحكيه في زوز مواضيع متصلين ببعضهم، مش نحكيه على الرفق بالحيوان من ناحية والعناية بالبيئة والمحيط من ناحية ثانية، وهذايا باش نتناولوه من منظور ديني. هذاك علاش قلت راهو ديننا متصل تقريبا بكل التفاصيل اللي متصلة بمعيشنا اليومي بحياتنا، رفق بالحيوان وحسن معاملته، كيفاش حث ديننا على حسن معاملة الحيوان والرفق به. باش نحكيو على سوء معاملة الحيوان والأثار السلبية لسوء المعاملة، طبعا الأثار السلبية في الحياة الدنيا وفي الآخرة أيضا. باش نحكيو على كيف حث الإسلام على حسن معاملة الحيوان، وأيضا الدعوة إلى العناية بالبيئة والمحيط. نحكيو على البيئة والمحيط، نحكيو على الحدائق، نحكيو على الشواطئ، ولكن زاد راهو نحكيو حتى على قدام ديارنا، على ديارنا وعلى قدام ديارنا زاد. معناها هاو تو مع فضيلة الشيخ بشوية بشوية نترقوا في الموضوع هذايا ونتوسعوا، ولكن به يقول قايل علاش موضوع الرفق بالحيوان والعناية بالبيئة والمحيط من منظور ديني. باهي العناية بالبيئة والمحيط، لاحظوا احنا الحقيقة فما حاجات تصرنا كيف نراو حملات نظافة على الشواطئ، ولكن نبتئس أيضا لأنه فنوصلوا نرو أكداس من الأوساخ. الأوساخ اللي جات وحدها ما فما شكون جا ورماها، وكالإنسان اللي جا باش يعدي نهار في الشط مع عائلته، يا أخي ما عندوش في مخه اللي فما عائلة أخرى باش تجي من بعده من الغدوة وفما عائلة أخرى. فيعني كان الحد الأدنى أنه كل واحد يلم ربما النفايات اللي يخلي مضرب نظيف كما نقولوا احنا في الدارجة التونسية. هذا فيما يخص العناية بالبيئة والمحيط. فيما يخص رفق بالحيوان، في الحقيقة كيفكم كما برشا توانسة شاهدت فيديو لإمام خطيب يتحدث عن الحيوانات وكيفاش معناها مناش مطالبين أن الحيوانات هذه نرأفوا بها، مناش مطالبين باش نعطيوها الماكلة، مناش مطالبين باش نعطيوها الماء. والحقيقة استغربت وبعثت الفيديو لفضيلة الشيخ، يعني قلت ربما أنا غالط، معناها برشا فما تفاصيل متجاوزتني، ما واسألوا أهل ذكري إن كنتم لا تعلمون. وفضيلة الشيخ ما تحلوش الفيديو، ولكن فيما بعد تضحن وطلع على جزء منه، ولقينا رواحنا زوز مستغربين معناها في معناها ما جاء على لسان أستاذنا الفاضل اللي طبعا نجله هو نكبره هو، لكن لابد من توضيح لما ورد في هذا الفيديو. ويبدو أنه خطبة جمعة، يبدو أنه خطبة جمعة في أحد مساجد جوهرة الساحل سوسة. فضيلة الشيخ نجدد الترحاب بيك، أهلا بيك.
1: شكرا لك مرة أخرى أخويا محمد رمزي. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو في الحقيقة يعني حديثنا عن الحيوان والرفق بالحيوان، وجزء من هذا يعني يجب أن يكون الخطاب الديني، هذا مما لا شك فيه، وهذا لا نشك في خطبائنا وفي أئمتنا في حثهم على الرفق والإحسان للحيوان، وإن الله كتب الإحسان في كل شيء. ولا يخفى على أي إمام أكيد أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها فلا أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، يعني هذا لا نشك فيه، يعني كلنا نعرف ذلك.
0: وفي المقابل ذلك الكلب يعني
1: الذي سقاه، يعني في رواية أن رجلا سقاه وفي رواية أن امرأة سقته. على كل حال امرأة أو رجل، المهم أن الله غفر له أو غفر لها بهذا الصنيع، بأنها سقت كلبا أو سقى كلبا كان يأكل الثرى من شدة العطش. وفي الحقيقة نجد أن الخطاب القرآني حتى عندما يعني يخاطبنا الله عز وجل بما أنعم علينا من خيرات، فيقول سبحانه وتعالى: وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. يعني مش لكم أنتم فقط، يعني وكأن ربي سبحانه وتعالى يلفت الانتباه أنه راه انتبهوا أنه ربي سبحانه وتعالى خلق كذلك الحيوانات اللي عندهم باي في الشيء اللي ربي عطاه لكم،
0: احنا مستخفين
1: راهو متاعا لكم متاعكم، اما مش واحد ولأنعامكم، اذا الحيوانات متاعكم الدواب، رد بالك. فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام، ربي كذلك في سوره يونس، يعني مما ياكل الناس والانعام. وربي قال: والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها متاعا لكم ولانعامكم، هذه في سوره النازعات. وفي سوره عبس: وفاكهه وابا متاعا لكم ولانعامكم. يعني في اكثر موضع ربي عز وجل ذكرنا انه ما اخرج سبحانه وتعالى وما ينبت من الارض وما ينزل من السماء انما هو لكم ولانعامكم ولدوابكم، تذكير لنا حتى نعطي لكل ذي حق حقه. وكما ورد في الحديث: في كل كبد رتبة أجر، فلك أجر
0: هذا
1: على
0: هذا الحديث اللي حب نقفه عنده في الشيخ.
1: نعم، ولذلك يعني شوف هنا:
0: في كل كبد رتبة أجر،
1: يعني
0: كل ما عملت الخير.
1: نعم،
0: في حيوان في دابة،
1: نعم،
0: فأنت مأجور على ذلك
1: بصفة عامة مهما كان، يعني من الأنعام أو من السباع أو من الطيور،
0: مهما كان كبد رتب،
1: يعني فلك أجر بإذن الله سبحانه وتعالى. وراه شوف الحيوان، نحبك نقول لك رد بالك ليش يشكي بك الربي، تقول يا عجب بخي هو يشكي. إيه نعم
0: طبعا،
1: إيه نعم. يعني ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا، أي بستانا، فرأى جمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذرفت عيناه، فتوجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم ومسح ظفراه، يعني اللي هي الجزء اللي هو تحت الأذن كما قلنا. ثم قال: لمن هذه البهيمة؟ فقال فتى من الأنصار: أنا يا رسول الله. قال: أما تتقي الله في هذه البهيمة أو فيما ملكها الله؟
0: سبحان الله،
1: ألا تتقي الله فيما ملكها الله؟ إنها تشكو أنك تدئبها وتجيعها.
0: والعياذ بالله،
1: يعني هداب هذه شكاش لي من أنك تدئبها، بمعنى أنك تحملها أكثر من طاقتها،
0: من طاقتها تتعصف عليها،
1: هي تهز 50 لا تحط عليها 80 و100 وتجيعها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا: ألم أما تتقي الله؟
0: تتقي الله
1: هالدابة هذه، يعني سمحها سيدنا صلى الله عليه وسلم اللي ربي أعطاه هالمعجزات هذه. فكذلك إذن الشاهد من هذا أن الحيوان أيضا يشكو إلى الله عز وجل إذا كان الإنسان يقصر في حق ذلك الحيوان، لأنه رأى الحيوانات. أغزر أنت تشوف القرآن الكريم، احنا عندنا سورة البقرة وسورة النمل وسورة
0: العنكبوت
1: وسورة الأنعام يعني وسورة الفيل،
0: يعني سور
1: تلقى سور كثيرة
0: بأسماء الحيوانات. صحيح،
1: تجد أنه عندنا قصص في القرآن الكريم الحيوانات، تجد أنه ربي بيننا أن وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ولذلك
0: الكلب اللي رافق
1: أهل الكهف
0: أهل الكهف
1: وكلبهم يعني باسط ذراعيه بالوسيط، يعني قال سبحانه وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير
0: نعم يعني
1: في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفما ناقة الله وسقياها
0: قبله
1: وفما الناقة المأمورة هذيك في بناء المسجد يعني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل مسجد يعني قباء على كل حال مهم أنه يعني نلقاو أنه الحقيقة حضور الحيوان النبوية نعم حضور لافت الانتباه حتى في القرآن الكريم ربي يذكر كيفاش أن الطير يسبحنا
0: يسبح
1: وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير كذلك انظر أنت ناخذ في سورة النمل القصة يعني الحيوانات فيما يظهر لها أننا أنها عجماء لا تتكلم, لأن الإنسان هو حيوان ناطق لكن هي عندها لغة تتواصل إليها أكيد
0: نعم سيدنا

0: قالت نملة يا أيها النمل أدخلوا مساكنكم. علاش أدخلوا؟ لا يحطمنكم كي تدخلوا، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. يعني حتى أن سيدنا سليمان فتبسم ضحكا من قولها. يعني شوف هنا، والهدهد كذلك الذي تكلم وقال يعني قال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. طائر الهدهد هذا اللي قصة مع ملكة سبأ.
1: ملكة سبأ،
0: نعم. فنجد أن حديث البقرة التي تكلمت في البخاري ومسلم، وكذلك الذئب الذي تكلم في الحديث في الصحيحين، وسبحان الله نجد أن الحيوانات ربي يجعلها لنا لتكون لنا موعظة كذلك، وحتى نحسن التعامل معها. صحيح الحيوان هذايا أنه عنده المحيط متاعه الطبيعي، ووجب أن نحسن التعامل معه. أنا نعطيك مثال خويا محمد رمزي على مستوى إداري وعلى مستوى المسؤولين، أنا ما نمشي معاك الأبعد من أنه باش نتحثوا على الأفراد وال... لكن مؤسساتنا ناخذ أنا حديقة الحيوانات
1: مثلا،
0: أنا كي نمشي تحب تعرف مدى تقدم ورقي الأمم، نمشي حديقة الحيوانات وشوفها. إذا شفت شوفهم كيفاش يكرموا الحيوان نتاعهم،
1: الحيوان
0: يعني أنت كي تدخل حديقة الحيوانات، الحمد لله تو الحديقة ما شاء الله في
1: حلة جديدة
0: جديدة وإن شاء الله مباركة علينا وعلى سيراتنا وعلى كذا ما شاء الله.
1: هذا جديد جديد
0: ما عندوش حتى قعدت مدة، هي مسكرة حتى هي قعدت مدة مغلقة لصيانتها ولا غير ذلك،
1: أقل من شهر.
0: فأحيانا لما تمر وتشوف حيوان يعني سخفك الحالة اللي فيه والمش نظيف كما قلنا احنا،
1: بالضبط مهمل مهمل
0: يعني يعني الحقيقة،
1: وتبدا ضلوعه خارجة من الجوع
0: شنو معناتها. فلهنا حقيقة يعني كذلك نداء انه البلدياتنا والمسؤولين انه الحيوانات السائبة كذلك،
1: الحيوانات خاصة هذا اللي بشحكي عليه انا، هذا اللي نحب
0: احنا، هذا ربما اللي يقلق هو
1: توا عنا القطط. الحقيقة راهو فضيلة الشيخ والله هو القطط السائبة توا، صحيح فما خطورة احيانا وقت اللي تخبش، والحمد لله عندنا معهد باستور وعندنا المستشفيات الكل تقوم بالواجب، ولكن راهي حاميتنا من حشرات كثيره وكثيره جدا باش نكونوا معنا واضحين. راهو القطط السائبه راهي قاعده تحمي فينا من برشا حشرات، معناها فما حشرات نجم تتكاثر وفما دواب تنجم تتكاثر لولا هكا القطط السائبه.
0: الديار العربي ديما كانت معروف فيها فيها قطوس،
1: قطوس اي طبعا.
0: شوف إذا كان ناس بكري حتى كي يمشوا باش يخطبوا، إذا كان لقاو القطوسة ضعيفة يقول لك ارجع من السقيف.
1: هذا هو ما توصلش،
0: فهمني؟
1: عامل الدور انديس معناها مؤشر،
0: إذا كان القطوسة ضعيفة ارجع من السقيف.
1: يعني كانوا تبدا قطوسة
0: تبدا مع شحشة وكذا، راه الأهل لكم دخير وكرماء. تصديقا لكلامك أيضا، الديار العربي كانت باعتبار كما تعرف تلقى فما الهوام أحيانا وكذا، فهمتي؟ فبيت المونة وتلقى فما يعني، فتلقاه القطوس هذاك ضروري لأنه صياد ماهر، فهمني؟ ويتم الإحسان ليه. وعلى فكره زاد فما حاجه، انا كي نمشي بعض الدول نبدا معايا هكا شباب تواسه نخرجوا هكا يقولوا اليوم ما عندهمش اقطاط لهنا مش موجودين. هو شوف عدم وجود القطط في الشوارع دليل على حاجه، عدم نظافه الشوارع.
1: اي خاطر ما يلقاو ما ياكلوا، يقترضوا طبيعيا
0: للحقيقه معناتها. يعني تكون اذا كان شفت برشا قطاطس في الشارع
1: اعرف راهو
0: اعرف راهي الامور
1: الخيرات متوفره بكثرك.
0: يعني الحقيقه يعني فهمت، فكثره القطاط في الشارع ماهيش راهي علامه على انه رقي ولا على انه عندنا معاش هواء.
1: كما الانتعاشه اللي شهدها الناموس في السنوات الماضيه، الدابة والناموس والذباب، دلالة على أنه وقت الأوساخ ملقات معناها.
0: احنا صغار كان فما مثل كيبدا واحد يقول لك هاكي قطاط صبارد والشر والخلاع.
1: بالضبط الشر والخلاع.
0: المنطقة هذيك يعني خاطر نظيفة وكذا،
1: ما يلقاو ما
0: ياكلوا
1: بالضبط،
0: هاكم متخلعين ولكنهم جعانين.
1: الجوع
0: نعم. فالحيوانات لهنا اللي هي سائبة هذه نجم نلقاو فيها حل. احنا اليوم شفنا فما حتى اليوم حيوانات سائبة أصبح حتى الخنزير البري اليوم
1: يشوف
0: حمام نلف مثلا،
1: لا لا لا صحيح
0: بعض
1: صحيح.
0: المناطق في حمام الشط وحتى شفناهم في المنار وكذا
1: ولهنا وين وين النحلي وفي برشا.
0: ففما لهنا الحقيقه اكيدا وبالنسبه لنا التعامل مع
1: وفيديوهات شفناهم وشفناها حتى في وسط العاصمه،
0: صح صح صح،
1: حتى في وصل حتى شارع الجمهوريه، شارع الجمهورية. مره فيديو تصور في شارع الجمهوريه.
0: هو شوف على كل حال احنا ديما الحيوان، انا شفت كثير من الحيوانات في دول
1: نرفقوا بالحيوان،
0: فما نوع متاع حيوانك تمشي دول مثلا تلقى انواع متاع حيوانات كيما اسمه السنجاب مثلا في بعض الدول الاوروبيه. شفت انه الارانب يا سيدي،
1: الارانب
0: انا شفت في الحدائق في كثير من الحدائق الاوروبيه الارانب، يعني قلت
1: بعدات كبيره.

0: جدا لا ويقاوموا فيها رو فادي شيخ شبدا واضحين
1: نعم
0: قاوموا فيها
1: احنا كان جاي موجودين
0: عندك هي وعندك الايل وعندك في برشا دول لي
1: يتصور كان شافهم الارنب موجود في الساحات نتاعنا باش يتم قومته
0: باش نستحقوا الدجاج ومنصوح به لحم الارنب
1: نعم نعم فالحقيقه يعني نلقاو انه في كثير من الدول والحمد لله هذا موجود انه خصنا الوعي بوجود الطبيب البيطري وتحيه الاطباء البيطريين في الحقيقه بما يقوموا به من مجهود وشفت برشا توانسه ما شاء الله يشوف قط ولا يشوف حيوان هكا يهزوا فما جمعيات الرفق بالحيوان تحيه لهم بارك الله فيهم دعوه لمساندتهم ولدعمهم ماديا فما شكون اللي يشوف حيوان مباشره انا شفت تكون انه يتصل بالجمعية وحاجة بالله خاطر مرة خلينا يكون السيرفيس الخدمة تكون أكثر
0: أكثر
1: علاش لأني حضرت أنه شكون يتصل مثلا كيوق احنا بكلينيك مثلا باش يعني يتوجه العين المكان ويجي ياخذ ذاك الحيوان هذاك المصاب وتفضل يا سيدي ها ونخلصك ولكن الحقيقة ما كانتش فما يعني تجاوب كبير
0: من شكون
1: من لما تتصل في اوقات مثلا معينه العشيه ولا كذا ما تلقاش تجاوب يعني سبحان الله نجم ان نلقى قط وانا ما عنديش وسيله مثلا باش نهزو للفيترينير نهزو للطبيب البيطري
0: وضعيه استعجاليه
1: نعم.
0: ربما
1: فتدخل مثلا تلقى فما بعض الارقام تتصل تقول له يعني تجيني العين المكان ونخلصك وكذا فهمتني فهذا مازال ناقصنا الحقيقه
0: لا مازال ناقص برشا هذا موجود ولكن
1: هذا مازال ناقص لانه الحقيقه فما ناس تحب تحسن للحيوانات لكن
0: يا فضيلة الشيخ خلينا في الحد الادنى احنا تو احنا ما وصلناش للكلينيك وما الى ذلك باهي شخص ربى قطوس ولا ربى كلب هذاك من مشمولاته انه باش يتلهى به ويعتني به ويهزه للطبيب البيطري ويعمل له تلقيح ويوفر له اكل وما الى ذلك ولكن هل الحيوانات السائبه
1: ثم الحمله نتاع التلقيح المجانيه تعمل البلديه زاد حاجه
0: لا بيها. طبعا اي تلقيح للكلاب لا مش حمله هي على طول السنه هذيك تلقيح الحيوانات مجاني في كل فروع وزاره الفلاحه
1: اي وانتقلوا للاسواق ويعني ما شاء الله
0: بخلاف انت اي حيوان يمشي يتلقح مجانا
1: لا حبيت نقول لك انه يعني حملات تخرج لبرا
0: يخرجوا
1: لبرا يمشيوا للسوق يمشيوا للمناطق الشعبيه
0: بالضبط.
1: فما يستنكش حتى اللي تجي
0: حملات
1: نعم وهذا حاجه باهيه لكن هو شوف خويا محمد
0: ولكن انا فاش نقول انا تو معناها نكمل الفكره هذه وابني عليها اذا كنت تحب يعني ما فيها باس كان خرجوا شويه ماء قدام الدار
1: بارك الله فيك
0: فما باهي يا خويا مش بالضروره الماكله البيت نتاعنا ولا ما تبقى من ماكلتنا راهو فما الكروكيت وما هيش غاليه
1: مش غاليه
0: وتحط شويه يعني
1: وما توسخش
0: وما توسخش
1: تحط بقاله مقرونه ما ياكلهاش مسخ بها الدنيا
0: بالضبط هذوما ما يوسخوش وما هماش مكلفين وما يجيبولكش الحشرات وما يجيبوش الدواب ما فيها باس يعني بألف فرنك راهو تنجم توكل 10 قطات
1: صحيح
0: ألف فرنك
1: موجود
0: يعني هما بالجراماج 30 غرام و20 غرام و35 غرام راهو مش حاجه كبيره معناها
1: صح.
0: المتطلبات نتاعو التغذيه نتاع تتقاس بالجرامات على امتداد يوم كامل وياكل وجبه واحده فما حيوانات الكبيره ربما الكلاب الكبيره ياكلوا اكثر من وجبه واكثر ربما ولكن نحكي على القطط الصغيرين واللي موجودين 30 غرام
1: نعم نعم نعم نعم هذا موجود
0: وشويه ماء
1: صحيح انا نثني الكثير من الاخيان ما شاء الله نشوفهم حتى في اوقات يعني صباحيه باكره وفي الليل مأخر نشوف برشا ناس ولا عندهم موعد يومي مع الحيوانات سبحان الله هو يشوفوه من هنا ويتلموا به
0: صحيح
1: اصبح عنده موعد يعني يومي جزاهم الله خيرا يحتسبوا ان شاء الله شوف احتسبوا ذلك لله سبحانه وتعالى راهو عندكم الاجر وفما حاجه اخرى فما برشا ناس يقول لك تو بالله يا شيخ تو بالله عندنا ناس جواعة وما عندهاش والناس كيما قلنا احنا ماهيش لاقيه باش تاكل مش كان اولى الفلوس هذوكم اللي قاعد نصرف فيهم هو على الحيوانات ونصرف فيهم على الحيوانات مش عندنا اللي كرمهم ربي سبحانه وتعالى ربي قال ولقد كرمنا بني ادم وابن آدم جيعان ومحتاج وعريان ومش لاقي وانت تصرف على الحيوان مش كان صرفت على بني آدم خير هي كلمة حق، كلمة حق، لكن كلمة حق هذية ما تمنعش
0: إجابة عليها. هنخليو إجابة عليها بعد وقفة موسيقية وبعدها وقفة إخبارية موجزة طبعا، مع تحية لتوصلكم من فريق الأستوديو زميلنا سيب القصيبي اللي رفقنا على الأجهزة الفنية، صديقنا فارس في الإنتاج الرقمي، محمد رمزي المنصوري والدكتور عبد الكريم طرابلسي. يقول لكم أبقوا معنا، أنا راجعين.

0: 44 دقيقة على موجة إذاعة شباب، تحية متجددة لكل من اختار أن يرافقنا فيما تبقى من ديننا السمح من توا حتى الخمسة تاع العشية. والحقيقة مع فضيلة الشيخ بدأنا وتقدمنا أشواط في الحديث عن الرفق بالحيوان والعناية بالبيئة والمحيط من منظور ديني، وتوقفنا عن سؤال أو عن طرح، قلنا هاو تو نواصلوا بعد الوقفة الإخبارية نواصلوا الحديث عليه. باهي، السؤال اش يقول؟ خليني نذكر به، أو الفرضية ماذا تقول؟ تقول أنه فما ناس معناها في حاجة للغذاء وفي حاجة للفلوس وفي حاجة للمعونة وللمساعدة، علاش اللي احنا باش نشريو به الماكلة للقطاطس والكلاب السائبة والحيوانات ما تكونش الأولوية للإنسان الذي كرمه الله؟ سؤال جائز وطرح جائز، ولكن هو القول الفصل باش ناخذوه مع فضيله الشيخ. فضيله الشيخ، يعني كطرح معقول ومعقول جدا، يعني كي نجيو للاولويات، الانسان اولى من الحيوان.
1: نعم، بسم الله، الحمد لله، والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. نعم، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء.
0: على كل شيء،
1: والاصل ان الانسان سيحاسب في علاقته بينه وبين ربه، في علاقته بينه وبين نفسه، وفي علاقته بمحيطه. طيب، هذا المحيط مما يتكون؟ يتكون من نفسه، قلنا هذا اكتفينا فيها، يتكون من الإنسان، يتكون من النبات، يتكون من الحيوان،
0: بالضبط،
1: بصفة عامة يعني. هل الإنسان يؤجر على ما يقوم به من عمل يتعلق بالغطاء النباتي وبالمحيط؟ قطعا يؤجر، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إذن فإماطة الأذى عن الطريق هذه من الأعمال التي يؤجر عنها الإنسان. إذن و إذن الإيمان 74 شعبة، إذن هذا يدل على أن من مراتب الإيمان ومن الأعمال التي تدل على إيمان العبد هو أن يميط الأذى عن الطريق. ويقول عليه الصلاة والسلام إماطة الأذى عن الطريق صدقة. إذن فالإنسان في علاقته بمحيطه، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن رجلا دخل الجنة في غصن شوك أزاحه من الطريق،
0: من الطريق، لكي يعني لا يؤذي الآخرين.
1: شوف أنت كيفاش هذا غصن في علاقة بمحيطه، قام بفعل هذا الفعل فيه إذاية كذلك للحيوان، ولذلك هذا الحيوان
0: يعني قد تتعثر فيه دابة ويتعثر فيه إنسان.
1: وحتى أنه المقولة الشهيرة لسيدنا عمر بن الخطاب العزيز اللي قال فيها أنثروا الحبة في الجبال حتى لا يجوع طائر. سبحان الله. وسيدنا عمر الذي ابن الخطاب الذي قال سيسألني ربي عن الطريق لما لم
0: تعثرت
1: عن بغلة عثرت في العراق، لما لم تعبد لها الطريق يا أو لم تصلح لها الطريق يا عمر. يعني انظر حتى أنه
0: يعني يسأل عن بغلة عثرت في العراق لما لم يمهد لها الطريق.
1: سبحان الله،
0: سبحان الله.
1: يعني شوف هنا حتى احنا في التعامل مع الحيوان، إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا وليرح أحدكم ذبيحته وليحد شفرته. كيفاش؟ فليحد شفرته وليرح ذبيحته. نعم، يعني هذا من الرفق بالحيوان كذلك، يعني حتى وقت اللي باش يقتل، يعني وديك سنة ربي سبحانه وتعالى أن ربي سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض، سخر لنا الأنعام وغيرها، فحتى وقت الإنسان باش يذبح الحيوان هذاك فإنه يحسن، يعني يحسن التعامل، ما يقتلوش يعني بطريقة أنه يألمه ويوجع إلى غير ذلك. هذا دل على نعم أن الإسلام يعني حث على الإحسان كذلك لكل كابد رطبة اللي من بينها الحيوانات. ولهنا السؤال يقول لك مالا تو أنا علاش ندفع للحيوانات وعندي الناس أخرين محتاجين؟ أنا لهنا شو أقول؟ إذا كان فعلا احنا باش ناخذه في الموازنات، طبعا المسألة ما تحتاجش القياس، لأن هذا قياس مع الفرق، ما نجموش نقيسوا بين الإنسان وبين الحيوان. ما يتقارنوش ببعضهم يعني. نعم. ما يتقارنوش.
0: لا يجوز المقارنة
1: معناتها بين يعني. هو حتى أنت كي تشوف القوانين الوضعية بالنسبة للإنسان يعني يميز بين الإنسان وبين الحيوان. القتل يجرم القانون يعني قتل مثلا دابة لكن ماهوش كما قتل الإنسان
0: بطبيعة الحال.
1: فالأكيد أنه فما تفاوت رغم أنه الإنسان كي باش يتعامل مع الحيوان الأصل أنه يتعامل معاه
0: برفق
1: كروح
0: بالضبط.
1: لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لعن كل من اتخذ روحا غرضا. أحد الصحابة متعدي وشاف وليدات شادين كما نقول نحن حيوان يجمروا فيه يجمروا فيه ويضربوا فيه بحجر شكون يجمروا فيه. فتغشش منه وغضب وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن كل من اتخذ روحا غرضا فيحب يجيب شقتلها إلى غير ذلك. نعم ويتسلى بها. فهذا
0: لو احنا الحقيقة في تونس شفنا حتى في القانون التونسي يعني صدرت أحكام قاسية على ناس اعتداوا على حيوانات.
1: نعم.
0: فما اللي رابط وقتها شفنا فيديو فما اللي رابط كلب معناه هو مجوع ورابطه بحديق بتل قوي حتى اللي تجرح الكلب ذاك وفما اللي رابط كلب ويضرب فيه ويعذب فيه. فصدرت ضدهم أحكام قاسية. نعم. والحقيقة هذا يستحقوه معناه. ما تقوليش لا والله هاي الكلاب تغور على عباد في الشارع ولا هاي تخبش لقطات تخبش هذاك علاش احنا نضربوها. لا معناها الله ميز الانسان بالعقل على الحيوان.
1: هو
0: كما لعض الكلب انت تمشي تشد وتعض والكلب هذا
1: بارك الله فيك. هو شوف احنا نقول اكيد انه ديما فما اولويه يعني يعني اجابه على سؤالنا اكيد انه اذا كان مش نتحدث على الاولويه انا اذا كان مثلا نقول عندي فلوس ما نعرفش مثلا عندي قول 100 دينار مش نقول اسمع هاي 60 دينار ولا 70 دينار ما نعرفش انا باش نعطيها للعائله
0: محتاجه
1: هاي مثلا هذه 30 باش نصدق بها مثلا الحيوانات ويحتاجوا لانه يعني اكيد هي حاجه الانسان للمال وللطعام اكثر من حاجه الحيوان. كما قلت انت يعني القطوسه 30 غرام في النهار باش تشبعها يعني مش متحتاج اللي يحتاج الانسان اللي يحتاج اللباس ويحتاج للطعام ويحتاج لتسكرة الماء
0: وشويه ماكل.
1: نعم اش ما جا كما قلنا احنا يشبع ويرضيه
0: الإنسان كما قلت أنت. نعم. ما في حاجة للمسك. نعم. في حاجة للملبس. نعم. وهو أبناء وهو وعائلته وما إلى ذلك.
1: فالأكيد أنه هنا نقول حاجة أخرى ما نصلوش المرحلة الهوس أو الإفراط الشديد أو تكون فما لأني أنا شفت مثلا بعض الهك اللي تعاطفوا مع الحيوانات يوصل أنه يبالغ كيفاش يبالغ يعني تولي داره بكلها قطط يعني هنا تولي مبالغة أو أنه يكون على حساب الاعتناء بزوجه أو زوجته أو بوه أو بأمه أو بصحته هو يعني الأكيد أنه لا إفراط ولا تفريط.
0: تفريط بالضبط
1: يعني ما تعطيهمش أكثر من الوقت وما تنفقش أكثر من اللازم
0: بالضبط
1: وتخلي المسافة وكل حذر
0: ما يفي بالحاجة.
1: نعم
0: بالضبط.
1: باهي أنا ديما نؤمن بالعمل الجمعيات والمؤسساتي.
0: اي طبعا
1: يعني راك وحدك ما تقدرش. طبعا. إذا كان باش ترد دارك أنت بكل هالحاجة راك
0: ما تنجمش
1: لازم يكون حمل جماعة ريش ويزم يكون فما مجموعة يزم يكون فما جمعية باش هي تعتني وهكاك هذاك شوية وهذاك شوية أما باش أنك أنت وحدك.
0: أنك أنت وحدك صحيح.
1: لأن أحيانا نشوف خويا محمد رمي شكون
0: يعني تضحيات المبالغ فيها تولي ما
1: أي نعطيك أنا مثلا الأسبوع الفارط يعني في مسألة كيما هكا بين مرأة ورجل.
0: أي
1: تصور أنت مشكلة توصل حتى لتلاق بيناتهم سبب شنو؟
0: على الحيوان.
1: الحيوان المنزلي. السيد يا سيدي جيت قلت له مثال شيخي أنت ما تحبش قال لي لا ما عنديش مشكلة أنا. قال لي انا بيدي نشري لهم ونحب القطاطس في داري ونحب يكون عندي كلب اما ولك. قال لي زوجتي وصلت انه يعني كيما احنا ولا المنزل مستباح وندخل نلقى مثلا القط فوق الماكله ولا فوق الفرش نتاعي انا اخويا نحب مثلا عندي قطوس ولا اثنين موجودين اما ولا فما كثره ولا فما مبالغه وتقلق السيد فوصلت يعني المواصل معناتها كبيره كل واحد متشبث لي انا حر انا في داري وكان يكون عندي
0: كذا مش
1: شفت كيفاش احيانا المبالغه كذلك من قبل البعض يعني وحاجه اخرى بالله ما عادش تقارنوا علاش نقول ما عادش تقارن صحيح اللي انت تتوجع من بعض الناس وتقول لي راهو انا عمري ما وجعني حيوان وكان وجعوني الانسان وكذا ما
0: تقارنش
1: ما تجيش تقول اسمع والحيوان تعمل فيه الخير تلقاه والانسان وكذا لا وخيان نحن يعني ان شاء الله نكونوا متعاونين ونحتاجوا بعضنا في هذا الامر انت تحتاج الانسان تحتاج العطار تحتاج للمعلم تحتاج للطبيب تحتاج يعني مهما يكون حتى لو كان فما من بني ادم اللي هو كان برز منه الشر وعمل لك الخايب، لكن هذا ما يمنعش انه مش
0: إنسان
1: ممكن
0: يبقى انسان، هو كرمه إنسان الله وفضله على سائر المخلوقات،
1: هو افضل هو كذا. ما ندخلوش في المنطق
0: هذا، المفاضله بين الانسان والحيوان بطبيعه الحال الانسان افضل،
1: يعني ما ندخلوش في المفاضله هذه.
0: لذلك كرمه الله وميزه على نعم سائر.
1: بارك الله فيك يا محمد رمزي. فما حاجه اخرى زاده يعني اللي انا نلاحظها في الحديث عن الحيوانات، فما الكثير اللي تلقى عنده علاقه كبيره بالحيوان لدرجه المبالغه.
0: بما
1: اش معناتها نقول مبالغه، تقول لي ايش تقصد بالمبالغه؟ اش معناتها؟ يعني يولي ما عادش يحكي مع الناس برشا،
0: لا
1: يولي يعطي برشا وقته، يولي يبالغ. هنا تلقى أنه الكثير من الناس اللي بسبب ربما أنه ما عندهمش اختلاط كبير بالناس أو فقدان الثقة في الآخر،
0: تسميوها
1: أصبح وكأنه يميل يلقى للتعويض مع الحيوان، يحكي معه ويربيه لغير ذلك. وهذا حاجة يعني لاحظتها. ما نحبش نقول كل يعني نتحدث عن مثلا، فما شكون اللي نعرف البعض اللي تلقاه لما تأخر سن الزواج متاعه، سبحان الله الزواج هو رزق، رزق
0: الحال.
1: فتأخر سن الزواج هذاك خلاه كان من الأسباب اللي خلاه يقرب أكثر للحيوان، وكأنه القى
0: تعويض
1: نوعا ما نوعا ما.
0: لا لا لا، هذا يعني لا تزر وزيرة وزر أخرى.
1: حاجة أخرى يعني أنا مرة نتفكر في خطبة يعني جمعة مثلا، تحدثت على الكلاب السائبة، قلت ردوا بالنا منها، لأن وقتها كانت تفكر، أكيد سادة المستمعين وما يتفكروها، حتى صارت عندها عامين تقريبا. فما مؤذن قام الصباح ماشي بشي حل الجامعة بشي أذن، فتم معناتها هجم عليه معناتها كلب وتوفى معناتها مات الله يرحمه بك معناتها العظ ذيك كما قلنا احنا. فوقتها نتفكر في خطبة الجمعة تحدثت على ضرورة أن نحمي أنفسنا من الكلاب السائبة، والبلديات تدخل بأنها تلقح للكلاب هذه أو يعني. فبعد مدة كذلك، مدة تقريبا 3 أسابيع، كنت تحدثت كذلك عن الحيوانات في إطار كيما هكا. زاد وقتها نتفكر فما حادثة وقتها صارت هكا، أنه متاع هجوم على طفل صغير وأدت إلى يعني ضرر جسمي كبير للطفل هذاك. وقتها نتفكرها
0: أيضا،
1: فكنت نبهت. فما شكون اللي ما عجبوش الكلام، بعد كي جيت نتبع مع نحكي معاه، قال أنه هو يبيع في الأكل متاع الحيوانات، ويبيع أكسسوار متاع الحيوانات، وكأنه لقى أني أنا كتحدثت على الحيوانات مثلا أنه ننتبهوا ردوبانا، وكانوا تهديد مرض رزق متاع وقت اللي لا، احنا نتحدثوا على النوع من الحيوانات اللي هي الضارية، اللي هي تؤدي إلى خطر
0: خطورة.
1: نعم،
0: أنا حبينا ولا كرهنا يا أخي، احنا أنا نتفاجعوا كي نلقاو فيلق من الكلاب، خاصة في يسميوها البيريود دو شالور، معناها تلقى بالعشرة بالخمسطاش كلب يدوروا مشكون ما يتفجعش، ويخاف ويخوف ويهددوا، لأنهم في وضعية غير طبيعية في التوقيت ذاك.
1: احنا شفنا حاجات باهية بالحق في الكثير من البلديات، تشوف الكلاب اللي عندهم العلامات في وذناهم يعني
0: ملقحين.
1: حاجة باهية. وفما حاجة أخرى شفتها، وهذه قامت بها كثير من البلديات في الغرب، ومانيش عارف يعني لو كان يقوموا بها في تونس، ولا أكيد في بلديات قامت بها، اللي هي تحديد النسل.
0: اي
1: يعني الحيوانات هذه
0: يتم تعقيمهم.
1: نعم،
0: أي
1: نعم، يعني يتم نوع من الآلية حتى ما يتكاثروش، على الأقل تلقيحهم وكذا باش ما يتمش ما يتكاثروش. على الأقل يعني آلية ممكن يحل
0: من الحلول،
1: يمكن أن يصار إليها، حتى أنه الحقيقة نحدوا من
0: التكاثر
1: متاع الكثير من الكلاب السائبة اللي الحقيقة علاش، لأنه المحيط، أنت كده عندك محيط ملوث وأكل ملوث، ويعني فما جراثيم كثيرة وفما فيروسات تكون في المحيط، فلهنا تينتي الإنسان وما تأمنش عليه من الأمراض الفيروسية.
0: بالضبط، فما بالك
1: تعرف نعطيك أنا فما حيوان، أكثر حيوان نحكيه على الحيوانات يتسبب في القتل. أكثر مخلوق يتسبب في القتل في العالم
0: اللي هو
1: الناموس.
0: الناموس طبعا،
1: يعني تخيل أنت يعني الناموس هذه، ولا الوشواشة، ولا المسميات اللي عنده، والأشكال اللي عنده هذه، البعوضة سميها بعوضة، يعني أكيد يقول ناموس بالعائلة متاحة، بالعائلة متاحة الموسعة، هي أكثر مخلوق يتسبب في مقتل، في قتل الإنسان أكثر من حوادث الطرقات بيدها، وأكثر من الحروب بيدها. يعني نقرا في دراسه في مجال يعني
0: فهمت حاجه شيخ لانه يعني مسمام ومسخ
1: وينقل العدوى الى غير
0: العدوى وينقل اي يا اخي يمتص دماء من هنا ويمشي يمتص من هنا فكالانتقال من شخص لشخص ينجم يكون واحد منهم مصاب بمرض ينقلوا
1: نعم سبحان الله فهذاك علاش
0: يعني فما نتاع المستنقعات فما بعوض المستنقعات و و و وغيره معناها
1: نعم وهو كذلك ولذلك احنا ديما نحبوا نكونوا في سلوكنا رحمه
0: بالضبط
1: الانسان رحمه
0: من غير مبالغه احنا خلينا نكونوا وسطيين
1: نعم
0: بدون مبالغه حيوان ستكرمه يعني
1: باش ما جا يرضى
0: باش ما جا يرضى كما نعم. قلنا وانا قلناها لا يحب دلاه على يحب بطيخ نعم. وشويه كروكات وشويه مال
1: ولا يحب
0: واذا كان نجمت تهز طلق حور وقلنا تلقي حبلاش
1: نعم
0: معناها في الادارات الجهويه نتاع الفلاح الكل في الجمهوريه التونسيه الكل تلقيح الحيوانات القطط والكلاب وحتى الدواء
1: حاجه اخرى اخويا محمد رمزي بالله يشوف اللي باش يعمل حيوان يربي حيوان بالله
0: يعتني يعتني
1: ومش
0: بيه طبعا
1: بعد ما تاخذ حيوان وتلهبيه وتفرح بيه تسيبه وتهمله يعني قداش مره نشوفوا حيوانات معناتها
0: المسؤوليه لهنا المسؤوليه اما انك تقبل المسؤوليه والا ما مش لازم
1: نشوف حيوان كيف يقولوا احنا متاع واضح متاع دار يعني هو
0: اي بالضبط وتلقاه في حاله اي
1: لا مسنس بالماكله نتاع الشارع ولا بالظروف نتاع الشارع
0: يعني يتهان في اخر عمره مسكين
1: عقاب عمره معناتها
0: عقاب عمره
1: يطيش معناتها ولا حول ولا قوه الا بالله
0: يكون شعره ابيض ونظيف ومحلاه ومن بعد
1: يوليه بيده ما عادش يعقل
0: يولي متشرد
1: يعني لا حول ولا قوه الا بالله ففعلا يعني
0: وبربي فضيله الشيخ باش نختم في اقل من دقيقه يعني احنا معناها الحيوانات ولكن ايضا البيئه والمحيط حكينا على النظافه على بربي روى والله فما كتاب وخدمت عليه برشا مرات اللي هو هذا عامله على كيفاش معناها الكنيسة الدكان بعد انتقال السكان
1: أيوة.
0: كتاب كامل تكتب نظفوا نظفوا في محيطنا القريب كي نمشيو للشتوت نخليوه معناها كالشيء اللي كليناه نلموه في ساشي مساش وكا فما معناها الحاويات موجودين على طول الطريق نحطوا ونخليوا المكان نتاعنا نظيف الاشجار غراسة الاشجار علاش لا فضيلة الشيخ يعني فيها اجر واجر عظيم جدا مش قصوها ونقطعوها احنا معناها احنا مطالبين باش نزرعوا باش نعم. نزيدوا
1: نعم
0: إذا وانا نشوفوا في التغيرات المناخيه يعني اللي من واو حسان تو يحكي لكم لانه ليسبري سيونتيفيك معناه يعطيكم الصحيح بعدنا شويه باش يجي صديقنا حسان طاهري في العشويه ويحكي لكم على كيفاش هذيك تحد من درجات الحراره تنقص وهكا ولا
1: نعم نعم هو منظومه بيئيه كامله سبحان الله والله عز وجل يعني خلق لنا ما في السماوات وما في الارض واسبغ علينا نعمه ظاهره وباطنه سبحان الله ولذلك لما ظهر الفساد في البر والبحر هذا بما كسبت ايدي الناس في الحقيقه وشوف ربي سبحانه وتعالى عاتب نبي لانه قرصته نمله فاحرق قريه من النمل فقال هل نملة واحدة قرصتك نملة فأحرقت أمة تسبح بالله عز وجل فلذلك كما قال عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة العالمين فالرحمة بالحيوان هذا سلوك إنساني يدل على جبلة سليمة
0: شكرا لك فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي كنكون وصلنا لخاتمة لقائنا من ديننا السمح تحية توصلكم من فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي فارس سليم القصيبي محمد رمزي المنصوري يتمنى لكم مواصلة طيبة وأنا متأكد اللي المواصلة باش تكون طيبة وطيبة جدا في العشوية توا مع الثنائي حسان ونسرين ما تبدلوش الموجة هذه نصيحة لأنكم باش تستمتعوا حقا وفعلا مواصلة طيبة إلى اللقاء

0: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جورنال، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معاكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات إذاعة الشباب احلى خيار من غير تخمام.
1: إذاعة الشباب من تونس.
0: عدل موجتك على موجتنا تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الباقيات الصالحات، هذه الكلمات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هي تضمنت أوصافا حسنة، لذلك فإن الله سبحانه وتعالى عدها من الباقيات الصالحات. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا على أن نتجمل بها لما تضمنت من نعوت جميلة لذي الجلال والإكرام، ومعنى بقائها أنها خالدة لا تفنى، فهي مستمرة لا تتلاشى. وقد وردت عبارة الباقيات الصالحات في موضعين من القرآن الكريم، قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. الناس تسعى إلى هذا، ولا عيب في أن يسعى الإنسان لأن يكون له مال وأن يكون له بنون وأن تكون له دنيا، لكن العيب أن يعبد الإنسان ذلك دون الله سبحانه وتعالى، أو أن يصده شيء من ذلك عن ذكر الله عز وجل، أو أن يفهم أن الكفة الراجحة للإنسان هي ما امتلأ بالمال والجاه. فإن الكفة الراجحة كما ورد في قوله سبحانه وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. لذلك فإن الله سبحانه وتعالى حثنا على ذكره فهذه الباقيات الصالحات، وكما قال عز وجل: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا.

0: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
1: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
2: مواكبات، سهرات وأخبار جديدة،
0: موضة، سياحة وإضافة أكيدة.
1: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
2: إجباير، نصايح وأنسب الوجهات.
0: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
2: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
0: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
1: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات، سرعة وتركيز.
0: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
1: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
0: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة.
2: وباش تبعث السلام
0: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص.
1: تختار الغناية ونعيشوا معك الحكاية،
2: ونعيشوا معك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
0: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
1: السبت لحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
0: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
2: تسمعوا التونسي،
0: الشرقي، الغربي وموسيقى العالم.
1: عدل موجتك وصيف معانا
0: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
5: أسعد صباحكم بكل خير. بداية من اليوم يمكن للتلاميذ الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 2026 والذين لم يتمكنوا من الحصول على كلمات العبور الشخصية الخاصة بالتوجيه الجامعي يمكنهم الدخول على منصة التسجيل في امتحان البكالوريا عبر رابط bac.education.tn لإصلاح أرقام الهاتف الخاصة بهم في الفترة الممتدة من اليوم وإلى الأول من جويليا القادم. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تخصص 155 منحة جامعية للدراسة بفرنسا وألمانيا وبالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بتونس لفائدة التلاميذ المتفوقين في امتحان البكالوريا دورة 2026. اليوم آخر أجل للراغبين من الجالية التونسية في تسجيل أبنائهم بالمصيف الذي سينظمه ديوان التونسيين بالخارج من 25 من جويلية إلى 3 من أوت القادم بالمنسير لفائدة الأطفال بين 9 و 14 سنة والشباب بين 15 و 17 سنة. لقاء افتراضي اليوم مخصص للتعريف بمسار المستثمرين من التونسيين المقيمين بالخارج والخدمات الموضوعة على ذمتهم وذلك في إطار مشروع موبيتخي الهدف إلى تعزيز تعبئة كفاءات واستثمارات الجالية التونسية بالخارج ودعم مساهمتهم في التنمية الاقتصادية. وفي العالم اجتماع مرتقب بين واشنطن وطهران في الدوحة والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه تم تحقيق تقدم هام في معركة نزع السلاح النووي الإيراني على حد قوله. في الأثناء قالت الخارجية الإيرانية أن طهران لم تدخل بعد مرحلة التفاوض على اتفاق نهائي. لقاؤنا يتجدد بعد أقل من ساعة. يومكم سعيد.
4: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
6: عدل موجتك،
4: تسمع صوتك.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موشتك تسمع.

0: الشرفة. انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عد الموجتك تسمع صوتك
2: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: الستة وخمسة وثلاثين دقيقة على موجات إذاعة الشباب 23 جوان 2026. يا ربي العمل عليك والشدة فيك. صباح الخيرات، صباح المسرات، صباح النجاحات. مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب. بالنجاح والحظ السعيد والتوفيق لكل التلاميذ، تلاميذ دورة المراقبة بالنسبة لبكالوريا 2026. إن شاء الله ربي معكم، إن شاء الله موفقين. اليوم هو اليوم الثاني، إن شاء الله في دورة الأبطال نلقاكم أبطال، وإن شاء الله معنا يتم تدارك طبعا بعض النقاط اللي ربما ما مشيتش معاكم أنا في الدورة الرئيسية. إن شاء الله تداركوها في دورة المراقبة، وذلك علشان اسمها دورة التدارك، لأنه هو المؤكد وأنكم أنتم إن شاء الله باش تكونوا ناجحين في كل الحالات. وهذه دورة جديدة وهذه فرصة جديدة وأمل جديد. إن شاء الله موفقين وينما كنتم، إن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي الطريق، إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع. درجات الحرارة اليوم يبدو أنه باش تكون في انخفاض صغير، طبعا شوية نعطيكم فكرة أولى عن حالة الطقس ونتوما بعد نشرة أخبار 7:30 كالعادة. كل التفاصيل جينا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي سينو. نسلم عليكم وين ما كنتوا، هذا ثاني يوم طبعا في البرمجة الصيفية على موجات إذاعة الشباب مباشرة من استوديو نجيب الخطاب وصالح جغام، طبعا هذا الاستوديو الخاص بإذاعة الشباب. شكرا لكم لاختياركم وأنكم تبدأوا الصبحية ديما معنا في الماتينال جون. تعرفوا اللي خلال البرمجة الصيفية معنا باش تكون فما مجموعة من الفقرات الخاصة بالشبكة الصيفية. موزيكتنا باش تكون صيفية، موزيكتنا باش تكون متنوعة، والبلاي ليست طبعا من الشرقي للتونسي للغربي للموسيقى اللي تختاروها انتم. راديو جون تونيزي باج اوفيسيال، صفحة الفيسبوك على ذمتكم. مرحبا بكم ومرحبا بكل الاقتراحات. باش نبداو مع الموسيقى سيدي علي الرياحي. نهارك زين وان شاء الله نهاركم من اسعد الايام وين ما كنتم.

بلادك في سعادة تحيا للدايم، ما تبخلش قال الدين، برزقك المولى قايم، اخدم وارفع راس بلادك في سعادة تحيا للدايم، ما تبخلش.

حياتك بنظرة تسليك إذا كنت حزين. والعصفور من شجرة لشجرة أغنيته حلوة يا مبهاها، متع حياتك بنظرة تسليك.

وميك الفضة طهرها يا محلى صوتها لبنين، وعلى غصن الورد الأحمر يتميل ونسمع ليلة. وميك الفضة

اللهم إن الأمر أمرك، والخلق خلقك، والقضاء قضاؤك، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم إن لك عبادا ينتظرون فرجا فبشرهم، وعبادا يسألون الشفاء فعافهم، وعبادا يرجون رحمتك فعافهم،

0: 46 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. طلال سلامة رضا الله ورضيناه، مرحبا بكم ديما معانا على موجات إذاعة الشباب، والنوع في كل مرة طبعا في الموسيقى والبلاي ليست اللي ساعات نعملوا دي فلاش باك هكا خاصين بالأغاني اللي كان عندها سكسي في فترة معينة، والموسيقى الجديدة طبعا في كل مرة في البرمجة الصيفية ديما على موجات إذاعة الشباب. اليوم اليوم الثاني طبعا من البرمجة الصيفية، باش تكتشفوها إن شاء الله خلال طبعا الصيف هذية، وإن شاء الله معنا أحنا تستمتعوا بأحلى الأوقات. اللي يسأل على حالة الطقس اليوم، درجات الحرارة اللي بشكون في انخفاض صغير وبش تتراوح القصوى ما بين 30 و 34 درجة قرب الصواحل والمرتفعات، وما بين 35 و 40 درجة ببقية الجهات. هذية فكرة أولى عن حالة الطقس اليوم وعن درجات الحرارة. كنا يهمنا درجات الحرارة خاصة في ظل الارتفاع اللي صار معناها يعني في الفترة الأخرى. بعد شوية بعد نشرت أخبار 7:30 كل التفاصيل كالعادة اللي ناخذوها مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي سينو محمد رمزي المنصوري كالعادة في جولة اللي تخص تفاصيل الأحداث اللي صارت في نهار كيما اليوم، نهار 30 جوان في فقرة كيما اليوم.
1: كيما اليوم كيما اليوم.
2: صباح الخير، اليوم 33 جوان 2026. في نهار كيف ما اليوم من عام 1972، وهو نهار أطول السنوات اللي تعدت على الإنسانية، على خاطر تزادت ثانية على الوقت المقرر وتزادت ثانية أخرى في شهر ديسمبر. هذا حسب ما أعلنوا مكتب الساعة الدولي في مرصد باريس. الزوز زيادات هذم كانوا لازمين لضبط الوقت، خاصة بعد اختراع الساعة الذرية اللي ما تغلطش. شوف يا سيدي، شعوب تحسب الثواني وتعطيها قيمة، وشعوب أخرى أعمارها ضايعة، النهار والشهر والعام كلها كيف كيف. 2009، 6 سنين عداتهم العراق والشعب العراقي يعانيوا من الغزو الأمريكي اللي قالوا عليه نشر الديمقراطية. اليوم تنتهي بانسحاب الجيش الأمريكي اللي سلم العهدة للجيش والشرطة العراقية. مهمة الأمريكان وفات بعد ما حققت أهدافها، تدمير العراق وتدعيم التوتر في المنطقة وزرع الدواعش اللي باش يعيثوا فساد في البلاد والعباد، وبالطبيعة ترسيخ أقدام العصابة الصهيونية. في لمان
1: كيما اليوم
3: مع محمد رمزي المنصوري.
4: الماتينال جول

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موشتك تسمع الصوت.

0: انتم تسمعوا في الماتينا الجار كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة
1: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
2: يا صباح الأنوار ليكم أنتم وين ما كنتم، مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب في الماتينا الجن، وكما تعودتوا في مثل هذا التوقيت يوميا مع رفيق دريدي ناخذ فكرة على أحوال الكيسات والطرقات في فقرة لنفو ترافيكا.
3: انفو ترافيك.
2: رفيق صباح النور ومرحبا بك. صباح النور رفيق، مرحبا بك معنا رفيق.
4: مرحبا سامي،
2: نسمع فيك. مرحبا بك
4: ليك ولكل مستمعين إذاعة الشباب. انفو ترافيك في نقطة خارجية كالعادة من الضاحية الجنوبية، وين حاليا الحركية قاعدة تقوى على مستوى المدخل الجنوبي للعاصمة الوردية ولكانيا. حاليا بداية الاكتظاظ المروري في موقع الأشغال في المدخل الجنوبي للعاصمة، مازال يمكن تفاديه عبر استعمال الطريق الوطنية رقم 1. بالنسبة لبقية مناطق الضاحية الجنوبية، حاليا الحركية ماشية تقوى أيضا على مستوى طريق بير القصعة بن عروس كذلك في اتجاه منطقة رادس. بالنسبة للضواحي الشمالية، حاليا طريق الوطنية رقم 9 تونس المرسى حركية عادية كيف بالنسبة لي سريعة تونس حرق الواد، بداية توا يتشكل الاكتظاظ المروري في الطريق الوطنية رقم 8 على مستوى أريانا في اتجاه تونس العاصمة. بالنسبة لشارع اتحاد المغرب العربي سكرة، حركية ماشية تقوى حاليا في هذا المحور. بالنسبة للضواحي الغربية، حاليا منطقة منوبة اكتظاظ في الطريق الوطنية رقم 7 على مستوى مركز الخيل بقصر سعيد. بالنسبة لطريق شعاية بداية تشكل الاكتظاظ المروري على مستوى خزندار في اتجاه المنارات والمطار، كذلك كين مفترق حي التحرير حي ابن خلدون والتقاطع مع الكسر واكتظاظ مروري في طريق شعاية في اتجاه إذا المناطق اللي كنا نتحدث عليها في اتجاه مطار تونس كاسر. بالنسبة لطرقات الطيارة، حاليا طيارة A1 تونس حمام السوسة حركية عادية فقط بداية الكثافة المرورية على مستوى منطقة أشغال وين محطة سيتي خليفة. بالنسبة للسيارة A4 تونس نزار حركية عادية فقط كثافة مرورية في بياج سيدي ثابت في اتجاه تونس العاصمة. أما بالنسبة للسيارة A3 تونس جات الباب واد زرقاء أبو سالم حاليا حركية عادية فقط كثافة مرورية نسبية في الاتجاهين في بياج الفجة.
2: شكرا رفيق، يعطيك صحة على كل التفاصيل هذه اللي قدمتنا. إن شاء الله طريق سلامة لكم أنتم وين ما كنتم. استنوا من بعد شوية زياد الخيار يكون حاضر معكم في كافي أمريكان، وبالطبيعة مع هو بشكون فما برشة تفاصيل رياضية. ومبروك للمغرب طبعا التأهل إلى دورة 16 لكأس العالم لكرة القدم بعد فوزه على هولندا بركلات الترجيح. برشة تفاصيل بشكون مع زياد الخياري من بعد شوية في كافي أمريكان.

0: africain.
1: شحوا لكم طريق السلامة للجميع. أكيد في متابعة لكأس العالم والتغطية مستمرة على موجاتنا. دخلنا في نهار جديد في مونتيري في المكسيك، أكيد بعد موقعة مش عادية بين هولندا والمغرب. المغرب تتأهل ماتش ديربي تلعب في المكسيك. علاش ذكرتكم توقيت المكسيك ومونتيري؟ خاطر احنا يعني خلينا العالم الكل يشوف فينا بمستوى يعني يحشم أقول أنا، لكن المغرب نسينا شوية البارح في ماتش هولندا، 7 دقيقة في كازا، في مراكش، في الرباط، في تونس. سعداء باستقبال الإعلامي عبد السلام ضيف الله من باريس. بعد شوية باش نحكيو على التحكيم شنو اللي صار، أكيد شنو التعيينات اللي جاية في المواعيد، وبرشا كورة صارت البارح. عبدو صباح النور.
2: صباح النور زياد، وأحلى صباح ليك ولمستمعيك الكرام، ومحلها القهوة معكم على الصباح.
1: عملت قهوة وسخانة تحت شوية، فما أمطار في باريس؟
2: فما أمطار ولكن راجعة السخانة، فما أمطار نهارين هذوما، تحسن شوية الطقس الحمد لله، لكن يعني صيف.
1: أي صيفي كيما تونس، يعني كيما القارة السمراء اللي مشرفتنا، فما 9 منتخبات في الكورسة. عبدو، يعني التصويرة مين باش نبداوها في المونديال؟ نبدأ ماتش سيليساو كارلو، البرازيل جابون، جابون كانت في البول تاعنا روحت. نبدأ ماتش هولندا المغرب، هولندا كانت في المجموعة تاعنا روحت. مزيت فرنسا عندك مع السويد، السويد كانت في المجموعة تاعنا، ننتظر ممكن ثالث يروح في مجموعتنا. وإلا نبدأ ماتش ألمانيا الباراغواي. أنا التصويرة اللي قعدت لك من سهرة مش عادية بين الاثنين وفجر 30 جوان؟
2: أنا مش نكون بالعاطفة بالقلب، هي صورة الحارس ياسين بونو وقت اللي رفع يده ووقف الكرة، وقت اللي رفع يده وقال ممنوع المرور، وقت اللي رفع يده قال أنا ملك الملوك اللي في حراسة المرمى، لأنه ما قام به ياسين بونو هذا مش صدفة، هذا استمرار لنجاح لحارس عملاق، هذا تأكيد لقوة هذا المنتخب المغربي الذي عانده الحظ في 120 دقيقة ولكنه أجاب رغم أيضا معاندة الحظ كذلك في ركلة الترجيح. ولكن وقت يكون عندك حارس اسمه ياسين بونو، وقت حارس يقف مليح، وقت حارس يكون ثابت في المرمى، وقت حارس يكتب التاريخ في المواعيد الكبرى، مش لأول مرة يكون بطل في ركلة الترجيح، نذكره في كأس العالم 2022 في قطر أمام إسبانيا، نذكره في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا، ونذكره في مونتيري في كأس العالم اللي أنت الصيف الماضية
1: في أمريكا.
2: الصيف الماضي في أمريكا، وبالتالي ياسين بونو بالنسبة لي هو صورة اليوم، هي الصورة الأفضل، هو الامتياز المغربي والامتياز العربي والإفريقي، وبالتالي أقام الدليل على هذا المنتخب القوي حتى وإن عانده الحظ في 120 دقيقة نحكي في لتحقيق الانتصار لأنه نجح يرجع في المباراة، ولكن هذه الصورة هي الأجمل هي الأقوى.
1: نعم، the best بونو، صنع محلي مغربي، جاب حذان الرادس، نتذكره ماتش ترجي الوداد. على كل هي قصة نجاح للحارس المغربي. الفيلم تاع الماتش 120 دقيقة، عبدو كي تفهم اللي ما يصبحش بعد الوجيعة تاع ماتش تونس هولندا، 1-0 لهولندا، جاكبو البكية تاع مهاجم ليفربول فيها برشا معاني، ما كملش الماتش بعد إصابة، هدف جاكبو في 72 مش عادي، خاصة الأسيست في البوكس ماهيش عادية. ثم جاء عيسى ديوب لاكسيال شي يعمل غادي في الوقت هذاك في 90-1 أو 90-2، ضرب كرة بالرأس وملا كروس جيتو يعني من الكلوار أعتقد من اللاعب الطالبي، مشينا 120. فما رحيمي عبدو كيفاش فسخ لاكسيال متاع هولندا، وأحسن تصدي أعتقد أحسن تصدي في المونديال إلى حد الآن هو تصدي حارس هولندا، حارس برايتون فير بروغن، عمل ماتش كبير على مستوى عالي جدا. رحيمي ضيع الكو ممكن في الإكسترا تايم، كما قلت أنت بونو قعد كونسنتري، الكوتشينج متاع المدرب وهبي بدل لوك المغرب، فهم لعبي يلعبوا كأنهم معناتها أسود محليهم مثل البيبي صغار دخلوا، معناتها شيء يعمل كيف
2: غيروا كل شيء
1: مش عادي.
2: على ذكر على ذكر وهبي لاحظناه هذه في الأربع مباريات زياد، مدرب جديد ولكن قاعدين نكتشفوا في قوة هذا المدرب في كل التغييرات متاعه في الأربع مباريات، كلها تغييرات ناجحة وناجعة، باش يوريك هذا المدرب تكتيسيان، مدرب يعرف يقرأ اللعب والستاف اللي معاه
1: صحيح،
2: والقرارات كلها
1: كلمة ستاف
2: ناجحة
1: مش
2: على
1: عادية.
2: مستوى التغييرات.
1: نعم، كلمة
2: نعم
1: ستاف عندها قيمة، ستاف كبير برشا وكلهم على مستوى عالي، مختلف الجنسيات من أوروبا وحتى من المغرب. ضربات حظ كما قلت أنت، بونو كان حاسم، أحسن تصدي كي كان واقف على خط المرمى، يده محلولة يعني بقوة. القائم خدم برشا، القائم اليمين نتاع بونو هولندا زاد فما معناتها ديتير معناتها جاج يضحكوا، اللي كان يلعب في مارسيليا كيفاش ضيع. وفي النهاية نقولوا مبروك للمغرب، نيكست المغرب مش عنده عبده، عنده ماتش مهم جدا مع الكنداويين في هوستن في أمريكا، يعني مش في كندا، هذا
2: يوم
1: باش
2: أربعة
1: يخدم
2: جويليا.
1: يوم
2: يعني
1: 4 جويلية. نعم
2: يعني المهمة سالكة. أنا نتصور زياد، وأنا كتبت إنه المغرب بعد ماتش البرازيل ورانا اللي هو الفريق الأقوى في أفريقيا، وفما ناس يمكن إحنا عندنا مشكلة إنه فما ناس تتحلل بالعاطفة، لا فماش
1: مهم.
2: عاطفة ولا العاطفة في الاتجاهين، يا تحب يا تكره، فماش. هنا المنتخب المغربي اللي وراه أمام البرازيل بالنسبة لنا كانت مؤشرات قوية بتاع منتخب يلعب بندية كبيرة
1: صحيح،
2: ويفرض الإيقاع متاعه. اليوم نسبة التحكم أمام هولندا، وما أدراك ما هولندا، هولندا اللي أعطتنا تريحة بلغة الكرة
1: صحيح،
2: للمنتخب الوطني التونسي، اليوم المنتخب المغربي أعطى تريحة كروية لهولندا، نسبة التحكم في الكرة وصلت 72%. يعني منتخب هولندي اللي هو زعما الكرة الشاملة والتحكم والسيطرة في وسط الميدان، اليوم يتفرج على ملاعبية المغرب كيفاش
1: صحيح، خاصة في
2: مسيطرين،
1: الاكسترا
2: ثم
1: تايم.
2: كي تشوف في الاكسترا تايم فعلا فعلا انه هذيك الطراوه البدنيه والجاهزيه الذهنيه، انه فريق معنا لا يهاب. اليوم الحق المنتخب المغربي انا نقول تعملق ولا تستغرب مع منتخب المغرب. اقول
1: نعم، المغرب الكندا في هوستن 6 نتاع العشية، هذا مواتي الكافيفان القاوي والجو التونسي وحتى الجو المغربي، لأنه احنا في فرد وقت مع كازا مع الرباط مع مراكش. دونك المغرب الكندا لافيش الأولانية في الثم النهائي يوم 4 جويليا في هوستن، وهذا يساعد الجالية العربية لأنه الكندا ما يلعبش في أمريكا ماتشواته كما صار له آخر ماتش مع جنوب أفريقيا. دونك من هولندا المغرب، برافو للمغرب أسود الأطلس، أكيد الفرحة اليوم الصباح مش عادية، فجر في كل المدن المغربية وحتى الجالية الكبيرة في أمستردام في روتردام في هولندا. عبدو من باريس، نحكيه على البرازيل جابون وإلا ألمانيا الباراغواي؟ ألمانيا غير محظوظة معناتها من اللي هزت كأس العالم في البرازيل 2014، تخرج ديما من الدور الأول من المجموعة، أو يعني تقعد في نفس في الستيج يعني في نفس المرحلة، وهذا غريب برغم أنه الدوري الألماني والمنشآت والإمكانيات والملاعبية المواهب. هل هو سوء تصرف في الرصيد في المدرب ماهوش عالمي على مستوى عالي؟ ألمانيا الباراغواي نتيجة كيما ماتش المغرب، تو دخلنا في 120 حديد في حديد، تو يلزمنا نتصلوا سي عبد السلام ذي فلة بالمعدل البدني، يلزمنا نتصلوا بالمعدل البدني على مستوى عالي، نقولوا كيفاش لعبيه تلعب في 50 60 ماتش في العام ويجيو لكأس العالم يكملوا مجموعات ثم يدخلوا في 120. ألمانيا الباراغواي 120 دقيقة، 120 يعني دقيقة لعب، 1-1 في الماتش، هدف أول في المباراة كان للاعب ستراسبور بالرأس قصير هو انسيزو في 42 يلعب عندك في الدوري الفرنسي، ثم جاء هدف ألمانيا بالرأس لهافيرتس في 54، مشينا 120، ضربات الحظ، حارس الباراغواي جيل عمل الماتش كبير 4-3 للباراغواي. الباراغواي
2: ولا
1: كان أوتسايد.
2: قبل ركلات الحظ كان الهدف اللي سجلته ألمانيا وألغي بداعي
1: بالفار.
2: تسلل، يعني
1: صح
2: بالفار. يعني هو ايش نقول لك زياد، انا لاول مره نحب نستعمل كلمه منتخب تعيس. هو يستعملها حفيظ الدرجة، لكن انا ما كانش تعجبني الكلمه اليوم مره هذه.
1: ألمانيا
2: علاش نقول منتخب تعيس المنتخب الالماني؟ لانه صراحه في الاربع مباريات ما تحسش منتخب الماني
1: يوجع.
2: يعبر عن
1: صحيح،
2: كرة القدم الألمانية، ما يعطيكش الصورة الحقيقية للملعبية ألمانيا لتاريخ ألمانيا،
1: خاصة الهزيمة عبدو مع الإكوادور ونوير، زاد نوير مش هو مش توب،
2: نعم
1: ما هوش في الفورمة.
2: لا لا لا لا، وماذا يفعل نوير في
1: صح
2: المنتخب
1: صح
2: الألماني؟
1: صح في الاختيارات.
2: يعني منتخب أنا المريول متاع ألمانيا كبير برشا على الملعبية حاليا، الدكة متاع البدلاء مش ماهيش بلاصة ناجلسمان. اليوم المنتخب الألماني حالة الترجي كما ذكرت ذكرت زياد منذ تتويج 2014 2018 خرجوا من الدور الأول،
1: صحيح.
2: 2022 خرجوا من الدور الأول، وحتى 2026 بالنسبة لي أنا خرجوا من
1: تسمى
2: الدور
1: دور
2: الأول،
1: زيد
2: يعني الدور الأول هو اللي
1: أي أي الماكينة يلزمها تتزيد، دونك ما شافت أوت وتحل الدوسي
2: زيد.
1: أي. أي. دونك هما زاد ماك تعرف زاد حلوا الدوسي قبل 2014، خدموا عاودوا رجعوا عاودوا يحلوا الدوسي الألمان ديما هكا في الفوكس والرؤية والمشاريع.
2: قال لك ما نحبش نمشي، ناجلسمان قال لك لا نحب نواصل انا.
1: لانهم زاد كانت عندهم في 2006 وكنت اكيد شاهد عبده في مونديال المانيا، كان على مستوى عالي في التنظيم والكره، لكن المانيا زاد ما وصلتش فاينل، عملت يدولي بوديوم، عملت النهائي الصغير. اوكي برافو الباراغواي اللي كان غير يعني نقول انا حاطين عليه الباك وباش يترشح، مش كيما اليوروغواي. الباراغواي زاد ما قصرش، حارس ممتاز، مدرب تكتيك، ملعبيه كومباكت كونيكتي كلها تجري، ما عندهمش اسامي كبيره في السوق العالميه، لكن نقولوا برافو للباراغواي نلقاوه في الدور القادم.
2: نعم. هنا نقولوا برافو صحيح للباراغواي، ما لازم نقول ان المانيا كانت ضعيفه مش خاطر الباراغواي كانت
1: صحيح.
2: قويه
1: صحيح
2: الحق يعني، لانه اول مره الباراغواي توصل للدور هذا في المونديال، واكثر من هذا بالنسبه لي انا صحيح ممكن هذه مفاجاه قويه، ولكن من يسال هو المنتخب الالماني، من يسال هو المدرب ناجلسمان، لانه خليني من الدورات 22 و18 السنه الاربع مباريات منتخب المانيا ما يملاش العين،
1: صحيح
2: تحس اسامي ولكن ما تلقاش توليفه، ما تلقاش فرجه، ما تلقاش جمله تكتيكيه، ما تحسش ان المنتخب قوي وقادر انه يرجع في كل مباراه.
1: حكينا على هولندا المغرب ماتش الدربي في مونتيري في المكسيك، برافو للمغرب التاهل ومواجهه كندا كما قلنا. حكينا على المانيا الباراغواي، اليابان زاد روحت كانت في مجموعتنا، البرازيل منعت من الماتش هذا ربح 2-1، فيلم المباراة هدف أول لسانو في 29 هفوة فاتحة من لاتيرال يعطي كرة في وسط الميدان، وقت اللي البرازيل كان طالعة بالكرة في 29 وكاسيميرو كذلك كان يتحمل اللقطة نتاع الهدف ما صلحهاش مع زميله اللي غلط، وسانو سدد شق وسط الميدان الكل وسدد تقريبا من 25 24 متر، كاسيميرو صلح الغلطة نتاعو، هدف في 56 هدف يسجله مع الريال، يسجله مع مانشستر هدف مقابل هدف، ثم جاء هدف اللاعب البديل بكوتشين كارلو مارتينيلي في 90 مع 5 نيمار ما لعبش.

0: ياباني بالطريقه هذيك في نهايه المباراه،
1: صحيح يغلط تخلص
0: وتقارنه
1: كاش.
0: بالاداء الدفاعي، وتقارنه بالاداء الدفاعي في الشوط الاول، تقول كانك هزيت منتخب وحطيت منتخب. عموما ربما هذا هو سر التفوق بتاع كارلو انشيلوتي، لمسه كارلو انشيلوتي
1: الخبرة
0: هذا المدرب
1: والكوتشينج
0: العالمي
1: والبنك.
0: اللي فعلا هذا اللي يعمل الفرق والديفيرينس. اتعملت وجود فينيسيوس جونيور يعني عنصر متاع توازن وقوه كبيره في خط الهجوم، وبالتالي انا المنتخب البرازيلي انا ديما نقول يعني البرازيل ضروريه، معناها في صوره المونديال ما تنجمش
1: صحيح
0: تكون
1: صحيح
0: مزيانه كما تكون فيها
1: كيما
0: البرازيل.
1: المغرب. كيما المغرب محلي المونديال، المانيا
0: فعلا.
1: خرجت، تو اوروبا خايفه على بلايصها، كيما خايفه انجلترا، كيما خايفه بلجيكا، كيما خايفه اسبانيا. تو نحكي اوكي برافو. تقعد معايا عبد السلام ذي فله زميلنا الاعلامي
0: نعم.
1: من باريس، اتصل بخبير التحكيم خالد سويح. خالد صباح النور.
2: صباح النور سي زياد، مرحبا بك عبد السلام، ومرحبا بكل مستمعي اذاعه الشباب.
1: الله يخليك. تيك توك هايلايتس، هولندا المغرب، المانيا الباراغواي، البرازيل اليابان، نظيفه في التحكيم، ماشيه الدنيا، الكوابل والكاميرا والكونيكسيون والغرفه.
2: شفت الناس كل اللقطات، فما حاجات ماشيه فما حاجات مش ماشيه. على الاقل نبداو ماتش البرازيل واليابان اللي اداروا الايطالي موريزيو مارياني. اهم لقطه هي التدخل العنيف اللي سانو المدافع الياباني في الدقيقه 29 على بمسامير الحذاء على كاحل فينيسيوس، منطقه حساسه، واخذ ورقه صفراء، والحقيقه كان على الحكم الفار يستدعيه ويستحق التدخل العنيف هذا، ورقه حمراء مباشره في الدقيقه 29. بالنسبه لمقابله المغرب وهولندا الحقيقه في الدقيقه 34 فما تدخل معناها مطابة بضرب جزاء لهولندا اثر احتماليه لمسه يد المدافع على مدافع المغرب،
1: لاعب وسط الميدان الجون هذاك اسمه البروديج، نسيت اسمه، عدي
2: على الجهه اليسرى بتاع المغرب. الحقيقه الكره الذكيه هنا انقذت الموقف، لانه بعد الكره الذكيه تعرف فيها جهاز استشعار يرصد كل حركه فيها، وتاكدت وانه ما تمش لمس الكره باليد من طرف مدافع المغرب، وبالتالي رغم وضعيته غير طبيعيه، وبالتالي انقذته من ضربه الجزاء.
1: ماتش ما كان سهل للحكم، ما برشا انتونسيتي وتاكل وريتم وتيمبو مش عادي. المغرب هولندا ماتش ديربي،
2: هذا المغرب وهولندا شدوا ويلتون سان باول تاع اللقاء الافتتاحي البرازيلي.
1: صحيح.
2: بالنسبه نمشي لمقابله المانيا والباراغواي،
1: فما بونتو ما تحسبش المانيا في الاكسترا تايم.
2: المانيا والباراغواي تعرف جلال جيد المغربي، رغم وانه في الدور الاول ما كانتش مقابلاته طيبه،
1: صحيح،
2: تعويض عليه واعطاه فرصه اخرى. فما في لقطتين فما مطالبه المانيا بدخل الجزاء احتماليه لمسه يد ولم يحتسبها في الميدان، على صحة القرار نتاعو، قرار صحيح، اليد في وضع طبيعي وما كبرتش الجسم، وبالتالي لا ضربة جزاء لألمانيا، وحسن فعل الحكم وحكم الفار. في الدقيقة 104 أهم لقطة هي احتساب الهدف الثاني لألمانيا إثر الركنية واحتساب الهدف، والفار استدعى الحكم لمخالفة على حارس المرمى اللي منعته من التحرك وإنقاذ الكرة من طرف المخالفة هذه كانت من طرف مهاجم ألمانيا على حارس الباراغواي، وتم استدعاء الحكم
1: وألغي الهدف. الحارس سجل
2: الهدف وقرار صحيح وتدخل صحيح من حكم الفار.
1: واضح. برافو خالد سويح، يعطيك الصحة. أكيد مازلت برشا مواعيد اليوم. عبدو نسلم عليك من باريس، تقعد معايا خالد سويح، مازال عندي تقريبا أقل من درج في الحصة. عبدو يهمك فرنسا السويد في باريس 8 متاع الليل، ديشان إزباك يرجع، وكان عمل لوماج للمدرب جيستيفان هنا. أنت حكيت على الستاف في المغرب، الستاف في فرنسا نستخدمه، السيكل متاع روسيا، الدوحة، الكندا، امريكا، المكسيك، معناتها ديشان كي صار له حكايه امه الله يرحمها، خلى ستاف يخدم. فرنسا اليوم عندها ماتش مع السويد ماهو سهل.
0: ونزيدك حاجه اخرى زياد، المنتخب الوحيد اللي شارك في المونديال بزوج جمعيات هو المنتخب الفرنسي، وبالتالي انا اعتقد ان المنتخب الفرنسي قوي برشا، عنده مجموعه كبيره كبيره كبيره من اللاعبين، يعني قوه هجوميه رهيبه. يعني وقت اللي تنسى كيليان مبابي تلقى ديمبيلي،
1: عثمان
0: ما يجيش ديمبيلي كيليان مبابي تلقى ديزيري دوي، تلقى باركولا، تلقى يعني
1: باركو
0: اوليزي، يعني منتخب رهيب الحق المنتخب الفرنسي.
1: شكون يعرف يختار التشكيلة، معناتها شوف الشخصية الملاعبية، حتى مبابي يخرج ويخلي إشارة القيادة، عثمان يخرج، يعني مفماش كل اللي جو وكل اللي يقلق في المجموعة، دوك هذيا قوة شخصية المدرب.

0: مدرب.
1: قلت شخصية المدرب وثمار الاستمرارية، نحكيه على ستاف ونقطة مهمة، جي ستيفان يعني صديق وفي أكثر من 20 سنة،
0: صحيح.
1: وهو دي شو مع بعضهم، شوف ثمار الاستمرارية في العمل الفني، يعني الأمور ماشية مسطرة. تشوف احنا اللي صار والفضايح، انت قبيله قريت لك التعليق البارح ولا البارح، كي تخسر للبنك ما تعرفش منهم شكون
0: صحيح صحيح.
1: اللي على
0: للي
1: بنك
0: جابهم
1: المنتخب التونسي باسم.
0: في الفليجة متاعه رونار، للي هزهم صبري بولده ومرته وعائلته، ما نعرفهمش ما نعرفهمش، انا ما عقلتهمش. كي نشوف
1: ما
0: صبيري البارح
1: تعرفهمش ولا،
0: بالدم،
1: ولكن
0: عبده عبده،
1: بالمقابل،
0: كي نشوف صبيري بالدم مريوله
1: نعم
0: بالدم والحاجب بتحل ولا وجهه بالدم، تحس اللي فما معناتها روح ودم في الوطنية وفي النخوة، حتى كان هو مولود في هولندا ولا في بروكسل ولا في باريس، تحس فما دم في الروح. دونك مش موضوعنا على كل
1: فما
0: فرنسا السويد،
1: انتماء،
0: عبدو بسرعة،
1: فما
0: فرنسا السويد، فرنسا ثمانية،
1: فرنسا
0: فرنسا
1: في
0: اوكي
1: طريق مفتوح يعني.
0: به الكوت ديفوار النرويج ستة في دالاس، الكوت ديفوار
1: لا استغرب انه كوت ديفوار تواصل النجاح،
0: اوكي النرويج هالاند زاد الفرصة خاطر ما لعبش ماتش فرنسا الثالث، يقول لك
1: ولو انه
0: كلينا
1: يعني
0: أربعة.
1: عودة هالاند نجم تكون حاسمة يعني، ولكن
0: اوكي
1: كوت ديفوار جاية من بعيد،
0: اكيد اكيد.
1: جاية من تالي معناها كوت ديفوار. اي
0: اي منتخب ليفواري مش عادي، دونك قاعد يتعلم من برشا دروس يعني خذاهم من الماضي، وقاعد يقدم في مستوى محترم جدا. خالد صويح، حكام الماتش الكوت ديفوار نرويج في دالاس وفرنسا سويد في نيويورك.
2: كوت ديفوار النرويج خيسوس فنزويلا بن فنزويلا، بالنسبه لفرنسا السويد داني ماكلي من هولندا، مكسيك اكوادور سلافكو فينشي سلوفيني. والمقابله هذه تهمنا ربما نوعا ما لانه محمود عاشور حكم الفيديو المصري يدير المقابله السابعه، وهو اكثر حكم فار ادار مقابلات، وهذا شرف للتحكيم العربي في الحال وتاكيد على قيمه الحكم الفيديو المساعد محمود عاشور.
0: يعطيك الصحه خالد صويح، شكرا. عبدو اكيد مانيش باش نهزك للمكسيك الاكوادور غدوه فجر في مكسيكو مساعتين، وانجلترا الكونغو الديمقراطيه في اتلانتا الخمسه، وبلجيكا السنغال تسعه، وبعد نهزك زاد لامريكا البوسط نهار الخميس 2 جويليا ماضي ساعه نتاع الصباح في سان فرانسيسكو، وثمانيه في الاي في لوس انجلوس اسبانيا النمسا، نهار الجمعه 3 جويليا البرتغال كرواتيا نص الليل في تورونتو، والأربعة متاع الصباح في نفس اليوم سويسرا الجزائر، الأربعة متاع الصباح في فانكوفر. نخلي لك مسك الختام عبدو شيخ بالمونديال رغم الديكالاج، وما نساوش زاد ما نساوش عبدو زاد أستراليا، عبدو ما نساوش أستراليا مصر نهار الجمعة 3 جويليا 7 متاع العشية في دالاس، أرجنتين كافير ل 11 تاع الليل في ميامي في حومة ميسي ميامي، والسبت 4 جويليا أول يعني مواعيد نهار 6 4 جويليا مساعتين ونص الصباح كولومبيا في كانساس أمام غانا، وأول أفيش عرفناه هي مباراة كندا المغرب في الدور الثمانية. تفضل عبدو.
1: والمغرب والمغرب من أحسن ما فما في المونديال هذايا، من أوجع ما فما المنتخبات التونسي، شفنا ميسي، شفنا هالاند، شفنا مبابي، شفنا ديمبيلي، يعني شفنا كرة قدم ممتازة. هذا هو المونديال، الناس اللي تحب كرة القدم تستنى في الموعد هذا. صحيح الديكالاج نتاع الوقت قلقنا وتعبنا برشا،
0: صحيح،
1: ولكن كل شيء هون وقت تلقى فرجة وتلقى حاجات مزيانة في الكورة.
0: يعطيك الصحة خويا منسيب زاد، عرب إفريقيا وإفريقيا مشرفتنا 9 منتخبات إلا تونس. شكرا عبدو من باريس، نتقابلوا إن شاء الله.
1: شكرا،
0: إلى اللقاء خويا
1: شكرا
0: الغالي،
1: زيدون
0: موفق، باي باي. شكرا خالد صويا خبير التحكيم في تونس. المواعيد والتغطية مستمرة على موجاتنا إلى نهاية كأس العالم. نذكركم وأن المغرب يتأهل، وهو ليس أول تأهل ليه، المغرب عمل هكا في مونديال قطر، المغرب يتأهل وأزاح هولندا بضربات الحظ بعد نهاية الماتش بالتعادل هدف في كل شبكة 120 دقيقة. أكيد ضربة الحظ كانت تألق للحارس بونو، والمغرب سيواجه الكندا أول أفيش في الثمنهائي يوم 4 جويليا في هوستن 6 تاع العشية. أنا زياد الخيري، تحياتي فريق البرنامج، إيزال الورتاني وسامي فرتونة في الماتينال جون.

27 دقيقة على موجات إذاعة شباب. زوينة سعد المجرد ومبروك للمغرب من جديد اللي يتأهل للدورة 16 بكأس العالم طبعا لكرة القدم بفوزه على هولندا بركلات الترجيح. إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل تلاميذ دورة المراقبة. اليوم الثاني من امتحانات دورة المراقبة لبكالوريا 2026. إن شاء الله ربي معاكم، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق والحظ السعيد. من بعد شوية موعد نشرة أخبار 7:30 معنا على موجات إذاعة الشباب حتى للعشرة تاع الصباح في الماتينا الجون. مرحبا بكم على السوشيال لصفحة الفيسبوك على ذمتكم غاديو جون تونيزي باج أوفيسيال. مرحبا بكم ومرحبا بكل الاقتراحات. تقعدوا معنا في الاستماع. أنا راجعين.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العاد.
1: عد موشتك تسمع صوتك. عد موشتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: نشرة الأخبار.
3: 155 منحة جامعية لدراسة بالخارج وبالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بتونس لفائدة المتفوقين في البكالوريا. لقاء افتراضي اليوم لتقديم مسار مرافقة المستثمرين من التونسيين بالخارج ودعم مساهمتهم في التنمية الاقتصادية. واجتماع مرتقب بين واشنطن وطهران في الدوحة، وإيران تؤكد أنها لم تدخل بعد مرحلة التفاوض على اتفاق نهائي. أسعد صباحكم بكل خير، أهلا بكم إلى أولى نشرتنا الإخبارية تقدمها لكم نسرين العرفيوي، وهذه تفاصيلها. يمكن للتلاميذ الناجحين في دورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 2026 والذين لم يتمكنوا من الحصول على كلمة العبور الشخصية الخاصة بالتوجيه الجامعي دخول بداية من اليوم على منصة التسجيل في امتحان البكالوريا عبر رابط bac.education.tn لإصلاح أرقام الهاتف الخاصة بهم في الفترة الممتدة إلى الأول من جويلية القادم. مديرة التوجيه بالإدارة العامة للشؤون الطالبية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سهام بوراس أكدت بالمناسبة أن دليل التوجيه الجامعي الجديد تضمن 3 مراحل تحضيرية مندمجة جديدة.
4: بالنسبة لكلمة العبور بالتنسيق مع وزارة التربية باش يتم إعادة فتح البوابة اللي سجلوا عليها قبل خلال الترشح لامتحان البكالوريا، ويحطوا الأرقام اللي جديدة اللي يحبوا يستقبلوا عليها كلمة العبور. برشا حاجات جديدة في دليل التوجيه، ثم برشا تأهيل متاع شعب جديدة، ثم مجالات مسها جديدة حسب التطور التكنولوجي وحسب ما هو موجود على الصعيد العالمي، مثال إجازات تاخذ بعين الاعتبار الذكاء الاصطناعي، البيانات الضخمة، برشا حاجات جديدة. معناها ثم بعض الشعب ستدرس باللغة الإنجليزية، ثم مراحل تحضيرية جديدة على سبيل الذكر في المعهد العالي الإعلامي والملتيميديا بمنو، كذلك بالمعهد العالي الإعلامية بتونس والمعهد العالي للإعلامية وتقنية الاتصال بحمام سوس، كذلك ثم تجربة جديدة في تحليلات الاقتصاد بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس.
3: هذا وقد خصصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 155 منحة جامعية للدراسة بفرنسا وألمانيا وبالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بتونس لفائدة التلاميذ المتفوقين في امتحان البكالوريا لدورة 2026. وبينت مديرة التوجيه بالإدارة العامة للشؤون الطالبية في وزارة التعليم العالي سهام بوراس أن المنح تتوزع كالآتي: 35 منحة جامعية للدراسة في ألمانيا وفرنسا مع توفير 120 مقعدا بالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بتونس. وذكرت أن عملية تعميل الاختيارات للمتفوقين في البكالوريا تنطلق يوم 3 من جويلية القادم وتتواصل لغاية يوم 5 من نفس الشهر، على أن يكون إعلان نتائج دورة المتفوقين يوم 8 من جويلية المقبل. جامعة تونس المنار تتموقع ضمن قائمة أفضل الجامعات في العالم في تصنيف تايمز للجامعات المؤثرة وفق أهداف التنمية المستدامة 2026. وحافظت جامعة تونس المنار في هذا التصنيف على مرتبتها الأولى وطنيا والمرتبة الأولى في شمال إفريقيا وفق رئيس الجامعة معز الشفرة.
5: تموقعت جامعة تونس منار ضمن قائمة أفضل 101 إلى 200 أفضل جامعة في العالم في التصنيف تايمز للتعليم العالي الذي شمل 1646 جامعة من 116 دولة، تم تقييم أدائها وفق مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 17، كما حافظت على مرتبتها الأولى وطنيا في هذا التصنيف وكذلك المرتبة الأولى في في شمال إفريقيا. هدف رقم 9 هو حول مجال الصناعة والابتكار والبنية التحتية، حصلت على عدد 95.8 عالمية. الهدف رقم 3 هو الصحة الجيدة والرفاهة، حصلت جماعة تونس منار على عدد 79.4 عالمية. الهدف رقم 5 هو في مجال المساواة بين الجنسين، حصلت على عدد 71.5%.
3: من إذاعة الشباب نواصل تقديم نشرة الأخبار، وفيها أيضا اليوم آخر أجل للراغبين من الجالية التونسية في تسجيل أبنائهم بالمصيف الذي سينظمه ديوان التونسيين بالخارج من 25 من جويلية إلى 3 من أوت القادم بالمنستير، لفائدة الأطفال بين 9 و14 سنة والشباب بين 15 و17 سنة. ويمكن التسجيل عبر تعمير الاستمارة إلكترونيا أو من خلال التواصل المباشر مع الملحق الاجتماعي في سفارات وقنصليات تونس ببلدان الإقامة. ينتظم اليوم لقاء افتراضي مخصص للتعريف بمسار المستثمرين من التونسيين المقيمين بالخارج والخدمات الموضوعة على ذمتهم، وذلك في إطار مشروع موبيتري الهدف إلى تعزيز تعبئة كفاءات واستثمارات الجالية التونسية بالخارج ودعم مساهمتها في التنمية الاقتصادية. ويهدف هذا الموعد إلى التعريف بمختلف مراحل مسار المستثمر من التونسيين بالخارج واستعراض الخدمات التي توفرها المؤسسات العمومية المعنية لتسهيل بعث المشاريع والاستثمار، إلى جانب إبراز الجهود المبذولة لتحسين النفاذ إلى المعلومة وتبسيط إجراءات المرافقة وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين. يعقد مجلس النواب الشعب اليوم جلسة استماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط حول مشروع مخطط التنمية 2026-2030، وتتنزل هذه الجلسة في إطار جلسة موحدة لكافة اللجان القارة، وإثر اجتماع تشاوري الأسبوع المنقضي حول منهجية دراسة مخطط التنمية 2026-2030. تم الاتفاق على برمجة سلسلة من جلسات الاستماع الموحدة لعدد من أعضاء الحكومة. في الشأن الثقافي، تحتضن دار الثقافة ماتر فعاليات الدورة الثانية من صالون ماتر للفنون التشكيلية من اليوم وإلى غاية 31 من جويلية المقبل. التظاهرة تجمع فنانين تشكيليين ومهتمين بالفن من مختلف الجهات، وتمثل فضاء للحوار والإبداع وتبادل التجارب، إلى جانب التعريف بأحدث التجارب في مجال الفنون التشكيلية وإبراز تنوعها. في أخبار العالم، قالت هيئة البث العبرية أمس إن الولايات المتحدة سلمت إسرائيل وثيقة تتضمن مطالب متعلقة بقطاع غزة، من بينها المضي في عادة الأعمار حتى دون نزع سلاح حركة حماس. وأضافت الهيئة أن واشنطن تتوقع الحصول على موافقة خطية من إسرائيل على الوثيقة. نفذ الجيش الإسرائيلي أمس غارة جوية وقصفا مدفعيا على مناطق في جنوب لبنان في أحدث خرق لاتفاق الإطار الموقع بين بيروت وتل أبيب برعاية أمريكية. واجتماع مرتقب بين واشنطن وطهران في الدوحة، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه تم تحقيق تقدم هام في معركة نزع السلاح النووي الإيراني على حد تعبيره. في الأثناء، قالت الخارجية الإيرانية أن طهران لم تدخل بعد مرحلة التفاوض على اتفاق نهائي. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين: 155 منحة جامعية للدراسة بالخارج وبالمعهد التحضيري للدراسة العلمية والتقنية بتونس لفائدة المتفوقين في البكالوريا. لقاء افتراضي اليوم لتقديم مسار مرافقة المستثمرين من التونسيين بالخارج ودعم مساهمتهم في التنمية الاقتصادية. واجتماع مرتقب بين واشنطن وطهران في الدوحة، وإيران تؤكد أنها لم تدخل بعد مرحلة التفاوض على اتفاق نهائي. شكرا على المتابعة، ألقاكم بخير.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
6: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
7: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية، هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة الإضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنت، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبنى بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.
0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
3: عد الموشتك تسمع.

0: للشرطة. انتم تسمعوا في الماتينا الجار كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل مجتمع اسمع صوتك
2: على موجاتنا، نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: السبعة 41 دقيقة على موجات إذاعة الشباب، صباح الأنوار ليكم من جديد، مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب. رجعنا لكم بعد نشر التخبار السبعة ونص حتى للعشرة متاع الصباح في اليوم الثاني من البرمجة الصيفية على موجات إذاعة الشباب. مرحبا بكم وين ما كنتوا. درجات الحرارة الحديث البريود هذه كلها كان على السخانة، وقتاش تطيح ووقتاش معنا نجموا نتفرهتوا شوية على الأقل، هتخلينا نثبتوا على ما يبدو أنه فما انخفاض صغير، لكن المعلومة يزيد يصحح لنا بلال اليحيوي مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوية.
4: طقس اليوم،
3: طقس اليوم مع بلال اليحيوي من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح النور بلال.
5: مرحبا بك هو ياسمين، مرحبا بك، ان شاء الله يومك سعيد ليك وكيف مسامي اذاعه الشباب.
3: اهلا وسهلا بك. دونك معك انت ناخذوا فكره عن حاله الطقس اليوم، هل فما انخفاض على مستوى درجات الحراره اليوم؟
5: اي صحيح، ثم انخفاض لكن طفيف الحقيقه، معناتها بالنسبه لليوم والايامات القادمه باش يكون اكثر معناتها محسوس من ناحيه معناتها درجه الحراره، خاصه في نهايه الاسبوع ايام الجمعه والسبت ان شاء الله. هذه بالنسبه لدرجه الحراره. نحكي اكثر بتفاصيل على حاله الطقس والمنتظره معناتها او اللي كانت موجوده ساعه نبداو بها البارح. الخليه الرعديه اللي كانت مركزه اكثر في القصرين وقفصه ساهمت في نزول كميات من الامطار، وصلت 18 ملم بتاله، 5 ملم بالقصرين. في قفصه نحكي على كميات وصلت الى حدود 9 ملم في المتلوي، 4 في الكتار و2 ملم في الضيف، مع تساقط البرد ايضا بولايه القصرين. اليوم طقسنا مش يكون معناتها مغيم جزئيا، او بعض السحب اللي نشوفوها خلال هذا الصباح، ثم بعض النسمات اللي هي معناتها جايه، والسبب نتاعها الاساسي اللي هو التيارات الهوائيه من القطاع الشمالي خاصه في مناطق الشمال. العشية تتكثف سحب أكثر خاصة في المناطق الغربية في الوسط الغربي، وأيضا محليا المناطق الغربية للشمال والجنوب، مع ظهور خلايا رعدية اللي بتكون مسحوبة بأمطار وتشمل تدريجيا بقية الجهات، وتكون أيضا أحيانا غزيرة في بعض المناطق خاصة في مناطق الوسط، مع إمكانية لتساقط البرد بأماكن محدودة. الريح كما قلنا اليوم القطاع الشمالي على مناطق الشمال، من القطاع الشرقي على الوسط والجنوب، قوية نسبيا خاصة في المناطق الساحلية وبالجنوب، وتبقى ضعيفة لمتدلة بالنسبة لبقية المناطق، وتتقوى أيضا أثناء ظهور السحب الرعدية. عامة البحر اليوم سيكون مضطرب، وثم انخفاض كما قلنا طفيف في درجة الحرارة، تتراوح القصوى اليوم بين 30 و 35 درجة في المناطق الساحلية وكذلك في المرتفعات، وبين 35 وتكون أقصاها إلى حدود 40 درجة بالنسبة لمناطق الجنوب الغربي، مع ظهور الشين محليا. يوم غد إن شاء الله بداية الشهر، دخول شهر جويلية بشي يتميز معتها في الأسبوع الأول متاعه بتقلبات في حالة الطقس، أو تغيرات عفوا في حالة الطقس. التغيرات هذه اللي تبدأ خلال اليوم غد معتها الخلية العادية اللي بشكون متمركزة أكثر في فترة ما بعد الظهر بالمناطق الشرقية مش المناطق الغربية، غدو بشكون معنية معتها بنزول الأمطار مع هبوب رياح من القطاع الشمالي على مناطق الشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، اللي بش تقوى شوية خاصة قرب السواحل الشمالية، تساهم في اضطراب حالة البحر خاصة في السواحل الشمالي اللي بشكون مضطرب بدرجة الاضطراب، ويبقى متموج بالنسبة لبقية سواحل. انخفاض تدريجي في درجة الحرارة، غدوة القصوى بش تكون بين 28 إلى حدود 33 درجة في السواحل الشمالية الجنوب الشرقي وأيضا المرتفعات، وبين 33 إلى حدود 39 درجة بالنسبة لبقية المناطق. الخميس أيضا يتميز أيضا بالتيارات الهوائية القوية هذه اللي بتكون موجودة خاصة في المناطق الساحلية الشمالية، تساهم فيها هيجان حالة البحر مع تزيد شوية خاصة الخميس حالة البحر في السواحل الشمالية، ويبقى مضطرب إلى متموج خاصة في بقية سواحل، مع درجة الحرارة اللي بتبقى تقريبا في نفس المعادلات ليوم الغد. نهار الجمعة إن شاء الله ثم تغيرات في ملامح حالة الطقس، مع وصول منخفض اللي والله يبش يقترب أكثر المنخفض هذا اللي هو موجود خاصة المتمركز في المنطقة الغربية البحر الأبيض المتوسط، معناتها في السواحل الإيطالية، قاعد يسير في التيارات الهوائية الشمالية هذه على بلادنا، وساهمت في تلطيف حالة الجو من خلال معناتها تراجع في درجة الحرارة. ونهار الجمعة الوضع الجوي بش يساهم معناتها أو بش يكون ملائم لنزول أمطار خاصة على مناطق الشمال ومحليا الوسط بالجنوب، بالتحديد معناتها على مناطق الشمال والمناطق الشرقية الأكثر مع هبوب الرياح من القطاع الشمالي بتكون قوية إلى قوية جدا خاصة قرب السواحل من المرتفعات ومعتدلة إلى قوية نسبيا ببقية الجهات. البحر بتكون يوم الجمعة هائج بالشمال وشد الاضطراب ببقية السواحل، وثم انخفاض كما قلنا احنا أكثر محسوسة وملحوظ بداية من يوم الجمعة وخاصة يوم الجمعة والسبت، هي درجة الحرارة اللي بتكون أقل شوية من معدلات نتاعها معناتها يقولوا محسوس مش في نهبطوا معناتها درجة الحرارة اللي هي بتكون باردة، لكن معناتها بتبقى أقل شوية من المعدلات بدرجة إلى درجتين. معناتها المعدلات تحكي مثلا في تونس العاصمة هي في حدود معناتها أقصى درجاتها القصوى في حدود 31 درجة المعدل العام نتاعها، نحن بتكون أقل شوية من المعدل معناتها في حدود 30-29 درجة.
3: يعني اللي معامل على برمجة ربما في الويكاند هذا راه باش يكون فما كمان معناها مش باش تكون سخانة كيما الويكاند اللي فات.
5: الحقيقة لا، من حيث السخانة أقل سخانة وكيف كيف معناتها زيت البحر باش يكون معناتها سيب شوية خاصة معناتها نهار الجمعة والسبت تحكي معناتها على بحر هائج بالشمال وشد الاضطراب بالنسبة لبقية السواحل، ومعناتها في أظن الغرض الغالب باش يكون معناتها هناك معناتها بينة ومعناتها أعلام بهبوب ريح قوية صادر من معناتها الوطن الجو معناتها باش ينبع أكثر خاصة من ناحية الرياح ومن ناحية حالة البحر.
3: واضح. شكرا لك بليل، يعطيك الصحة، بارك الله فيك. بارك الله فيك بليل اليحيوي من المعهد الوطني للرصد الجوي، شكرا لك على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا. وحبيت نذكر بجدول التوقيت الصيفي الرسمي لسنة 2026، دونك بداية من غدوة باش يتم اعتماد لاسيونس يونيك نظام الحصة الواحدة للتوقيت الإداري الصيفي بداية من غدوة الأربعاء 1 جويلية 2026 حتى لنهار 31 أوت 2026. دونك بالنسبة للتوقيت من نهار الاثنين حتى للخميس من 8 حتى الماضي ساعتين ونص، ونهار الجمعة من 8 حتى الماضي ساعة ونص. دونك اقرأوا حساباتكم إذا كان عندكم وثائق إدارية ولا باش تمشيوا للإدارات ولا المؤسسات. راهو التوقيت في الصيف من الاثنين للخميس من 8 حتى الماضي ساعتين ونص، ونهار الجمعة من 8 حتى الماضي ساعة ونص. هذه بالنسبة لجدول التوقيت الصيفي الرسمي لسنة 2026. 7:48 دقيقة تقريبا 12 دقيقة مازالت على انطلاق اليوم الثاني طبعا لدورة المراقبة 2026 بالنسبة لامتحانات البكالوريا. اليوم شنو اللي عديه؟ جماعة الأداب اليوم 8-11 يعديه التاريخ والجغرافيا، شعبة الرياضيات من 8-9:30 يعديه علوم الحياة والأرض، العلوم التجريبية من 8-11 يعديه الرياضيات، الاقتصاد والتصرف من 8-11 يعديه التاريخ والجغرافيا وإلا من 8-10 الرياضيات، جماعة علوم التقنية من 8-11 يعديه الرياضيات، علوم الإعلامية من 8-11 يعديو العلوم الفيزيائية أو أنظمة وتكنولوجيات المعلوماتية، وبالنسبة لشعبة الرياضة من 8-10 يعديو العلوم الفيزيائية أو الرياضيات، وشعب الرياضيات والعلوم التجريبية والاقتصاد والتصرف وعلوم التقنية وعلوم الإعلامية والرياضة يعديو من نص نهار الماضي ساعتين مادة العربية. طبعا هذه بالنسبة لبرنامج ومواد اليوم الثاني من دورة المراقبة لامتحانات البكالوريا 2026، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل المترشحين ولكل أبطال دورة الأبطال، وإن شاء الله بالطبيعة في نهاية الامتحانات يكون النجاح حليفكم. إن شاء الله طريق السلامة لكم أنتم وين ما كنتم، إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع. 7:49 دقيقة حتى للعشرة متاع الصباح في المتينة الجون ديما على موجات إذاعة الشباب.

0: على موجتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية الماتينال جاز
1: 7:56 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد، مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب غاديو جون تونيزي باج أوفيسيال صفحة الفيسبوك على ذمتكم. مرحبا بكم ومرحبا بكل الاقتراحات. اليوم الثاني طبعا من الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الشباب مباشرة من الاستوديو الجديد، استوديو إذاعة الشباب، استوديو نجيب الخطاب وصالح جغام. ونبدأ طبعا الاستضافات. في الحقيقة الاستضافة هذه تخص أطفال تونس، أطفال تونس اللي هم الرهان الأكبر لمستقبل تونس. ساعات فما بعض الظروف معناها في الدنيا هذه اللي تقص عليك، لكن نلقاه هنا فما عنوان للقلوب الدافية، عنوان للتضامن، اسمه الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسويس. الجمعية هذه اللي نشحت في كل مرة في كسب ثقة التوانسة، في كسب تحدي السيادة المالية بتمويل تونسي خالص بنسبة 100% وبميزانية في الحقيقة اللي تقريبا فاتت 35 مليون دينار سنويا باش تأمن الرعاية والتعليم والحياة الكريمة لأكبر عدد ممكن من المستفيدين. الجمعية اليوم ما وقفتش عند هذا الحد وعند هذا الابتكار، وإنما فتحت أفاق جديدة للتضامن العابر وشراكة استثنائية مع الشركة التونسية للملاحة باش هكاك باش تنجم توصل إلى أكبر عدد ممكن حتى من التوانسة المقيمين بالخارج وأبناء الجالية التونسية المقيمة بالخارج. حبينا ناخذ أكثر تفاصيل عن محتوى هذا التحدي الجديد وتحديات التمويل الذاتي ونسب النجاح الباهرة زاد في نفس الوقت لأبناء القرى، لأنه كانت فما اكتشافات أثناء حتى بالنسبة لقرى الأطفال. وفي الحقيقة معناها كانت أخبار إيجابية، أخبار اللي تفرح، ومفاجآت وقصص استثنائية في دورة البكالوريا. أثناء مشكور على حضوره معنا ولبى الدعوة بدون تردد سي محمد مقديش رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسويس. سي محمد صباح النور ونورتنا في استوديو إذاعة الشباب.
2: يعيشك سامي، صباح الخير، مبروك استوديو محلاه.
1: مرحبا بك، حابينك تنورنا اليوم وتشوف الاستوديو.
2: حرصي على أن أحضر اليوم هي رسالة شكر لإذاعة الشباب ثم لكل إذاعات الوطنية والجهوية التابعة لمؤسسة الإذاعة التونسية على دعمهم للجمعية التونسية لقرى الأطفال أسويس. جيت اليوم باش نقول لكم شكرا لكل ما تقومون به لخدمه اطفال اسواس.
1: مرحبا بك، وانت في كل مره تعرف لي في كل المناسبات، معناها في كل مره نشوفوا بلاغ اللي قدمته الجمعيه التونسيه لقرى الاطفال، الا وان نكونوا حاضرين معكم طبعا لتغطيه مختلف البلاغات، لانه هي المصلحه عامه، مصلحه
2: معناها انت سامي ما شاء الله عليك على عيون معناها. ويابط بعد نقسامي اول الناس تتصل بي في كل مناسبه، وهذا يحسب لك كصحفي تهتم بالجمعيه التونسيه،
1: لانه هذه لفته كريمه معناها للاطفال. وانا كنت قدمت قبيلة شوي قلت وأنه هم أطفال وساعات تقص عليهم الظروف، لكن الحمد لله كمان معناه وأنه نلقاو معناه فما شكون اللي يتبناهم، فما شكون اللي يرعاهم، هي تونس اللي تتبناهم طبعا بدرجة أولى وممثلة في الجمعية التونسية لقرى الأطفال. هيت خلينا نحكي على الخدمة الجديدة، الخدمة المبتكرة للتبرع بتعاون مع شركة تونسية للملاحة. هي على ما يبدو حسب ما شفت أنا وأنه مبادرة مشتركة في إتاحة الفرصة للمسافرين والتوانسة بالخارج للتبرع المباشر لفائدة أطفال قرى الأسويس على متن سفن الشركة التونسية للملاحة. هذا مهم لأنه ساعات تلقى حتى أبناء الجالية التونسية بالخارج يقول لك أنا بدي كيفاش نجم نتبرع، سورتو إذا كان والمؤكد أنه عنده ثقة في الجمعية. دونك يظهر لي هذه فرصة جديدة وتمويل جديد طبعا للجمعية التونسية لقرى الأطفال. هات معك انت، خلينا ناخذ أكثر تفاصيل عن تفاصيل الشراكة وأهدافها من خلال آلية التبرع، الفئة المستهدفة، الهدف الأساسي، كل التفاصيل هات خلينا ناخذها معك انت.
2: تيك الصحة، هذا واجب وطني معناها. اليوم الشركة التونسية للملاحة في نطاق المسؤولية المجتمعية متاعها اتصلنا بها وقلنا لها اليوم احنا ما نحبوش فلوس من الشركة التونسية، لكن نحبوا ندخلوا في شراكة باش نتواصلوا أكثر مع الحرفاء متاعها. فكانت الفكرة كيفاش نجم نتواصلوا، قلنا لهم راهو اليوم ممكن البعض يعرف قراءة أطفال أسويس كيفاش تعمل، لكن اليوم نجم نقول معظم التونسيين بالخارج ما عندهمش المعلومة. علاقتهم ببلادهم علاقة يجي في الصيف باش يشوف أهله وماليه، باش يتفرهد، باش يشوف بحر تونس، باش صغار ويعرفوا تونس، لكن ممكن الجانب الاجتماعي ما يعرفوش أكثر. فهاد ممكن بالكومينيكاسيون الاعلان مش منوصلوا اكثر. فشكرا لهم لانهم اليوم قدموا خدمه كبيره برشا. اليوم تدخل انت الباخرة تانيت ولا كرتاج مش تلقى معلقة فيها رجل كبير يفرح ويهز في طفل صغير يفرح به ويقول له ويلكم لهم معناها مرحبا بيك في دارك. اليوم المساج هذا في كير كود، دونك اي واحد يحب يعرف اكثر يسكانر كير كود مش يلقى مباشرة موقع الويب www.sosbe.tn، مش يلقى حكاية مزيغانة تتحكي له باللغات الكل، يختارها هو. وهوني ممكن رسالة، رسالة لكل أب راكب تواكا مش يركب مش يهبط لتونس ولا مش يرجع مع صغاره، ما فيها باس كيما يوري يهزوا لتونس ويهزوا لأثير تونس ويوري حضارة تونس ويهزوا العائلة، يزرع فيه هيك البذرة متى أنه يوقف مع أخوه التونسي مع طفل التونسي، أن نبنيه مع بعضنا، أن اليوم نخلي ولدنا يعرف أن شمعتها اليوم يعاون أخوه التونسي باش يحس به، لأن مهم احنا واجبنا نوصل الإعلام، ولكن مهم أن اليوم عندنا أكثر من 2 مليون تونسي خارج تونس نوفر لهم وسيلة شفافة عن طريق البطاقة البنكية متاعه، ويجي من هو الكارت بنكير متاعه وسامي من أي بلد في العالم. مشكور البنك المركزي والبيد التونسي عطانا كل التسهيلات باش يعملوا التحويلات البنكية، وكذلك أنه يتكفل بطفل يتيم يدخل www.sosva.tm مبلغ اللي يحب عليه مدام وعنده حساب بنكي في تونس، كل شهر نعمل الوقت يطاعه وهكا يدخل، لأن اليوم الحقيقة الميزانية كبيرة كما
1: قلت 35 مليار،
2: مانيش طالبين دي مونتون كبار، لكن اليوم تقريبا
1: تحافظوا على نفس الاستقرار نمط العيش.
2: لكن طلبات مزيد أكثر، معناها اليوم وصلنا ممكن قريب نوصل ل 11000 صغير. هدفنا نوصل ل 12000 صغير، وقاسين نجريو باش نعاونوا أكثر صغير وأكثر عائلة. أنا طلبات كبيرة برشا عنا وهذا واقع، ظروف الحياة كل واحد ما يقيسهاش، لكن قد ما نلقاو تمويلات لازمنا نوفروا 35 مليار ل 2026 باش نعاونوا هكا 11000 صغير، ولكن إذا كان قينا دعم أكثر وثيقة أكثر من التوانسة نجم نوصل أكثر أطفال، لأن الأوبجيكتيف متاعنا مازلنا بعد نحب نوصل 30000 وهم الأطفال في حاجة لنا. التونسيين بالخارج عندهم دي بوتنسيال كبار، قلبهم كبير، يحبوا بلادهم برشا.
1: جسمهم مش أسألك عن الرسالة معناها اللي توصلها اليوم، معناها رسالتكم لأبناء الجالية التونسية بالخارج.
2: اليوم استثمر معنا في الطفل ما عندوش طاحت به الدنيا، استثمر معنا في حبك للوطن وعبر عليه عن طريق كفالة الطفل فاقد للسند، حاول باش تفرح راك تعاون بحاجة ديجيتال وحاجة معناها مقنة وتوصل طول الطفل العائلة انت ما تعرفهاش لكن تحس بها. إذا كانت تحب بلادك أحسن وتحب ظروف بلادك أحسن كيما تعاون والديك وتعاون عائلتك كتونسي بالخارج، عاون بلادك في الجانب الاجتماعي، كون فاعل خير وأعطي أمباكت وأعطي رسالة لولدك الصغير اللي جاي معك باش حتى هو يواصل مساج. في نفس المساج ممكن هو تقى يتبرع في أوروبا ويتبرع في بلدان البرة ويشوف كيفاش السوليداريتي مع بعضهم. فحاول الشيء هذا يكون أكثر ثقة في الجمعيات في تونس، رانا تطورنا ونخدموا حاجة مزيانة وحاجة مراقبة من طرف الدولة ونخدم على الجوفرنانس وحاجة ليفل قوي برشا في الجوفرنانس. كون شريكة معنا، الخير ليك ولبلادك.
1: اليوم وقت اللي نحكيه على تمويلات الجمعية معناها والجمعية اللي انتقلت من الاعتماد على الدعم الدولي إلى التمويل الذاتي الوطني، معناها هنا مهم برشا. وقت اللي في 2019 نشوف ميزانية الجمعية اللي كانت 4 مليارات يظهر هكا ولا لا، اليوم ولات 35 مليار. نذكر فقط أنه قانون المالية الأخير معناها اللي كان أقر بإعفاءات جبائية كاملة 100% على تبرعات الموجهة لقرى الأسواس.
2: صحيح، بالنسبة ل 2019-2020 للشركات و 2026 أعطاه حتى الأشخاص، حتى اللي سالاري اللي عنده ريفوني متاع لوكاسيون ولا غيره يجي مترحم من قاعدة الأداء متاعه. هذا تشوف سامي معناها اليوم جمعية تونسية لقراءة في الأسواس هي مشروع وطني. اليوم الدولة موجودة عن طريق منحة 2.5 مليون دينار من وزارة الأسرة، مشكورة على ذلك ومبلغ كبير جدا. اليوم كل هيكل انت ذكرت مزنوة بالشعب، رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة على الترخيص كل عام، SMS، كل وزارات، كل الشركات الوطنية كما قلت شركة تونسية للملاحة وعديد الشركات قد تعاون فينا، فهذا عطاء كبر منسوب الثقة على التونسيين، وهذا اللي عطاء الشركات تجم تعطي أكثر لقراءة فلسواس، وقد ما الميزانية تكبر قد ما احنا نمشي أكثر عائلات وأكثر أطفال وأكثر مناطق. هذا واجبنا الوطني.
1: هو اشرفكم على أربع قرى هكا ولا لا اللي هما المحرس وقمرت وسوسة
2: وسليانة وأكودة. هذا 2019 كنا هكا، 2026 وصلنا ل 12 ولاية، 12 مكتب موجودين في القصرين، في سيدي بوزيد، في القروان، في مدنين. اليوم قاسين نخدموا أكثر العمق التونسي، نوصلوا أكثر للعائلات المحتاجة الدعم متاعنا، لكن طورنا مع الأطفال والعائلات مشينا للمجتمع. اليوم قراءة فلسواس الدعم في نطاق شراكة مع إدارة الجهوية للصحة في المستشفى الجهوي سيدي بوزيد قسم الأطفال، مع إدارة الجهوية للصحة بصفاقس في مستشفى هادي شاكر قسم الأطفال، مع الإدارة الجهوية للتعليم ندخله في المدارس الابتدائية في الشمال الغربي، دخلنا كذلك في ولايات القروان معناها حاسي الفريد على العلا وحاسي الفريد في القصرين. اليوم قاسين ندخلوا نعاونوا في الأطفال في النقل المدرسي، ومئات الأطفال قاسين معناها نوصلوهم من ديارهم إلى المدارس متاعهم. اليوم قراءة فلسواس تعاون الطفل اللي هو فقد العائلة متاعه تماما بقرار قضائي تقريبا 240 صغير، تعاون العائلات اللي البو توفى، البو مريض مرض مزمن، البو في السجن، البو مرأة متلقة وما عندش كيفاش تربي صغارها، ندخلوا باش نعاون العائلة هيكية أكثر من 10,000 صغر طفل، وكذلك ندخلوا في المجتمع المدارس مراكز الصحة الأساسية كل ما يهم الطفل وفيه المصلحة الفضلة للطفل، بالتعاون والشراكة مع كل ولايات، مع كل معتمدين، مع كل مع وزارة الشؤون الاجتماعية، نتعاونوا مع بعضنا باش نعطيو أمل لكل طفل باش نكونوا كمجتمع موجودين.
1: السنة فما برشا مفاجآت وقصص إنسانية في الدورة الجديدة لامتحانات البكالوريا، لأنه قرية الأطفال بالمحرس اللي شهدت 3 توامة ما شاء الله، معناها اللي نجحوا مع بعضهم معناها من عائلة واحدة، والقرية اللي سجلت أعلى معدل على مستوى الجمعية ب 14.42 في شعبة الاقتصاد والتصرف، كيف زاد إنجاز تاريخي لأكودة، لأنه القرية اللي سجلت نجاح أول تلميذ في تاريخها منذ تأسيسها بمعدل 14.34 في شعبة الرياضيات. هذوما المعلومات اللي عندي، معناها صحاح ولا أنت
2: سيت صحاح؟ إن شاء الله مبروك لكل أبنائي في قراءة فلسواس، 45 تلميذ نجح، فرحة لا توصف في كل منازل متاعنا عند العائلات. تعرف أن نجاح الباك هو ثمرة متاع تقريبا 12 سنة أو 13 سنة من العمل، من التربية، من الاجتهاد، من الأم، من الخالة، من المربيين، كل العائلة كل في قراءة فلسواس، ولكن وراها فرحة متاع داعم. أنت اللي دعمت اليوم وكفلت صغير، اليوم تشوف الثمرة متاعك، وأنت دفعت اليوم 20 دينار، 50 دينار، 100 دينار، راي ما مشيتش هك، راي عطات نجاح طفل اليوم غدوه مش يكون يعني يهز روحه ويهز عائلته ويكون نجح في المجتمع. فاليومنا أبنائنا نجاحهم في الباك كيما نجاحهم في التكوين المهني، كيما تخرج متاعهم هي فرحة وهي ثمرة، كيما عائلات التونسية الكل. أنا نحب نشكر الشعب التونسي، تعرف الفيديو اللي هبطناه في نجاح بدنا في أكودة عمل له 1.3 مليون مشاهدة، ألاف لي بارتاج، هذا يفرحنا لأنه فما بارتونونس،
1: أي اكزاكتومون،
2: فما بارتونونس، فما فرحة كل إنسان سبحان الله، معناها المساج اللي جاونا باش الفرحة متاعهم، وهذا اللي خدمنا عليه، خدمنا أن راهم أطفال قراءة أطفال SOS، راهم أطفال تونس.
1: وهنا ربما زاد نقطة مهمة اللي هي طبيعة الإحاطة النفسية، معناها هنا وقت اللي نحكيه أنه تلميذ في الوضعية الاجتماعية هذه معناها ونلقوه بهذا المعدل الممتاز في امتحان البكالوريا، دونك هذا إذا كان يأكد حاجة أكد طبيعة الإحاطة النفسية والدعم الدراسي اللي لقوه الأطفال هذوما.
2: الدعم النفسي قبل الدعم المادي،
1: أي
2: معناها ممكن ننسين احنا هيك الفرق بين السواس وجمعية الأخرى، ممكن الجمعية الأخرى موسمية تدخل في إعانة مدرسية في رمضان في غيره، لكن السواس تدخل في الدعم النفسي وهو مهم جدا. يعني الصغير كم يكونش إيكيليبري، ما عنده الثقة في نفسه، مش متصالح مع الواقع متاعه، ما هوش راضي بالقدر، ويعرف أن الفقر أو الخصاصة ما هوش عيب، ويعرف أنه يجم يتحدى ويجم يوصل وينجم ينجح. وهذوما مجموعة كبيرة جدا من الأخصائيين الاجتماعيين اللي قاسين يشتغلوا معنا وقاسين يعاونوا في الأطفال متاعنا وهذا الثمار متاعه. نحب نقول لك حاجة أخرى، اليوم في تونس العاصمة عندنا مركز للإحاطة النفسية للأطفال في العائلات الهشة اللي هو موجود في ساحة برشلونة وقاس يقدم في نتائج كبيرة برشا. وهذا التطور اللي صار في قرى أطفال SOS، معناها تطورنا في العمل متاعنا حسب الحاجة بالشراكة مع وزارة الأسرة. اليوم نتدخلوا في الإعانة متاع الأطفال من جانب النفسي وحتى الأمهات متاعهم، وهذا شفنا نتائج دراسية متاعه وشفناه في المدارس. فقرى أطفال SOS هو مشروع وطني، مشروع حياة، مشروع أمل. نتمنى التوانسة الكل، وانت اليوم في إذاعة الشباب ونتوجه للشباب التونسي، راك الشباب التونسي اللي ما عندوش فلوس يجم يعمل بارتاج، يجم يعمل كومنتير،
1: يعاون بأي يجم حاجة،
2: يجم بالديجيتال يعاون، راك كلمة بيه تجم تعاون، ازرع الأمل وازرع البذرة. وذي شفناه في الطلبة السفراء اللي عنا أكثر من 4500 طالب سامي تو موجودين في مخيم الأمل 2، قاسين الطلبة السفراء معهم شباب القرى متاعنا اللي كبروا معهم المربين يستقبلوا الأطفال اللي هم مناطق الداخلية اللي عمرهم ما مشاو البحر، وقاسين يعملوا في مخيم في بزرت وفي سوسه وفي الشابه. وهذا نحب نوصلوا الجانب النفسي المهم جدا.
1: فوالا سي محمد، نحب نختم معاك بسؤال. تو اليوم احنا كي نخرجوا في تونس ساعات نلقاو اطفال الشوارع اللي يعرضك حتى في الفو، معناها باش يمسح البلارها وعلى دينارها وعلى ما نعرفش في اي وظيفه. بالنسبه للاطفال واطفال الشوارع، فما ازمه في الحقيقه، معناها الشارع التونسي ربما يعاني من ضغوط اقتصاديه واجتماعيه، معناها يعني صعبه في مثل الوضعيات هذه. الازمه هذه على طلبات الايواء والقبول الجديد بالقرى، معناها كيفاش اثرت الازمه هذه، او ربما اذا كانت تاثر والا لا، على طلبات الايواء بقرى الاطفال؟
2: شوف، هما اليوم اطفال الشوارع فما زوج حالات. فما الناس اللي تاجروا هكوما لازمهم كان من جانب الامني والسيده مندوبيه حمايه الطفوله والامني تقوم الدور نتاعو. فما بالحق العائلات اللي هما معوزه واللي هما في ظروف صعيبه برشا، دوم يجينا الاشعار مع السيد مندوب حماية الطفولة أو مع الأمن أو الجهات المختصة إلا وقراءة في الأسواس تكون موجودة. لكن الطلبات كبيرة برشا. إذا كان حبوا نقصوا الظواهر هذو من الزمن نستثمروا أكثر في العلاج متاعهم، معناها كما قلت الأطفال اللي هما ممكن قطعوا على الدراسة، اللي ظروف متاعهم صعيبة خلتهم يخرجوا للشارع، العائلة الأم اللي متقاش باش تربي صغارها وتوكل صغارها ممكن تلز ولدها الكبير تخرجوا للشارع. فأحنا قد ما نقاو التوانسة معنا، وهكا علاش مشينا التونسيين بالخارج، قد ما نجموا نلقاو الثقة، قد ما نكثوا التمويلات، قد ما نجموا ندخلوا في العائلات، قاسين ندخلوا، قاسين ننسقوا مع السلطات الجهوية والسلطات الأمنية ومندوبي حماية الطفولة باش ندخلوا عند هيك العائلات ونرجعوا للأم نقول احنا مش ندفعوا لك الكرا واحنا مش ندفعوا لك، لازم الكل رجع الطفل يقرأ على روحه. وقاسين نقاو في نتائج ممتازة والتنسيق مستمر. استثمارنا في الطفولة في تونس راهو يبدأ بك انت تسمع فيها،

بارك الله فيك. سي محمد مقديش رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS نورتنا في استوديو إذاعة الشباب. دونك نعاود نذكر وأنه اتفاقية جديدة معناها وخدمة جديدة ومبتكرة للتبرع بالتعاون مع الشركة التونسية للملاحة. دونك هي مبادرة مشتركة في إتاحة الفرصة للمسافرين والتونسيين بالخارج للتبرع المباشر لفائدة أطفال قرى SOS على متن سفن الشركة التونسية للملاحة. 8:15 دقيقة هذه إذاعة شباب المتينة الجون حتى للعشرة الصباح.

0: 28 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد، مرحبا بكم، إن شاء الله موافقين وين ما كنتوا. شكرا لكم لاختياركم لإذاعة الشباب وخلال الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الشباب. طبعا 8:15 الموعد يكون مع ألفا نصيب في فقرة Good Vibes. باهي نزار متشوق باش يسمعنا ولا مرة هذه الغنية اللي بالحق معناها غنية جميلة برشا اكزاكتوم باش نسمعوها ان شاء الله بعد موجزة 8:30 هذه المؤكد من الأغاني الترابية. واليوم اخترنا ملحم بركات ولا مرة معناها الغنية، والغنية هذه لقد سكسي كبير صوت أمينة فيخ تذكر زاد
1: يا حصر
0: تذكرش عام قديش
1: لا لا لا ما نفكروش
0: عام 93 ديسمبر 93 الغنية هذه
1: أنا صغيرة برشا وقت
0: سكسي برشا عليها نترفيه صوت كبير برشا اما معناها كي تعملوا ريشيرش على الاغنيه تعرف لي قديش كانت نسب نجاح كبيره برشا. اي سيدي نمشيو مع ألفا نصيب في فقره Good Vibes. Keep up the good vibes, enjoy the
1: good vibes. رجعنا سامي للجود فايبس وأخبار المخيمات والمهرجانات الشبابية، ونبدأ جود فايبس متاعنا اليوم مهرجان شباب بولاية قبلي. اليوم باش نلقاو في معتمدات رمادة في بير عمير بالتحديد عرض فرجوي الأجيال الخمسة 5G. باش نلقاو في البرنامج موسيقى وغناء، نلقاو عروض تنشيطية شبابية، ألعاب خفة وسحر، نلقاو شعر شعبي، نلقاو عروض بهلوانية، والدخول راهو مجاني للجميع. نمشيو المهرجان الشباب الخاص بولاية سليانة واللي باش يحط الرحال اليوم في منطقة جديدة. نلقاو في البرنامج بالإضافة للورشات التحسيسية والعروض المسرحية والألعاب والمسابقات، نلقاو عرض فني فرجوي تراثي بعنوان الريشة تحيي الفنانة روضة الخروبي مع 7 متاع العشية. غدوة 1 جويلية تبدأ فعاليات مهرجان الشباب الخاصة بولاية قبلي واللي باش تتواصل حتى نهار 12 جويلية. المهرجان باش يكون موجود في 10 مناطق من ولاية قبلي، باش تكون موجودة في جنعورة، الرحمات، الرابطة، تنبيب، طنبار، بشني، الدرجين، القطعاية، سعيدان، قليسي، القدارة، وإن شاء الله نكون انتقت المناطق بالصحيح. باش نلقاو في البرنامج أنشطة بيئية وتطوعية، ورشات تكوينية وإبداعية، مسابقات رياضية وشبابية، عروض موسيقية وترفيهية، أنشطة ثقافية وفنية. ومن مهرجان شباب نتعديو الأخبار المخيمات، باش نلقاو فوج الرياض بسليمان جهة نانبل تنظم مخيمها الصيفي ذا كاست البقليبيا اللي باش يكون من 13 حتى 19 جويليا. باب الاشتراك مازال مفتوح، الأعمار باش تكون من 7 حتى 23 سنة. باش نلقاو في البرنامج تجارب كشفية وأنشطة. فرقة خالد ابن الوليد فوج الخليدية باش ينظم المخيم الصيفي متاعو من 13 حتى 19 جويليا بواد القصب بقليبيا. الفئة العمرية باش تكون من 12 حتى 17 سنة. نلقاو في البرنامج تحديات مغامرات، أنشطة كشفية، ألعاب تربوية والسهرات. فرقة أشبال الجزيرة فوج حومة السوق جربة من الكشافة التونسية تنظم مخيمها الصيفي في الفترة الممتدة ما بين 12 حتى 19 جويلية ببيرس أو ببرج سدرية من تونس العاصمة. باش نلقاو في برنامجهم زيارة المعالم التراثية اللي في برج سدرية واللي في المدينة العربي، زيارة لسيدي بوسعيد، جولة في وسط المدينة، حديقة الحيوانات، متحف باردو والمعالم الأثرية. نتعداو الفوج 23 جانفي في طبولبا، المخيم الصيفي نتاعها باش يكون من 13 حتى 22 جويليا بنابل. باش نلقاو في البرنامج العاب ورشات، مسابقات، رحلات استكشافيه، سهرات كشفيه وتجارب كشفيه. ونختموا بالكشافه التونسيه جهه تونس فوج حسين بن علي باردو ينظم المخيم الصيفي نتاعو بالمستير اللي باش تكون من 31 جويليا 8 اوت. التسجيل باش يكون قبل ما يفشر جوان. بالنسبه للمخيمات هذه راهو مازال باب التسجيل مفتوح، تنجموا مازال تنجموا تشاركوا حتى الموفى جوان. برنامج المخيم باش يكون فيه رحله لجزيره قوريا، رحله للمهديه، زيارات ميدانيه، انشطه تربويه وترفيهيه، العاب، مسابقات، سهرات كشفيه. كانت هذه جولتنا اليوم في Good Vibes.
0: راهو مهم في كل مره، يعطيك الصحه ساعه ألفا، اما مهم في كل مره معناها كي تسمعوا الفقره هذه وتعرفوا المخيمات وتاخذوا فكره عن كيفيه الانخراط والتسجيل والاستفاده خاصه أكيد من خدمات المخيمات. انا كنت بكري كي نقرا كنت نحب نسمع معناها اخبار كيما هكا وين نجم نمشي وين نجم نشارك. معناها مهمه برشا، وانه كي نلقى سيده محترمه كيما ألفا نصيب تقدم لنا مجموعه من الخدمات يوميا 8:15 ديما على موجز ذات الشباب. مرحبا بك، مرحبا بك. 8:25 دقيقه راجعين بعد موجز 8:30 حتى للعشره نتاع الصباح ديما في الماتينال جون على موجات اذاعه الشباب.

0: لموجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم. بداية من اليوم يمكن للتلاميذ الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 2026 والذين لم يتمكنوا من الحصول على كلمة العبور الشخصية الخاصة بالتوجيه الجامعي الدخول على منصة التسجيل في امتحان البكالوريا عبر رابط bac.education.tn لإصلاح أرقام الهاتف الخاصة بهم في الفترة الممتدة من اليوم وإلى الأول من جويلية القادم. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تخصص 155 منحة جامعية للدراسة بفرنسا وألمانيا وبالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بتونس لفائدة المتفوقين في امتحان البكالوريا. اليوم آخر أجل للراغبين من الجالية التونسية في تسجيل أبنائهم بالمصيف الذي سينظمه ديوان التونسيين بالخارج من 25 من جويلية إلى 3 من أوت القادم بالمنستير لفائدة الأطفال والشباب. لقاء افتراضي اليوم مخصص للتعريف بمسار المستثمرين من التونسيين المقيمين بالخارج والخدمات الموضوعة على ذمتهم وذلك في إطار مشروع موبيتري الهدف إلى تعزيز تعبئة كفاءات واستثمارات الجالية التونسية بالخارج ودعم مساهمتها في التنمية الاقتصادية. في العالم غارة جوية وقصف مدفعي إسرائيلي على مناطق في جنوب لبنان في أحدث خرق لاتفاقية الإطار الموقع بين بيروت وتل أبيب برعاية أمريكية. والخارجية الإيرانية تقول أن طهران لم تدخل بعد مرحلة التفاوض على اتفاق نهائي. شكرا على المتابعة، يومكم سعيد.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك.
4: تتذكر صوت البحر والموجة كي تضرب على الحجر، القمرة كي تذوي شوارحها والساكسوفون يغني على مسرحها. من البازيليك بدأت حكايتها، بعد غياب مهرجان جاز بتبرقة من 2 إلى 9 جويلية بمسرح البحر. تبرقة تغني جاز.
1: شباب من تونس.

0: 48 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد، مرحبا بكم حتى للعشرة متاع الصباح طبعا في الماتينال جون على موجات إذاعة الشباب. واليوم هو اليوم الثاني طبعا من الشبكة الصيفية، مجموعة من البرامج والمنوعات اللي باش تسمعوها واللي باش بتبيع تستجيب لي خصوصية فصل الصيف، برشا موزيكا وفقرات اكتواليتي ديما تلقاها معنا على موجات إذاعة الشباب. رفيق دريدي في فقرة غوفو الماتينال.
1: ريفو الماتينال.
0: رفيق صباح النور.
2: صباح الورد سامي ليك ولكل متابعينا على إذاعة شباب. ريفو الماتينال جولة في أهم الأخبار الواردة في الصحف اليومية وكذلك في المواقع الإخبارية الإلكترونية. والبداية بأشان التربوي من جريدة الصباح، نقرأ في الصفحة الأولى عنوان تباين مواقف المترشحين حول الاختبارات. الصباح تواكب اليوم الأول لدورة المراقبة لامتحان البكالوريا 2026. البارح كان إذن الموعد في تونس مع أول أيام دورة المراقبة، دورة تدارك وإلا دورة الأبطال كما يحلو البعض تسميتها. والبارح كان الموعد مع المواد الأساسية وين تبينت مواقف المترشحين حول الاختبار. دي ما نعرف وأكيد الآراء متبينة بين اختبار سهل صعيب في المتناول. على كل تفاصيل تلقاوها في الصفحة الرابعة لجريدة
0: هو المواد الرئيسية. البارح هديو
2: المواد الرئيسية
0: في الليتر الفلسفة وفي المات المات، في الفيزيك علوم الحياة والأرض، الاقتصاد والتصرف الاقتصاد، علوم التقنية التكنولوجيا، علوم الإعلامية الخوارزميات والبرمجة، وفي الرياضة العلوم البيولوجية.
2: بالضبط سامي، هذا هو يعني الاختبارات كانت في المواد الرئيسية على أن يتم استكمالها نهار الخميس، وبش يتم الإعلان على النتائج لحد هذا مش لي بعده بتاريخ 12 جويليا 2026 الإعلان عن النتائج النهائية ونتائج دورة المراقبة بالنسبة لي.
0: ويمكن لسميس قبل رفيق
2: انت. بالضبط سامي، يعني كالعادة ديما يتحط موعد للإعلان على النتائج، لكن الإعلان على النتائج هذا يكون معناها بشكل خلينا نقوله رسمي يعني في المعاهد، ما هو ديما قبل بوقت تكون الارسالات القصيرة تبعث يتم الإعلان عليها بشكل مسبق من طرف وزارة التربية بخدمة الارسالات قصيرة اللي هي تكون بصفة عامة قبل بنهار ساعات حتى قبل بنهار ونص بنهارين. شفنا الدورة الرئيسية تم الإعلان على النتائج بتاريخ السبت في حدود تقريبا 5 متاع العشية، فأكيد كونه بالنسبة لدورة مراقبة يمكن برشا الموضوع يكون ما يتبدلش ما تصيرش فيه تغييرات، معناه يتم الإعلان على النتائج تقريبا في حدود نهار السبت هذا مش هذا اللي بعده بالنسبة للأسبوع القادم. وإن شاء الله بالتوفيق لكل المترشحين، إن شاء الله حتى اللي يمكن خدم ولا ما لقاش روحه معناها في الدورة الرئيسية. راه ساعات تصير معناها تلميذ يكون يخدم عام كامل ويقرأ بالكدا يجي في الدورة الرئيسية يمكن يرتبك ولا ما يعديش بالكدا تيح كنترول معناها ذيرا ويصير. لكن فما زادة سامي من جهة أخرى نسميها هنا الريمونتادا الدراسية دي ما نحكي عليها، فما زادة وشفنا حتى في العام اللي فات شكون جاب 7 في الدورة الرئيسية، 12 قريبة 13 في دورة المراقبة. معناها راو شوفوا تقريبا 5 بونتو طلع في المعدل بالنسبة لامتحان البكالوريا، وراو حتى اللي معناها ياخو معدل باهي في دورة المراقبة فانو نجم يلقى شعبة معناها توجيه، يلقى فيليير معناها تعجبه ولا يكون هو حب عليها ينجم ياخوها. كان مش في تونس معناها بالنسبة اللي هو في تونس فانو نجم ياخوها حتى في معناها اي جهة اخرى موجودة معناها، ونشوفه هذا تقريبا في كل عام يتكرر. نواصلوا مع بقية الأخبار في غوفو الماتينال ونقراو في الشروق ديما في شان التربوي ونمشيو للجامعة. حسب تصنيف التايمز جامعة تونس المنار ضمن أفضل الجامعات في العالم، الصفحة الثالثة في كل تفاصيل في جريدة الشروق. وكذلك نقراو في نرجع لجريدة الصباح اللي تكتب منصة لاكتشاف المواهب وتعزيز الابتكار الرقمي، تونس تحتضن أولمبياد دولي للأمن السيبرني بمشاركة 20 دولة. ذي كنا تحدثنا عليها احنا البارح، هو أولمبياد يتنظم حاليا في تونس في صغيرات من 14 حتى كشي تقريبا ل 19 سنة اللي هما يكونوا مختصين في الأمن السيبرني. معناه نعرفوا قبل خاصة مثلا بعض التلامذة اللي يكونوا هما يفهموا في الأمور هذية متاع الأمن السيبرني ويكتشفوا ثغرات في بعض المواقع اللي هما ياخذوا جوائز، فهذايا توا حاليا يتنظم له بالذمة ملتقى وأولمبياد كامل لإذا عن هذا الموضوع وهذا الأمن السيبرني أكيد. والبارح نقلنا حتى كلام وزير التربية السيد نور الدين النوري شنو قال بالضبط، يقول كون الأمن السيبرني هو أساسي وضروري وهام في تونس، والصغيرات هذه أكيد معناها يقول كون الأمن السيبرني المهم كون كل دولة تكون عندها تحافظ على أمنها السيبرني. والتلامذة هذوما الحقيقة يجيوا والأولمبياد هذا يجي في صميم تكوين جيل يكون قادر على كونه يحمي سيبرنيا معناها مختلف المواقع، معناها نعرف هذا من بين رهانات الكبيرة الحقيقة خاصة في الفترة القادمة. نكملوا مع بقية الأخبار في غوفو الماتينال. نقرأ من الصباح، رئاسة الحكومة اعتماد التوقيت الإداري الصيفي بداية من 1 جويلية إلى 31 أوت، إذن التوقيت الصيفي بداية إن شاء الله من غدوة. سيونس يونيك كما يتقال معناها نظام العمل بالحصة الواحدة. ورئاسة الحكومة تعلن البارح على التوقيت الصيفي بش يكون من الاثنين للخميس من 8:30 حتى لماضي ساعتين ونص، نهار الجمعة من 8:30 حتى كشي من 8 سامحوني من 8 نهار الجمعة من 8 متاع الصباح حتى كشي لماضي ساعة ونص متاع القائلة. فإذا التوقيت هذا يتواصل كالعادة إلى حدود 31 أوت لمدة شهرين السيونس يونيك. ونستناو الحقيقة تغييرات معناها في نمط العيش معناها متاع التوينسة، حركة المرور خاصة معناها أوقات الذروة. الحقيقة فما برشة أمور باش تتبدل معناها بداية من غدوة، فتلقاو إذن كل التفاصيل في جريدة الصباح. نكملوا مع مختلف الأخبار في موضوع آخر، نحكيه على خطة إنقاذ قطاع الفوسفات في جريدة الشروق في الصفحة الثانية أوردها مخطط التنمية. هذه خطة الدولة لإنقاذ قطاع الفوسفات، كل تفاصيل في صفحة 8 لجريدة الشروق الصادرة اليوم. لكوتيديان اليومية الناطقة بالفرنسية تفتح موضوع آخر، انفازيون دي ميدوز، انتشار الحريقة. سنة يمكن ماريناش كما العام اللي فات، معناها العام اللي فات كان الحقيقة أكثر جدل وكانت أكثر مخاوف نقوله في علاقة بالحريقة، سنة يمكن كانت أقل. لكن لكوتيديان تقول أن بيولوجيست مارين أبيل لي بنيور على فيجيلانس، إذن بيولوجي بحري يدعو السباحين الناس اللي تمشي للشاطئ كونوا يكونوا حذرين، يدعو إلى الحذر. كل تفاصيل في الصفحة السادسة أكيد، كونوا شفنا حتى في الأسبوع اللي فات بعض الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي رينا شكون معناها اللي مشى معناها في فيديو ظهر هو يصور فيه خوه، معناها ما نعرفش كان ريتو الفيديو سامي ولا لا، بالضبط معناها هو تحدي. لكن معناها الخوه ظهر من بعد في فيديو يقول كونه راه ماهوش تحدي، هو فقط معناها مجرد فذكة. على كل راو الأمور هذه ما فيهاش تفديك معناها الحقيقة، معناها نمشي وإحنا معناها يكون فما كونتاكت معناها مع حريقة اللي هي لا نعرفه معناها شنو بالضبط منش متكون، لا نعرفه كل الحاجات اللي سمحوني بين قوسين السامة هذيك اللي تخرجها منين تكون موجودة، معناها خاطر الأكثر يقول لك لا راهو فك كيما الشرائط هذيك اللي تبدأ في الحريقة هما ذوكم اللي يحرقوا، وتبين كونه العكس معناها حتى الرأس المقابل معناها للحريقة زي كيف شفنا شنو الأضرار معناها اللي صارت. فالأمور هذه الحقيقة الحذر كل حذر. البارح فما جمعية زي دعات لعدم إخراج الحريقة زي إلى الشواطئ إلى حرف الشط، معناها خاصة نعرفوا برشا ناس يحبوا العروض هذيك اللي عملوها، فما ناس تمشي للبحر ومش كان مش تعوم سامي، معناها فما ناس تمشي للبحر باش تعمل لوان مانشو معناها نتاعها، فهمت معناها نراوهم في برشا حالات اللي نلقاهم معناها يخرج في الحريقة بالكعبة وبالثنين وبالثلاثة وساعات يخرجهم الكل معناها الحرف الشط. فالبارح واحدة من الجمعيات الحقيقة نسيت أنا لكن تدعو لضرورة الابتعاد عن هذا السلوك. علاش؟ لأنه تقول لك الحريقة إذا كانت تبدأ تعوم في الماء وحدها ما تتسببش في أضرار كيما تجم تسبب فيها وقت اللي عبد يقوم بسحبها، معناها يشدها ويبدأ كركر فيها، وقتها هي تسيبك الحاجات اللي عندها ذيك في الماء، ومعناها تولي كل التيارات المائية تنتقل تقريبا الماء كله عبارة نقوله يتعدى معناها بين قوسين يولي الماء كله يحرق. فذاك علاش معناها نصيحة كون الناس يلزمها ما تتعاملش معناها مع الحاجات هذية بالكل. إذا كان فما بين كونه ترات حاجة نادرة يمكن ولا حاجة غير مألوفة، الناس تهز تليفون، فما جمعية هي تتصل معناها يتصلوا بجمعيات هذية وهما يقوموا باللازم، خاصة في علاقة زادة بتعشيش السلحفات البحرية. معناها الناس راهو ما لازمش تتصرف وما لازمش هي تتدخل، فكالحيوان هذيك ولا السلحفات هذيك شنو عملت ما مثلا من بين الحالات زي اللي صاروا الأسبوع اللي فات تم اكتشاف عش لسلحفات بحرية اللي هي نعرفوا الحاجة هذه راي نادرة جدا معناها, وإحنا في تونس نسميه الحمد لله مازال معناها عنا ما يكفي معناها من الرصيد البيولوجي والتنوع البحري اللي هو يسمح بتكاثر السلحفات هذه. فيجي شكون مثلا من واحد من نزل اللي يخدموا موجودين على حرف الشط يجي يرجعك السلحفات هذيك للبحر اللي هو راو حتى جمعية هذه تأكد كونه راو حتى إذا كان لقيت سلحفات خارجة من البحر ما تقومش أنت خاصة بحض عش ما ترجعهاش أنت لأنه هي قاعدة تحمي فيها كل عش هذاك, وأنت إذا كان ترجع سلحفات للبحر وقتها نجم تصير الأضرار. فمضروري كونه هذا الكل يتم أخذه بعين الاعتبار, راو معناها ما هيش كما قلنا ما هيش تفديك راي الأمور هذه راي أمور طبيعية خليوها تمشي بطبيعتها. نمشيو للرياضة سامي, معناها حكينا برشا الحقيقة في الموضوع هذا, نمشيو للرياضة شنو أهم العناوين
0: بربي قبل ما نكمل مع الرياضة في كل مرة نذكروا على أهمية نظافة
2: الشواطئ سامي.
0: تحب تمشي تاكل, تحب تمشي تعمل معناها يعني اي حاجه, المهم البلاصه كي تقوم معناها يعني منها احسب روحك تمشي تجيها مره جديده, دونك خليها نظيفه
2: ادهى والامر يا سامي. كونه معناها في علاقه بالموضوع هذا صحيح, في علاقه بالموضوع هذا ترى ساعات حتى الاكل الاكياس فارغين معناها وملوحين. علاش انت ياكل كيس هذاك في عوض ما تخليه فارغ معناها يوحل في شوكه ويبدا فارغ هكا,
0: ولكن البونته نتاع السيجارو ساعات اللي تلقاها على الرمل ولا تلقاها
2: بالضبط معناها هي انت ساشي جبتها معك وقعدت فارغه, معناها علاش انت ما تلمش فيها كالنفايات هذيك وتحطهم في المكان المخصص. ذول اللي ما فماش الحقيقه ما اسهل من هكا
0: رجاء بكل لطف لانه المساله مساله عقليه
2: صحيح معناها. فما حتى واحد من الشواطئ توا حتى في مدينه المنستير اللي هو شاطئ يمكن كان سري شويه ما كانوش يعرفوه الناس, شويه تعرف في الشاطئ و نتيجة معناها من بين النتائج نوع هو كونه أكل نفايات تبدأ ساعات من هنا ومن هنا في الشاطئ. الرياضة الفجر المنتخب المغربي تأهل معناها وصنع الإنجاز معناها مرة أخرى في المكسيك, معناها منتخب ممتاز الحقيقة, منتخب بفرد على القلب كي تفرج فيه, معناها يقدم في كرة قدم ذات مستوى عالي جدا, وانا نقول الحمد لله كونه في العمر هذا معناها وصلنا نشوفه منتخب عربي يلعب كرة قدم بمواصفات عالمية. ألف مبروك معناها لهم الفوز على المنتخب الهولندي هاوكا كارما كما نقولوا هاوكا لعنة كارما هاوكا. البارح المنتخب الياباني يتقصى من المسابقة بعد هزيمة قدام البرازيل, المنتخب الهولندي يتقصى قدام المغرب, هذوما اللي ربحونا سامي راهو في انتظار بتبيعة سكور أنا أقول باش تاكلوا معناها السويد ضد المنتخب الفرنسي النفاث كما نقولوا, هذا المنتخب الحقيقة الخارق المنتخب الفرنسي نستناه الحقيقة, أنا قاعد نستنى في السكور معناها ماذا بيا زادة الخمسة معناها السويد تخسر بالخمسة قدام منتخب فرنسي, وهي زادة قادرة كونه تخسر بالخمسة حتى بالستة معناها بعد ما شفنا قلنا أقصى اليابان وأقصى منتخب هولندا. فالمنتخب المغربي إذن يواصل المسيرة ويواصل الرحلة كما عام 70 وكما عام 86 في المكسيك. وكذلك نقرأ من جريدة الصباح في الصفحة الأولى كل المنتخبات الإفريقية المشاركة تأهلت إلى الدور الثاني باستثناء تونس خيبة وبعد تقول هكا صباح صفحة 15-16 فيها كل التفاصيل. تعيين رضا الجدي مدير فني للجامعة التونسية لكرة القدم.
0: شكرا رفيق يعطيك صحة لكل التفاصيل هذه اللي قدمتنا بعد شوي نجيوك لفقرة لفوت رفيق الثانية تخنف الساعة الأخرى من الماتينال جندي مع موجات إذاعة الشباب.

0: التسعة وخمسة دقائق على موجات إذاعة الشباب. ما شافوهاش أما أنتم تنجموا تشوفونا كي تدخل على صفحة فيسبوك الخاصة بإذاعة الشباب راديو جون تونيزي باج أوفيسيل. مرحبا بكم، مرحبا بكل الاقتراحات. لنفوت رفيق الثانية كالعادة مع رفيق دريتيا.
1: انفو ترافيك.
2: حركية كبيرة حاليا في الطريق الوطنية رقم 8 على مستوى رينا واكتظاظ يبدأ من المفترق المعروف بالإسكالي يتواصل على امتداد كيلومترات إلى حدود مدخل مدينة رينا من جهة الطيب المهيري المنطقة المعروفة بالبطوار. هذاك علاش ننصحكم بتفادي استعمال هذا المحور. كذلك الحركية ترجع والاكتظاظ موجود على مستوى المركز العمراني الشمالي ديما في اتجاه تونس العاصمة. محاولة شرقية مطار تونس كرتاج الدولي اكتظاظ حاليا في اتجاه البحيرة على مستوى محطة البضائع الفريت. بالنسبة للطريق الوطنية رقم 9 تونس المرسى تقريبا الحركية عادية باستثناء كثافة مرورية على مستوى البحيرة واحد في الاتجاهين. بالنسبة للضاحية الجنوبية حاليا حسب ما قاعدين نراو فما حادث مرور ان شاء الله باللطف وبخاف الاضرار، الحادث على مستوى طريق قنطرة رادس تقريبا على مستوى بورت رادس معناه قبل الكدورة اللي طلع مباشرة للقنطرة نتاع رادس. هذاك علاش فما اكتظاظ توا في المحور هذا وانا ننصحكم بتفادي استعماله بما انه فما الحادث هذا اللي متسبب في نوع من الازدحام. بالنسبة لطريق المنطقة البترولية في رادس كيف كيف اكتظاظ مروري، المدخل الجنوبي للعاصمة كالعادة الاكتظاظ على مستوى منطقة الأشغال، والحقيقة ننصحكم بتفادي استعمال هذا الطريق لأنه فما اكتظاظ كبير توا حاليا فيه. اللي مستعجل وماشي تونس ينجم يستعمل الطريق الوطنية رقم واحد مع اكتظاظ نسبي على مستوى سامحوني شوست رادس وكذلك منطقة مجرين الرياض، لكن في البقية حركية عادية. شوفوا الضواحي الغربية حاليا الطريق شعاعية إكس خف شوية الاكتظاظ على مستوى خزندار لكنه مازال موجود بين تقاطع حي التحرير حي ابن خلدون ومستوى مفترق إكس تروا ديما في اتجاه المنارات وتونس العاصمة. منطقة منوبة حاليا مازال فما اكتظاظ على مستوى حي لمل الطريق الوطنية رقم 7. بالنسبة لي منطقة دندان حاليا اكتظاظ في الطريق الوطنية رقم 5. منطقة باردو ساحة باردو حاليا اكتظاظ في مختلف المحاور اللي تأدي لها وننصحكم بتفادي المرور عبرها بما انه فما اكتظاظ في اللحظات هذه. شوفوا طرقات السيارة ليزوتوغوت حاليا بالنسبة لطريق السيارة A1 تونس حمامات سوسة حاليا فما اكتظاظ على مستوى محطة سيدي خليفة في اتجاه تونس العاصمة بسبب الأشغال، يمكن تفاديه عبر استعمال خرج تنفيذ على الطريق الوطنية رقم 1 ورجوع مرة أخرى للوتوروت إما من بوفيشة وإلا من منارة الحمامات ما يعرف سابقا ببراكة الساحل. بالنسبة لطريق السيارة A3 تونس مجاز الباب واد الزرقاء بوسالم حاليا حركية عادية باستثناء كثافة مرورية في الاتجاهين خاصة بالنسبة للي جايين من باجة وبوسالم في اتجاه تونس العاصمة على مستوى بياج الفجة. بالنسبة لطريق السيارة A4 تونس من زرت الحركية عادية دون اكتظاظ مروري.
0: شكرا رفيق. ومن بين الفقرات اللي تعودت بها طبعا خلال فصل الصيف معنا على موجات إذاعة الشباب وأنه رفيق دريدي إن شاء الله بعد موجز 9:30 بشي اقترح عليكم شط اليوم وين تنجموا تمشي وتعوموا. كل التفاصيل طبعا تسمعوها معنا على موجات إذاعة الشباب. سينو باش نحكي من بعد شوية عن عالم الموضة باعتبار وأنه اليوم 30 جوان باش تكون فما اكسبوزيسيون باش تكون خاصة بالمعهد العالي لمهن الموضة بالمونستير. كل التفاصيل إن شاء الله باش تكون من بعد شوية مع الأستاذة جيهانة طرابلسي كريم مديرة المعهد مع هي باش ناخذوا أكثر تفاصيل عن محتوى العرض. وقدوا معنا في الاستماع، أنا راجعين حتى للعشرة متاع الصباح في المدينة الجنة.

0: 9:15 ديما على موجات إذاعة الشباب. قلنا وأنه باش نحكيو عن الموذة باعتبار وأنه المعهد العالي للموذة بالمنستير اللي اليوم عامل إكسبو دونك بداية من 8 متاع الليل عنوانها مودون سين. احنا حبينا ناخذ أكثر تفاصيل عن محتوى الموضوع. مشكورة على تدخلها الأستاذة جيهان ترابلسي كريم مديرة المعهد العالي للموذة بالمنستير. صباح النور مدام جيهان ومرحبا بك معنا على موجات إذاعة الشباب.
1: مرحبا بك عيشك، شكرا على الاستضافة.
0: مرحبا بك. دونك اليوم 8 متاع الليل دونك عندكم ديفيلي ليكسبوزيسيون كيفاش باش يكون بالضبط؟ هات معك انت خلينا ناخذ اكثر تفاصيل ساعه عن المعهد العالي للموضه بالمنستير.
1: المعهد العالي للموضه بالمنستير هو معهد تم انشاؤه منذ سنه 2003. هو معهد عمومي تحت اشراف وزاره التعليم العالي والبحث العلمي وينتمي إلى جامعة المنستير. فيها العديد الاختصاصات اللي هي اختصاصات يعني متناسقة وفيها العديد من الاختصاصات.
0: بالنسبة للمعهد معناه شكون ينجموا يمشي له؟ معناه مختلف الشعب اللي تنجم تمشي معناها للمعهد وإلا ليه فما بعض الشعب المعينة؟
1: ولا هي كل الشعب، احنا كل سنة نطلبوا العديد من كل الشعب ويجونا من مختلف الاتجاهات، يعني موجود يعني في كل الطلبة معناتها الكامل اللي هما ناجحين في الباك وتمنولهم كل النجاح دوك السطو اللي توا يعديو في الكونترول دوك يعني هما معناتها هي محلولة لجميع الشعب.
0: تخبيا بأما نتصور للي مغرومين بالموضة والتندونس معناها أكثر حاجة هكا ولا لا؟
1: نجم نقول حتى والله مش مغرومين ويوليو مغرومين كيجيو بحذانا
0: يوليو مغرومين
1: لأننا مديو عائلة
0: فوالا. وأكثر تحسها معناها بنات أكثر منها أولاد معناها يعني في المعهد وإلا لا معناها يعني كيف تقريبا؟
1: هم الحقيقة أولاد بنات أكثر من أولاد والواقع هذاك هو معناتها في زبالي في جميع المجالات.
0: أي فوالا أي لا خاطر فما رجال اللي مغرومين زادة بالتوندونس معناها يعني
1: الموضة عندنا الأولاد عندنا الأولاد.
0: باهي شنو اللي ثم اليوم 8 متاع الليل بالضبط؟
1: اليوم عندنا تظاهرة مدثير هي مبادرة تهدف معناتها باش نربطوا الصلة ما بين طلبة المعهد في مجال تصميم المناسير والموضة مع شركائنا الصناعيين ونتيحوا لهم الفرصة أنهم يعرفوا بالمنتوج نتاعهم بمواهبهم وبالإبداع نتاعهم اللي احنا نظهروا إمكانية وكفاءة وقدرة طلبتنا على بناء رؤية جديدة في مجال الموضة.
0: فوالا هذه طلبة تاني مستوى معناها اللي باش يكونوا حاضرين معناها كل المستويات اللي موجودة في المعهد؟
1: إلا طلبات السنة الثالثة وسنوات السنة الثانية ماجستير.
0: فوالا وطلبات الطلبة السنة الثانية ماجستير. تقريبا معناها الديفيلي معناها شنو اللي باش يكون فيه معناها يعني اليوم أوكي معناها نتصور وأنه آخر صيحات الموضة اللي باش يقدموها اليوم الطلبة؟
1: والله هذيك هي بالحق معناتها ندعو توا المستمعين نتاعنا انهم يتفضلوا بحذانا ويكتشفوا العرض الازياء اللي هو بالنسبه لنا هي النقطه الابرز في المدثير اللي باش يعرضوا فيه مجموعه من المصممين كما قلنا سنه ثالثه اجازه وسنه ثانيه ماجستير. شكون هذا العرض؟ معناتها فرصه باش يبرزوا الطلبه نتاعنا الابداع نتاعهم واللي هو ناتج على الشراكه ما بين المؤسسه يعني المعهد وشركائنا الصناعيين. يعني احنا نحب نظهروا انه التصميم التونسي في مجال الموضه راهو ينجم يكون على المستوى المحلي وحتى المستوى العالمي.
0: فوالا دونك الصناعيين باش يكونوا بحذاكم باش يشوفوا الخدمه نتاع الطلبه واذا كان هكا ربما تكون انتدابات معناها يعني من بعد ما يكملوا هكا ولا
1: وهذيك هي الغايه من حد من ليفينمون هذايا هو مش مجرد حدث، هو منصة باش تكون موجودة معناتها تتيح الفرصة للطالب انه يعرف بنفسه باش يدخل اون كونتاكت مع الصناعيين هكاك تتيح له فرصة انه يدخل في سوق الشغل.
0: الفقرات الخاصة في البرنامج اليوم 8 متاع الليل معناها قداش فما من فقرة قداش فما من ديفيلي اليوم؟
1: اليوم عندنا معرض وبعد باش نفتتحوا بعد افتتاح المعرض يكون فما عرض الأزياء اللي هو باش يدوم ساعة وفيه معناتها عندنا

0: عروض بالنسبة للطلبة الإجازة في ما يقارب 12 عرض، وبالنسبة للماجستير باش يكون في حدود 8 عروض.
1: 12 عرض و8 عروض، معناها 20 عرض اليوم باش تقدموا.
0: هكا يا كاي.
1: 20 عرض اليوم بداية من 8 نتاع الليل، دونك بفضاء المعهد العالي للموضة بالمنستير.
0: اي
1: فوالا، دونك هذه دعوه مفتوحه للجميع من الصناعيين والناس اللي تحب تجي تشوف وتكتشف الخدمه اللي قدموها طلبه المعهد العالي للموضه بالمنستير. دونك اليوم الاكسبو بدايه من 8 نتاع الليل مودون سين بالمعهد العالي للموضه بالمنستير. مدام جيهان شكرا ليك، يعطيك الصحه، بارك الله فيك. مدام جيهان الطرابلسي كريم مديره المعهد العالي للموضه بالمنستير، شكرا ليك على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها. 9:21 دقيقة، هذه إذاعة الشباب، استنيوا من بعد شوية رفيق دريدي يكون حاضر معنا في فقرة بيتك.

0: التسعة وخمسة وعشرين دقيقة على موجات إذاعة الشباب، بعد شوية موجز التسعة ونص، لكن قبل هذه رفيق دريدي في فقرة بيتك.
1: بيتك صباح الورد سامي من جديد ليك ولكل متابعينا. أكثر خمسة سمارت فون جدد منتظرين في شهر جاي، في شهر جويلية 2026، سامسونج تطلق الجالكسي ام 47 5G بمواصفات كبيرة وباتري كبيرة برشا، خاصة للناس اللي يحبوا لي جوات. نعرفوا بعد شوية تفاصيل، وباش نبدأوا بواتساب اللي رسميا يطلق خاصية التواصل باليوزر نيم اسم المستخدم في عوض رقم التليفون. وفي التفاصيل فأن واتساب رسميا تعلن على إتاحة الإمكانية هذه التواصل باستخدام اليوزر نيم كما في فيسبوك، كما في انستغرام، كما في مختلف المواقع. فانه بكل شخص على واتساب بامكانه كونه يحجز اليوزر نيم تاعو من توا يدخل واتساب، بما انه الحقيقه من بعد ينجم راه اليوزر نيم هذاك ما يلقاهش اذا كان هو يحب عليه. دونك هوني باش تكون فما امكانيه للتواصل ومشاركه الكونت واتساب مع المستعملين الاخرين دون الحاجه للكشف على نمرو التليفون، حاجه مهمه برشا، مع استمرار اشتراط رقم التليفون بتبيعه من الاول دوفيس لانشاء الحساب لاول مرة. المنصة المملوكة لشركة ميتا قاعدة تخدم على الخاصية هذه لمدة أعوام. قبل ما تكشف اليوم على تفاصيل تهم آلية العمل بتاعها، يمكن اختيار يوزر نيم يتراوح بين 3 و35 حرف، وبش يتم الاحتفاظ مسبقا ببعض أسماء الأسماء الخاصة بالمشاهير وكبار الشخصيات. مثلا تاونت ما تصورش كانوا إنسان ينجم يسمي روحه كريستيانو رونالدو على واتساب ولا ليونيل ميسي، لكن بالنسبة لبقية المستخدمين يمكن اختيار أي اسم متاح طالما ما يخالفش سياسات المنصة. دونك نمشي وباغامتر كونت نوم ديتيليزاتور سيتينغز اكونت يوزر نيم لاختيار الاسم المناسب على واتساب. نكملوا مع بيتاك ونحكيه على السمارتفون الجديد من سامسونج اللي هو الجالكسي ام 47 5G، واحد من احدث السمارتفون سامسونج من الفئه المتوسطه الموين جام. يجي كنسخه مطوره من الجالكسي A27 مع باتري اكبر ودعم للفاست تشارجينج والوان جديده وسعر تنافسي حتى مع الارتفاع الكبير اللي صاير. نلقى فيها بروسيسور سناب دراغون من السيزيام سيس من الجينيراسيون 3، وكذلك نلقاو فيه مجموعه اخرى من الخاصيات اللي هي ان اكران سوبر اموليد فول اتش دي بلس، وكذلك باتري فيها 6000 ميلي امبير اللي هي تدعم الفاست تشارجينج اللي هي 45 واط. نمشي ونحكيوا على اهم السمارتفون المنتظرين في شهر جويلية 2026. دونك هوني نحكيوا على الاوبو رينو 16 اللي هو موعد تلاقى باش يكون نهار 2 جويلية، باش نلقاو دو سمارتفون من اوبو رينو 16 رينو 16 سي، مجموعه الحقيقه محترمه جدا من الخاصيات. اوبو رينو قلنا، باش نلقاو زيد النوثينغ فون اللي هما قاعدين ينتشروا معنا السمارتفون هذوما في تجربه جديده. فهوني دونك باش نلقاو نوثينغ فون 4B باش يكون نهار 7 جويلية الاطلاق نتاعو. الجالكسي زيد فولد 8 من اهم الحاجات المنتظره في شهر جويلية 22 جويلية، وزيد فولد 8 الترا وزيد فليب 8 وموتورولا رازر 70 هذا باش يكون في شهر جويلية كيف كيف.
0: شكرا رفيق. زبيد القصوري تعالي ولا تسأليني تعالي. زبيد القصوري باش تقدم موجز التسعة ونص.
2: تحب تعيش الجو التحدي الحماس من غير ما تحتار؟ تبعنا في سامر كويز، جوائز قيمة في الانتظار، وصولات شراء لآلات كهربائية وإلكترونية منزلية، اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية، هدايا تربوية وألعاب فكرية، إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية، مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية. لمناسبتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية، تذاكر ليكم ولصغاركم في أهم من فضاءات الترفيهية، وبرشة برشة برشة جوائز أخرين الأغلى متابعين.
3: سمر كويز من الاثنين للخميس،
4: من ماضي ساعتين للأربعة.
5: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
6: موجز الأخبار.
7: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. 155 منحة جامعية للدراسة بالخارج وبالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بتونس لفائدة المتفوقين في البكالوريا. بداية من اليوم يمكن للتلاميذ الناجحين في دورة رئيسية لامتحان البكالوريا 2026 والذين لم يتمكنوا من الحصول على كلمة العبور الشخصية الخاصة بتوجيه الجامعية الدخول على منصة التسجيل في امتحان البكالوريا عبر الرابط التالي bac.education.tn لإصلاح أرقام الهاتف الخاصة بهم في الفترة الممتدة من اليوم وإلى غاية غرة جويليا القادمة. لقاء افتراضي اليوم لتقديم مسار مرافقة المستثمرين من التونسيين بالخارج ودعم مساهمتهم في التنمية الاقتصادية. من أخبار العالم، أكدت الخارجية الإيرانية أن طهران لم تدخل بعد مرحلة التفاوض على اتفاق نهائي، وأن ذلك مرهون ببدء تنفيذ عدد من المواد واستمرار تنفيذها. قال الرئيس الإيراني أن إيران أصبحت قوة مؤثرة في المعادلات الإقليمية والدولية وأن العدو عجز عن إخضاعنا رغم الضغوط. أكد وزير الدفاع الإسرائيلي أنه لن يكون هناك أي انسحاب آخر بعد المنطقتين التجريبيتين في جنوب لبنان حتى يتم نزع سلاح حزب الله. نهاية الموجز، في أمان الله.
5: إذاعة الشباب عدل مشتك،
3: عدل مشتك، تسمع صوتك.
6: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: انتم تسمعوا في الماتينا الجون كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة.
2: عد المشتك، تسمع صوتك
5: على موجاتنا. نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

0: شيرين تباعا تباعا توصلنا للتسعة وسبعة وتلاتين دقيقة تباعا على موجات إذاعة الشباب ورفيق دريدي في طبعا البرمجة الصيفية كل يوم يقترح علينا شط والنجم نمشي في فقرة شط اليوم.
1: شط اليوم
0: رفيق وين مشتزنا اليوم؟
2: اليوم باش نمشيو لولاية نابل لمدينة الحمامات وتحديدا الحمامات الشمالية. وين شطنا اليوم يا سامي؟ شطنا هو التركينة الحقيقة موجودة في مدينة الحمامات، حلوة برشا خاصة لعشاق كالبحورات اللي بصفة عامة يكونوا أقل فيهم حركية معناها وأقل ارتياد من الناس معناها، وهذاك علاش اليوم اخترنا كونه نحكي لكم على بحر هو موجود في الحمامات الشمالية معناها هو أقرب يمكن معناها زادة عبارة جاي بين الحمامات الشمالية والجنوبية لكنه موجود بالتحديد بحذا المركز الثقافي المتوسطي دار سيباستيان وين مسرح الحمامات معناها تقريبا هو في مستوى مسرح الحمامات معناها وراه بتبيعة من شيرة البحر. هو شط متاح ليه الوصول بالسيارة فقط، يلزم الثنية اللي بش يمشي يلزم يعرف خاصة منين معناها يمشي للبلاصة هذه لأنه الحقيقة هي تكون طريق عادي ومن بعد يولي طريق في وسط واد، يعني عبارة هو واد معناها في مجرى لمياه الأمطار اللي في الصيف تولي تمشي فيه السيارات معناها بطريقة عادية وراه مسموح معناها ما فماش حتى علامات مثلا تمنع كونه تكون السيارات معناها تتجول في هذا المكان معناها هما حتى بين ذفرين معناها أهالينا في الحمامات يعرفوا البلاصة هذية وكونه هو مسموح لدخولها بالسيارة في مجرى مياه الأمطار هذية اللي هو راه مستوي معناها وكأنه طريق عادي لكن فقط معناها يتم الدخول ليه بالسيارة وهو محاط بالأشجار على اليمين وعلى اليسار وشيء يخلي الباركينج زاد حتى في البحر هذا يكون مظلل معناها بالأشجار هذية وتكون تجربة فريدة من نوعها. علاش؟ لأنه الماء في البحر هذية ماء الحقيقة نظيف ماء كريستالي خاصة معناها في الفترة هذية يكون الحقيقة يكون متميز برشا معناها الشط هذا لأنه الحقيقة في آخر الصيف يمكن تخرج فيه معناها ساعات الحريقة لكن الفترة الملائمة خاصة تويك في جوان وكذلك في شهر جويليا لأنه الشط هذا شط أنا سميته الحمامات الشمالية دار سيباستيان هو شط وجهة متميزة خاصة للعائلات وحتى كذلك الأصحاب اللي يحبوا يمشيوا يعملوا غطسة ما يرتدوهش معناها ماهوش محل كإقبال من برشا معناها مستعفين لكنه يكون خاصة في فترة نهاية الأسبوع يكون فما إقبال عليه لكن الميزة فيش زادة في كونه الشط هذا تنجم تزيد تبعد فيه أنت أكثر وقد ما تبعد قد ما بتبيع يكون الشط هذايا فارغ. هو موجود تقريبا على بعد أكثر شوية من 60 كيلومتر على مدينة تونس وممكن الوصول ليه معناها طريقه سهل لوتوروت طريق السيارة A1 ثم دخلت منارة الحمامات ما يعرف سابقا ببركة الساحل ثم المواصلة في اتجاه مدينة الحمامات. وقت الوصول للمركز الثقافي الدولي دار سيباستيان مسرح الحمامات بعده بالضبط فما كطلع على اليسار معناه بالنسبة للي جاي من تونس ولا بالنسبة للي جاي من وسط الحمامات بتعرضوا على اليمين قبل مسرح الحمامات ومن ثم فما كيما زاد المنعطف اللي هو يكون على اليمين يهبط في وسط المجرى هذا الخاص بمياه الأمطار ويوصل مباشرة للبحر هذا معناه تقريبا هو مجرى المياه يوفى مع الرمال ومن ثم من غادي معناها تنجم تمشي يا على اليمين يا على اليسار معناها على اليمين بصفة عامة تكون أقل ديما معناها حركية وأقل معناها ارتياد بالنسبة للناس اللي تحب تبعد شوية وتحب تاخذ راحتها معناها متاح فيه زاد الأنشطة الكل كرة القدم الرياضات البحرية الشاطئية الفولي معناها تقريبا كل الرياضات أنا نفضل الكورة على الفولي راه الحقيقة كرة القدم معناها في البحر فذاك علاش معناها بون ميم سي زاد كان باش نحكيو على الفولي معناها نحكيو على معناها نحكيه على قليبي سامحوني اللي هي الحقيقة سبيكتاكل معناها الفرجة في البيتش فولي في قليبي على البحر خاصة معناها في مدينة قليبي وتحية لأهالينا الكل في ولاية نابل وفي قليبي الحقيقة فرجة معناها وكانك تتفرج في ماتش معناها في صالة أو معناها يعطيهم الصحة فقلنا كونه متاحة فيه معناها الأنشطة للكل كاياك معناها حتى الحقيقة الطائرات المائية فيه معناها تحسها كأنها ألطف معناها من الشواطئ الأخرين لأنه جاي كيما في دخلة معناها كيما الكريك هو بين الحمامات الجنوبية وكذلك الحمامات الشمالية وتبدأ فما منظر عاطي على كبرج الحمامات وكالمقاهي اللي موجودة غاديك خاصة في الليل الحقيقة تجربة فيه استثنائية في أول الليل بعد غروب الشمس وفريدة من نوعها. الشط ده موجود قلنا فيه وراء المركز الثقافي دار سيباستيان وراء مسرح الحمامات ويمكن الوصول ليه بالسيارة. وهو شط زاد ما فيه جاك الحجر ولا هو شط رملي معناه تقريبا بالكامل. وكذلك قلنا كونه المياه متاعه معناه مياه صافية مياه كريستالية ماهوش هكا الشط زاد الغارق اللي فيه معناها الكورينتي يجبد برشا ولا فيها كالوديان. لا هو شط تقريبا معناها معدل على مستوى الرمال متاعه وتكون فيه تجربة استثنائية بين العائلة الأصحاب وكذلك حتى اللي يحب يمشي يوم وحده غاديك يعمل غطسة وكذلك بعديك يرجع. فالشط هذا يمثل وجهة استثنائية.
0: شكرا رفيق يعطيك صحة. وكل يوم تقترح علينا طبعا الشط وين نجم ونمشيه طبعا في الصيف. ديما معنا على موجات إذاعة الشباب توقيتنا هو 9:43. باش نسمع المزيكا هو فنان تونسي الفنان محسن المطري اللي هو فنان ومطرب وملحن وموزع موسيقي تونسي من أبرز وجوه طبعا الأغنية التراثية في تونس وتحديدا في مدينة بنزرت. تعمل أغنية جديدة أغنية مزيانة عنوانها أودور ديتي. هذاك علاش اخترناها بعد فقرة شط اليوم مع رفيق تريدي. وتنجموا طبعا تستمتعوا بأرقى النغمات اللي قدمها محسن الماتري في الأغنية الجديدة هذه أودور ديتي اللي بش نسمعها في توقيت 9:43 على موجات إذاعة الشباب.

0: 49 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. هذا جديد الفنان محسن الماطري أودور ديتين. كملوا معاكم حتى للعشرة متاع الصباح في المتينة الجن ومع ألفانسيب في فقرة جديدة عنوانها
1: فلاش المهرجانات.
2: فلاش مهرجانات.
3: فلاش مهرجانات.
1: مادام دخلنا على فصل الصيف سامي دونك باش ندخلوا على فصل المهرجانات.
0: مؤكد وانه فما الناس مغرومه بالمهرجانات.
1: دونك باش نبداو الفلاش نتاعنا بمهرجان الجاز بيت برقة في دورته العشرين اللي باش يبدا نهار 2 جويليا يعني بعد غدوه ويتواصل حتى 9 جويليا. البارح كان اللقاء الاعلامي الخاص بالمهرجان واللي طرقت فيه الهيئه المديره لتفاصيل اشغال هيئه مسرح البحر اللي باش يتم فيه احتضان العروض الرئيسيه للدوره. كيف تم التطرق برمجه الدوره 20 من المهرجان اللي باش يكون فيها عروض ستريت جاز اللي باش تنطلق بدايه من 2 جويليا والعروض الرئيسيه للمهرجان باش تكون بدايه من 3 جويليا بمسرح البحر. عمليه بيع التذاكر باش تكون حصرين على الموقع الرسمي لمسرح الأوبرا. الدورة العاشرة لتظاهرة ليالي العبدلية باش تنطلق نهار 3 جويليا وتتواصل حتى نهار 9 جويليا بحديقة قصر العبدلية بالمرسى. الحفلات باش نلقاو في البرنامج في حفل الافتتاح باش نلقاو عرض لأي دغنوج مع العشرة متاع الليل. نهار 4 جويليا باش نلقاو عرض لمحرزية طويل كيف مع العشرة متاع الليل. 5 جويليا باش نلقاو عرض عرائسي للصغار مع 7:30 متاع العشية. 6 جويليا باش نلقاو عرض للموسيقي أحمد عجابي مع العشرة متاع الليل. ونهار 8 جويلة باش نلقاو عرض لنور قمر مع العشرة متاع الليل كيف وتسعة جويلة اللي هو الاختتام باش يكون عرض لمحمد علي كمون مع العشرة متاع الليل. نتعداو المهرجان دوقة دولي في دورته الخمسين اللي باش ينطلق نهار 10 جويلية يتواصل عنها حتى نهار 25 جويلة على مسرح دوقة دولي. باش نلقاو في البرنامج نهار 10 جويلة الافتتاح متاع المهرجان باش يكون لشايمة هلالي. نهار 11 جويلية باش نلقاو سبيكتاكل بابا نويل لمحمد صبر الوسلاتي. 12 جويلية عرض مرتضى الفتيتي. 15 جويلية باش نلقاو عرض مشترك بين عازف العود المصري طارق الأزهري والفنانة الإنجليزية تامسين إليوت. 17 جويلية رؤوف ماهر. نهار 18 جويلية حكيم. 19 جويلية باش نلقاو عرض تونسي لنبيل بن مسمية عرض اسمه تونسي ونص. ونهار 21 جويلية نلقاو عرض للطفي بوشناق. 24 جويلية باش نلقاو عازف لروائع بليغ حمدي التأمن مروى ناجي. و25 جويلية اللي هو الاختتام باش يكون عرض الزيارة. بيع التذاكر باش يكون ابتداء من غدوة 1 جويلية بداية من 8 متاع الليل. يعني اللي يحب يحجز بلاصتو ابارتي من 8 متاع الليل تاع غدوة تنجم تدخل على الموقع متاع بيع التذاكر وتحجز تذكرتك. نمشيو لمهرجان الحمامات في دورته 60 اللي باش ينطلق نهار 11 جويلية وتواصل حتى نهار 13 جويلية. الدورة هذه جات للاحتفال بستينية المهرجان. هذاك علاش شعار الدورة باش يكون ذاكرة تعيش. الدورة باش تضم 32 عرض موسيقي ومسرحي وفني بمشاركة فنانين من 12 دولة في برنامج يجمع بين الأسماء التونسية والعربية والعالمية. عملية بيع التذاكر ديجا بدات من نهار لحد 28 جوان. الندوة الصحفية الخاصة بالدورة 43 المهرجان بنزرت الدولي باش تكون غدوة الأربعاء 1 جويلية مع 7 متاع العشية بفضاء الحسن الإسباني ببنزرت. وسامي نختموا الفلاش كولتير متاعنا بخبير تم تداول هو مازال ما فماش تأكيد رسمي اللي باش يتم إلغاء العروض الأجنبية بالنسبة للمهرجانات الصيفية باستثناء المهرجانات اللي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية اللي هي بتبيع كرتاج والحمامات. لكن لحد اللحظة هذه ما فما حتى خبر رسمي من وزارة الثقافة يأكد الخبر.
0: وإحنا هنا معكم في كل مرة طبعا في مختلف التأكيدات اللي تصدر عن وزارة الثقافة. 9:52 دقيقة ديما معكم على موجات إذاعة الشباب.

0: 59 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. هكا نكون وصلنا إلى نهاية لقائنا في المتينة. جون شبيك بصح تضحك قبل ما نكمل؟
1: ولفا تضحك يا أخي. أنا
0: نضحك.
1: شبيك تضحك ولفا؟
0: أنا شو تضحك؟
1: كريت دار
2: نكتة.
0: ذكرت نكتة.
1: كريت دار على البحر.
0: كريت الدار على البحر.
2: تضحك على حاجة بعد تقول لك علاش تقول نكتة؟
0: قداش نهار في الدار على البحر؟ قداش نهارها؟ 180 190
1: تحرج من
0: الامور هذا. لا واش تتحرج يا اخي؟ شنو اللي طلبت منها؟ طلبت منها باش تقول لي قد السوق
1: خاطر تكري بالغالي. هذاك علاش تهون خاطر
2: بتبيع فرصه.
0: نواب كريم ربي ينوب علينا كيما ينوب عليك انت.
2: ميسرة ميسرة هذا فصل الميسرة.
0: ميرسي بوكو.
1: صح عام كامل من ورانا معناها نورمال. شفت قصه صرار والنمله هذه تعرفها؟ هذاك اللي تلم هي شتيه كامل معناها النمله.
0: ستوري ترينج اللي تخدم فيها تخدموا عليها هي المره
1: الجايه. شتيه كامل تلم باش في الصيف معناها تتفرهد.
0: اكزاكتومون. نزال ورتني ميرسي بوكو ربي فضلك. غدوه كالعاده نتلاقاو الساعه 9 الصباح هنا في الاستوديو زاد كيف فارس قرفه كان حاضر معنا في الاخراج الرقمي. الفنسيب يعطيك الصحه.
2: عايشك سي.
0: ميرسي بوكو.
2: الصحه اللي كنت على المجهود الجبار.
0: اجتهادات متواصله سنه في الجود فايب. وتعطينا فكرة على مواعيد المهرجانات.
2: المهم تفوت أهم حاجة.
0: وسيرافيق زاد نشكروني في كل مرة يعطينا مقترح وين يهزنا في شط اليوم. إذا كنت تحبوا تكونكتيو دونك تابعوه في بيتك. وزاد كيف تحبوا تعملوا طلع على الجرايد تلقاو مع رفيق في غوفي المتينة. ميرسي
2: رفيق. رفيق قول لنا عقلك ريلي لقديش.
1: والله ديما تجيني أسئلة من نوع هذايا. طب شوية بشوية ندخلوا الحاجات هذايا معناها في شط اليوم. معناها نعرفوا اسوام الكري وبربي رخصوا في الكري للناس خليها تفرهد. ميسالش معناها مش ناس كل تلم في عام كامل في الفلوس كيما ولفا معناها باش نجم تفرهد بهم في الصيف. فما ناس معناها كيفي انا وانت يمكن معناها سامي كالسرار معناها يصرف عام كامل يصرف
0: ويسال على الشهريه وقتاش تصرف معناها فوالا.
2: لازمكم تستثمروا فلوسكم
0: ان شاء الله. ان شاء الله كريم ويرحم. انا ديما نقولها
1: تسمع بها في البورصه عاد كذا على الكلام هذا.
0: اكزاكتومون.
2: والله نخمم.
0: سماح الفرجاني من بعد شوي وهي جات مقبله للاستوديو تحضر في روحها باش تقدم صيف معنا من 10 حتى النص نهار. سامي فرتونه يقول لكم بقيت متابعه طيبه لبرامج ذات شباب. باي باي
1: معكم زينه.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
0: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: بيدون لو بحبنا.
2: نصايح استيفال
0: دورة في الفستيفال.
4: الماكلة الهيلثي
0: بوتي وسبور ديتي.
1: صيف معنا.
5: نهاركم زين، مرحبا بكم معنا مستمعينا الكرام، لقاء جديد في برمجة جديدة على موجات إذاعة الشباب. نتلقى بكم من جديد لكن في موعد جديد صيف معنا، هذه لمتنا جديدة على موجاتنا مع انطلاق الشبكة البرامجية الجديدة اللي بدأت من البارح. إذن لما مميزة فيها المفيد، وكل ما تعدي معاه وقت ممتع طيب ومفيد زيادة في نفس الوقت، من توا حتى النص نهار على موجات إذاعة الشباب. لقاء نهار 30 جوان 2026. أجمل تحية نزار يرافقني في الجانب التقني للأستوديو، فارس في الديجيتال، وسمح معكم من جانب الميكروفون 10:03 على موجات إذاعة الشباب. صيفوا معنا، ما تندموش مع مختلف الفقرات وضيوف اللي باش يكونوا حاضرين معنا، باش نحكيوا في كل المجالات، في كل الحاجات اللي باش تستحقوها في صيف السنة. بعد شوية باش نبدأوا بموعد مميز جدا، نحن تعرفوا في الشبكة البرامجية السابقة الموعد كان خاص ببرنامج خذ فرصتك اللي خليناه يرتاح شوية، أما في الحقيقة ما نجموش نستغنيو على المواعيد الهامة الخاصة بالشباب، ومنها تظاهرة وجهني. إذا كان تحبوا تاخذوا أكثر تفاصيل عليها، شنو التظاهرة هذه، شنو الكارفان هذه اللي باش تدور برشا ولايات، التفاصيل الكل باش تلقاوها بعد شوية معايا ومع ضيوفي. ثم توصل اللقاء اليوم باش نستقبلوا أشهر وأفضل الطباخين الشباب، باش تعمل لنا وصفة شبابية منخفضة الكلفة وسهلة وبنينة. هذي الكل في وصفة، شنية زعم الوصفة، اقعدوا معنا تو تكتشفوها في فقرة في ميزون، ثم نوصلوا لقانا في فقرة بدو بتميم معكم انتوما. نحبوا نعيشوا الافراح التونسية ان شاء الله تدخل الكل دار، ونقولوا بدو بتميم للي حاضر بعده للفرح متاعه. ان شاء الله يا ربي الافراح تكون بالنسبة للجميع، سواء كان نجاح ولا عروسات ولا اي نوع من انواع الفروحات. ان شاء الله بدو بتميم. اليوم مش نقدموا لكم مع الفقرة هذية في برنامج صيف معنا كل جديد اللي خص تجهيز العروسة التونسية، التقنيات الجديدة وشنو تنجم تعمل من حاجات اللي يضيفوا لها لمسة حلوة طبيعية جمالية، وهذه الكل بطبيعة الحال من دون جراحة ومن غير تأثيرات جانبية. المواد باش يكون في بدو بتمام تقريبا نص 11:45 موعدنا مع فقرة هذية. مازلنا عاد شوية، منيش حافظين التوقيت بالضبط، مركزين تو شوية شوية نتعودوا، وانتوما زيدا ان شاء الله تتعودوا معنا على الفقرات الجديدة هذية. وما ننساوش الناس اللي يحبوا لي بلونت، سواء كان دانتينيور ولا اكستيريور، اللي يحبوا جنين متاحهم والحديق، وما فماش أجمل من الخضار والنوار. اليوم باش نقترح عليكم مع المهندسة ريهام التراس تفاصيل على كيفية العناية بالنباتات، وكيفاش ممكن تخليوا المنزل متاعكم جنة. أحيانا مش مهم راهو الكبر قداش كبر هالدار ولا التراس ولا جنينة، أما المهم هو كيفاش نعتنيوا بها وشنو يكون موجود فيها. الموعد يكون مع جنينة دارك في نهاية اللقاء نص نهار غير أربعة إن شاء الله. مع كل الفقرات هذية تقضيوا معنا وقت مميز، وقت ممتع، وما ننسيوش القائمة طويلة من النغام اللي إن شاء الله نسمة معاها تهفف علينا في الأجواء السخونة هذية. 10:05 مباشرة ننطلقوا في لقنا مباشرة من استوديو نجيب الخطاب والصالح جغام على موجات إذاعة الشباب. أجمل تحية منا لكم، كونوا معنا، صيفوا معنا.

0: أهلا وسهلا بكم 10:16 على موجات إذاعة الشباب وحان. موعدنا مع أول فقرة من فقراتنا في برنامج صيف معنا وهي فقرة خذ فرصتك. خذ فرصتك. مرحبا بكل اللي تحقوا بنا الآن في الاستماع واللي كانوا معنا منذ البداية معدلين على موجة إذاعة الشباب. أنا مباشرة باش نبدأ مع فقرة خذ فرصتك. الفقرة هذية لليوم باش نحكيو فيها على تظاهرة مهمة جدا قاعدين نشوفوا فيها الأيامات هذية على مواقع التواصل الاجتماعي. أكيد برشا فيكم قاعد يتسائل شنو حكايتها، شنو التفاصيل نتاعها، كيفاش خاصة ممكن يستفادوا منها لي جون. خليني قبل كل شيء نرحب جميلة معلا وريان المحسني عن تظاهرة توجهني. مرحبا بكم ريان وجميلة معنا.
1: أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا بكم. تظاهرة توجهني هي ديجا من العنوان نتاعها يجلب الانتباه. لي جون يقولك تظاهرة توجهني، وخاصة كيف يشوفوا عنوان آخر يقولك معاك الباك ولا ما عندكش الباك تنجم تستفيد من التظاهرة هذية. وثاني حاجة مهمة جدا اللي هي ممكن تكون موجودة عبر الجهات، يعني لي جون الكل من الشمال للجنوب ينجموا يستفادوا بها. خلينا قبل كل شيء معك انت ريان بعد الترحاب بك، مرحبا بك معنا مع انطلاق برنامج صيف معنا والشبكة البرامجية الجديدة على موجات إذاعة الشباب. إذن نعطيه الفرصة للشباب الكل باش ياخذوا أكثر تفاصيل على تظاهرة توجهني.
1: به سي عقبال كل شيء شكرا على الاستضافة وإن شاء الله يكون باساج باهي. دونك نحكيو على وجهني. وجهني هو شنية على باس سي تان بروجي اللي عنده براتيكمون 4 سنين، دونك هذا رابع عام ان شاء الله.
0: مش جديد علينا العنوان الحقيقه.
1: اكزاكتومون. دونك هو ديجا اسم على مسمى، دونك وجهني دونك ريالمون يوجه. دونك احنا كما قلنا سي تان بروجي اونتيتي في تونس نخدموا التوجيه الجامعي، دونك لورينتاسيون اكاديميك للي جون كيلكو سوا. دونك طون باديك نوصلوا نحكيو على السيبل وكل. دونك نخدموا على باس معارض في براتيكمون في كامل تراب الجمهوريه، نحكيو على اكثر من 13 اديسيون في العام. دونك نخدموا نعاونوا لي جون في لورينتاسيون تاعهم كلكو سوا. دونك يحبوا يعملوا ليسونس، يحبوا يعملوا ماستر، يحبوا يقراوا دونك في سونت فورماسيون بالباك والا بلاش. دونك هذا هو. والحقيقه قبل ما يجي وجهني ما كانش فما حاجه هكا في تونس اللي تعاون لي جون، تعاون للشباب باش يتوجهوا في الحاجه اللي يحبوا عليها، باش يتوجهوا في الحاجه الصحيحه. خاطر المو فما برشا مشاكل الحقيقه. جون معناها في يتحط قدام الامر الواقع بعد ما يخل باك والا حتى كي ما يخش الباك، ديكو تنجم في غلطه
0: يظهر له الباك هي اصعب حاجه له. بعد ما يتحصل على الباك يكتشف برشا امور اخرى تنجم تكون اصعب.
1: دونك ريالمون الشوا في حد ذاته اصعب من الباك ممكن اللي نجم يضره الون تيرم ولا حتى اكور تيرم. دون لو سونس ينجم ما يخش الشوا اللي يحب عليه ولا الشوا اللي يتمشى معاه. دونك الحاجه هذه تضره برشا. دونك احنا كوجهني نعاونوا لي جوان اترافير لي زيفينمون تاعنا باش يتوجه بالصحيح وباش يلقى الحاجه والفرصه اللي يحب عليها.
0: معك انت باش نواصلوا جميله التعرف على بقيه التفاصيل الخاصه بتظاهره توجهني. هو اعطانا ريان بعض التفاصيل الخاصه بالليجون او الجمهور المستهدف من التظاهره هذه، لكن انت زيد فسر لنا اكثر شكون ينجموا يستفادوا من تظاهره توجهني في عددها الجديد هذه.
2: دونك الحقيقه وجهني مفتوحه للناس الكل، مفتوحه للطالب اللي جاب سكور باهي واللي يحب يقرا دومين جديد وترندي ومش عارف شنو لي دومين جديده. كيف مفتوحه للطالب اللي جاب سكور مش باهي برشا مش كيما حاب هو ويحب يقرا قرايه غيالمون ما خلطش عليها، اما مع وجهني نجم يلقى اوبورتونيتي ويخلط على اللي يحب عليه. كيف للطالب زاد كيف اللي ما نجحش في الباك نحب نقول لك راهو ما يسالش، راك تنجم تقرا بعد الباك وتنجم حتى تاخذ دي ديبلوم سوبيريور كلك سوا في تونس والا لبرا. كيف للطالب اللي يحب يتعلم لغه، اللي يحب يعمل فورماسيون بروفيسيونيل والا يحب يقرا لبرا، باش يلقى معنا اكثر من 30 دوله حاضره معنا، باش يلقى معنا سفارات، كيف باش يلقى معنا دي زورغانيزم تاع اللي باش يعاونوك في لورينتاسيون ايتاب باغ ايتاب.
0: هذه فكرة إذن على منتا لي جون اللي ينجموا ولا يحبوا يلتحقوا بالتظاهرة هذه باش يلقاو أكيد اللي يهمهم مهما كان التوجه نتاعهم ولا الفكرة اللي هما جايين بها يلقاو شكون يوجههم ويقول لهم معناتها على الاختصاصات المطلوبة في تونس وإلا في الخارج. خاطر وقت يكثر برشا الكلام راهو ساعات كثرة المعلومات كيما قلتها راهو تولي تأثر وتحلق. دونك كيف يلقى روحه مع كم كبير من المعطيات والمعلومات يولي أنا وخير أنا وين نمشي زعما شنو الوجهة الصحيحة. الوغ هنايا يلزم بالضروره فما ديزيكسبير يلقاهم حاضرين باش يعطيوه شنو فما جديد في تونس وفي العالم اللي نجم يفيدو بلو تاغ. حبيت تضيف حاجه ريان تفضل.
1: نحب نضيف في البروجرام تاع وجهني ريالمون هو شنيا. دونك الجون كي باش يجي بحذنا الوجهني كلكو سوا في الولايات نتاعنا

0: دونك احنا ان شاء الله عندنا تونس وسفاكس وسوسة طوناتي دونك بعد لي ديت باش يلقى كات بارتي كبار. اول بارتي كبيره هي البارتي دي زيكسبوزون ويمشى يلقاو اكثر من 100 ستوند ريالمون حاضر معانا كلكو سوا فما اكثر من 70 جامعه من تونس ومن خارج تونس من اكثر من 30 دوله باش نلقاو دونك كيف كيف هكا دونك دي كونفي بارتي كونفرنس كبيره اللي لي جون باش يكونوا في الكونفرنس هذيا باش معنا باش يلقاو برشا معلومات من عند دي سيليبريتي كبار من عند دي كونفيرونسي كبار من عند دي سكسي ستوريز
1: دي فما انتراكتيفيتي في اللقاء ولا
0: بيان سور دونك ما
1: تنجموا يلقاو الاسئله نتاعهم ويلقاو الاجوبه في نفس الوقت
0: بالضبط دونك باش ينجموا يسالوا وينجموا ياخذوا ريبونس وديجا هذيك علاش مجعوله الكونفيرونس باش ياخذوا لي زانفورماسيون اللي حاجتهم بها
1: يصير التفاعل هذا
0: بالضبط دونك كيما قلنا باش ياخذوا دي اكسبير اون اورينتاسيون اكاديميك دي سكسي ستوريز دونك فما عباد دي جون وصلوا لحاجه كبيره في عمر صغير دونك باش يلقاوهم موجودين معنا انا دي انفلونسور كبار في تونس دونك حاجات معناها باش يخرجوا لي جون باش يخرجوا بديكليك كبير معناها فما بارتي وركشوب اللي هما عباره على دي ميني ماستر كلاس دونك الجون باش يحضر في وجهني باش يحضر في اكثر من 40 وركشوب اللي هو عباره باش يعمل 30 دقيقه في كل دومين معناها من مختلف المجالات اللي موجودين في لوريونتاسيون في تونس في لي زونيفرسيتي ولي سونت فورماسيون بي تي بي بي تي اس ايتترا دونك ريلمون في اترافير الوركشوب هذيا باش يعرف اسكو الحاجه اللي عم فيها هذيك صحيحه والا لا بالنسبه لي هو دونك وقتها باش ياخذ بلوز او موا لورينتاسيون الصحيحه ليه دونك نجم هو مثلا يختار هو يحب على اي تي مثلا من الاول يحضر في وركشوب تاع اي تي يلقى روحه لا هو اكثر في دومين سونتي اكزومبل دونك يولي وقتها يختار الشوا نتاعو صحيح كيف كيف فما بارتي هيله في وجهني هي بارتي دونك زون تاع لورينتاسيون ويمشي يلقاو دي زيكسبير اون اورينتاسيون اكاديميك اللي باش يعاونوا لي جون باش يحسبوا لهم لي سكور نتاعهم باش يوجهوهم بالصحيح ميم هوني نحكيو على لي جون اللي مازالوا ما خذوش الباك دونك العام الجاي باك والا مازال حتى عامين على الباك دونك باش يعاونوهم على لورينتاسيون نتاعهم في الليسي في حد ذاته دونك فما شكون باش يتوجه يقرا ايكونومي جيستيون باش يقرا دونك سيونس باش يقرا مات دونك من وقتها لقيت خاطر في حد ذاته البوان هذيك مهمه برشا في الشواء تاع الشواء اكاديميك نتاع لي جون خاطر من وقتها بلوز وموا باش يتوجه في سبيسياليتي معينه اللي اترافير الحاجه هذيك تحلوا برشا افاق من بعد.
1: واضح جميله ديدلاين اهم المواعيد هذا وين باش يكونوا ان شاء الله.
2: باهي دونك ان شاء الله باش نبداو بصفاقس لو 4 اي لو 5 جويي بعديك باش نمشيو لتونس لو 11 اي لو 12 جويي واخر حاجه سوسه لو 18 اي لو 19 جويي.
1: واللي يحبوا يعرفوا بالضبط وين باش يصيروا اللقاءات هذيا في
2: جوست يحل
1: لي زوتيل جوست يشوف فوالا
2: شوف السوشيال ميديا نتاعنا تلقى لي زانفورماسيون الكل.
1: تظاهر توجهني يلقى التفاصيل الكل نخدموا واهم حاجه ديتاي انا ديما نحب نقولها سي غراتوي
0: بيان سور
1: الدخول يلزم الانسكريبسيون
0: هو اي هو فما دونك لي جون جوست يعملوا انسكريبسيون على وجهني بوينت اي ان يدخلوا على السيت هذايا او كسهل ديجا دونك باش يلقاو الانسكريبسيون تاع كل ولايه وحدها كل نهار وحده خاطر احنا نهارين في كل ولايه دونك يختار ياخذ البي ام تاعو سي غراتوي دونك معناها ناكدوا على كلمه غراتوي
1: يلزم يعمل انسكريبسيون
0: لازم يعمل انسكريبسيون
1: نعرفها ما يصيرش الفوضى والامور تمشي كيما انتم تحبوا مي سي غراتوي الكلمه الختام عندك جميله واش تحب تقول للي جون
2: نحب نقول الحكايه على ما نسينيش رانا لي بارون راهو لي بارون نجم يكونوا حاضرين مع
1: انا نتصورهم يحبوا يكونوا حاضرين
2: اي هما يبداو يخموا اكثر على صغارهم الحقيقه ديما دونك لي بارون راكم تنجموا تكونوا حاضرين مع صغاركم في ليفينمون كيف كيف جوست لازمكم تعملوا حطيتوما انسكريبسيون غراتويت على وجهاني بوينتين نجمو حتى نعمل لكم سيغ بلاس دونك ما يقلقش هذا ميساج جوست للجميع اللي قاعده تعدي في الكونترول ان شاء الله ربي معاكم دوره الابطال ان شاء الله ربي ينجحكم والعباد اللي ما نجحتوش في الباك هذا نداء ليكم مره اخرى راهو ميسالش راهو تنجم تعاود عام الجاي وتنجح كيما تنجم تكون حاضر معنا في وجهاني تلقى فرص اخرى تمشي معك انت اكثر ان شاء الله ربي معكم الناس الكل
1: ميرسي بوكو يعطيك الصحه جميله معلا وريان المحسني عن تظاهره وجهاني كل التفاصيل قدمناها نتصور كل الجزئيات اللي تخص التظاهرة هذية شكرا لكم نتمنى لكم ليكيب الكلها كل النجاح وكل شكرا. التوفيق ونتمنى كل النجاح والتوفيق لكم انتم وين ما كنتوا زادة تسمعوا في برنامج صيف معنا وإذاعة الشباب إن شاء الله يا ربي تعرفوا النجاح والأفراح العشرة وخمسة وعشرين دقيقة صباحا ما تبعدوش بعيد احنا على موجات إذاعة الشباب قراب منكم ياسر مواصلين مع الإيقاعات العشرة ونص الموعد بشيكون مع موجز الأخبار ثم نوصلوا اللقاء حتى النص نهار مع الصيف معنا. Yeah.

0: إذاعة شباب من تونس. موجز الأخبار.
1: تحية طيبة. أكد المدير المركزي بالوكالة التونسية للتكوين المهني ياسير بن عمار أن التسجيل للسنة التكوينية الجديدة يتم عبر منصة بيداغوجية جديدة. وأبرز بن عمار خلال استضافته اليوم على موجات الإذاعة التونسية أن عدد المترشحين منذ فتح باب التسجيل يناهز 8000 طالب تكوين، مشيرا إلى أن التسجيل انطلق يوم 19 جوان الجاري وما زال متواصلا. تحتضن تونس بداية من يوم غد وإلى غد 3 جويلية القادم فعاليات الدورة 7 للمعرض التجاري الإقليمي ومؤتمر الأعمال للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا الكوميسا للنساء صاحبات الأعمال بمشاركة واسعة لوفود رسمية ومؤسسات اقتصادية وفاعلين من القطاعين العام والخاص من مختلف الدول الإفريقية. ويمثل هذا الحدث الاقتصادي الإفريقي وفق بلاغ عن المنظمين منصة إقليمية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين بلدان الكوميسا وفضاء لتبادل التجارب والخبرات واستكشاف فرص الاستثمار والشراكة تحت شعار سوق واحدة مستقبل واحد المسارات الرقمية نحو تكامل الكوميسا. ويشارك في فعاليات هذا الحدث أكثر من 300 مؤسسة وشركة عارضة من تونس ومن أكثر من 20 دولة إفريقية إلى جانب حضور أكثر من 100 شخصية رسمية وصناع قرار. من أخبار العالم، قال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان اليوم إن حوالي 1 مليون شخص ما زالوا نازحين جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ شهر مارس الماضية. نقلت واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي أنه سيكون هناك دور أمريكي في مراقبة التزام الجيشين اللبناني والإسرائيلي بالاتفاق الإطاري بما يشمل استخدام قوات أمريكية على الأرض في لبنان وإسرائيل. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
2: تسمع صوتك.
4: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
5: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
6: مواكبات، سهرات وأخبار جديدة،
7: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
8: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
9: إدباير، صايح وأنسب الوجهات،
10: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
11: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
12: من 10 لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
13: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات، سرعة وتركيز.
14: شعل الحماس وعيش الإحساس،
15: وعيش الإحساس.
13: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
16: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة.
17: وباش تبعث السلام
16: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص.
13: تختار الغناية ونعيشوا معك الحكاية،
18: نعيشوا معك الحكاية.
19: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
20: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترامب.
13: السبت لحد كل البرامج الصيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
21: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
22: تسمعوا طوس
21: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
13: عدل موجتك وصيف معانا.
21: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
23: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: في دولو بحبنا
2: نصايح استيفال
0: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
0: بوتي وسبور ديتي
5: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا
6: أهلا وسهلا بكم معنا من جديد صيف ومعنا على موجات إذاعة الشباب وعدلوا موجاتكم على موجاتنا 10:41 صباحا الموعد يتواصل معكم في المنوعة الصيفية الأولى بامتياز في الشبكة البرامجية الصيفية على موجات إذاعة الشباب. مرحبا بكم الناس الكل معنا, ما تنسيوش اللي تنجموا تخليوا لي كومنتير متاعكم تقولوا شو اقتراحاتكم سواء كان من أغاني ولا ضيوف ولا مواضيع في الأربع فقرات اللي حاضرة معنا في لقانا ولا في أي موضوع آخر. نرحبوا بكم بالتفاعلات متاعكم باللي كومنتير متاعكم على صفحة الفيسبوك صفحة رسمية الخاصة بإذاعة الشباب وإلا زيدا بالاتصالات الهاتفية متاعكم وقت يتواصلوا معنا على 71-844-411 ذلك هو رقم إذاعة الشباب ما تبدلش يقعد ديما هو وانتوما زيدا ما تتبدلوش وما تبدلوش الموجة متاعكم. فقط وقبل ما نتعديو للفقرة الموالية اللي هي فقرة في ميزون باش نعطيكم فكرة مختصرة فكرة سريعة في حول الوضع الجوي نلقاوه يتميز العشية اليوم بعد الظهر بظهور سحب رعدية باش تكون مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية ثم باش تشمل تدريجيا الجهات الشرقية وتكون أحيانا معناتها غزيرة خاصة في ولايات الكيف وسليانة وزغوين والمهدية وقفصة وباش تتراوح الكميات بين 20 و40 مليمتر كما باش توصل محلين إلى 70 مليمتر بولاية القصرين وسيدي بوزيد والقروان وينتظر أثناء ظهور سحب الرعدية تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية تكون مثيرة للرمال والأتربة بالجنوب الغربي التونسي. إذن المناخ وتقلبات تضرب بقوة نشوفوا قاعدين في التأثيرات الكبيرة اللي قاعدة صايرة على المناخ. إن شاء الله الأوضاع تكون طيبة, سلامتكم الجميع هدف الجميع, تردوا بالكم على رواحكم. دونك بالضرورة باش نعطيكم لمحة تباعا خلال لقانا اليوم على حالة الشواطئ اللي من المفروض بعد هالبلاغ هذية اللي فيه رصد للحالة الجوية يبدو أنه الأوضاع باش تكون ماهيش سامحة للسباحة. التفاصيل تنقاها بعد قليل 10:43 على موجات إذاعة الشباب وحان الآن موعدنا مع فقرة نتصورها باش تكون من بين أفضل الفقرات معانا في برنامج صيف معانا. كيفاش ما تكونش هكيكا وإحنا معانا أفضل الطباخين الشباب إيه نعم بالفم والملي معانا مرام الرزقي. خلينا نسمع إشارة انطلاق فقرة في ميزون.
1: في ميزون
6: أهلا وسهلا بكم معنا في الفقرة هذه. تعرفوا الناس الكل يظهر لي عندكم الحكاية اللي أنا باش نحكي عليها طويكة في كل دار خاصة في الليل وإلا في القايلة وقت اللي يبدأ فما هدوء مخيم على الدار نبدأ نسمع في التوشويش في الحس منين جاي الحس كان تتبع الخطوات وتتبع الحس تلقاه جاي من الكوجينة فما برشا ناس يشوعوا في القايلة وبعد ما يذبوها قد بالفطور ولا بعد ما يرقدوا بالقداء ويطولوا في النوم متاحهم في الصباح يقوموا جيعانين ولا زادة في الليل كيف طول السهرية ويجوعوا ويقوموا يحبوا يتفتفوا كما احنا نقولوا يشوفوا زعما شي يعملوا حويجة هكا بنينة خفيفة من اللي موجود في الفريجيدير من اللي موجود في الدار. شكون زعما ينجم يعطيهم فكرة ويدبر عليهم شنو ينجموا يعملوا من نجم تقوم بالمهمة هذية كان مرام الرزقي. مرام أهلا وسهلا بك شيف.
7: صباح الخير مدام سهام, مشكورة على مدام سميح مشكورة على الاستضافة. صباح الخير الناس الكل,
6: اقرب للميكرو مرة.
7: صباح الخير الناس الكل, اليوم جبنا لهم وصفة سهلة برشا ينجموا يعملوها.
6: عرفتم ساعة كجماعة هذوما كي يقوموا يحاتوا في الليل ولا في القايلة يحبوا يعملوا حويجة عنا منهم الكل
7: عيد عطلة وناس الكل قاعدة في الدار
6: ولي جان يحبوا راهو طيب وحدهم يعملوا هكيف زيت خاصة بيهم ديروا زيت عمرنا ما سمعنا بيهم.
7: يعطيك الصحة,
6: يحبوا يعملوهم
7: يحبوا يعملوا كرياتيفيتي في حاجات حتى موجودة يعني يحبوا يبدلوا فيها يحبوا يزيدوا حاجات هما يحبوهم
6: حاجات معروفة لكن يعملوهم على طريقتهم خاصة خاطر هما وقتها لا باش يخرجوا يشريوا لا باش يعملوا حتى شيء من اللي موجود في الدار يعملوا حويجه بنينه
7: ياكلوها حوما ماذا بينا ما تكلفش وتكون بالحاجات اللي عندنا في الدار مش يعني لازم نصرفوا عليها برشا وتاخذ منا مجهود كبير.
6: اقترحت علينا اليوم روسيت.
7: اقترحت روسيت سهله برشا باللي عندك في الدار. احنا طاو باش نعطيو الباز وهما كيما يحبوا يتفنوا يتفنوا. هي باش تكون عباره على غوفر سالي وموس دو تون. الغوفر سالي احنا نعرفوا لي صغارنا طاو ما عادش يحبوا ياكلوا الخضره جمله. حتى الكبار ما عادش يحبوا ياكلوا الخضره. الصغار رافضين فكره انهم ياكلوا الخضره وتدخلها لهم في الماكله. احنا طاو باش ندخلوا لهم بطريقه اخرى.
6: دخلوا لهم الشباك
7: المهم تدخل حتى بقيمه غذائيه قليلة حتى بكمية قليلة أما باللي إنسان نسوهم بشوي بشوي للي نوصلوا الحاجة بيه. الجوفر متاعنا بيه نعطيك الجراماج وإلا
6: كيما تحب عطينا اللي تحب. هو في العادة الأكثر يحكيوا على الجوفر سكري الأكثر.
7: احنا طاو شو عملوها
6: احنا اليوم شو نعملوها سالي
7: يعطيك الصحة. هو طاو باش نعطيو حكار متاع 8 كعبات غوفر. باش يكون عندنا 250 غرام فارينة، 10 غرامات ليفور شيميك، كعبتين عظم، 300 مليلتر حليب، 50 مليلتر زيت. وبالنسبة لي أنا أماني قلت لك في الحاجات هذوما يبداو يتفننوا. 150 غرام قراع أخضر، 100 غرام سفنارية، 50 غرام بصل، 10 غرامات 10 غرامات بيرسيل. كاين عندك 80 غرام ولا 50 غرام غروير موتزاريلا اي فرماج عندك ما عندك زادة تستغنى عليه. ماهوش باش ينقص حتى شيء من الروسيت جوست هو راهو باش يعمل اضافات اما كي تستغنى عليه ما ينقص حتى شيء ما ننساوش ديما الملح والفلفل الاكحل ونزيد شويه بابريكا
6: الخضره اللي تلقاها موجوده في الفريجيدات نجم تستعملها
7: جوست تبرشها باش يعني
6: او كسهل نغسلوها قشروها فيتفي
7: ونبرشوها ونعصرها بالقداء باش يخرج منها الماء نتاعها وصحيح القيمه الغذائيه باش تقل كي نحن باش نقصوا منها الماء اما باللي خير من ان ما نستعملوش ما نستعملوا هي الجمله صحيح قيمه غذائيه قليله اما هاكا نسنسرو احنا بشوي بشوي بها
6: نبرشوها فاسيلمون بالبرشة نتاع الفرماج
7: يعطيك الصحه
6: فيتفي
7: ونعصروها ونخلطوها مع الميلونج نتاعنا احنا باش نخلطوا بطبيعتنا الحليب والزيت والعظم مع بعضهم
6: اللي هي مكونات كلها تبدا موجوده باذن الله
7: مكونات الكل موجوده يعني حتى كان ما عندكش القراع الاخضر عندك سفناريه كاو تعمل سفناريه
6: نحي حطوا على جنب عندك سفناريه ما عندكش سفناريه حط على جنب اعمل اللي موجود الحاجه اللي لقيتها موجوده في الفريجيدير
7: عندك سبناي خدسوتيه شويه وتعصروا بالقدا وكيف كيف تقصوا بالقدا وتحطوا اي خضره عندك. المهم البصل كان عندك بصل ما تنجمش تحط بصل كهو خاطر راهو باش القوم تاعو قويه البصل يعني باش مش نحي القوم تاع الجوفر فما
6: فما اللي ما يحبوش البصل نحيه زيدا
7: نحيه ما عندكش ماهيش حاجه ماهيش حاجه
6: مش مكون ضروري معني
7: يعطيك صح انت وشنو تحب احنا عطينا شنو هو الباز وهو باللي يحب نخلطوا كما قلنا العظم والحليب والزيت نزيدهم الفارينه والخميره مغربلين يكونوا نزيدهم الخضره نتاعنا تكون معصوره مليح ونخليهم يرتاحوا في الفريجيدير. لو طون احنا حضرنا الموس دو طون تاعنا الموس دو طون باش تكون هي سورس دو بروتيين في الوصفه نتاعنا لازمنا يكون عندنا سورس بروتين في الوصفه نتاعنا باش هاكا تكون وجبه غذائيه متكامله. انا اقتراحي يكون مستوى
6: ويحبوا فما... هو لي زادو ولي جون دو فاسون جينيرال يحبوا حاجه فيها البروتين
7: حتى جميع البروتين ماذا بهم ديما يبدلوا ماذا بهم ديما حاجات مختلفه
6: باش ما يكثروش مثلا من العظم الاومليت جوستمون
7: يعطيك الصحه هاكا
6: فما سورس واحد اخر
7: يعطيك الصحه عندنا موس دو تون. موس دو تون تتكون من 200 غرام تون 150 غرام فروماج نحب نزيدوها عصرة قارس نزيدوها يعني قلت لك الباز هو فروماج وطن زيد حتى الفروماج ماهوش باز حتى نعطيكم حاجة أخرى كان ما عندكش فروماج تارتيني ونعرفوا الفروماج تارتيني راهو غالي في تو في المجازينات يعني نجموا نبدلوها بحاجة أخرى نجموا نزيدوه الزيتون اللي تحب عليه انت تزيد بيرسيل الحاجه اللي تحبها تتفنن انت باللي تحبه كان ما عندكش رومي شارتيني تنجم تعمل صوص بشاميل 50 غرام زبده 50 غرام فارينه وتعملها عقد تزيد الحليب بشويه هو بين 400 500 مليلتر حليب تزيد بشويه تكون عاقده تزيد معها زوج كوب عجبن عادي وتزيد عليها التون نتاعك وترحيها والا حتى كان ما عندكش رحايه مانيش باش نصعبوا عليكم حتى فرشي تتخلط بالقدا
6: او تستعمل حس الرحايه في الليل
7: عاد مره اي فرشي
6: باش يقوم يعمل الروسيت هذي في الليل ولا في القايله عاد يولي برشا حس وقت على الجميع يفيقوا ويعملوا فيه خليه في الكالم في الصمت يحضر تعرف تعرفي انا قبل مرام كنت تظهر لي حاجه صعيبه كي نقول لي جند باش يقوم ويرحي، والله لي لقيتهم يحبوا يحلوا اليوتيوب ويحبوا يعملوا ما انت حويجات هكا
7: يتفنوا
6: يحبوا، معناها مش صعيبه عليهم يحبوها،
7: يصيروا تكون حاجه سهله وكيما يحبها هو تخرج عطيه الباز وهو كما يحبها تخرج يخرجها
6: ويقبلها وقتها يقبلك يعملها هو ياكلها مهما خرجت
7: وفيت حط حاجة يحبها وتعب عليها ياكلها ويقبلها ويقبلها إن شاء الله. نخلطهم بالقدي اللي يكون خليط جينس مليح. بعد نحطوا المستطون تاعنا على جنب في الفريجيدير، وانا تحطها حتى البرة ما يقلقش خليها تبرد شوية طو الدنيا سخونة ما دبينا حاجات باردة. نجبدوا الكوفر بتاعنا كيف كيف، برشا عبيد ما عندهمش أباريل يطيب الكوفر، انا واحده من الناس ما عنديش في داري.
6: ملي كيفاش تاخذ الفورمه هذه كيفاش تعملها الفورمه؟
7: مش مشكل، كنا على مقله في الدار هني قلتك باش تعملها يا تعملها يا تعملها مقله في الدار
6: حتى كان ما عندكش الماتريال نجم تعملها.
7: نجم تعملها مقله في الدار، وشو كي تحط باش تطيبها ما تحطهاش كيما الكريب، لازمها تكون سميكه شويه فهمتني وتغطي عليها لوتون هي طابت من اللوطه تلقاها حمرت بين 3-4 دقائق، ولازم نار هاديه تقلبها على الوجه الثاني تكمل تطيب تجبدها وتحط عليها المستوطن تاعك. كان ما عندكش طن راهو تحط حتى واحد طرف بولي طرف دجاج مشوين ما عندكش دجاج، احنا حاشتنا بصوص البروتين لهنا ما حاشناش احنا بالقوم تاع الطن ولا القوم تاع الدجاج، نجم تحط حتى كعب عظم مسموطه معناها انت كي بشعتي لصغيرك وجبه متكامله نجم تحط له حتى كعب عظم مسموطه تحطها كما قلنا الجوفر، تحط معها سورس البروتين نتاعك اللي هو حسب اللي عندك بالامكانيات اللي عندك، كان عندك روكيت تحط، كان عندك تومات سوريز تحط، كان عندك حتى ليتو تحط، عندك مايونيز تحط فوقها
6: اللي موجود
7: قلنا اللي موجود في دارك
6: فوالا. سوف كو حاجه واحده في الريزولتا فينال من بعد باش تجيك جوفر بيرسوناليزي حسب اللي انت موجود عندك في الدار، كان ما عندكش ماتريال باش تطلع لك جوفر بلاش تضاريس كان عندك الماتريال باش تطلع بالتضاريس اما حسب الاختيار
7: في الاخر
6: اي اللون باش يختلف خاطر سادي بون شنو الخضره اللي استعملتها
7: يعطيك هو ماهيش تظهر برشا اما
6: تبدل كي استعملت خضره ويد باش تجي مستخضره شويه
7: فينار كي استعمل يعني السبنيخ
6: باش تولي مختلفه لونها
7: باش تظهر فيها
6: الحلو في الفازه انه بصمتك باش تكون فيها اكيد
7: يعطيك الصحه وزيد السبورتيف اللي ما يحبوش ولا الناس حتى فما عبيد يعني ما تنجمش تاك الفرينه العاديه ممنوع عليها نجم نعوضها فرينه فارين كومبليت معناها يعني ما يقلقش
6: بالقمح الكامل
7: احنا عطيناكم باز وانتم تفننوا
6: هو تفنن في اللي تحبوا تعملوه اعملوه. قديش تقعد حسب تقريبا كيكا تطيب وتقلبها على الوجه الاخر؟
7: 3 دقائق كل وجه
6: فيسع فيسع فيت في معناها فيسع فيسع باش ما تتحرقش عاد
7: يعطيك الصحه
6: فيسع فيسع
7: انت وغازك وانت والبوله نتاعك خاطر ساعات راهو ساعات مقله تكون خشينه يعني مش فيسع طيب الحاجه ساعات مقلك تحط فيها الحاجه بالوقت الطيب انت والنوعيه زاده نتاع المقله اللي عندك انت هكا ديما عينك ميزانك في الكوجينه رانا عينك ميزانك اكثر من كل شيء
6: قل لي مرام تو انت قريبه من لي جون وانت متكونه تو نرجع للبوان هذيا معناها قريت في احد مراكز التكوين المهني
7: مركز التكوين والتدريب المهني بالزهور
6: بالزهور وانطلاقا من المركز هذاك خذيت هالتيتر الحلو هذايا افضل طباخين الشباب
7: الحمد لله
6: هكا ولا الف مبروك مره جديده احنا هنيناك قبل ما نحبوا نزيدوا نهنيوك هذا التيتر ولا الجائزه اللي خذيتها في روسيا في المسابقه في روسيا
7: واللي سبقها خذيتها في تونس 2025
6: جوستومون الف مبروك ليك عايشك. من جديد قلت اذا انت قريبه من لي جون وانت جون وتعرفهم شي يحبوا مازالوا لي جون يحبوا لي روسيت كلاسيك هذوكم الاكلات الصيفيه الكلاسيكيه كيما معناها الفريكاسي
7: والحكايات هذوكم الشكشوكه
6: الحندوسي والمروبك الامور كل مازالوا يحبوها بامبالوني
7: ما تشبعنا ومن كان الحاجات هذيك وماشي خوك انا حاجات هذيك صحيح صحيح في
6: اللحظه والا يحبوا تشيز كيك وما تيبا
7: كلهم كلهم
6: تيراميسو وما تيبا
7: صحيح نحبوا الحاجات الجديده اما رانا مانيش قاعدين نستغناو على الحاجات القديمه بالعكس اللي كي نرجعوا لهم نحسوا عملنا انجاز انا رجعنا لهم وكليناهم وطيبناهم
6: وكل حاجه عندها نكهتها وعندها بنتها واللي يحب هذا ما يمنعش انه يحب ذاك
7: يعطيك الصحه يحب
6: الفريكاسي ويحب التيراميسو
7: يحبهم الكل
6: يحلوا في الكوجينه يحب الانواع الكل احنا حتى برشا حاجات اخرى مازالوا لي جون يحبوها وتلقاها يتوارثوها جيل على جيل رغم التجديدات اللي تصير في الكوجينه بالنسبه للي جان مع الاكلات الجديده، لكن يقعدوا ديما يحنوا لل
7: شو حتى الاكلات القديمه رام تو هي قاعده تتلاشى. هم يحبوا يعملوها بطريقه جديده ريفيزيتي، فهمتني؟ ماهوش قاعدين نستغنيوا على الاكلات القديمه، بالعكس قاعدين نحبوا ان نقدموها في بطريقه اخرى، بطريقه جديده، بطريقه عصريه، فهمتني؟ مانيش الحقيقه انا ولونتوراج اللي داير بيا الحقيقه مانيش مستغنين على الاكلات القديمه، هذا حسب اللي نعرفه.
6: استغنيوش عليها وانا زيدا معاكم
7: استغنيوش
6: ما نستغنيوش عليها الاكلات القديمه، وزيدا ما نسلموش في الاكلات الجديده.
7: يعطيك الصحه،
6: سلموا زيدا في الاكلات الجديده،
7: وسلموا بيتنا اكلات جديده وحد
6: جوستومون. هكا اذا كانت الريسيت نتاع اليوم في ميزون مع مرام الرزقي. مرام تخمنا في برشا وصفات باش تقدمهم لنا تباعا خلال لقانا، عندك فكره اش باش تقترح علينا؟ مازلت عطينا شويه سكوبات
7: باهي الحقيقه
6: نحضروا رواحنا.
7: انا غايبيني برشا الصغار وما فيهم حتى الكبار، يعني جينيراسيون حتى متاعي مانيش قاعدين ناكلوا لا في خضره لا في حاجات صحيه. حاجه هذه مقلقتني برشا، اكلي نحب نقدم حاجات احنا نحبوها اما بطريقه اخرى
6: بنينة، اما بطريقه صحيه. تقعد بنينه زعما
7: تقعد
6: بيجي. انا مره طبيب قال لنا كل حاجه بنينه راهي مش صحيه.
7: ليش
6: في بالك معناها؟
7: لا لا لا
6: نحب احنا في فقره في ميزون حاجه بنينه،
7: حاجه بنينه
6: فيها جانب الصحه نسبه كبيره،
7: وعلى المصبرات ماذا بينا احنا نوليو نعملوهم في الدار، هو ما يتكلفوا النيش وما ياخذوش منا جهد كبير ووقت كبير، وراو بالحق كي ناخذوهم من برا راهو كارثه كبيره على صحتنا. حاجات قاعدين نشوفوا فيها ان شاء الله ربي يهدي.
6: انا هاوش نعطيكم منا حويجات باش نسرب لكم شويه معطيات. فما حاجه من بين الاكله معناها ولا ماده يحبوها برشا لي جون سورتو لي زادو والصغار، وهي معناها صحيا خايبه برشا، وحتى منظمه الصحه العالميه عملت اكثر من مره عملت ديكلاراسيون حولها، وفيك سا يحبوها لي جون. احنا
7: انت حتى بعينك تشوفها بالعين المجرده ولينا نشوفوها اللي هي حاجه من
6: المكونات نتاعها الخايب. احنا مش نعملوها مع مرام
7: ان شاء الله،
6: تعلمنا ما نعرفش نعملوها في الدار، ونستمتعوا بالطعم البنين بحاجات سهلين، وتقول لنا كيفاش يصيروا، ويكون الاقرب للي في الشارع معناها للي ناخذوها نقتنيوها من الشارع، وتكون ماهيش صحيه. مرام الرزقي شكرا لك، شيف مرام افضل الطباخين الشباب، مرحبا بك معنا في لمتنا على موجات اذاعه الشباب في صيف معنا، باش صيف معنا مرام وتفيدنا برشا برشا وصفات باش تحضرهم لنا في برنامج صيف معنا في فقره في ميزون. ميرسي بوكو مرام، مره جديده
7: صحة وفرحة للناس الكل.
6: شكرا لك، إن شاء الله ديما موافقة مريم. مواصلين اللقاء معكم، توقيتنا الآن 10:58 دقيقة صباحا. الفقرة اللي جاية فقرة الجمال نتعرفوا عليها بعد شوية مع ضيفتنا اللي هي خبيرة التجميل شيمة بوغوسا. لحديش وربع موعدنا باش يكون مع فقرة بدو بتمام، نقولوها لكل العائلات التونسية اللي عندها قريب فرح باش تبدا فيه باش تحل الفرح متاعها، ولا بعد الفرح بدا، إن شاء الله بدو بتمام.

0: صيف معنا
1: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
2: جوكم
3: تصييفكم وتبحيركم
4: في دونلو بحذنا.
1: نصايح استيفال
4: دورة في الفستيفال
5: الماكلة الهيلثي
4: بوتي وسبور ديتي.
3: صيف معنا.
6: هلا وسهلا بكم، ان شاء الله تصيفوا معنا على موجات اذاعه الشباب ل 11 دقيقه صباحا. مواصلين اللقاء معكم احنا في صيف معنا حتى النص نهار مع انطلاق الشبكه البرامجيه الجديده، واحده من ابرز المساحات التنشيطيه المباشره في الشبكه هذه هي منوعه صيف معنا. كل يوم من 10 حتى النص نهار تلقاو فيها لمه مزيانه ومجموعه من الفقرات اللي ان شاء الله نفيدوكم بالفقرات هذه، وفي نفس الوقت تقضيو معنا وقت حلو وقت مزيان. ما تنسوش لي كومونتير نتاعكم على كل المواضيع نتاعنا، ولا حتى وقت اللي تحبوا تقترحوا اي حاجه تنجموا تتواصلوا معنا عبر 71 844 411، ولا زيد عبر لي كومونتير اللي تخليهم على صفحه الفيسبوك. بعد شويه عندنا موعد مع فقره بدو بتمام، قبلها حبيت نقول لكم على التوقيت الخاص بمكاتب البريد. اكيد تويكا كل المؤسسات الخدماتيه عندها توقيت جديد مع انطلاق اذا التوقيت الصيفي. الموعد ان شاء الله باش يكون انطلاقه من غدوه نهار 4 جويليا، وباش نحكيوا على التوقيت الخاص بمكاتب البريد التونسي التوقيت الصيفي اذا لفتح مكاتب البريد بداية من غدوة كما قلت لكم نهار 4 جويليا وحتى لنهار 31 أوت إن شاء الله 2026 بش يكون التوقيت على النحو التالي: أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من 7:30 متاع صباح حتى الماضي ساعة، نهار الجمعة كالعادة فما توقيت خاص من 7:30 متاع صباح حتى النص نهار ونص. وتأمن وكالات البريد السريع ووكالات الطرود البريدية حصة عمل من الساعة 7:30 صباحا حتى الماضي ساعة ونص نهار الاثنين إلى نهار من نهار الاثنين حتى النهار الخميس، ومن 7:30 متاع صباح حتى النص نهار ونص نهار الجمعة. مع العلم أنه فما 67 مكتب بريد و25 وكالة بريد سريع تواصل تأمين حصة عمل أيام السبت من 9 متاع صباح حتى النص نهار و15 دقيقة. هذا فيما يخص تفاصيل التوقيت الصيفي لمكاتب البريد من الشمال إلى الجنوب التونسي، وإن شاء الله وين تتوجهوا تلقاو القضية مقضية. حتى في بعض الأحيان كان فما هكا شوية بعض التحديات اللي تعرضكم، إن شاء الله تتحل على خير وتقضيوا قضيتكم. كل واحد متوجه بشي يعمل حاجة إن شاء الله يتوجه خير وإن شاء الله يقضيها. بعد شوية إذن موعدنا بشي نطلق مع فقرة بدو بتمام. اليوم بش نحكيه على تقنية من التقنيات الجديدة في إطار التجميل الجراحي اللي خاصة العرايس ينجموا يستفيدوا بها. نعرفوا اللي في أحيان كثيرة رأوا التجاعيد وخطوط التعبير متاع الوجه أحيانا تكون ماهيش متعلقة بالعمر. فما بعض الأشخاص خاصة اللي تبدأ البشرة متاعهم رهيفة رقيقة برشا وحساسة وفاتحة تعمل التجاعيد، وحتى وقت اللي تبدأ العروسة سنها صغير لكن رغم ذلك عندها تجاعيد هذيك متاع تعابير الوجه ويقلقوها شوية. وتنشوفوا حتى بعد مع الخبيرة ضيفتنا تنشوفوا اللي حتى لو التجاعيد فيها جانب متاع وراثة، معناها تلقى في العائلة موجود تلقاهم عندهم التجاعيد هذيك تظهر على بكري حتى هي في سن صغيرة، كما بعض العائلات اللي يظهر عندهم الشيب في عمر صغير. نحكيه إذن على تقنية الهيف وشنية التقنية هذية، شنو النجاعة متاعها، وقتاش يتم استعمال التقنية هذية لشكون، برشا تفاصيل إذن باش تكون حاضرة معنا بعد قليل ضيفتنا شيماء اللي هي خبيرة في التجميل باش تقدم لنا التفاصيل اللي يخصوا هالتقنية هذية، وبصفة خاصة اللي هي يقع استعمالها الفترة هذه الكل بالنسبة للعرايس. يعني العرايس يطلبوها برشا ويحبوا يقع استعمالها. 11:15 دقيقة صباحا، مازلنا معكم في صيف معنا.

0: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى
1: ضحكة أجواء وحكايات تحلى
2: مواكبات سهرات وأخبار جديدة
0: موضة سياحة وإضافة أكيدة
1: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات
2: دباير صايح وأنسب الوجهات
0: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية
2: من الاثنين للخميس صيف معنا الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف
0: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار
1: سامر كويز من الساعتين للأربعة مسابقات سرعة وتركيز
0: شعل الحماس وعيش الإحساس وعيش الإحساس
1: عشويتكم علينا في تبع الموجة
0: الجو المعلومة والموسيقى لبنينة
2: وباش تبعث السلام
0: تجيكم ديديكاس من 8 إلى 9 ونص
1: تختار الغناية ونعيشوا معك الحكاية
2: ونعيشوا معك الحكاية تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند
0: غنايات كواليس متابعات وجونا ترند
1: السبت لحد كل البرامج صيفية فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية
0: تحب إيقاع قوي وإلا كالم
2: تسمعوا طوس
0: الشرقي الغربي وموسيقى العالم
1: عد الموجتك وصيف معانا
0: إذاعة الشباب الموجة اللي تمتعنا
3: إذاعة الشباب عد الموجتك تسمع صوتك
0: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: في دون لو بحثنا
2: صيف معانا

0: بدو بتميم منقولوها إن شاء الله لكل العائلات التونسية اللي عندهم الأفراح بدي وحلوا الفرحة احنا نقولوا بعدها، وإلا اللي على قريب إن شاء الله الأجواء كلها تكون أجواء فرحة لكم الكل، ونقول لكم بدو بتميم. واحدة من الفقرات الجديدة في مراوعتنا صيف معنا هي فقرة بدو بتميم كما قدمتها قبل قليل، باش نبدأ وإذا نحكيه على أجواء تحضير العروس وما أدراك ما أجواء تحضير العروسة اللي تحب تكون بطبيعة الحال ملكة في السهرية متاحة وما تنجم تكون كيكا كان وقت اللي تكون راضية على روحها. بعض التفاصيل اللي ممكن ويلزمها تعملهم وتقوم بهم، قلت أنا فما بعض العرايس اللي رغم أحيانا يكون العمر متاحة ما هوش كبير، ماهيش متقدمة في العمر كمان صغيرة، لكن رغم ذلك تلقى عندها تعابير الوجه اللي هي ظاهرة، وتلقى عندها ليغيد اللي ورثتهم على أمها، ولا تلقى جلدتها حساسة وفاتحة دونك فيها ليغيد، كيفاش باش تعمل لهم ليغيد هذيك وما تحبش التدخل الجراحي وهي مازالت في العمر الصغير هذيك؟ ما تخافش وما ترهبش وتنجم تكون سلطانة الليلة متاحة. كيفاش؟ بعد ما تحكي لنا مدام شيمة اللي هي ضيفتنا اليوم في فقرة بدو بتميم، خبيرة التجميل على التقنية اللي هنا يلزمها تستعملها العروسة. شيمة صباح الأنوار.
1: صباح الورد، صباح الحب، صباح الياسمين، صباح السعادة،
0: صباح الفرحة، صباح الأجواء الممتعة. مرحبا بك بحذينا، جيتنا اليوم وأكيد أنت ما شاء الله عايشة في أجواء العرايس والفرحة كل يوم. أينا. شايمة محليهم يدخلوا عليك برشا فرحة وقت اللي يجيوا بحذيك، يدخلوا طاقة الإيجابية. إن شاء الله ربي يهنيهم الكل ويفرحهم الناس الكل. قدم شوية الميكرو شايمة. إذا تجهيز العروسة أحكي لنا شوية بصفة عامة، أعطينا تمهيد. أنت وقت اللي تجيك اللقاءات الأولانية بعد ما اتفقت أنت وياها، أنت تقترح عليها شنو يلزمها تعمل بعد ما تشوف وجهها شنو لازمه وشنو مش لازمه، وإلا تخليها هي على راحتها اللي تطلب منك حسب إمكانياتها أنت تعمل لها.
1: أنا ديما ما نخليش الإنسان على راحته، تعرف علاش؟ خاطر هم يشوفوا في برشا حاجات.
0: هي
1: تجي مثلا تطلب منك مثلا بيلينجيت ولا تطلب منك حاجات ما تتماشاش مع وقتنا توا. فأنا حتى كان هي تطلب حاجة ما تتماشاش مع الفرح متاعها وإلا فما حتى شكون راهي تجيك قبل العرس 3 جور 4 جور معناها تحب على حاجة فيت في بيان في لهنا ندخل أنا، خاطر أنا ما ناخذهاش اللي هي معناها عروسة، وأنا ناخذها اللي هي أختي اللي هي صاحبتي اللي هي مولات المحل،
0: وتخمم فيها في نهار فرحة كيفاش يلزمها تخرج وتكون
1: أصعب لحظة. أصعب لحظة معناها لازم تكون تعطيك ثقة كبيرة ولازم تكون قد الثقة.
0: واسمك أنت في الموضوع زيدا؟
1: أنا نخدم بالحب، ما نخدمش بالاسم.
0: لا حتى الاسم عنده قيمة زيدا،
1: هو الاسم يجيب الحب ويجيب الحاجة الصحيحة وقت تكون أنت أونيت وتنصحها لوجه الله.
0: ويوصل احساس هذيك راهو شايف
1: احساس الحب يوصل
0: عبر. يوصل على. تحس العروسه اللي راهو مش الامور كلها بالنسبه لك انت فلوس.
1: انا مرات باش نحكي لك حاجه

0: يجيو ما يقولوش راهم عروسه، تقول لك بالك تغالي عليا بالك. انا بالعكس
1: تعذرني،
0: بالعكس كي تقول راني عروسه زيد نعمل لها حاجات اكثر من اللي هي طلبته. خاطر هنا يعني قلت
1: دونك يا جماعه كي تمشيو لشيماء جيبوا الصحيح.
0: والله جيبوا والله
1: كاين عروسه عروسه
0: صحيح، كاين عروسه عروسه ما فماش
1: عروسه عروسه حضاره حضاره.
0: اصلا انا كي تقول لي عروسه فما حتى مواد نخدموا بها ما نجمش نعملهم، نكون معناها انا عارفه شنو باش نخدم بالضبط وعارفه الحاجه اللي تتماشى معها. خاطر هما مالوروزمون يخليو رويحهم لاخر لحظه، هذه الخايبه
1: معناها. قداش شيماء يلزمها تجيب حديك العروسه؟
0: قبل حتى عام معناها تجي تعمل حتى دياغنوستيك نعطيها فيه معناها الحاجات اللي تمشيو معاها،
1: نعمل تاخذ المده البشره نتاعها وتاخذ ريزولتا بالحق باهيه.
0: وهو تصليح الشعر وتصليح البشره سي كيف كيف، معناها قد ما ياخذ شعر وقت باش يتوالد ويتصلح قد ما تتعامل مع بشرتك. يعني ما فماش حاجه اللي تك تك، اما نحاول اذا كان هي معناها الظروف وكذا كذا نحاول اني انا نوفر لهم تقنيه اللي تعطيها كل شيء في وقت قصير على الاخر. معناها نعرف معناها اللي توا عصر السرعة عصر ما تلقاش وقت، فأحنا نحاولوا إنه نكونوا بالتقنيات الحديثة، نحاولوا إنه نكونوا متميزين، ونحاولوا إنه نعطيه الجلوي والنظارة والشد في مدة زمنية وجيزة. وبيان سور بعد العرس هي تكمل معناها التريتمون نتاعها ونكملوا مع بعض.
1: سورتو ما تقصش معناها بعد ما توصل الريزلتا باهية لك الإشراقة المطلوبة ما تقصش بعد الزواج
0: تتوصل هي تقعد ديما مزيانة
1: تقعد ليا بروحها وتقعد ديما مزيانة. اليوم إذا التقنية باش نحكيوا عليها شنو التكنيك إذا شيماء؟
0: أنا أول واحدة دخلتها التقنية هذيا في تونس والحقيقة توا معناها قاعدة لاقية بها نتائج خرافية الحقيقة. لأنه هي التقنية هذيا باش تعاود تحيينا شباب، تحيينا شباب البشرة يعني بطريقة طبيعية. التقنية هذه تعتمد على تنشيط الخلايا وتنشيط الإلاستين والكولاجين. احنا ديما أي حاجة نجي مش نعملوها يقول لك راهو لازمها تنشيط، راك لازمك تنشط. فالتقنية هذه هي تعتمد على جهاز فيه التراساوند، موجات حرارية تتبعث للميوسكل كما معناها كما الكورون قولوا احنا. ما فيهاش حتى اضرار، ما عندي معناها
1: جوست ما كنتش نسالك شو قالك ما عندهاش اضرار الذبذبات هذيا.
0: حتى اضرار لانه الذبذبات هذه احنا نتحكموا في الاترا ساوند. يعني احنا هو يعطيك من 0.01 لثلاثه. كل بشره على حسب العمر على حسب الريلاشمون على حسب المشاكل اللي عندها نعتمدوا التقنيه هذيا ونعتمدوا الموجات هذيا من حاله لحاله. يعني ماهيش نازل كل
1: بيرسوناليزي معناها التعديل هذا يصير كل وحده
0: حالة على حده. لا ماهيش ستوندار، خاطر مش كيما مراع عمرها 60 كيما مراع عمرها 30. زاد لهنا مش تسالني تقول لي من وقتاش احنا نبداو. انا من العمر بالنسبه لي انا العمر ما عندوش حتى علاقه، وديما نقولها لانه مرات تجيك مراع عمرها 60 تظهر عمرها 40 سنه
1: تلقى وجهها معناها مشدود لبس عليه خير من واحده عمرها 25 ولا 30.
0: انا توا زاد نحب نفتح معاك القوس شويه، لاحظ انه الجيل الجديد استنفذ الكميه نتاع الكولاجين على بكري. يعني سوء التغذيه، سوء شرب الماء، سوء السكين كير زاد اللي يستعملوا فيه التجميل الاوفر اللي يبداو على بكري
1: تاثر عليهم سلبا مش ايجابا.
0: سلبا على الاخر. يعني انا توا بالحق نقول لك قداش فرحانه مع جماعه الستينات، نقدم لهم تحيه ياسر فرحانه مع جماعه الستينات. علاش؟ خاطر تجيني انسانه كونسيونت وفي نفس الوقت عارفه انه التجميل يلازم استحفاظ. يعني تقول لك انا غير ما تعب روحك خاطر انا راني عارفه اللي راني لازمني ناكل بالكدا، لازمني نشرب برشا ماء، لازمني نبعد على الشمس.
1: بروتوكول كامل، بروتوكول كامل مش حاجه وحدها لازمك تعملها. دونك نرجعوا للتكنيك اللي باش تحكي لنا، بديت انت ديجا تحكي لنا عليها. هي تكنيك شنو
0: اسمها؟ الهايفو. الهايفو هو توا تطور برشا ولا يخدم حتى على راديو فريكونس. يعني احنا توا التقنيه الاخيره اللي هي ما يعملش شد فقط، هو يعمل شد.
1: هو بالاساس تقنيه خاصه بشد الوجه دون تدخل جراحي.
0: دون تدخل جراحي نعم، هو كيما راديو فريكونس. العباد اللي يحبوا يسالوا عليها التقنيه هذيا هو كيما راديو فريكونس بالضبط. يعمل على يعني اربع طبقات، يعني من الطبقه الاولانيه الثانيه الثالثه الرابعه. يعني من العباد اللي ما يحبوش يعني يحبوا جست على نظاره فقط نجموا نخدموا، العباد اللي يحبوا على الشد نجموا نخدموا، العباد اللي عندهم دوبل مونطون زيدا قاعد يعطي
1: حتى معناتها بالنسبه للنقطه ذات نجم اذا تلقى الحل نتاعها في التكنيك نتاع
0: التكنيك نتاع الهايفو اللي هو شو يعمل؟ يعمل على تذويب الدهون وشد في نفس الوقت. داكوردو يعني العباد اللي تخاف من الجراحه والا مازلت صغيره والا للامانه يعني لقينا نتائج خرافيه.
1: في قديش مدة شايمة؟ قديش جلسات؟
0: شو هي الجلسة في الأول تظهر من 20-30% في الوقت.
1: توت سويت معناها
0: تخرج الفرق. ومن بعد من 10 أيام لـ3 شهور باش ترى النتيجة النهائية.
1: تولي شوية شوية تزيد تطور الحالة.
0: الكولاجين هو يكون في المستوى هذا. فهو يبدأ يطلع بشوية بشوية. على قد ما أنت تكون مواظب. يعني مواظب وحدك. أنا راني ديما ما نقولش راك تستحق جلسة زوز ثلاثة. انت طبيب نفسك. انت الخطوة الصعبة احنا عملناها. يعني انت بمجرد ان بعد تعمل بروتوكول كامل راك باش تلقى نتيجة. فما شكون يستحق جلسة، فما شكون يستحق زوز، فما شكون يستحق ثلاثة جلسات. يعني على حسب الاستحقاق. يعني معنيش حاجة معينة، لكن من الجلسة الاولانية للامانة يعني راك قاعدين نراو في نتائج مزيانة برشا.
1: انت ما تعرفنا توا اللي عندهم مشكلة متاع الدوبل مونتون، اللي عندهم مشكلة متاع تعابير الوجه، اللي معناتها التعابير اللي دايره بالفم، التجاعيد العينين، هذا الكل معناه ممكن تلقى الحل نتاعها في التكنيك هذايا.
0: بدون يعني ديما نقول راهو النتائج تكون نتائج ملحوظه. يعني راك سميح فما حاجه متبدله، لكن شنو هي ما نعرفوش.
1: حاجه مزيانه،
0: حاجه مزيانه زادة تخدم معناها حتى على رفع زادة الحاجب للعباد اللي عندهم رولاشمون
1: نتاع ترهل في الحال. وقتها كيف يسالوه يقولوا اش عملت؟ قول لهم والله
0: عملت شيء. ديما يقولوا نسى عمرهم يقولوا شو عملنا، راهو حتى لبعضهم
1: وعملت حد شيء، جست مشيت بحدا شيء،
0: جست مشيت بحدا شيء. ما هو شو انا ديما كلمه نحب نقولها، الجمال الحقيقي وديما هو جمال الروح، جمال القلب، جمال الطيبه نتاع الانسان.
1: اما هي تعطينا عاد باش يتعرف هما باش يتعرفوا على بعضهم الاول يلزم المرايه البرانيه، الواجهه البرانيه، من بعد ندخلوا للروح.
0: اكيد اكيد
1: انا عندي قيمه كبيره برشا.
0: اكيد سيدة لاني راهو شو انا كي نخدم بمحبة بضمير وبنصيحة. معناها راو كي نقول لك راو مثلا جلسة هذا يا راو مش نستحق، راو كذا، راو أعمل كذا، راو هكا. يعني يكون فما نصيحة وفما زاد الجانب نتاع وعي. لازم زاد انت
1: نصايح اليوم حاضره معنا، توصيات نتاع شيماء، اقعدوا ما تبعدوش بعيد. مازلنا مواصلين لقاء معكم. زبيده زميلتنا تقدم لنا موجز الاخبار 11:30، ومواصلين معكم في بدو بتمام في برنامج صيف معنا.
2: تحب تعيش الجو، التحدي، الحماس من غير ما تحتار؟ تبعنا في سامر كويز، جوائز قيمة في الانتظار، وصولات شراء لآلات كهربائية وإلكترونية منزلية، اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية، هدايا تربوية وألعاب فكرية، إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية، مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية. لمناسبتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية، تذاكر ليكم ولصغاركم في أهم الفضاءات الترفيهية، وبرشا برشا برشا جوائز أخرين الأغلى متابعين.
3: سمر كويز من الاثنين للخميس،
4: من ماضي ساعتين للأربعة.
3: عدل موجتك، تسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار،
5: تحية طيبة. اليوم آخر أجل للراغبين من الجالية التونسية في تسجيل أبنائهم بالمصيف الصيفي الذي سينظمه ديوان التونسيين بالخارج من 25 جويلية إلى 3 أوت القادمين بالمنستير، لفائدة الأطفال بين 9 و14 سنة وشباب بين 15 و17 سنة. جامعة تونس المنار تتموقع ضمن قائمة أفضل الجامعات في العالم في تصنيف تايمز للجامعات المؤثرة وفق أهداف التنمية المستدامة 2026، وحافظت جامعة تونس المنار في هذا التصنيف على مرتبتها الأولى وطنيا والمرتبة الأولى في شمال إفريقيا وفق رئيس الجامعة معز الشفرة. أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي عن فتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبار شفاهي لانتدابي 22 إطارا وعونا في عدد من الاختصاصات من مهندسين ومتصرفين وتقنيين وملحقي إدارة وكتبة تصرف وأعوان خدمات. وأفاد المعهد أن غلق باب الترشحات حدد اليوم 27 جويلية القادم على الساعة 4 مساء. من أخبار العالم، قال الرئيس الإيراني أن طهران لن تتراجع في المفاوضات مع واشنطن عن حقوقها ومصالحها تحت أي ظرف. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اجتماع الدوحة قد يكون مهما وسنعرف ذلك لاحقا، وأضاف أن نحقق تقدما جيدا للغاية في معركة نزع السلاح النووي الإيرانية. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: إذاعة الشباب عدل موجتك،
6: عدل موجتك، تسمع صوتك.
7: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
8: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروفه.
7: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
9: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
7: في عمرنا هذا، وانا نفكر في CNSS.
10: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا، ما نقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا CNSS، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادمنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: صيف معنا
1: جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
2: جوكم
0: تصييفكم وتبحيركم
2: بي دون لو بحذنا.
1: نصايح استيفال
2: دورة في الفستيفال،
3: الماكلة الهيلثي،
2: بوتي وسبور ديتي.
0: صيف معنا.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا.
3: هذه أجواء الفرح اللي إن شاء الله تكون حاضرة في كل البيوت التونسية. عرايس صيف 2026 إن شاء الله يكونوا أحلى عرايس، نهديو لهم كل الأغاني المميزة والجميلة. هذه أجواء العرس إن شاء الله تفرحوا الناس الكل. نعود نرحب ضيفتي شيماء، خبيرة في التجميل. مرحبا بك شيماء، باعتبار اليوم الحصة الأولانية معنا في صيف معنا، جيت مخر شوية وصلت مخر شوية، مش نكمل معناتها نسعفوها ببعض الدقائق ثم نمشي مباشرة للفقرة الموالية. حكينا على التكنيك الهايفو وشفنا قديش تقنية معناتها ناجعة وممكن تعطي دي ريزولتا حلوين برشا بالنسبة للعروسة بصفة خاصة، أما لابد من التوصيات نتاعك شيماء، مش تكمل السيونس نتاعها وفات الأمور ما عندهاش مهمة في الدار، لازم تواصل البروتوكول نتاعها، سورتو وقت يكون فما جلسات نتاع التكنيك هذي. تستحق بروتوكول آخر خاص بها هي وقت اللي تعمل شد الوجه هذي شيماء؟
4: شو انا ديما البروتوكول نعطيه نكون انا معاها من ا جوسكا زد، نعطيها روتين كامل من اكرون جيل وسيروميت حسب نوعيه البشره نتاعها. اكيد تكون معناها حاجه لنوعيه بشرتها، مش معناها حاجه ثاني حاجه زاد نعطيها بروتوكول حتى في الماكله، شنو تاكل، شنو الماكله اللي تمشي معاها، قداش كونتيتي نتاع ماء، معناها فيتامينات زاده فيها الكولاجين، تحتوي على الكولاجين،
3: نظام
4: على
3: كامل. نظام يغلط اللي صحايبره وهي جزء معين خاص بالتجميلك نظام كامل.
4: بتتر فما عبيد ما تلقاش نتيجه خاطر ما تقفش مهمتي انا غادي كهو، فما متابعه كامله لازم تكمل بها هي وحدها في الدار. البروفوني انه فما شكون يرجع بعد حتى عام ملي ما عمل جلسه واحده ويرجع بعد عام، يعني بشرته كاين وعمل جلسه بالوقت خاطر هو في الدار عامل ولا طبيب روحه ولا قايم يعني على ماكله صحيه، على برشا حاجات يعني باش تفيد له البشره نتاعو باش تحميها، خاصه زاد توا في فصل الصيف برشا يمشيو للبحر يعملوا جلسه، يمشيو للبحر تعرضوا ديريكت للاشعه. فلهنا نحب نقول لكم راه اوكي امشي للبحر، لكن اعمل واقي شمس نتاعك، اعمل مظله، امشي معناها الصباح ولا العشيه، ما تمشيوش في الذروه. قد ما تكون انت محافظ، قد ما تشدك الجلسه وقد ما تدوم معاك وقت.
3: جوستومون انا حبيت نسالك شيء، ما قديش دوم الفاعليه ولا النتيجه نتاع الجلسه هذه؟
4: خاطر يرجع بعد عام وبعد عامين اونديري عملها تو، ما عنديش وقت انا عمري
3: يقعد معناتها الوجه مشدود مريقه، معناها ما ترجعش التعابير نتاع الوجه بعد شهرين ثلاثة نعاودوا نلقاو
4: نعمل تحدي انا وياك، نعمل تحدي انا وياك،
3: خطوط الابتسامة
4: نعمل تحدي انا وياك، شونجمون كامل.
3: طيب باش ندخل في تحدي مع خبيرة التجميل توجيه منه هذا، ما ندخلش انا تحديات هكا،
4: ما ندخلش تحديات عليه.
3: لا لا ما ندخلش تحديات، نعرف روحي يمكن اموري تكون مش واضحة فيها.
4: لا لا لا هو شو انا ديما نقول راهو شو، اعمل جلستك، ماهوش مطالب انك راك تعاود ترجع مرة أخرى إلا إذا مثلا عندك رولاشمون قوي ولا عندك دوبل مونتون، لكن مثلا العرايس ديما باش يكون عمرهم صغير، يعني ما نصورش انه عروسة ما
3: تحقوش معناتها حاجة كبيرة ياسر.
4: مش تكون سيونس شنو ساعة فيها بالضبط، أنا حبيت لهنا نقول لك مش تلقى فيها جلسة تنظيف كاملة، جلسة ترتيب كاملة، راديو فريكونس وهايفو. الهايفو راه باش يعمل لك شد وفي نفس الوقت باش يعمل لك تفتيح، حتى خاطر برشا نعاني وزاد من عدم توحد البشرة وعدم نظارة. يعني أنت ماكش مش تلقى كل شيء باك كامل، فيه كل شيء، فيه تستحقوا الكل، يعني تستحقوا العروسة الكل، ما تقعدش تمشي وتجي، ما تقعدش زاد تستحق برشا جلسات، فما شكون حتى يقعد عامين معناها. وهو انا نحب نقول لكم راي الايادي السحريه معناها تعطيكم النتيجه الفوريه اللي
3: تحبوا عليها،
4: ولا جست انت تبع نصائحي وكون معناها بالحق قد المسؤوليه اللي انا نعطيها لك.
3: وان شاء الله تكون احلى عروسه في صيف 2026. شكرا لك شيماء، مرحبا بك ديما بحضنا. الجمعه الجايه ان شاء الله نهار 3 كالعاده في نفس التوقيت 11:15 بدو بتمام مع تقنيه جديده ومع موضوع جديد بامضاء شيماء خبيره التجميل اللي جراح.
4: على جراح.
3: على جراح. ميرسي بوكو شيماء، شكرا لك. ما تبعدوش بعيد، اقعدوا في اماكنكم معنا مع دليل الموجة على موجة اذاعة الشباب. مازلنا معكم احنا حتى نص النهار، توقيتنا الان 11:42 دقيقة. بعد شوية موعدنا باش يكون مع لي بلونت، ندخلوا نخرجوا من عالم الجمال، ندخل عالم الجمال، جمال اخر، جمال الخضرة وجمال لي بلونت، سواء كان الداخلية والا الخارجية اللي ما نستغنيوش عليهم زادة وعلى وجودهم في البيوت نتاعنا.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: بيدون لو بحذنا
2: نصايح استيفال
0: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
0: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا.
5: وصلنا لآخر فقرة من فقراتنا في صيف معنا وهي فقرة جنين الدارك.
6: جنين الدارك
5: يمكن من بين أفضل النباتات والزهور والورود واللي تحبوا انتوما اللي يكون موجود في جنينة الدار متاعنا، وحتى كان ما عندناش الجنينة النجم وزيدة نلقاوها موجودة في الليتيغاس، هي الفلة. الفل والياسمين، فمش تونسي ما يحبش الفل والياسمين. الفلة ريحة ومنظر وجمال، والتفاصيل الكل متاع طريقة العناية بها هالنبتة والزهرة صيفية بامتياز. هذية أنا سعيدة باستقبال المهندسة الفلاحية ريهام التريس معنا، وبإمضائها تكون فقرة جنين الدارك. مرحبا بك ريهام معنا على موجات إذاعة الشباب.
7: عسلامة الناس الكل،
5: أهلا وسهلا بك ريهام.
7: أهلا بك
5: مدام. معاك إذن ريهام، اليوم مش نحكيه على الفل. الفل قلتينا في التقديم تاعي، فمش تونسي ما يحبش الفل والياسمين.
7: بالطبيعة مدام، شكون ما يحبش الفل وريحته؟
5: والله حتى حد، ناس كل نحبه.
7: الناس الكل
5: نحبه ريحته، ونحبه يكون موجود وين ما احنا موجودين.
7: حتى كان ما تشريش نبتة باش تبدا عندك مشموم، باش تشري مشموم.
5: أي صحيح، أما أنا نحب نبتة عندي موجودة، عندي جنينة كبيرة ولا صغيرة ولا حتى ما عنديش، النجم تكون حاضرة البوم تاع الفلة متاعي. أي ممكن هذا،
7: مش بالضرورة يكون عندك جنينة كبيرة ولا صغيرة باش تزرع الفل. يكفي أنت يكون عندك شرفة جيراندا تزرع الفل في محبس.
5: في محبس ممكن معناتها تطلع الفلة في المحبس. احكي لنا اذا
7: الفل هو شجرة متعلقة، رمز من رموز الثقافة في تونس. شكون ما يحبش الفل والياسمين؟ ريحته بنينة برشا، ريحته ترد الروح. نبدا نصنع منها المشموم، نصنع منها كلي كلي ذوكم كلي بالفل. نبدا تعيش البرة، لازمها أقل حاجة 6 ساعات تعيش البرة، معناها كما قلنا في فيراندا
5: في الهواء الطلق. معناها هي نبتة يلزم تكون في الهواء الطلق
7: 6 ساعات البرة في محبس ولا في جردة بالطبيعة.
5: خلينا نبدأ في الجنينة. كاني في جنينة معناتها عادي هذيك، كيفاش تكون العناية بها؟ وبعد نمشيو كاني في بو
7: تاخذ نبتة الفل، معناها تشريها تحطها في تحفر لها معناها في الجردة 30 سنتي، تحطها في التراب نتاعك وترجع ترى.
5: اي الافضل وقت للترقيدها والزراعة نتاعها وقتاش؟
7: الزراعة نتاعها في الصيف.
5: اي تزرعها في الصيف، نبتة صيفية بامتياز. ملا
7: نبتة صيفية تزرعها في الصيف، طلع لك الورد الازهار نتاعها في الصيف، كل شيء في الصيف.
5: كل شيء في الصيف. بي العناية نتاعها، وما ادراك ما العناية. كلنا نفرح ونشريو النباتات اللي نحبوا عليهم، حقيقة ما نتفاجئوا بعد، باش ما نقولش كلمة واحدة اخرى. وقت اللي معناتها نبداو نشوفوا فيهم كيفاش نخسروهم نهار بعد نهار. نحبوا احنا طريقة للعناية، مثلا اليوم بالفلة متاعنا حتى تقعد مزهرة ومزيانة ولبس عليها.
7: بالطبيعة قلت لك كيما قلت لك، تاخذ الفلة تزرعها تحطها في 30 سنتي كيما قلنا، والا في محبس يكون الدياميتر نتاعو 30 سنتي، يعني هذا الغطاء نتاعها. تزرعها وبعد تسقيها من الاول. نهار اللي تزرعها لازم باش تسقاها سقها باهيه، يعني تسقاها من الاول بالقدا. بعد وقت اللي هي تشيح التراب نتاعها، مش هي خاطرها احنا نحبوا النبته باش ندلوها برشا وباش نسقيوها كل يوم، ليه نسقيوها كان وقت اللي يشيح التراب نتاعها. اون جينيرال في الصيف مرتين الى 3 مرات في الجمعه. وفي الشتاء كيسقاها تسقاها المطر.
5: بطبيعتها تتسقى.
7: بطبيعتها تتسقى.
5: طيب نمشيو للناس اللي زرعوها في البو. فما حاجات اخرى مختلفه على الزراعه في معناتها في البو، والا هي نفس الحكايه؟
7: نفس الحكايه، تاخذ شويه تراب من اللوطه، تحط شويه تراب من اللوطه.
5: يلزم يكون بو كبير ريهام يظهر لي
7: 30 سنتي، قلنا اقل حاجه لازم 30 سنتي
5: عمق
7: بيان سور. والعمق والديامتر معناها القطر نتاع المحبس 30 سنتي. تحط تراب من اللوطه وتحط الفله في الوسط، بعد ترجع عليها تراب من فوق وكي العاده تسقاها من اللول تقية باهية. ولازم يكون المحبس منقوب من اللوطة على التصريف، مثلا الاكسيدو الزيادة متاع الماء تهبط وحدها.
5: واضح. هذه بالنسبة للتفاصيل معناها متاع العناية. ما انت فقدت العناية ماك هاو ما تستحقش سمين تويكا. تعرف علاش انا نقول لك هكا ريم؟ خاطر احنا تعرف الناس اللي شفتو مغرومين يتفرجوا في لي فيديو بارتو يحكيوا على طريقه الزراعه والاسمده بالسميد اللي ممكن تعملوا في بيتك عن طريق الخميره ونوعيه اخرى بالسكر وغيره. شنو الصحيح في ذلك؟ هل بالحق يلزمنا نسقيو النبته مش ماء فقط، ماء وسكر باش يحافظ على الاشراقه نتاعو ويتنعوش وكل؟
7: لي ما ثم حتى حاجه علميه تثبت السكر ولا الخميره. الحاجه الوحيده اللي ناخذوها هي السميد العضوي مره في العام في الشتاء.
5: نشري لها السميد العضوي،
7: نشري لها شويه سميد عضوي في الشتاء. تحمر التراب اذا كان عندك النبته قديمه معناتها زرعتها من بكري، تحمر التراب من فوق وتزيد السميد.
5: واضح.
7: اذا كان انت تحب، اذا كان انت شفتها صفارت والا ما عادش قويه كي العاده في الصيف، ناخذوا لها الكومبوست. الكومبوست هو فيه السميد العضوي، هو خلطه فيها السميد العضوي. تحطوا أتوماما، تحطوا في العشية، من الأحسن تحطوا في العشية. وتزيدوا على النبتة كما قلنا، أنت تحمر شوية تراب من فوق، تحرك شوية تراب وتحط عليها السميد وتسقي.
5: واضح. هذا في صورة ما إذا ريناها صفارت شوية.
7: يعني.
5: سينو مرة في العام في الشتاء نحطوا لها السميد العضوي ونكتفيه بأن نسقيها مرتين إلى ثلاثة مرات في الأسبوع في الصيف، باش نستمتعوا بك الورود البيضاء الجميلة، الزهور البيضاء اللي عادة ما نقطفوهم في الصباح بكري ونقعدوا نستناهم حتى يحلوا باش نشيخوا بالريحة نتاعهم الجميلة والمميزة. ريهام التونسي يحب برشا لي بلونت التونسي،
7: يحب برشا لي بلونت.
5: باش نحكيوا برشا على لي بلونت معاك ريهام، ومش هي فقط منظر بركة خاصة في وسط الدار. كما حكيت انا وياه، قلت لي فما دي بلونت حتى معناتها يشربوا ندي، فما حوت خاصه نباتات خاصه بسال دو بان، واحد اخرى خاصه بكل قاعده، كل كوان في الدار عندها ممكن البلونت اللي يلزمها تكون موجوده فيها. التفاصيل تبعوا معانا فقره جنين الدار كل نهار ثلاثه ان شاء الله مع ريهام التريس المهندسه الفلاحيه. شكرا لك ريهام على الوقت اللي خصصته لنا. قداش قدي تقضي في البيبينير نتاعك ريهام؟
7: نعم.
5: قديش تقعد وقت في البيبينير؟
7: 8 ساعات.
5: ما شاء الله. يظهر لي ما تحبش تخرج من البيبينير.
7: ما نحبش نخرج. انت تعرف اللي انت كي تحط يدك في التراب السلبيه كلها تتنحى.
5: جوستومون حياتك مع الورد ومع الزهر ومع النباتات اكيد مختلفه. مختلفه على الكونتاكت مع البشر ريهام.
7: اي انت بمجرد اللي انت تشوفها تكبر كل يوم انديغا عندك بيبي في الدار.
5: جوستومون. والخضار ما شاء الله والمناظر الجميله اكيد يخليوك تدخل معناتها في مود واحد اخر كل يوم، يتجدد المود هذايا وجدد الطاقه الايجابيه. ان شاء الله ديما في مع تناجحه وموافقه ودير بك الخضار. شكرا لك ريهام، يعطيك الصحه ريهام التريس مهندسه في لحيه. شكرا لك ريهام، عملت لنا فقره جنين الدارك. وهكا احنا نكون وصلنا لختام لقانا. ريهام حدثتنا على الفل، والياسمين تو يتغشش، ما يتغشش، هو صابر الربيعي باش يغني لنا تحت الياسمينة. من جديد الفنان صابر الربيعي وعلى الإيقاعات هذيا تحت الياسمينة. نوصلكم أجمل تحيات. نزار الورتيني رافقني في الجانب التقني، فارس قرفة في الديجيتال، وسماح بن عيسى الفرجيني من جانب الميكروفون. بقية أوقات ممتعة ورائقة على موجات إذاعة الشباب. صيف معنا، لقاء يجدد مع غدوة 10 متاع الصباح مع السهي. شكرا لكم، إلى اللقاء.

0: تونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
0: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا في موعد جديد من تونس اليوم، من توا حتى الماضي ساعة ونص، مع فقراتنا، مع أخبارنا، مع مواضيعنا اللي نطرحوها عليكم أنتوما، ونشوفوا آراء الخبراء اللي يحضروا معنا والاستضافات اللي تكون حاضرة، والفقرات كيف كيف بوان مارشي نمشي ونعملوا طلع لسويم ديما صاير فيها سويم الخضر والغلال، الاقتصاد اليوم، تونس وأخبارها، وغيره من الفقرات اللي يكونوا حاضرين في برنامج تونس لليوم. لليوم من تقديم حميدة الزغدودي وإعداد بدران العرفاوي، معز كيف كيف في الإخراج الرقمي فارس، وفي الكوتي تكنيك نسلم على نزار الورتاني. خلينا نبدأ مع الموسيقى وبعد نرجع لكم مع أول مواضيعنا. أهلا وسهلا بالناس الكل.

0: اهلا وسهلا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا وين ما يوصلكم صوتنا، ومرحبا بكم معنا في تونس اليوم. في تونس اليوم لليوم عديد المواضيع اللي نطرحوها مع بعضنا، وباش نبداو باول موضوع. نعرفوا احنا في فصل الصيف الحرائق اللي ولي موضوع ساعه واللي تكثر، لذا سوسه تحتضن منتدى دولي حول استعاده المناطق المتضرره من الحرائق. باش نحكيوا عليه باكثر تفاصيل مع الاستاذه بثينه توح، استاذه محاضره بالمعهد العالي للعلوم الفلاحيه بشط مريم. اهلا وسهلا بك استاذه بثينه.
1: مرحبا دونك مدام بثينه دوح، استاذه محاضره بالمعهد العالي للعلوم الفلاحيه بشط مريم، ونسقت مشروع فورفاي اي ممثله للمعهد. دونك المشروع نتاعنا هذيا فورفاي اي يندرج معناها ضمن بروجرام انتريغ نيكست ايطالي تونيزي. دونك هو مشروع بيلاترال بين تونس وايطاليا. دونك تدخل فيه لونيفرسيتي باليرمو سيت ايطاليا كشركاء، وبالنسبه لتونس فما المعهد العالي للعلوم الفلاحيه، وبيان سور الشريك دونك الاول معنا هو لينيزول، هي المدرسه العليا للمهندسين بسوسه. وعندنا زاد ستارت اب اللي هي الروبوكير، واللي هي معناها ستارت اب رايده في توسكي ايماج ساتيليتير ليماجري بار درون. دونك لوبجيكتيف نتاع البروجي هذايا هو انه اهم حاجه انك تعمل ديتكسيون، معناها الاستشعار المبكر، او دونك ان نفيقوا بالحريقه من اول ما تبدا. حتى المشكله ديما انك اذا كان الحريقه تعديت سي، دونك وقت كل ما تكون مبكره
0: الاستشعار انك تفيق بها، معناها باش تنجم انت تتصرف ديما خير.
1: هذا هو تكون ديما خير. احنا الهدف من المشروع مش ان باش نطفيو الحريقه وان باش نعملوا ريستوراسيون بعد الحريقه، احنا قبل ما تطلع الحريقه، دوب ما تطلع. دونك اذا كان فما مؤشرات اللي هي سانحة انها الحريقه تكون موجوده، احنا وقتها نبداو ندخلوا. دونك كي نقول مؤشرات، فما مؤشرات مناخيه كيما مثلا تمبيراتور، ارتفاع درجه الحراره كيما ليامات هذوما هكما نشوفوا قداش من الحرائق موجوده تو في الغابات نتاعنا في الصحابه. دونك دونك الواحد فيتيس دو فون اللي هي سرعه الرياح، ليميديتي الرطوبه، دونك هذا الكل يدخل هما عوامل سانحة انها تكون فما دونك احريق. لهنا نبداو احنا عمليه الانذار، ولا تجيك نوتيفيكاسيون عند السلطه المعنيه اللي باش تكون ان شاء الله دي جي اف الاداره العامه الغابات، والا دونك البروتيكسيون سيفيل. دونك تجيهم اشاره انه راهو المكان هذاك راهي زون روج، راهو تنجم في الوقت هذاك راهي فما حرائق تنجم تكون معناها موجوده.
0: كيفاش ثم كيفاش باش تنجموا انتم مثلا، شنو هو الادوات اللي تنجم تساعد في انكم تكتشفوا الحرائق؟
1: هذا هو اللي باش نقوله لك. دونك بالنسبه للادوات اللي تساعد، احنا معتمدين على ثلاثه حاجات. الحاجه الاولى هما لي سانسور اللي هما لي كابتور دي ميجاسيت، باش يكونوا انستالي في سيت بيلوت دونك موجود في غابة اخترناها. الغابة هذه تم تحديدها بناء على العديد المعطيات بالتنسيق مع الإدارة العامة للغابات، وهي غابة دارشيش وفي نادر. دونك باش نعملوا سيت بيلوت باش يكون فيه لي كابتور اللي هما اللي هي التوسكي درجات حرارة، الواحد الرطوبة والفيتيس دو فون.
0: والكابتور هذا معناها مسافة كبيرة ينجم هو يغطيها، وباش هو ينجم
1: هذا هو. دونك الكابتور هذا ما يغطيش مسافه كبيره ريالمون. احنا مش باش تكون عندنا كابتور، باش تكون عندنا

0: وليو نعموها لي دوني هذوكم على برشا بلايص، ما عادش واقف عند السيت اللي احنا نخدموا عليه.
1: هذيك علاش الندوه زاده هي استعاده المناطق، يعطيك الصحه فيها الذكاء الاصطناعي.
0: هذا لهنا علاش باش ننتقل ديك طور الذكاء الاصطناعي. لهنا بدينا في الذكاء الاصطناعي باش نجم اني ندعم هذايا، باش نستعملوا لي درون، باش نستعملوا دونك الكاميرا ملتي سبيكترال اللي هما الكاميرا فوق الحراريه اللي بهم هما زاد نجموا نقيسوا دوتر بارامتر لي زاد للحراره، درجه الحراره، ليميديتي بيان سور. وعندنا بليزيور دونك انديس اللي نجموا نحسبوهم باش نطلعوا بهم اسكو الزون هذيك فيها ريسك انها تصير حريقه والا لا، بصورة ما الريسك مثلا كيما نقولوا فوت 70% وقتها تجي نوتيفيكاسيون باش اليرت للسلطات المعنيه باش هما يبداو متحضرين انها راه تنجم تصير حريقه في وقت قريب في البلاصه هذيك. دونك كل ما يطلع الانديس هذيك، كل ما السينيال يطلع، كل ما بيان سور نوتيفيكاسيون باش معناها تولي بفريكونس اكثر تمشي. من مخرجات احنا نتاع البروجي هذايا ان شاء الله بقدره ربي باش نعملوا بلاتفورم. البلاتفورم هذيا باش تعم عند دونك المنتفعين الاولين باش يكونوا فيها هي الاداره العامه للغابات اللي هي شريك معنا دونك في البروجي. دونك البلاتفورم هذيا مش باش تكون على سيت بيلوت نتاعنا احنا اكاهو نجموا نستعملوها، باش نجموا نستعملوها في بليزيور سيت اخرين اوتر كو السيت نتاع دار شيشو. خاطر كو السيت نتاع دار شيشو دونك فما بليزيور دونك سيت اخرين باش نجم نستعملوا فيهم نفس البلاتفورم.
1: حكيت انت كلام مهم برشا مدام بوثينه، ما نعرفش انا حاجه كيما هكا هي راهي مهمه على الاخر باش نحميو غاباتنا وباش نحميو على المناطق الخضراء في بلادنا اللي في كل صيف تتكرر حرائق كيما قلت، حتى ساعات في نفس البلايص معناها تتكرر الحرائق هذه. اما نتصور انا برشا ماتريال معناها فيها ميزانيه الحكايه.
0: فيها ميزانيه وهذيك علاش قلت لك اني اللي البروجي هذايا هو ممول مليون اوروبي.
1: واضح.
0: دونك التمويل بالنسبه لنا احنا وايطاليا هو من الاتحاد الاوروبي. التمويل هذا فاش احنا يمشي سورتو في ليكابتور هذوما اللي باش ناخذوهم، بالليزيمات ساتيليتير باش نستعملوهم، دونك في الصناعه نتاع البلاتفورم نتاعنا هذه اللي باش نخدموا عليها. دونك هيك علاش احنا معناها علاش هو اسم بروجي بيلاتيرال. دونك عندنا خاطر نفس المشاكل بريسك موجودين عندنا، موجودين زاده في الغابات الايطاليه، جست احنا نزيدوا عليهم شويه على الغابات الايطاليه خاطر احنا عندنا متساكنين في الغابات نتاعنا، الشيء اللي مش موجود في الغابات الايطاليه ما عندهمش متساكنين. دونك احنا البروبليم ما عادش الفون والفلورا كهو، حتى ليتر ايما يولي مهدد.
1: صحيح. ولهنا ما نعرفش انا تو احنا نخدموا على دي بروتوتيب معناها انتو، اما بشويه بشويه ما نعرفش باش يتعمم. ثم ديدات معمولين، ثم اجيل
0: بيان سور، ثم اجيل، فماش حاجه تنجم تخدم دوستاجي، كل حاجه عند اجال. احنا البروجي هذا مدته 3 سنين. انطلقت في 15 ماي 2025، توا البروجي عمره عام. البريسك عملنا هذه تروازيم، معناها تروازيم اتوليه اللي قاعده تخدم مشلول. بدينا نقدموا في الخدمه نتاعنا، خدينا لي كابتور، شرينا الماتريال كيف تتر انستالي في السيت بيلوت هذي اللي باش نخدموا عليه. بيان سور نفس الماتريال اللي خدينا نحنا خذاوه في ايطاليا، دونك باش يكون عندنا نفس لي زيكيبمون موجودين في السيت بيلوت نتاعنا وفي سيسيليا زاده. هكا باش نخدموا البروتوتيب نتاعنا، تحضر البلاتفورم، وبعدها البلاتفورم هذيك باش تعمل على بقيه الغابات، على خاطر كيف لي معناها انت باش تدخل مثلا دونسيتي دو بلونتاسيون كثافه النباتيه اللي موجوده عندك، انواع النباتات، خاطر نعرف اللي فما نباتات اللي هي قابله للاحتراق اكثر من نباتات اخرى. باش تدخل فيها زاد الوجود نتاع الانسان، اسكو موجود في البلاصه هيك ولا، على خاطر نعرف فما زاد فما لانفات نتاع العبد اللي هو اذا كان يكون موجود في البلاصه. دونك
1: اقل تصرف لا واعي منه ينجم
0: هذا هو. دونك جينا لهنا للواعي، احنا لحتى ونحكيو على انتليجونس بيان سور اوتر كو لانتيليجونس وليتيليزاسيون نتاع تو سكي انتيليجونس ارتيفيسيال. دونك في الواحد عندنا زاده نخدموا على سونسيبيليزاسيون. دونك بالنسبه للسونسيبيليزاسيون احنا نخدموا على جينيراسيون فيتور، نخدموا عليك الصغيرات نتاع المدارس، نخدموا على لي كوليجيان، ونخدموا زاده على الطلبه، ونخدموا على الناس والمتسكنين اللي موجودين في الغابات هذية. دونك هكا نكونوا
1: انهم يعيشوا التجربه صغيرات هذوما وقت اللي يخرجوا يعيشوا تجربه انه ها وشنو ينجم يصير كان انت لا لا قدر ما نجمتش تحفظ ولا رميت حاجه بقله وعي، ها وشنو فين نجموا نوصلوا. واحنا رينا راهو غابات تحرقت اللي قلبك يوجعك عليه، شفنا النحلي وشنو صار فيه، شفنا برشا الحقيقه اللي انت وقت اللي تخرج متنفس كيما هكاك وتشوفوا كيفاش تحرق قلبك يوجع.
0: احنا نحبوا ندعموا فيهم حبهم للوطن، حبهم

0: بحبهم للشجرة، وباش يعرف اللي هي راهي حي راهي كيف كيف، وبعدين تتنفس وتاكل وتشرب وتحس وتتقلق وتستريسي تعمله كل معناه كيما الانسان.
1: سي
0: دونك نحبوا نزرعوا فيه حب الشجرة، حب الغابة اللي هو معناها قاعد يتنفس بها هي، ولو ما الغابة مع اللي قاعد يصير ومع شانجمون كليماتيك رانا راهي
1: صحيح
0: صايف كل شيء.
1: صحيح
0: دونك هذا هو اللي نحبوا نزرعوه احنا في الصغيرات وفي وفي الكبار، وفي حتى المتساكنين اللي هما موجودين في وسط الغابة اللي لازم يحافظوا عليها باش نهار آخر يحميوا أرواحهم ويحميوا لجينيراسيون فيتور.
1: شكرا لك مدام بثينه. معناها في الوقت الحاضر مازلنا نخدموا على دي بروتوتيب في انتظار هالثلاثة سنوات هذوما الاجيال انهم تتعمم على في برشا بلايص. معناها
0: بيان سور ان شاء الله.
1: عندك مضيف مدام بثينه؟
0: لا لا هذا هو.
1: شكرا
0: دونك
1: لك.
0: جست شكرا لكم انتوما، شكرا للشركاء نتاعنا الكل اللي موجودين في البروجي، وللناس الحاضره اليوم الكل في الفورم، على خاطر الفورم هذه هي فرصه لان نتبادلوا الاراء مع الخبراء ومع لي زيكسبير اللي معروفين. دونك افيك معناها دي اسوسياسيون كبار كيما دبليو دبليو اف، افيك دي جي اف، افيك سي ان سي تي، افيك البروتيكسيون سيفيل، كلهم موجودين معنا اليوم، وفما برشا تبادل افكار معناها بيناتنا، وبقدره ربي معناها الاسرع هذه ما يزيدنا الا معناها معناها نأكدوا انه البروجي نتاعنا اللي اخترناه في بلاصتو لازم نكملوا فيه.
1: شكرا لك، يعطيك الصحه مدام بثينه الدوح، استاذه محاضره بالمعهد العالي للعلوم الفلاحيه بشط مريم. حكينا على المنتدى الدولي حول استعاده المناطق المتضرره من الحرائق والذكاء الاصطناعي. مازالنا مكملين معاكم احنا، اهلا وسهلا بالناس الكل.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة. أفاد المدير العام للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منير عيادي بأن السنة الجامعية 2026-2027 ستشهد إحداث مسارات جديدة في الإجازة الوطنية، بما يرفع عدد المسارات والمسالك إلى 1190 مقابل حوالي 1130 خلال السنة الجامعية الحالية. تنظم جامعة جابس أيام استكشاف الأفكار المبتكرة لفائدة الشركات الناشئة المستقبلية، وذلك من 13 إلى 18 جويلية القادم بقاعة المؤتمرات بجامعة جابس. وتستهدف هذه التظاهرة التي تندرج في إطار مشروع ستريمينج ضمن برنامج أفق أوروبا الطالبات وطالبات الدكتوراه الراغبات في تثمين نتائج بحوثهن وتحويلها إلى مشاريع عملية، إلى جانب النساء الريفيات الساعيات إلى تثمين معارفهن ومنتجاتهن وإضفاء قيمة مضافة عليها، فضلا عن رائدات الأعمال وصاحبات المشاريع التي يحتاجن إلى التأطير والإحاطة وبناء شبكة من العلاقات لدعم مساراتهن الريادية. أفادت وزارة الدفاع الوطني بأنها بلغت مراحل متقدمة في إعداد مشروع قانون لمراجعة منظومة الخدمة الوطنية، يهدف إلى تطوير النظام الحالي وجعله أكثر جاذبية وملائمة للواقع الاجتماعي والمهني للشباب، مع إدراج حوافز وامتيازات للمجندين، من بينها الترفيع في المنحة وتوسيع فرص التكوين المهني وإسناد أولوية أو نقاط تحفيزية عند الترشح لمناظرات الانتداب بالوظيفة العمومية. في الشأن الدولي، أكد منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في فلسطين ضرورة معالجة المخاوف وتلبية الاحتياجات وتطلعات المشروعة لسكان غزة من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2803، محذرا في الوقت نفسه من أن الوضع في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية مستمر في التدهور. أعلن الحرس الثوري الإيراني تفكيك خلية مسلحة تسللت من الحدود الشمالية الغربية وكانت تعتزم تنفيذ عمليات تخريبية. ومع دخول مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران حيز التنفيذ، بدأت الحياة تنبض من جديد في مدن جنوب إيران. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك.
4: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
5: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
6: مواكبات، سهرات وأخبار جديدة،
7: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
8: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
9: إجباير، صايح وأنسب الوجهات،
10: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
11: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
12: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
13: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
14: شعل الحماس وعيش الإحساس،
15: وعيش الإحساس.
16: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
17: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
18: وباش تبعث السلام
19: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص،
2: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
6: ونعيشوا معاك الحكاية.
8: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
3: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
9: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
5: تحب إيقاع قوي وإلا كالم،
10: تسمعوا التونسي،
5: الشرقي، الغربي وموسيقى العالم.
0: عدل موجتك وصيف معانا.
14: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
7: إذاعة الشباب، عدل موجتك.

0: الو، سهلا بكم نسيكو اللي تسمعوا فينا، ومازال مكملين معاكم في تونس اليوم. وقايت نمشي لبوان مارشي مع فيصل شابو.
1: المارشي اليوم
0: المارشي اليوم شنو حوالو؟ نعرفوا حوالو مع فيصل. اهلا وسهلا بك يا فيصل.
2: مرحبا بك هندة، تحية ليك وتحية كل مستمعي إذاعة الشباب.
0: أها حميدة مش هندة. كنت تحكي مع هندة باي.
2: حميدة. سامحني حميدة، سامحني.
0: فيصل، اليوم عملت دورتك في المارشي، شنو نجمو نشري وشنو اللي نطفيو عليه الضوء؟
2: والله شوف، احنا توا موجودين في السوق الاسبوعي صان هاجه من ولايه منوبه، منطقه صان هاجه. السوق
0: والله انا نسمع عليه، السوق هذا به
2: اي هو الحقيقه سوق الزوالي ديما انا نقول هذا بالحق، حتى الاسوان فيه معقوله برشا وللعائله معناتها وللزوالة ينجموا معناتها ياخذوا منه القدره والغله، لانه يقارنوا ببعض الاسواق والا المرشيات فما فرق حتى في السوم وفي الاسعار بالنسبه للخضر والغلاء.
0: وزيد في فريب به قالوا صحيحه، تاكد شفت شي كيفاش صحيحه
2: معلوماتك كلها صحيحه حميده. وهذاك علاش احنا حابين نعملوا اليوم جوله في السوق هذايا، ومن خلال وزيد نقدموا الاسعار نتاع الخضر والغلاء للسادة المستمعين، اللي هي كما قلت حسب رأيي أنا وتقديري الشخصي هي في المتناول. اللي نلقاو معناتها البصل نلقاوها بدينار، البطاطا نلقاوها بين 18% أو 16%، الطماطم نلقاوها دينار، الفلفل حار على 16%، والفلفل هذا مسك على 16%، القوس نلقاوها على 18%، وفما حتى لل 2000 وحتى ل 2500. كيف الطماطم نلقاوها على دينار، كي نقولوا الاسوان هذه بالحق خاطر الحقيقه ما نلقاوهاش في بلايص اخرى الاسوان هذه. وكما قلنا هذه هو سوق الزوالي، الناس اللي تجي لها ناس وقضيه معروفه. بس باهي السوم
3: امريكا امريكا. مرحبا بك،
2: منين؟
3: من صنعاء. جام
2: تجي ديما للسوق
3: ديما كل نهار ثلاث؟
2: تحس مشيت للمارشات الاخرين وقارنت السوق؟
3: لا والله لا مشيت، نكذب عليك ما مشيتش. لا ما بالنسبه للفارفور على الايامات اللي فاتوا جن فلفل 16%، طماطم بدينار، بطاطا ب 18%، به في المتناول الجميع. ربي يداوم الرخاء،
2: هكذا يعطي ربي يداوم الرخاء. لكن نمشي نواصل واحنا جولتنا. القرع الاخضر نلقاوه على 2000، الباذنجان على 2000، السناد 2400، بالنسبه للغله نلقاو الخوخ بين 3000، خوخ 3500 و 3000، التفاح نلقاوه ب 5000، اللوز الاخضر نلقاوه ب 2500، فما الدلاع كيف نلقاو، فما بالكعبه معناتها فما اللي يبيع بالكعبه على حتى على 3000.
0: اسوي متاحه الدلاع يا سامه،
2: طبعا متاحه الحقيقه، والا اللي بالكيلو يخدم حتى على 650 الكيلو. البطيخ فما لافامي المعروف النوعيه هذه، تجربتي وليت نعرف معناتها الانواع ب 15% الكيلو، معناتها سوق معقول انه يوصل حتى ل 2000 الكيلو نتاعو، 1750 2000 لافامي الحقيقه. تقريبا كما قلنا الخضر الورقي على 650، القرع نلقاوه على دينار القرع الاحمر، لوبيا الخضراء ما نعرفش هنا مش حاطه قداه، قداش 3000 لوبيا الخضراء، وتوماد سيريز 2500، معناتها لا تسمع معقوله الحقيقه. حميده، لان في المرشي سنهاجه السوق الاسبوعي نتاع سنهاجه كل نهار ثلاثة، حتى الناس اللي يسمعوا فينا والقراب معناتها من السوق هذا ينجموا يجيوا ويعملوا طلة. ربما أكيد بعد شوية تلقاو حتى للأسعار الأسوام هذه وشوية مقاطع فيديو تلقاو على صفحة إذاعة الشباب. هذه جولتنا تقريبا حميدة اليوم في السوق.
0: يلا باش تقضي من السوق هذا اليوم؟
2: نقصني نكمل يعني شوية خضرة، أنا نقصني نكمل من هنا لأخير.
0: بما أنه سوق الزوالي والأسوام فيه تسمى مستحبة برابر الأسواق الأخرين،
2: تسمع معنا
0: صحيح
2: شهادة المواطنين.
0: صحيح، الحمد لله ربي بقي عليه الستر.
2: امين
0: امين، يعطيك الصحه.
2: وهذا اللي نحبوا احنا الحقيقه، راهو بالحق والله يا حميد ماذا بين الاسواق، راهو صحيحه حتى المواطنين عائله التونسيه ولو يلتجئوا برشا للاسواق الاسبوعيه باش يحاولوا من خلال الاسواق الاسبوعيه هذه يقضيوا، لانه بالحق المرشيات غاليه برشا عليهم ربما يستحقوها في حاجات قليلة، كي يبدأ هكا حاجة ناقصة شوية للكوزينة، أما باش يأخذ قضية جمعة كاملة يلتجؤوا للأسواق الأسبوعية.
0: صحيح، شكرا لك فيصل شابو، يعطيك الصحة على كل التفاصيل. احنا مازال مكملين معاكم ونرجع لكم وباش نهزوكم للقيروان، من منوبه للقيروان باش نمشيو لمكرم هداجي، زميلنا مكرم الهداجي. خلينا نسلم عليك مكرم، اهلا وسهلا بك.
1: مرحبا بك حميده، تحيه ليك ولكل الفريق، مرحبا بكم الناس الكل.
0: شكرا لك
1: القيروان حميده.
0: صحيح، نسالك على السخانه، شنو سخانه اليوم في القيروان؟
1: والله خير حميده،
0: خير
1: ابرك من الايامات اللي فاتوا. بعض السحب، الشمس مغطيه ببعض السحب، ان شاء الله ننتظروا الامطار في الفتره المسائيه ان شاء الله حبيبي.
0: ان شاء الله. سينو موضوعنا اليوم
1: ان شاء الله حبيبه متواجدين تقريبا منذ ساعتين في احد النزول في مدينه القيروان، اكيد اللي تحتضن اللقاءات الجهويه لشبكه مبادره تونس حول موضوع تعزيز شبكات الشركاء من اجل تحسين الادماج المالي في الجهات. الجلسة في محورها الأول كانت عرض للأهداف اللقاءات الجهوية في زوز جلسات، تمت الجلسة الأولى بالحوار حول المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة في علاقة بالتنمية الترابية المستدامة من خلال مداخلات كانت لمدير المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقيروان، وكذلك ممثل الإدارة الجهوية للبيئة والمدير الجهوي للبنك الوطني الفلاحي، وممثل عن مجمع شركات لوكليم كيفوا ورئيس شبكة مبادرة سيدي بوزيد، فضلا عن تقديم قصة نجاح مبادرة استفاد من آلية التمويل والمرافقة لشبكة مبادرة تونس. الجلسة الثانية كانت اهتمت بتجديد الأنشطة المولدة للمداخيل والأدماج المالي من خلال جملة من التدخلات اللي أمنها كل من ممثل مشروع تعزيز نفاذ المنتجات الغذائية المحلية للأسواق فامبات، وكذلك المنظمة هذه معتها منظمة التنمية إدلو، ورئيس مكتب التونسية للإيجار المالي والفاكتورينج ورئيس شبكة مبادرة الكاف، إلى جانب عرض تجربة بالنسبة لمبادرة بشأن النفاذ إلى الأسواق وأحداث فرص اقتصادية على الصعيد الإقليمي. برنامج هذايا ممول من الاتحاد الأوروبي، عديد المشاريع في القيروان كذلك في الكاف وكذلك في سيدي بوزيد حاضرين هنا لتقديم قصصهم، تقديم ربما كيفية مرافقة هؤلاء في إنجاز المشاريع نتاعهم، وكيفية عرض هذه المشاريع ربما لتقدم أكثر وتعطي بعد أكثر للتنمية في الجهات الداخلية هذه، تعطيهم أكثر فرصة ربما للشباب باش يكون عنده مشاريع خاصة، يطور من مشاريع الخاصة ويكون مبادر ذاتي معناتها ويلقى دعم من هذه الأطراف المتداخلة. معنا أكيد ضيفنا حميدة سيلمجة السدري، رئيس جمعية مبادرة القيروان. سيلمجة مرحبا بك على موجات إذاعة الشباب.
4: مرحبا بكم، مرحبا بإذاعة الشباب.
1: سيلمجة اليوم ظهرني جمعتوا معناتها مبادرة القيروان، مبادرة الكيف، مبادرة سيدي بوزيد لربما مرافقة هذه المشاريع اللي تم معناتها بعثها، تم دعمها وتم متابعتها، ربما باش نشوفوا وين مشات وين تطور، شو نجموا نرافقوا الباعثين الشباب من اجل معناتها احداث مشاريعهم الخاصه بدون عراقيل، بدون صعوبات وبدون بيروقراطيه.
4: هذا هو الموضوع نتاعنا اليوم في مكرم. احنا اليوم في التظاهره الثالثه اللي تقدمها مبادره تونس. للتذكير، مبادره تونس تضم 10 جمعيات تسمى جمعيات مبادره القيروان والكاف وسيدي بوزيد وقفصه وجندوبه ومدنين وتوزر وتطاويل وقبلي، دونك 10 جمعيات ومنها جندوبه ذات كيف. دونك العشره جمعيات هذوما نظمنا ثلاثة تظاهرات إقليمية. التظاهرة الأولى كانت في الجنوب، ضمت متنين وتطاوين وقبلي، الثانية كانت في قفصة وضمت قفصة وسيدي وطوزر، ثم الثالثة اليوم في القروان ضمت سيدي بوزيد وكيف والقيروان. الموضوع كما ذكرت سيادتك هو دعم الشراكة، مناها من أجل إدماج مالي. يعني احنا جمعيات مبادرة هي تنشط اساسا في مرافقة الباعثين الصغار والباعثين معناها الشبان الصغار في الحجم، يعني المشاريع الصغيرة والشبان والمرأة، والهدف بتاعها هو التنمية الترابية، التنمية المحلية والتنمية الجهوية. هذه الهدف من خلال معناها اعطاء فرصه للباعثين واصحاب الكفاءات للولوج والنفاذ للتمويل. واحنا معناها نحب نقول اللي مبادره جمعيات مبادره تسدي وتعطي يعني قروض نسميها قروض حسنه باعتبارها ان قروض بدون فائده وبدون يعني ضمانات سونس انتيري سون غارانتي تعطيها القروض هذه من اجل احداث المشاريع الصغيره هذه. هو الهدف من المنطقه نتاعنا هو دعم الشراكه. احنا ما نجموش نخدموا وحدنا، نخدموا مع اطراف معناها هياكل جهويه في كل من الكاف كل الولايات والكاف وسيدي بوزيد والقروان، نخدموا مع ادارات جهويه مع هياكل مسانده عموميه مع جمعيات متواجده مع مؤسسات يعني خاصه ثم مع هياكل التمويل معناها بنوك وغيره. لكن هذاك علاش جمعناهم اليوم للبحث حول المواضيع اللي ذكرتها توا سي مكرم. هو الموضوع كيفية أن نطوروا من يعني النموذج اللي قاعدين تعودنا أن نخدم عليه، هو الأنشطة المدرة الدخل في من أول منذ سنين وإحنا نخدمه في المجال هذا، كيفاش نطوروا هل لزجيار الاكتيفيتي جينيراتيف دو ريفوني حتى نخليوها تدخل نوع من التجديد، وكيفاش نجمعوا ما بين هالناس هذوما اللي يعملوا في الاكتيفيتي جينيراتيف دو ريفوني باش يكونوا كتله ينجموا يتزوجوا يروجوا ويطوروا في المشاريع نتاعهم وفي المنتوجات نتاعهم. كذلك شفنا انه معناها ثم متطلبات جديده اليوم مطالبات جديدة وتواكب وتراعي أنه المشاريع متاعنا يجب تكون صديقة للبيئة، يجب تكون يعني تراعي معناها المناخ تغير المناخ والتغيرات المناخية والتغيرات البيئية. هذا هو البرنامج متاعنا وهذا هو الأساس متاعنا متاع العمل متاعنا باش نحسوا الأطراف متاع اللي تخدم معنا وندعوهم إلى مزيد الشراكة وإلى مزيد معناها العمل الجماعي.
5: السلام نحكيه بصراحة، معناتها اليوم شفنا كما كنت في مختلف الأطراف المتداخلة معناتها تم تعاون كبير من أجل إنجاح المبادرة هذه، لكن الشباب في لمجد بكل صراحة نحكيه معناتها إحنا شباب ونعرفه معناتها حتى في البرة معناتها الشباب شنو يحكي وشنو يقول. الشباب معناتها يقول لك معناتها في مخي مشروع معين وإلا فكرة مشروع معين، كيفاش تمشي نقدم ربما للمبادر معناتها باش نلقى برشا بيروقراطية برشا أوراق برشا معناتها برشا عراقيل بكل صراحة نحكيه برشا معناتها مشاكل ربما تعيق أنه الشاب الفكرة اللي في مخه يوصل يطبقها على أرض الواقع في جرة الأوراق وفي جرة معناتها الإجراءات الطويلة والطويلة والعويفة. معناتها شنو هو ربما التفكير في الشيء هذا باش تسهلوا على الشباب أنه اللي يحب يبادر ينطلق معناتها بدون معناتها عراقيل بدون معناتها إجراءات تخليه يتراجع على الفكرة متاعه وإلا يخمم باش يتراجع معناتها على الفكرة متاعه اللي تنجم الفكرة هذيك تكون ناجحة وتعطي معناتها وتكون صاحبة مردودية تشغيلية حتى مش لي هو حتى معناتها للناس.
4: أنا نوافقك منها موافقة تامة، لأنه منها باش تمول عن طريق الآليات الكلاسيكية يعني الحقيقة دوخة كبيرة معناها في اعداد الملف في الانتظار مده الانتظار طول برشا وحتى ان الشاب ربما يشعر شويه بالاحباط وكل حماسه تنقص برشا. دونك على العكس احنا في مبادره القيروان وفي المبادرات معناها بصفه عامه الاخرى سهلنا العمليه لكن الامكانيات نتاعنا محدوده جدا. احنا معناها ما عندناش يعني تمويل كبير، احنا ناخذوا برامج من عند ممولين كبار وعندنا منها يعني قيمه محدوده، ولكن المعالجه نتاع الملف نتاع اللي باش يجي وينتفع بالقرض الحسن هي فتره وجيزه. وحتى ان الوثائق اللي نطلبوها شو هو بطاقة تعريف إثبات معناها أنك معناها عندك كفاءة مهنية معناها في المجال هذاك على الأقل، خاطر ما نطلبوش زمان احنا نطلبوا على الأقل الكفاءة. دونك ساعة لساعة في أسبوع نجاوبوه ويتم التمويل نتاعو في اسبوع 15 يوم يتم التمويل نتاعو. معناها ما فماش يعني عندنا اشكاليه في دعوه اللجنه الفنيه ولجنه مصادقه معناها كوميتي تكنيك وكوميتي دغريمون باش توافق عليهم ويتم صرف القرض نتاعو القرض الحسن.
5: يعطيك الصحه كي رمز تخليك معايا معايا كذلك حميده ايمان ايمان معناتها مدام إيمان هذيك صاحبة مخبر
0: بيع وجيلة خاطر وليد يستنى فينا.
5: مدام إيمان ظهري تجربتك أنت في مجال معناتها مجال الزيوت شنية التجربة نتاعك بالضبط شنو انتفعت في المشروع هذا؟
6: عشان شكرا لإذاعة الشبابة معكم إيمان قلاي بيولوجيست وصاحبة مخبر عقبة للشيشاء. انتفعت معناه بقيت شي دوماني كل شيء فرحانة معناه تشجيع على الشباب مالغري ذلك تم دي ديفيكيتي إن شاء الله هالصعوبات هذه تتجاوز كل شيء. علاش برا جيبك الورقة هذيك جيديك الورقة هذيك جيدي العبد يولي ما عاش عنده سوف الكمبليتمون وماذا بينا تشجعوا على الشباب في بلاصة البروجي مش يقعد في عام ولا عام من تعمل إتود ماذا بينا حتى في 3 أيام 4 أيام يعمل إتود وشباب هذية شباب تونس إن شاء الله نشوفهم في عز بلايز وإن شاء الله نشوف مشاريع باهية. شكرا
5: شكرا لك مدينة يعطيك الصحة. إذن هذه كانت تغطيتنا حميدة إن شاء الله تلقاو
0: بعض أكثر تفاصيل يعطيك الصحة مكرم. شكرا لك على كل التفاصيل. أهلا وسهلا بالناس الكل. إحنا ما زلنا مكملين معكم بعد شوية وليد نويري في الاقتصاد اليوم يكون معكم. أهلا وسهلا بالناس الكل.

0: اكتواليتي موسيقى. خليكم اجور واحنا علينا المزاجور في تونس اليوم.
1: اهلا وسهلا بالناس الكل اللي تسمع فينا وما زلنا مكملين معاكم في تونس اليوم. خلينا نسلم على وليد النويري يحضر بحذينا. اهلا وسهلا بك وليد.
2: تحياتي ليك حميده، تحيه اللي يسمعوا فينا الكل. ان شاء الله نهاركم احسن الايامات.
1: احسن الايامات ان شاء الله. الاقتصاد في احسن احواله
2: ان شاء الله.
1: ان شاء الله نمشي ومال الاقتصاد اليوم.
3: الاقتصاد اليوم
2: باش نحكي برشا على الكوميسار اليوم. صادرات تونس نحو أسواق دول السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا الكوميسار زادت بنسبة 50.2% في 6 سنوات ما بين 2019 و 2025 حسب ما كشف عنه وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد البارح. قيمة مبيعات تونس نحو أسواق الكوميسار زادت وتطورت من 1.9 مليار دينار إلى حوالي 2.86 مليار دينار، وكانت سجلت أعلى مستوياتها سنة 2023 وقتها فاتت 3 مليار دينار. سمير عبيد اعتبر أن هذا التطور يعكس تنامي الاندماج بتاع الاقتصاد التونسي في الفضاء الاقتصادي للكوميسار في ظل مواصلة تونس العمل على تطوير بيئة الأعمال وتعزيز رقمنة الخدمات التجارية وتبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار بما ينسجم مع أهداف كوميسار ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، ويعزز أيضا قدرات المؤسسات التونسية على الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والقارية. سمير عبيد أفاد خلال انطلاق أشغال المنتدى الثالث للتعريف بمؤسسات الكوميسار أنه الواردات من دول الكوميسار سجلت أيضا تطور ونمو بنسبة قاربة 39% في الفترة ما بين 2019-2025، وارتفعت من 1.69 مليار دينار في 2019 إلى 2.06 مليار دينار في 2025 رغم التراجع الظرفي المسجل سنة 2020 بفعل تداعيات جائحة الكوفيد. وزير التجارة أكد أن هذه المؤشرات تبرز تنامي أهمية السوق سوق الكوميسار كشريك عفوا اقتصادي لتونس، وتعكس الإمكانات المتاحة لتوزيع المبادلات التجارية والاستثمارية وتعزيز حضور المنتجات والخدمات التونسية في الأسواق الأفريقية. نبقى ونحكيه على الكوميسار. وتونس ستحتضن بداية من غدوة على امتداد 3 أيامات باش تحتضن لأول مرة على مستوى منطقة شمال أفريقيا الدورة 7 للمعرض التجاري ومؤتمر الأعمال لجامعة الكوميسار للنساء صاحبات الأعمال. التظاهرة هذه باش تنتظم بمبادرة من السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا الكوميسار وجامعة الكوميسار للنساء صاحبات الأعمال وأيضا الغرفة الوطنية للنساء صاحبات الأعمال وبدعم من الحكومة التونسية. تنظيم هذه الدورة يندرج ضمن فعالية أسبوع الكوميسار 2026 اللي يقام تحت شعار التحول الرقمي مسار لتمكين الاستفادة من منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. برنامج المعرض والمؤتمر يتضمن تنظيم أكثر من 200 لقاء أعمال ثنائي إلى جانب مؤتمرات اقتصادية بمشاركة أكثر من 400 مشارك، بالإضافة إلى منتدى مخصص لريادة الأعمال النسائية يهدف إلى تبادل الخبرات ومناقشة قطاعات حيوية من بينها الأعمال الفلاحية والذكاء الاصطناعي والصناعة والتجارة العابرة للحدود. واستضافة تونس لهذه التظاهرة تعكس مكانتها ضمن مسار الاندماج الاقتصادي الأفريقي، وجسد أيضا التزام رائدات الأعمال التونسيات بالمساهمة في بناء مستقبل اقتصادي مشترك. وتونس كانت انتهجت تاريخيا سياسة الانفتاح على الأسواق العالمية وتعمل اليوم بدعم من إرادة سياسية على تعزيز اندماجها في السوق الأفريقية. غدوة 1 جويلية هو الموعد لامتثال الشركات الناشطة في قطاع خدمات الاستهلاك على عين المكان لتركيز جهاز تسجيل العمليات الرقمي بالمحلات، نحكيه على الكيس أنريجستروز فيسكال، وهذا تنفيذا لما ضبطه قرار وزيرة المالية المؤرخ في 14 أكتوبر 2025 واللي يتعلق بضبط معايير تصنيف المؤسسات اللي تصدي خدمات الاستهلاك على عين المكان. القرار هذا يأتي تطبيقا لأمر حكومي كان اصدر سنة 2019 في 26 نوفمبر 2019، ويتعلق بضبط الطرق العملية لاعتماد جهاز تسجيل العمليات المتعلقة بخدمات الاستهلاك على عين المكان، ويندرج الإجراء في اعتماد جهاز تسجيل العمليات في إطار جهود وزارة المالية للتصدي للتهرب الجبائي وإرساء العدالة الجبائية بين المطالبين بالأداء. برشا يتسألوا ربما إيش معناها مؤسسات مصدية لخدمات استهلاك على عين المكان. على حسب الفصل 59 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، كل المؤسسات اللي تقوم بصفة رئيسية أو ثانوية ببيع المأكولات وإلا المشروبات المعدة بمحل النشاط، وإلا اللي تجيبهم جاهزين وتبيعهم في المحل ذاك وتوفر لحرفاء خدمة استهلاك على عائل المكان، هي مؤسسات مصدية لخدمة الاستهلاك على عائل المكان. وهذه المؤسسات اللي نحكيوا عليها واللي بشكون كما قلنا معنية بداية من غدوة بهذا الإجراء، وهو إجراء تركيز آلات تسجيل العمليات الرقمية بالمحلات أو لكاس أونريجستروس فيسكال. نذكروا أنه المرحلة الأولى كانت بدأت سنة 2025 تحديدا في نوفمبر 2025، وكانت شملت الشركات اللي تدير المطاعم المصنفة السياحية، قاعات الشاي والمقاهي من الصنفين الثاني والثالث. غرة تجويل 2026 باش يتوسع نطاق الإلزام باش يشمل قانونا كافة بقية شركات يعني الذوات المعنوية واللي تقدم المأكولات أو المشروبات معدة الاستهلاك بمحل نشاط أو الجاهزة كما عرفناها. وبالنسبة للأشخاص طبيعيين ابتداء من 1 جويلية 2027 الأشخاص طبيعيين الخاضعين للنظام الحقيقي والمطالبين بإيداع تصريحهم الجبائية بسيف شهرية باش يكونوا مطالبين بداية من 1 جويلية 2027 أنهم يركزوا آلة تسجيل جبائية، وبداية من 1 جويلية 2028 بقية الأشخاص الطبيعيين الناشطين في قطاع توفير خدمات الاستهلاك على عين المكان. نمشيوا للمؤشرات المالية. بالنسبة لسعر صرف الدينار، الأور اليوم أصبح 3 دينارات 363 مليم، والدولار بزوز دينارات 953 مليم. حتىش لنهار 29 جوان عندنا 103 يوم استيراد كاحتياطي عملة صعبة. بالنسبة لأسعار الطاقة، استقرار النفط الخام في 70 دولار للبرميل الواحد، وبالنسبة لمزيج البنات 73 دولار للبرميل الواحد. ونختم بهذا الخبر من العالم، تقرير تنظيمي رسمي للاتحاد الأوروبي أفاد بأنه الجزء الخاص بالتكتل من الاتفاق التجاري الأبرمة مع الولايات المتحدة الأمريكية العام الماضي، واللي سيؤدي إلى إلغاء الرسوم الجمركية على العديد من السلع الأمريكية، سيدخل حيز تنفيذ في أول جويلية يعني بداية من غدوة. والاتحاد الأوروبي أشار إلى أنه هذه القواعد ستسري اعتبارا من أول جويلية حتى 31 ديسمبر 2029. والتقرير التنظيمي هذا أضاف أنه عند الاقتضاء ستقدم المفوضية إلى جانب التقييم الشامل اقتراحات تشريعية لتمديد فترة سريان هذه اللائحة حسب ما أعلنت عنه وكالة رويترز. بموجب الاتفاقية هذه، الاتحاد الأوروبي وافق على إلغاء الرسوم الجمركية على السلع الصناعية الأمريكية وتوفير وصول تفضيلي للمنتجات الزراعية الأمريكية، وتنتهي صلاحية تشريع الاتحاد الأوروبي الخاص بالأمر في نهاية 2029، ويتضمن العديد من الضمانات اللي تسمح للتكتل بتعليق التنازلات في حال خرق الولايات المتحدة لشروط الاتفاق التجاري.
3: الاقتصاد اليوم،
1: هذا أبرز ما جاء في الاقتصاد اليوم. يعطيك صحة وليد على كل التفاصيل، ونتقابلوا في صفحات اقتصادية أخرى.

0: اكتواليتي موسيقى خليكم اشوف وحنا علينا المزاجون في تونس اليوم.
1: اهلا وسهلا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا في تونس اليوم. خلينا نسلموا على معز العويني. اهلا وسهلا بك معز.
2: تحيه ليك حميده، تحيه للناس تبع فينا كل على موجات اذاعه شباب واللي تبع فينا اكيد على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك.
1: اليوم معك انت تونس واخبارها، باش نعملوا جوله مع اهم الاخبار اللي صارت في البلاد ولا حتى خارج البلاد.
2: هو جستومون هو الحقيقه في تونس واخبارها اليوم باش نركزوا اكثر على الاخبار اللي صارت خلال 24 ساعه الماضيه في تونس. اما كي نحكيوا حميده في ظل ارتفاع درجه الحراره، تم العديد من الظواهر اللي راوها موجوده، وللاسف كي نحكيوا على الحرائق نحكيوا ايضا على كيفاش نجموا نوظفوا الطاقه الشمسيه ولا الطاقه المتجدده في تونس، وما دام عندنا وربي يكرمنا بالشمس دونك اهميه انه نوظفوا الطاقه هذه كطاقه بديله.
1: تونس واخبارها مع تيتي.
3: تونس واخبارها. تونس واخبارها.
2: جولتنا في تونس واخبارها نبداوها من جربة، وين اعلن الصندوق العالمي للطبيعة بشمال افريقيا بالشراكة مع الادارة العامة للصيد البحري والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة عن اطلاق اول تجربة نموذجية لاعتماد محرك كهربائي على قارب صيد حرفي في سابقة تعتبر الاولى في تونس وعلى مستوى منطقة البحر الابيض المتوسط في بلدية المعمورة. معمورة ونعرفك تحب المعمورة انت حميدة، وتبرمج في ويكاند ولا باش تبرمج ان شاء الله العطلة الصيفية نتاعك. تمكنت بلدية المكان من إنجاز مشروع نموذجي للطاقة المتجددة تمثل في تركيز لاقطات شمسية متعددة الاختصاصات بطاقة إنتاج تقدر ب 55 كيلووات من الطاقة الفوتوضوئية. وحسب جميلة أمصيري الكاتبة العامة للبلدية، فإن المشروع باش يمكن من التخفيض في انبعاثات الغازات الدفيئة وخاصة الغاز الكربوني بنحو 52800 طن في السنة. في بيجا أكد مصدر من حماية المدنية لوكالة تونس افريقيا للانباء انه تم تسجيل 34 حريق منذ اندلاع موسم الحصاد اوائل جوان الجاري، منها 24 حريق في مساحات الحبوب و10 حرائق في المواد العلفيه وخاصه اكوام التبن والاعلاف الخشنه. في بنزرت اكد والي الجهه سالم بن يعقوب على ضروره رفع درجات اليقظه والتكثيف من الحملات الرقابيه على الشواطئ، ودعا الى انفاذ القانون على كل من يتعمد مخالفه التراتيب واجراءات الانتصاب المؤقت على الشواطئ والتعدي على حقوق المواطنين والملك العام. نختموا بالبلاغ الصادر عن هيئه الصيادله واللي اعلنت فيه على تاسيس خليه ازمه لمتابعه تطورات ملف مستحقات الصندوق الوطني للتامين على المرض في ظل تفاقم الازمه الماليه اللي تهدد مختلف

0: فونتاج كبير. من الاول كنا نسمع على اسواق خياليه، تو وليت واحد ينجم يشريها عادي، معناها تنجم تشري سياره كهربائيه ثم حتى ل 40 مليون، وقاعدين تنقص قد ما قاعدين نقدموا بشويه بشويه، قاعده الاسواق تطيح وقاعده الاسواق تنقص. واحنا نعرفوا كما قلت انت الطاقه الشمسيه اللي عندنا والطاقه اللي عندنا كيفاش نجموا حتى نوظفوها في انه التطور هذا في استعمال المحركات الكهربائيه. وأول قارب كهربائي شفناه نتصور عنده برشا مزايا.
1: أكيد نتصور حميدة أنه المحرك معناها قارب بمحرك كهربائي برشا. أولاً
0: الانبعاثات
1: اللي تصير، وايضا الاستهلاك نتاع المحروقات اللي تنجم تكون موجوده في مختلف القوارب. دونك خطوه مهمه من اجل ان نحافظ على بيئتنا، ومن اجل ان زاد نعتمدوا على طاقات بديله من طاقات اللي مستنسين معناها نستخدموها في مختلف المحركات ووسائل النقل.
0: نمشيو للموسيقى ومازلنا راجعين معكم احنا. اهلا وسهلا بالناس الكل.

هكا نكون وصلنا لنهاية حصتنا لليوم. شكرا لكم الناس اللي سمعتونا واللي كنتم معنا. تحيات إكيب تونس اليوم. ماضي ساعتين باش تكملوا مع سامر كويز والهدايا اللي تلقاوها الكل في سامر كويز. إن شاء الله يا ربي كيفاش شيء طيبة للناس كل اللي تسمع فينا. ونقول لكم في الأمان وباي باي.

0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار
2: من إذاعة الشباب، نحييكم ونقدم لكم نشرة الظهر للأخبار وفي عناوينها: 1190 مسارا ومسلكا في الإجازة الوطنية السنة الجامعية القادمة، ومنصة رقمية للتكوين لفائدة الطلبة. التكوين المهني في تونس، إحداث اختصاصات جديدة وتوفير أكثر من 25,000 موطن تكوين. فتح المجال أمام المواطنين بالخارج للتبرع لصالح حقول الأطفال السويس بالتعاون مع شركة تونسية للملاحة. أفاد المدير العام للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منير عيادي بأن السنة الجامعية القادمة ستشهد أحداث مسارات جديدة في الإجازة الوطنية، بما يرفع عدد المسارات والمسالك إلى 1190 مقابل نحو 1130 خلال السنة الجامعية الحالية. وأوضح عيادي أن مؤسسات التعليم العالي العمومية والخاصة أودعت 1904 عروض تكوين على منصة الإدارة العامة للتجديد الجامعي. وفي سياق متصل، أعلن العيادي عن إحداث منصة رقمية للتكوين لفائدة الطلبة بداية من السنة الجامعية الجديدة، تتيح لهم الحصول على شهادات تكوين في مجالات مختلفة بالتوازي مع دراستهم الجامعية، بما يدعم مهاراتهم ويعزز فرص إدماجهم في سوق الشغل. نظمت جامعة المنار بالاشتراك مع كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس اليوم يوما مفتوحا موجها للناجحين الجدد في امتحان البكالوريا، بهدف مساعدتهم على اختيار مساراتهم الجامعية والتعريف بعروض التكوين المتوفرة. رئيس جامعة المنار معز شفرة أفاد بأن برنامج هذا اليوم تضمن فقرات تعريفية ب 12 تكوينا جديدا في كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس، ولقاءات مباشرة مع الأساتذة والطلبة وأولياء، فضلا عن التعريف بمجالات الابتكار وريادة الأعمال.
3: عندنا 12 تكوين جديد لكلية علوم اقتصادية والتصرف، كان الكونتاكت يعني مع طلبة الجدد وكذلك الأولياء نتاعهم يعني مهم جدا، باش نقدموا لهم الكلية، تاريخ الكلية، آفاق يعني التكوين في الكلية، فخلينا الطلبة يعني يفهموا شنو هما العروض هذيا، والعروض هذيا مبنية على التشغيلية 100%. حكينا لهم كذلك على الطلبة اليوم على الانفتاح الدولي للكلية نتاعنا، الشهادة المزدوجة اللي موجودين مع العديد من الجامعات في أوروبا مثل فرنسا، إيطاليا، هولندا، وكذلك جامعة الولايات المتحدة الأمريكية في جامعة في ميشيغان. قدمنا لهم المخابر، قدمنا لهم الأقلام وكل يعني الأفاق المرتبطة بالعروض الجديدة في مجال طبعا الاقتصاد والتصرف والمالية والإي يعني الذكاء في كل العروض.
2: معز شفرة أكد أيضا أنه تم خلال هذا اليوم تقديم الجديد في المسار الدراسي بالجامعة للسنة الدراسية القادمة المتمثل في إجازة الناطقة بالإنجليزية 100%.
3: حكينا لهم على برنامج جديد هي إجازة ناطقة 100% باللغة الإنجليزية، فسرنا لهم علاش اللغة الإنجليزية، خاطر الانفتاح الدولي متاع الكلية متاعنا ومتاع الجامعة متاعنا، كيف نقول انفتاح دولي يعني على نطاق الدول في العالم، ولكن كذلك الانفتاح على المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية الموجودة في تونس اللي يتعاملوا باللغة الإنجليزية. وكذلك يعني في الهدف في البرنامج هذا بالنسبة للإجازة دي الناطقة باللغة الإنجليزية 100% لاستقطاب الطلبة الدولي بمقابل. عندنا نحن تقريبا عندنا 500 طالب دولي يدرسوا في جامعة تونس المنار، نحبوا يكون اكثر اللغة الانجليزية باش تخلينا يكون استقطاب اكثر طلبة ممتازين باش يدرسوا عندنا في الجامعة التونسية. احتلت جامعة تونس منار اخيرا المرتبة الاولى في شمال افريقيا. بالنسبة لكلية علوم اقتصادية والتصرف حصلت على المرتبة الاولى في الكياس وفي التايمز اير اديوكيشن، بالاختصاص حصلت على المرتبة الاولى في المغرب العربي.
2: وقعت جامعة جندوب اتفاقية تعاون مع مؤسسة هانسايت الألمانية لدعم ريادة الأعمال والاقتصاد الأخضر، وتندرج هذه الاتفاقية في إطار دعم الشراكة الأكاديمية والتنموية بين الطرفين وتجديد التعاون وتطوير البرامج المشتركة. تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية ودعم مشاريع بعث المؤسسات لدى الشباب وتنمية المهارات الريادية والإدارية للطلبة والإطارات الجامعية. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتربية أنه بإمكان التلاميذ الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 26/2000 والذين لم يتمكنوا من الحصول على كلمة العبور الشخصية الخاصة بالتوجيه الجامعية الدخول على منصة التسجيل في امتحان البكالوريا عبر الرابط التالي bac.education.tn لإصلاح أرقام الهاتف الخاصة بهم في الفترة الممتدة من اليوم وإلى غاية غور التجويل المقبلة. وسيتم تمكين المترشحين للتوجيه الجامعي من كلمات عبور الشخصية عبر الإرساليات القصيرة بداية من 3 جويل القادم على أرقام الهاتف التي تم إصلاحها. يتواصل التسجيل في دورتي سبتمبر ونوفمبر بالنسبة للسنة التكوينية الجديدة 26/2 و 27/2 بالوكالة التونسية للتكوين المهني عبر الموقع الرسمي للتسجيل www.atfp.tn. مدير مركزي بالوكالة التونسية للتكوين المهني بشير بن عمارة أفاد في تصريح للإذاعة التونسية اليوم أنه تم توفير أكثر من 25,000 موطن تكوين وأحداث اختصاصات جديدة مطلوبة في سوق الشغل. ودعا بن عمارة الراغبين من طالبي التكوين المؤهلين للمشاركة في مناظرة مستوى مؤهل تقني سامية للإسراع بالتسجيل قبل موفى جويلية الحالية.
4: مراكز التكوين المهني كل باش تدخل في سبتمبر ونوفمبر على دورتين في 2026. الاختصاصات زدنا مواطن تكوين برشا مقارنة بالسنة التكوينية اللي فاتت سبتمبر 2025، عنا زيادة بما يعادل 7%، عنا أكثر من 25,300,000 موطن تكوين جديد في اختصاصات مطلوبة في سوق الشغل، عنا اختصاصات جديدة لأول مرة في الوكالة التونسية للتكوين المهني في الديسبوزيتيف نتاع الفورماسيون بروفيسيونيل على غرار تقني سامي في تركيب الأنظمة الشمسية، عنا عون في الخبازة والمعجنات البولونجري، عنا اختصاصات جديدة ناشطة بالوكالة ما دعمناها في مراكز تكوين أخرى، هي اختصاصات مطلوبة في سوق الشغل عليها برشا طلب من قبل طالبي التكوين، هي ناشطة ما زدنا في مراكز تكوين لأول مرة. وبالمناسبة عنا زاد مناظرة الالتحاق من مستوى مؤهل تقني سامي لحاملي مؤهل تقني ماني، خرجناها نهار 10 جوان، ويتواصل التسجيل إلى غاية 31 جويلية. هما ذوما الناس الماخذين للبي تي بي معناها مؤهل تقني ماني مناظر باش يشاركوا في مناظرة الالتحاق من مؤهل تقني سامي بإضافة إلى عندهم مستوى البكالوريا.
2: تحت شعار توسيع أفاق التجارة البينية الإفريقية، الابتكار الرقمي كمحفز للنفاذ الشامل والمستدام لأسواق الكوميسا، تحتضن تونس حاليا المنتدى الثالث للتعريف بمؤسسات الكوميسا وذلك في إطار أسبوع الكوميسا 26/2. ويشارك في فعالية هذا الحدث أكثر من 300 مؤسسة وشركة عارضة من تونس ومن 21 دولة إفريقية. وسيتم تنظيم المنتدى الدورة السابعة للمعرض التجاري الإقليمي ومؤتمر الأعمال للسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا الكوميسا. رئيسة الغرفة الوطنية لصاحبة المؤسسات ونائبة رئيسة الجامعة لصاحبة المؤسسات بالكوميسا ليلى بالخيرية.
5: باش يوقع 21/3 جويلية هم القطاع الخاص، صاحبات المؤسسات القطاع الخاص 21 بلاد من الكوميسا، وصلوا لتونس 250 ممثلة وممثل عن هيكل الكوميسا وعن القطاع الخاص، فيه دي كونفيرانس، فيه معرض في لوتيكا، فيه بي تو بي. يعني هذا الحدث هو أول مرة يقع في تونس لأنه كل سنة يقع في بلد، هام جدا بالنسبة لنا احنا كوننا نستقبلوا هالعدد الكبير من الزوار من بلدان أفريقيا الشرقية والجنوبية. الهدف الأول هو مؤسساتي، تنسيق بين الهياكل للكوميسا والهياكل في تونس، بل ورات الاتفاقيات باش تولي موجودة على أرض الواقع، الاتفاقيات على البرامج التكوينية، تعريف بحاجياتنا احنا كتونس كبلد من الكوميسا وحاجيات الكوميسا. الهدف الثاني هو اقتصادي، احنا نحب نجلب الاستثمار لتونس ونحب يوقع تبادل تجاري ويوقع شراكة بين الشركات التونسية وشركات البلدان هذوما 21 بلد، مع العلم اللي احنا استدعينا زادة بلدان أخرى من أوروبا كألمانيا وفرنسا، واستدعينا من أفريقيا الشرقية على خاطر عنا شراكة مع برشا بلدان.
2: ينتظم اليوم لقاء افتراضي مخصص للتعريف بمسار المستثمرين من التونسيين المقيمين بالخارج والخدمات الموضوعة على ذمتهم، وذلك في إطار مشروع موبيترية الهادف إلى تعزيز تعبئة كفاءات واستثمارات الجالية التونسية بالخارج ودعم مساهمتها في التنمية الاقتصادية. ويأتي تنظيم هذا اللقاء في سياق توجه يهدف إلى تعزيز مساهمة التونسيين المقيمين بالخارج في دفع الاستثمار والتنمية، انطلاقا من الدور الذي تمثله كفاءاتهم وشبكة علاقاتهم وإمكانياتهم الاستثمارية باعتبارها أحد روافد الاقتصاد الوطنية. أطلقت الجمعية التونسية لقرى الأطفال السواسة مبادرة تضامنية جديدة بالتعاون مع الشركة التونسية الملاحة تتيح للمسافرين على متن سفن الشركة التبرع لدعم الأطفال فاقدي السند. تهدف هذه الخدمة إلى جمع التبرعات من خلال وضع صناديق تبرع مخصصة على متن البواخر لتشجيع الركاب وخاصة التونسيين بالخارج على المساهمة أثناء رحلتهم. رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال السواسة محمد مقديش تحدث لإذاعة شباب بخصوص الآليات المتاحة للتبرع.
6: اليوم تدخل انت الباخرة تانيت ولا كرتاج مش تلقى معلقة فيها رجل كبير يفرح ويهز في طفل صغير يفرح به. المساج هذا في كيركود، دونك اي واحد يحب يعرف اكثر يسكانر كيركود مش يلقى مباشرة موقع الويب www.sosbe.in، مش يلقى حكاية مزيغنة تتحكي له باللغات الكل اختارها هو. وهوني رسالة لكل اب مش يهبط لتونس ولا مش يرجع مع صغاره، ما فيها باس يزرع فيه هيك البذرة تأنه يوقف مع اخوه التونسي. اليوم معنا أكثر من 2 مليون تونسي خارج تونس، نوفروا لهم وسيلة شفافة عن طريق البطاقة البنكية متاعه، ويجي من هو الكارت بنكير متاعه من أي بلد في العالم. مشكول البنك المركزي والبيد التونسي عطانا كل التسهيلات باش يعملوا التحويلات البنكية، وكذلك أنه يتكفل بطفل يتيم يدخل www.sosva.in مبلغ اللي يحب عليه مدامه عنده حساب بنكي في تونس. كل شهر نعمل الوقت يتعه.
2: تنظم مدينة العلوم بتونس العاصمة المدرسة الصيفية في علوم الحياة والأرض لفائدة التلاميذ المرحلة الإعدادية من 12 إلى 15 سنة بداية من اليوم غد وإلى غاية 4 جويلية المقبل. رئيسة مصلحة فضاء الحياة والإنسان بالمدينة هالة تومية أكدت أن الهدف من هذه الدورة تمكين المشاركين من التعرف على الوظائف الأساسية لجسم الإنسان واكتشاف الكائنات الحية بمختلف مستوياتها واستكشاف قضايا البيئة والتغيرات المناخية.
7: الهدف الأساسي نتاعنا من هذه المدرسة الصيفية هو مش تقديم دروس كلاسيكية وجافة، بل بالعكس نحن نحب نقدم مغامرة علمية تفاعلية. نحب من خلال الأربعة أيام هذوما، هما أربعة صبحيات 9:30 مساء و 9:30، نحب من خلال هالأيامات هذوما نمكن الشباب من فهم الآليات العميقة والجسمانية لجسم الإنسان، نكتشف مع بعض ما التنوع البيولوجي والكائنات الحية بكل أبعادها من الخلية المجهرية للنبات والمحيط، ونرفع الوعي بالتحديات البيئية والمناخية اللي تمس تونس والعالم اليوم. ما يميز هذه المدرسة الصيفية هي البيداغوجية النشيطة. في المدرسة هذه إن شاء الله بنقاو ألعب أدوار دي جدغال، تحديات جماعية واستخدام المجاهر والمعدات العلمية المتطورة، وكل هذا بيكون في أجواء تنمي روح الفريق والفضول العلمي وتنمي الفكر النقدي للشباب.
2: إلى أخبار العالم، حيث تضاربت الأنباء بشأن عقد لقاءات أمريكية إيرانية في قطر لمناقشة المسائل الفنية في مذكرة تفاهم إسلام أباد، في الوقت الذي هددت فيه طهران بعرقلة السفن التي تعبر خارج مسارات محددة في مضيق هرمز، وسط تأكيدها على أن المفاوضات جرت بالتنسيق مع المرشد الأعلى مجتبى خامنئي. قال الرئيس الإيراني مسعود بازجاكين أن طهران لن تتراجع في المفاوضات مع واشنطن عن حقوقها ومصالحها تحت أي ظرف. أكد وزير الدفاع الإسرائيلي أنه لن يكون هناك أي انسحاب آخر بعد المنطقتين التجريبيتين في جنوب لبنان حتى يتم نزع سلاح حزب الله. نقطة نهاية النشرة، نذكركم بأهم ما جاء فيها في عنوان. 1190 مسارا ومسلكا في الإجازة الوطنية سنة الجامعة القادمة ومنصة رقمية للتكوين لفائدة الطلبة. التكوين المهني في تونس أحداث اختصاصات جديدة وتوفير أكثر من 25,000 موطن تكوين. فتح المجال أمام المواطنين بالخارج للتبرع لصالح قرى الأطفال السواسة بالتعاون مع الشركة التونسية للملاحة. نشكركم على حسن الإصغاء، متابعة طيبة لبقية برامجنا، دمتم بخير.
8: ضيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
9: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
10: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
11: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
12: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
13: دباير صايح وأنسب الوجهات،
14: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
15: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
16: من 10 لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
17: سامر كويز من 2:00 للـ4، مسابقات سرعة وتركيز،
18: شعل الحماس وعيش الإحساس.
19: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
20: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
21: وباش تبعث السلام
22: تجيكم ديديكاس من 8:00 للـ9:30،
23: تختار الغناية ونعيشوا معك الحكاية.
24: تتابع
0: تواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند.
1: غنيات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
21: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
23: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
24: تسمعوا التونسي
23: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
21: عدل موجتك وصيف معنا
23: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
25: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
26: توب سبور.
27: مساء الخير مستمعين الكرام وفي الرياضة على موجات إذاعة الشباب، أهلا وسهلا بالجميع في ثاني مواعيدنا الرياضية لهذا اليوم، والبداية ستكون بآخر أخبار الجامعات الرياضية بعد قرار وزارة الرياضة منذ الأمس بتعيين 4 مديرين فنيين. نحكي على رضا الجدي في كرة القدم، بسام فراتي في كرة الطائرة، إبراهيم العقربي في كرة اليد، ورضا عبد الكريم في الباسكيت. وجدل كبير برشا منذ الأمس حول من يعين هؤلاء المديرين الفنيين، الجامعات أم الوزارة، وأكيد الموضوع عنده برشا تداعيات في الفترة القادمة. نحكي على كرة القدم بعد ما بدأت بعض النوادي في الأعداد والتحضير للموسم الرياضي الجديد، ونبدأ بالرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، أولى الفرق اللي رجعت للتدريبات. نحكي عن النادي الإفريقي اللي بدأ منذ يوم أمس بطل الموسم الماضي في الأعداد للموسم الرياضي الجديد، وخاصة أنه مقبل على مسابقة إفريقية. النادي الإفريقي بقيادة فوز البنزرتي ودعم كذلك إيطارو الفني بالمدرب السابق لفريق جمعية ريانا وجمعية مجرين خالد المليتية. نلقاو عماد بن يونس كذلك مدرب أول في المرسى، منصف مشارك في جرجيس، أمين البيجي في العمران، يسر بن كحلة في سقيت الدير ضيف الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، عودة ريجن كاب الروماني لفريق الترجي الرياضي التونسي لدخل في مفاوضات متقدمة مع مدافع الاتحاد المنستيري رائد الشيخاوي وكذلك مهاجم المنتخب الوطني حازم المستوري. المفاوضات بلغت أشواط كبيرة في انتظار القرار النهائي. الملعب التونسي ماريكو البرتغالي والاتحاد المونستيري فولز الفرنسي، هذم المدربين اللي تعرفنا عليهم إلى حد الآن بالنسبة لفرق الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. من أخبار النوادي، الملعب التونسي بعد ما كان حسم أمور الإدارة الفنية غدوة يرجع للتمارين انطلاقا من 14 بمركب الهادي النايفر بباردوا. فريق النجم المتلوي يعيش صعوبات مالية كبيرة برشا، الإطارات فنية، لاعبين ما همش خالصين، كذلك وكلاء للفريق، وبالتالي الهيئة المديرة تقدم استقالتها لأسباب مادية بحتة. من أخبار فريق الرابطة الثانية لكرة القدم، الجلسة العامة الانتخابية لفريق جندوبة الرياضية تقررت رسميا يوم 24 جويلية. النادي القربي مهدد بعدم الانتداب لفترتين متلاحقتين بعد وصول 3 ملفات وبطبيعة الحال 40,000 دينار غير خالصة، وبالتالي الهيئة تدعو أحبائها لدعم الفريق. فريق مكارم المهدية يعقد جلسة العامة الانتخابية نهار 4 جويلية، ونذكر أنه هذه الجلسة العامة بتصير نهار السبت بالنسبة لفريق مكارم المهدية. نمشي إلى رياضة القاعات والبداية بكرة اليد. اليوم تم حسم الأمر في انتداب أحمد عبيد لفريق النادي الإفريقي، وهو منسق وظهير أيسر يبلغ من العمر 28 سنة بعقد لمدة 2 مواسم قادم من فريق الروضة السعودي. وكان يوم أمس كذلك أنهى عملية انتداب نحكي عن النادي الإفريقي الحارس الدولي ياسين بالقايد لمدة 2 مواسم. في المقابل اللاعب السابق للإفريقي والملعب التونسي رمزي مجدوب يتحول رسميا لفريق ساقية الزيت. نذكر أن النادي الإفريقي حسم كذلك 3 انتدابات أولى، نحكي على حسام العيادي من ساقية الزيت، عصام مرزيك من نجم الساحلي، وأمين بن سالم من فريق أونجي الفرنسية. دائما في كرة اليد منتخب الوسطيات في أقل من 20 سنة بالمشارك في كأس العالم بالصين ويلعب مباريات كأس الرئيس. يوم أمس كان خسر مع كرواتيا 31-21، اليوم الصباح ربح جزر الفراو 29-25، مقابل فوز كرواتيا على الصين تايبي 33-16، وباش يلعب من أجل المراكز من 25-28. نهار الخميس المنتخب التونسي واجه تركيا والباراغواي تواجه غينيا، ونهار الجمعة يلعبوا الدور النهائي من أجل المرتبة 27 والمرتبة 28. تونس كان جات في المرتبة الثالثة في الدور الأول بعد انتصار على الصين تايبي وكذلك هزيمة أمام بولونيا والمجر. في الكرة الطائرة المنتخب الوطني التونسي بعد ما كان فاز على الجزائر 3-0 في تصفيات البطولة الإفريقية للأمم بمكناس المغربية سيواجه المنتخب المغربية. في الباسكيت منتخب أقل من 18 سنة اللي يشارك حاليا في البطولة العربية في نسختها الثالثة بمدينة صفاقس كان ربح المغرب 81-38، ربح كذلك الجزائر في المباراة الأولى 68-45، ونهار الخميس يواجه الجزائر للمرة الثانية. المنتخب الوطني التونسي اللي باش يتحول لأنغولا للمشاركة في تصفيات كأس العالم 2027، غياب المرناوي عن تشكيلة المنتخب بسبب الإصابة، في المقابل نلقاو عمر عبادة، يوسف ضيف، جوهر الجوادي، زياد الشنوفي، بلال الجزيري، مختار غيازة، فراس اللحياني، بشير بن يحيى، ياسين التومي، محمد منفض، واصف النثناني، وفراس العشري حاضرين مع المنتخب الوطني التونسي. ونمشي الآن إلى الصفحة الخاصة بالمونديال.
2: توب مونديال.
27: توب مونديال نبدأها بآخر الأخبار اللي تم مقابلات الدور الثمانيهائي الدور 16 لكأس العالم من المكسيك، كندا والولايات المتحدة، وفرحة كبيرة مش في المغرب فقط وإنما في مختلف الدول العربية، خاصة أن المنتخب المغربي كان أزاح بامتياز كبير المنتخب الهولندي بضربات الجزاء 3-2، لقاء كانوا فيه بالتعادل 1-1، والمغرب ستواجه كندا كندا في الدور الثمن النهائي، وفرحة مغربية عربية كبيرة بتأهل المنتخب المغربي. قبلها البرازيل كان فازت على اليابان وأزاحت اليابان 2-1، والمنتخب البرازيلي سيواجه الكوت ديفوار أو النرويج، نتمنى الكوت ديفوار ممثل إفريقيا يتأهل في هذه المباراة اللي باش تدور اليوم العشية انطلاقا من 6 متاع العشية. في المقابل صدمة كبيرة لألمانيا اللي انهزمت وغادرت المسابقة بعد هزيمتها أمام باراغواي بضربات الجزاء كذلك 4-3، واللقاء كانوا فيه بالتعادل 1-1. الباراغواي ستواجه الفائز والمتأهل بين فرنسا والسويد. مجموعة تونس إلى حد الآن غادروها 2 منتخبات، نحكي على اليابان هولندا، في انتظار السويد اللي باش تواجهك في فرنسا كما قلت الليلة 10 متاع الليل. دائما مع مباريات الدور 16 لكأس العالم، غدا انطلاقا من 2 صباحا المكسيك الإكوادور، انجلترا الكونغو غدوة 5 متاع العشية، وبلجيكا السنغال غدوة 9 متاع الليل. من تداعيات المونديال كذلك استقالة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر آل مسهل بعد الأداء المخيب للأمال للمنتخب السعودي في المونديال، في انتظار القرارات بعد المشاركة المخيبة للأمال للمنتخب الوطني التونسي في مونديال المكسيك أمريكا وكندا. نقطة النهاية، نتقابل إن شاء الله في مواعيد رياضية قادمة، وشاي طيبة للجميع.
26: توب سبور.
3: تحب تعيش الجو، التحدي، الحماس من غير ما تحتار؟
2: تبعنا في سامر كويز، جوائز قيمة في الانتظار، وصولات شراء لآلات كهربائية وإلكترونية منزلية، اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية، هدايا تربوية وألعاب فكرية، إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية، مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية. لمناسبتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية، تذاكر ليكم ولصغاركم في أهم الفضاءات الترفيهية، وبرشة برشة برشة جوائز أخرين الأغلى متابعين.
3: سمر كويز من الاثنين للخميس،
4: من ماضي ساعتين للأربعة.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
0: من الاثنين للخميس.
2: مع عربي ويصال وكري.
0: الجو والفن والربح الكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموشتك. يربح.
3: عد الموشتك تربح. هذا شعارنا في عشويات الصيف على موجات إذاعة الشباب. قيلولات
4: قيلولة عشوية قيلولات تي السبعة والثمانية قيلولة.
3: أنا قوم بكري.
4: يبا إيش لا مشكلة تقوم بكري. بكري أنت الوحيد اللي تقوم بكري.
3: قوم بكري برشا.
4: يبكش أنت الوحيد تقوم بكري
3: برشا توا يسمعوا يعملوا لي هي لا ظهر أنت تقوم بكري.
4: حاسسني عامل مزية معناها.
3: ما قومش بكري. مش صحيح.
4: سيدك عليش.
3: إيه مش صحيح. نورمال ما أنت تو ظهرك معناتها باش تحترم كلامي أنا وما تقوليش لا راك مش صحيح.
4: أنا إنسانة نحترم. لا. تعرفني أنا إنسانة نحترم.
3: مرحبا بك ويسار.
4: مرحبا بك عربي. تحية ليك. تحية المستمعين الكل من مكانه وين مكانه يسمعوا فينا. اليوم هو آخر نهار غدوة تصبح السيونس يونيك دونك سافا لاباس.
3: سخاير كنت نخدم
4: دونك سافا يستناو. بالنسبة لي بكاو نتصور راهو الناس الكل دخلت في المود نتاع سيونس يونيك. دونك تحية ليكم الناس الكل ما كنتوا تسمعوا فينا في الثنية في الدار وإلا حتى في كراهبكم في الخدمة. نقول لكم مرحبا بكم الناس الكل كالعادة. سامر كويز تربحوا معنا برشا كادوات. الأكيد أنه الكادوات متواصلة على طول الشبكة الصيفية. دونك نمر واحد تكلمونا عليه اللي هو 71-844-411 وكيف كيف حتى الناس زادة اللي على الفيسبوك على الباجة متاعنا راديو تونيزي باج أوفيسيل راهو زادة تنجموا تشاركوا معنا وتربحوا كيف كيف حتى أنتم زادة دي كادو. يسوفي أنكم تعملوا بارتاج تاجي والباج متاعنا تحطوا دي كومنتير الباج زادة كيف كيف الباج متاع الاسبونسور متاعنا. دونك مرحبا بكم الناس الكل. نبدأ ونذكرهم باللي كادو عربي
3: بتبيع لي كادو متاعنا متعدين بارشا كادوات عنا باش تلعبوا اليوم معنا على بتبيعة منصة التعليم عن بعد الأولى في تونس تقي أكاديمي اللي تعطيكم دو زابونمون قيمتهم أقل شيء 450 دينار إلى حد 2300 دينار
4: أو
3: 2400 يعني المستوى يبدأ من رابعة أساسي ابتدائي حتى للبكالوريا. هذوما الكل إذا كان عندكم إذا كان أنتم أولادكم تحبوا تربحوا هالاشتراك هذا القيم مرحبا بكم على 71-844 411.
4: فوالا دونك زاد كيف كيف الكادوات مازالت بما انه زاد مازلتوا تنجموا تربحوا معنا دوتر كادو اللي هما موجودين وحاضرين وتلقاوهم كالعاده في كويز سامر كويز. عندنا زوز اقامه لشخصين بنزل اربع نجوم اللي هو مرادي قمرت. زاد كيف كيف تلقاو 20 عندنا تذاكر لكرتاج لاند. عندنا العاب لعبه سكرابل. زاد كيف كيف عندنا السمارت ووتش اللي باش تكون موجوده. عندنا زيد كوفري نتاع تجميل من اهداء اكلابور. الكوفري هذايا تقريبا قيمته 200 دينار. الحقيقه كوفري حلو برشا ومزيان فيه كل ما يخص البشره يخلي البشره نتاعنا خاصه في الصيف نعرفوا احنا يلزم راهو لهوه كبيره بالبشره نتاعنا خاطر نعرفوا مع الشمس والسخانه والشهيلي والكل هذايا الكل ياثر على البشره نتاعنا. دونك الكوفري اللي فيه تقريبا ثلاثة حاجات ومن بعد نحكيوا عليهم تباعا لكن من حاجات المهمة اللي هما باش يعطيونا برشا دي فيتامين خاصة الفيتامين بي 3 اللي يستحقها البدن نتاعنا ويستحقها البوم نتاعنا باش هكاكا يرجع الكلام نتاعها وما يضيعش الكلام نتاعها. دونك تو نحكيوا من بعد اكثر تفاصيل شنو فيه الكوفري سينو زيدا كيف كيف نجموا تربحوا معنا كيلو حلو من اهداء حلويات نوران
3: كعك ورقه زغوين
4: نقولوا زغوين ونقولوا كعك ورقه زغوين ونقولوا حلو زغوين. نعرفوا كعك الورقه نتاع زغوين اللي معروف برشا خاصه وقت اللي تعمل بالنسري حاجه بنينه على الاخر يعطيها صحه. حلويات نوران اللي بارتنير معانا راهو ناكد لكم النظافه والبنه والفينه والرتبه باش تلقاوها في الكوفري نتاع الحلو هذا. دونك هكا اللي عنده ايفينمون اللي عنده هكا لمه صغيره ولا حتى اللي هو يحب هكا في الصيف بعد ما يكمل نهير ويعمل دوش ويرتاح ويتفرهد وبعد ما يكمل القيلوله كما قلت انت تجي العشوه شويه يحب يعمل قهوه كويس تي يحط صحينه حلو هكا وتخيلوا عاد انتوما من زغوين وريحه النسر يا بابا يا بابا وكل بنه وتراوى حاجه تعمل 66 كيف دونك فوالا هذوما اللي كادو نتاعنا اللي باش تلقاوهم حاضرين معانا
3: فورفي مرياج
4: فورفي المرياج
3: هذاك راه
4: هذيك فورفي سوان
3: سوان اي انا خليتهم لك ليك انت هذوما خايف
4: باش مش مشكور جدا على المجهود عربي دونك سنتر روزيت كير مروج واحد يعطيهم الف صحه ان كادو زاد سبيسيال على الاخر وعنده قيمه كبيره برشا الفالور نتاعو تقريبا 1,200,000 كي نحكيو على السوان نتاع الباك مارياج دونك كيف كيف نحضروا البو تحضر البو نتاعها العروسه قبل ما تبدا الخدمه على المكياج الى اخره باش تكون اكل لمعه المزينه والجلده تبدا مشحوطه والوجه يبدا ما شاء الله منور والكل سولك يهبط على العروسه دونك تلقاو فيه ايدغاف فاسيال في اي بي تلقاو فيه ميزو دوبل ايكلا تلقاو فيه لازيل انتيتاج راديو فريكونس وبرشا دونك دي سوان تكون موجوده في الباك هذايا معناها باك كامل متكامل للسوان نتاعكم مره اخرى نذكروا من اهداء سانت روزيت كير يعطيهم الصحه في المروج واحد نذكر قيمته 1,200,000 تقريبا الباك سوان هذايا دونك اذا كان انت تحضر وعروسه باش تحضر العرسك والا زاده كيف كيف تحب تهديه لشكون تحضر العرسه كادو ممتاز على الاخر وقيمته كبيره برشا
3: بالنسبه للناس اللي مغرومين بالالعاب الفكريه لو شامبيونا دو موند دو سكرابل فرانكوفون او البطوله العالميه للسكرابل الفرانكوفوني اللي باش تنتظم في تونس من 18 حتى 26 جويليا 2026 تهدي لنا اليوم ثم سكرابل للي مغرومين بالالعاب الفكريه ايضا تنجم ثم شكون باش يربحها معنا اليوم وزاد
4: سكرابل مغرومه به
3: اي حلو اي
4: انك ما تعرفش
3: الفرانكوفون ولا اللي بالعربي
4: دونك ويعلم برشا حاجات
3: وايضا تذكر لي دخول لكارتاجلاند سواء كارتاجلاند تونس لاك او كارتاجلاند الحمامات هذا الى جانب مجموعه اخرى وكبيره من الجوائز قداش نقعدوا نحكيوا على الجوائز لا باش نعديوا غنيه
4: تحكي برشا
3: نعديوا حد شيء مازالوا عندنا كادوات ومازالوا عندنا كادوات زاد اللي حتى مش مازلنا ما علناش عليهم ومش موجودين اليوم خاطرنا رانا مازلنا معاكم على شهرين
4: نخليوا
3: حاجات زاد لخونا كريم زاد كريم
4: باش يخدم كملوا الكادو كريم لا مازالوا مازالوا اللي كادو موجودين دونك مرحبا بكم الناس
3: الكل 71 844 411 هذا نمرو التليفون
4: فوالا سينو ليكيب الكل حاضره معاكم فارس حمزه نزار عربي ويسال نورا زاد معانا في كيف كيف في التنسيق العام
3: رنيم
4: نورا نورا نتاع الحلقه كثروا عليا لازمي الحلقه عربي انا يعرفوني راهم
3: اذاعه
4: الشباب وحتى المستمعين الاوفي يعرفوني ديما عندي مشكله مع الاسامي
3: حمزه ابراهيم هو اللي قاعد يستقبل في التليفونات وينظم ويعدي اسمع المقاليد الحصه كل راهي في يده معناتها معي
4: راهو كاين عديكم حمزه في البي ام عندكم حمزه اموركم تسيبوا مع حمزه
3: يلا نبداو مع الموسيقى وجه القمر طل
5: وجه القمر

0: هذه سامر كويز على إذاعة الشباب، مرحبا بكم الكل. ثاني حصة بعد ما سمعنا هدية نتاع نصيف زيتون غنيته جديدة. أحلى هدايانا برشا في سامر كويز.
1: لا هدية برشا هدية تستنى فيكم في السامر كويز كما قال عربي. طوى
0: أكيد علاش تعاود في كلامي ما عرفش
1: هكيك استينيس. دونك برشا كادوات باش تلقاوهم حاضرين معانا كالعاده. سيف كامل اكيد فما كادوات موجوده حاليا، فما كادوات اخرى ان شاء الله باش تجي تباعا. دونك عندنا تاكيا اكاديمي تلقاو كل يوم تقريبا دوز ابونمون تربحوهم معانا من الرابعه ابتدائي حتى للبكالوريا، تقريبا قيمتهم بين 450 و 2300 دينار. سينو زاد كيف تلقاو الباك مارياج سوان، هو سوان كامل تلقاوه موجود معانا زاد كيف قيمته تقريبا 1,200,000 من اهداء سانتوزيت كير في المروج واحد. هكا اللي تحب هكا تفرشك وجهها ولازم هو منه سوان هذاك ما نجموش ما نخليوهش. وبرشا كادوات اخرى كما قلنا زاد كيف باك بيغي كلا نلقاو زاد حلويات نوران. دونك الكادوات موجوده كعكوارك
0: الزغوان.
1: فوالا انتم عليكم كان تكلمونا 71.
0: واليوم عندنا سكرابل جديد بتبيع من اهداء البطوله العالميه للسكرابل الفرنكوفوني. زوز تليفونات موجودين معنا نبداو معهم. قول الو ويسال.
1: قول الو ويسال. قلنا الو. مرحبا.
2: مرحبا.
1: شكون معنا؟
2: حامد بن جده من منزل بوزين سيدي بوزيد.
1: مرحبا يا حامد.
2: عايش اختي.
1: شنو تعمل في الدنيا؟
2: استاذ تعليم ابتدائي.
1: اي مرحبا مرحبا يا سيدي. اي
0: بالنسبة لك أنت حامد، يعني يظهر لي حكاية تقية أكاديمي ما هي اللي تهمك معناتها من ضمن البراء من ضمن الجوائز اللي موجودة معنا الكل. احنا طبعا باش نلعبوا ومعك إن شاء الله يا أنت يا اللي موجودة معك في التليفون الثاني نقول لها ألو. عسلامة.
3: ألو عسلامة.
0: مرحبا عسلامة. شكون معنا؟
3: عايشة ليلى معك.
0: مرحبا يا ليلى.
1: نتكلم فينا
0: ليلى؟
1: منين؟
3: من الكيف.
1: مرحبا بيك. شو عم في الدنيا ليلى؟ تخدم
0: ليلى؟ تليفونك مش واضح بكل يا ليلى. لا لا نحي لو بارلور نحي الكيد نحي اي
3: نحي
0: خلي علاقتك مباشره بالتليفون. ما تتعديش بحد شيء خير فوالا وتبعد على الراديو كانك تسمع في الراديو تسمعنا من التليفون. باهي ليلى يلا مرحبا بيك. نبداو مالا نزار جاهزين انا نجمو نبداو في الجوله الاولى.
4: صلى على النبي واللي صلى على النبي يكسب بشمهندس.
0: يلا صلى على النبي ويسال.
1: نبدأ مع حامد.
0: بشمهندس حامد.
1: مرحبا بك حامد. دونك معك انت. خلينا نبداو كالعاده الاسئله نتاعنا و بيان سور سؤال عندك ثلاثه احتمالات باهي وانت هكا وانت تعطينا الاجابه من بعديك. عندك تسعة 10 ثواني للاجابه. السؤال هو اللي يقول ما اسم أول دولة اعتمدت الانترنت كحق أساسي للمواطنين؟ هل هي فرنسا، إيطاليا، وإلا فنلندا؟
2: فنلندا.
1: إجابة صحيحة.
0: باهي ليلى.
3: نعم.
0: باهي سؤالي ليك، كي تحل الديكسيونير تحل القاموس بالعربي شنو هو الكلمة اللي تجي قبل في الترتيب ما بين الثلاثة كلمات اللي باش نقولهم لك؟ التفاح، البرتقال، أو الموز؟
3: برتقال.
0: صح صحيح يعطيك الصحة.
1: صحيح صح عجبتني هذه. صح
0: يلا
1: بي واصلين معكم ونمشيو مع حامد. السؤال يقول ما أكبر صحراء في العالم؟ هل هي الصحراء الكبرى، الصحراء القطبية الجنوبية، وإلا صحراء غوبي؟
2: صحراء الكبرى.
1: الصحراء الكبرى هي الصحراء القطبية الجنوبية.
0: بي سؤال توا ليك انت يا ليلى. وسؤال هذايا في الفلك في الجغرافيا في شي حابوا تسميوه. اي كوكب يعرف باسم الكوكب الاحمر؟ من كواكب المجموعة الشمسية؟ الزهرة أم المريخ أم عطارد؟
3: مريخ.
0: صحيح، يعطيك الصحة. إذن
1: ليلة تعدى معنا للفينال.
0: حامد،
1: على شكون تحب تسلم؟
0: سعادة بمشاركتك معنا، على شكون
2: تحب؟ عائلتي وبابا وأمي وصغاري اللي يسمعوا فينا والمدام.
1: ربي يفضلهم لك
2: إن شاء الله. ربي باقي عليك من الستة.
0: يعطيك الصحة حامد، شكرا
1: لك. حامد تحية لك.
0: بعد موجز الأخبار نكملوا معكم في سامر كويز. أهلا وسهلا بالناس كل على 71 844 411. أنتم على إذاعة شباب، أهلا وسهلا.
5: تحب تعيش الجو، التحدي، الحماس من غير ما تحتار؟ تبعنا في سامر كويز، جوائز قيمة في الانتظار، وصولات شراء لآلات كهربائية وإلكترونية منزلية، اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية، هدايا تربوية وألعاب فكرية، إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية، مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية. لمناسبتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية، تذاكر ليكم ولصغاركم في أهم الفضاءات الترفيهية، وبرشة برشة برشة جوائز أخرين الأغلى متابعين.
6: سمر كويز من الاثنين للخميس،
7: من ماضي ساعتين للأربعة.
6: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
7: موجز الأخبار.
1: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. مدير عام تجديد الجامعية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منير العيادي يفيد بأن السنة الجامعية القادمة ستشهد إحداث مسارات جديدة في الإجازة الوطنية، مما يرفع عدد المسارات والمسالك إلى 1190 مقابل نحو 1130 خلال السنة الجامعية الحالية. وأوضح العيادي أن مؤسسة التعليم العالي العمومية والخاصة أودعت 1904 عروض تكوين على منصة الإدارة العامة لتجديد الجامعية. وفي سياق متصل، أعلن العيادي عن إحداث منصة رقمية لتكوين لفائدة الطلبة بداية من السنة الجامعية الجديدة، تتيح لهم الحصول على شهادات تكوين في مجالات مختلفة بالتوازي مع دراستهم الجامعية. جامعة المنار تنظم بالاشتراك مع كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس اليوم يوما مفتوحا موجها للناجحين الجدد في امتحان البكالوريا، بهدف مساعدتهم على اختيار مسارتهم الجامعية والتعريف بعروض التكوين المتوفرة. المعهد العالي للتصرف بسوسة ينظم مبادرة من خلية التكوين المستمر بالمؤسسة دورة تكوينية بعنوان مدخل إلى الذكاء الاصطناعي الحديث يومي 1 و2 جويلية 2026. وتهدف هذه الدورة لتمكين المشاركين من التعرف على المفاهيم الأساسية للذكاء الاصطناعي الحديث والتطبيقات المرتبطة بمعالجة اللغات الطبيعية والنماذج التوليدية من خلال مقاربة تجمع بين الجانبين النظري والتطبيقي. المدرسة الوطنية للإدارة تشرع في تأمين برنامج تكوين تأهيلي لفائدة متفقدي المصالح الاقتصادية المنتدبين الجدد بوزارة التجارة وتنمية الصادرات. في أخبار العالم، الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يقول أن طهران لن تتراجع في المفاوضات مع واشنطن عن حقوقها ومصالحها تحت أي ظرف. في المقابل، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن اجتماع الدوحة قد يحقق تقدما في معركة نزع السلاح النووي الإيرانية. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
6: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
8: عدل موجتك،
6: تسمع صوتك.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
2: من الاثنين للخميس
3: مع عربي ويصال وكري.
2: الجو والفن والربح الكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عدل موشتك يربح.
4: عدل موشتك تربح في سامر كويز على إذاعة شباب. أهلا وسهلا بكم الكل معانا، مرحبا. قبل ما نكملوا مع زوز مكالمات اللي موجودين معانا توا والجولة الثانية، خليني نزيد نحكي على الكادوات اللي ممكن عبر صفحة فيسبوك إذاعة شباب غاديو جون تونيزي باج أوفيسيال. تدخلوا للصفحة باش تلقاو لافيش سامر كويز اللي فيها الرعاة نتاعنا الكل الرسميين اللي ساهموا واللي قدموا لكم في الكادوات الكل. تقي أكاديمي، سيتيم سنتر تكنيك دي زاندستري ميكانيك اي إلكتريك، أيضا سنتر روزيت والبطولة العالمية للسكرابل الفرنكوفوني وحلويات نوران كعك ورقة الزغوان، وكل المساهمين معنا بالكادوات في إطار برنامج سامر كويز على موجة إذاعة الشباب. الافيش هذيك او البوست هذيك من خلال لي كومونتير نتاعكم والبارتاج اللي تنجموا تعملوها للبوست هذيك، فانه فما كادوات من ضمن الجوائز نتاعنا، الجوائز اللي كيما قلنا اشترك في منصات تقي اكاديمي من الرابعة ابتدائي حتى البكالوريا، كذلك اقامات لشخصين بينوز المرادي جمرت، كذلك 20 مجموعة من التذاكر منهم تذكرتين للربح معنا لكارتاج لانتا والحمامات أو البحيرة، كذلك الاسكرابل اللي موجودين كما قلنا كهدايا، ساعة إلكترونية من إهداء إذاعة الشباب سمارت واتش هي ومجموعة أخرى من الجوائز راهم نلعب عليهم من خلال الباج. دونك لي كومونتير نتاعكم على الباج والبارتاج اللي كما قلت لكم هي اللي تنجم تربح كم الساعة هذية. نكملوا، نجموا نكملوا تو، نبدأوا في الجولة متاعنا الثانية.
5: فعلا نبدأوا في الجولة الثانية.
4: نستقبلوا التليفون الأولاني. عسلامة، مرحبا.
6: هلو،
4: أهلا
6: وسهلا.
4: مرحبا عسلامة.
6: مفيدة من سيدي جديد.
4: مرحبا يا مفيدة، أهلا وسهلا بيك.
5: شو تعمل في الدنيا مفيدة؟
6: موظفة.
4: دونك غدوة تبدا الحصة الواحدة سيونس يونيك، ولا انت على طول سيونس يونيك؟
6: انا في كونجي.
4: في كونجي
5: صح صح صح. مفيدة بيان سور تقعد معنا. شوفوا شكون المتسابق ولا المتسابقة الثانية. الو عسلامة.
7: الو عسلامة،
5: مرحبا.
7: عسلامة وسهلا. عسلامة عربي،
4: اهلا وسهلا، مرحبا.
5: شنو الاسم؟
7: حنان.
5: حنان مين تكلم فينا؟ حنان
7: من بنزرت.
5: من بنزرت، مرحبا بك حنان. شنو تعمل في الدنيا؟
7: نخدم
5: هنا تخدم به. هاي سيدي اللعبة وتعرفوها، الكويز وتعرفوها. عندكم سؤال، ثلاثة اقتراحات، توقيت للتفكير اللي هو 10 ثواني. تحاولوا ما تفوتوش خاطر إذا كان وفي الوقت وانتم ما جاوبتوش تعتبر الإجابة خاطئة. نبدأ معاك مفيدة.
6: مرحبا.
5: آه يا سيدي، نبدأ بالأسئلة معك أنت ونبدأ مع السؤال الأول ليك. السؤال يقول ما هو أصل كلمة ديوان؟ هل أصلها عربي أعجمي وإلا فارسي؟
6: فارسي.
5: والإجابة صحيحة يا مفيدة. حنان توا تفضل سي عربي.
4: حنان السؤال امتاعي معناتها سهل. ما هي عاصمة كندا؟ هل هي موريال أم أوتاوا أم تورونتو؟
5: تورنتو.
4: معلوماتك ما تاخذهمش مغلوطين من شوف لي حلهم، مش صحيحة مش غلطة في شوف لي حل كانت، أما ما هيش هي العاصمة الاقتصادية وقت قالوا في الحلقة دي، أما العاصمة بتاع كندا هي أوتاوا.
5: أوتاوا
4: صحيح. كان سمعت كلام فاكر وتفكرت كلام فاكر.
5: دونك عندنا مفيدة هي اللي بترشح معنا للفينال. مفيدة تخلي التليفون بحذيك، نعاود نكلمكم بعد بما أنك ترشحت معنا للفينال. حنين على شكون تحب تسلم؟ شكرا لك مفيدة.
7: يا عيشة، ميرسي بوكو. السلام عليكم الناس الكل،
5: ان شاء الله المره الجايه، ان شاء الله المره الجايه. بالتوفيق ليك يا حنين، يعطيك الصحه. انتم زيد تكلمونا على 71 800.
4: نحب كل حاجه مثال، نحب كل حاجه، راه مش بشرط هي اللي لعب وربح هو اللي باش ياخذ جوائز. كان تبعتونا البارح راه ثم ناس خذت جوائز وماهيش هي اللي ربحت في الفينال، او ماهيش هي اللي وصلت للفينال. ثم ناس تربح معنا بالقرعه وبمجرد المشاركه وبلي كومونتير كما قلنا، والمساهمه والبارتاج على صفحتنا على الفيسبوك. لي
5: يرفع معنا برشا كادوات
4: بتبيع لي لي بوبليكاسيون نتاع حصتنا سامر كويز. 71 844 411.
5: نحب نحكي على الكوفري نتاع إكلابور اللي زاد كيف كيف يكون موجود معنا ديما في الحصه. نحكيوا على ان جين نيتويون بيوريفيون انتي اكني، دونك اللي يعاني ماك الحب شباب نقولوا احنا، دونك باش يلقاو الجيل هذايا في الباك اللي موجود عندنا نتاع إكلابور اللي هو ان نيتوا اون بروفوندور، معناها ينظف راهو على الاخر بالكدا وينحي اكل امبيورتي الكل، اللي نحي زاد كيف كيف اللي وجههم زيت زاد كيف كيف الجيل هذا يمشي معاه.
4: نظرت لك على جنب،
5: نظرتك اما الحاجه الباهيه تو اللي يسمع فيها يقول لك باهي تو هذايا مثلا انتي اكني ولا ينحي السيبوم اللي هو الاكسي نتاع الزيت في الوجه. دونك انا ما نجمش نستعمله، ليه تنجم تستعمله؟ على خاطر الجيل هذايا بور تو تيب دو بو. دونك الحاجه زاد الباهيه اللي فيه انه هو غيش اون فيتامين E ou C ou fih l'acide sialique. Donc زاد كيف كيف نلقاوه صفر بارابين، وهذه حاجه مهمه جدا للوجه نتاعنا والبشره نتاعنا باش نحافظوا عليها. الاسيد سياليك زاد راهو به على الاخر، ساليسيك راهو معروف معناتها يعاون على الاخر البشره باش تنظاف. وبيان سور كي نحكيوا على الفيتامين E ou C اللي هما زاد من الحاجات المهمه برشا، نحكيوا على جام فيها البويسونس تاع الفيتامين بي 3 اللي زاد كيف كيف يعاون على الاخر ويخلي البشره تتنفس. فيه سيروم، فيه زاد كيف كيف نلقاو فيه زاد سيروم، ونلقاو فيه كما قلنا انجيل بيوريفيون تنظفوا به دونك الوجه نتاعكم، وفيه زاد كيف كيف كريم هيدراتونت. هذا الكل الباك تقريبا كما قلنا السوم نتاعو في حدود ال 200 دينار، دونك حاجه ما نجمو كان نفرحوا بها على خاطر باش نلقاو فيها. والحاجه الباهيه نعاود نذكر ان الباك هذايا بور تو تيب دو بو، معناها مهما تكون نوعيه البشره نتاعك دهنيه والا شيحه والا اكنيك معناها فيها الحب الى اخره، مهما تكون لي امبيرفيكسيون اللي عندك راهو الباك هذا يمشي مع تو تيب دو بو. دونك للناس اللي باش تحب تعمل تنظيف به وباش تعمل زاد كيف كيف ايدغاتاسيون للبو نتاعها وتخلي البو نتاعك تلمع باهية جوها أحلى جو.
4: يعطيك صحة وصال، ما أدقش من هكا تفاصيل، شكرا ليك. بعد شوية نحكيو على الفورفي مارياج، أنتم أنا ندخل مع عندك أنت خاطرك أنت تحسنين لتقديمهم لا أكثر ولا أقل. يلا كملوا مع الموسيقى 71 844 411، أو أيضا صفحة إذاعة شباب غاديو جون تونيزي باج أوفيسيال، ادخلوا كومنتيو بارتاجيو من صفحتنا وتدخلوا معنا في قرعة الربح أيضا في السامر كويز.

0: هتخانت حازم، شخير من الفرحة ومن الجو ومن الأفراح إن شاء الله يا ربي في كل دار وفي كل عائلة، وشخير
1: ينطلق موسم الأفراح وانطلق عنده مدة
0: انطلق عنده برشا. وشخير مع لو احنا كيقولوا أفراح شو نقولوا في الحلو دي؟ ما نقولوا كعك ورقة، نقولوا بقلاوة، هذو ما حاسين ما يتنحاوش معناها، يتقدموا كل واحد في طبق وحده ولا مخلط. دونك هكا اللي عنده فرحة علاش لا يشارك معنا وينجم يربح معنا حلويات باك من هدي حلويات نوران زغوين كعك ورقة. دونك مرحبا بكم الناس الكل، 71 844 411 نجموا تربحوا معنا. زاد كيف نذكروا باك إكلا بور كما كنت حكيت على الباك هذا تقريبا قيمته 200 دينار في 3 برودوي اللي هما راهم صالحين للأنواع البشرة الكل، تنظيف إدغاتاسيون، تعملك بارير على وجهك، معناها أموركم واضحة.
1: بالنسبة للفورفي مرياج اللي هو
0: روشي
1: سوان هذايا من باك سوان، بما أنه القيمة
0: سوان معناها أم بروفوندور هذايا،
1: بما أنه القيمة متاعه مهمة وكبيرة، نحبوا اللي يكلمونا يقولوا رانا نحبوا على الفورفي مارياج مع حمزة، هو يعرف هذيك خاطر مسابقته خاصة وحدها. دونك تقولوا لحمزة رانا وعطينا فكرة شنو فيه السوان هذا، خاطر أنا قد ما عودت وقد نتعلم طب شوي بشوي خلزي نتعلم.
0: فيه الإدغافاسيال، إدغافاسيال في اي بي زادة، معناتها مش سوان إدغافاسيال سامبل، فيه أكسيجينو، فيه ميزو دوبل إكلا، ميزو تيرابي زادة هذي تتسمى، ميزو هي التقصير نتاع على الكلمة، فيه لازير أنتي تاش، دونك اللي عندها هكا شوية ديتاش خاصة مع الشمس مع السخانة، نعرفوا برشا ما تاكل واحد تقريبا في وجهه لازم تكون عنده ديتاش، وفيه لا راديو فريكونس، دونك هذايا من اهداء سنتر روزيت كير في المروج واحد، مشكورين بالحق لأنه زاد مهم جدا هالسوان هذايا، نحكيو على ان سوان اون بروفوندور، واللي يحب سوان زاد به ويعطي إكلال الوجه إكلا بيور زاد كيف دونك هكا حاجتين في حاجة. مرحبا بكم الناس الكل، 71 844 411 بالحق مشكورين لي سبونسور نتاعنا، حاجات صيف يتبع الصيف اللي
1: احنا نرحبوا زاد بمحمد عنتول اللي توا باش يكمل معنا الاخراج التقني
0: وايا الدريدي في القايلة مسكين ممخوذة شفت الصيف
1: لا قعد وقال لك هو مقبلة يحكي على يسمع مركز مع لي باك اللي حكيت عليهم نتاع سوان وكل باش ينجم يفهم شنو مغروم ايا الدريدي ايضا تحية لها اللي بدات اخذت على فارس باش تكمل الاخراج الرقمي، وبالطبيعة بقية الفريق اللي موجود في الكواليس معنا بالطبيعة باش نكملوا نأمنوا الحصة هذية من سامر كويز. حبيت نأكد انه اللي زابونمون والاشتراكات في تقية أكاديمية مع لذمتكم اليوم أيضا تنجموا تلعبوا كما قاعدين موجودين الناس كل باش يربحوا، اللي موجودين معنا توا زوز مترشحين ومازالوا باش ترشحوا زوز أخرين للنهائي نجموا يربحوا أنا بونمون من تقية أكاديمي للمواد الكل على عام كامل سويفون لو نيفو من 450 دينار حتى لزوز ملايين و 400.
0: ترتاح من التوديت ومن المصرف تصرفوا الجديد تصرفوا بالعكس معناها ماكش تصرفوا باش تربحوا انت دونك هكاك وتضمن اني صغيرك عنده متابعه يوميه على مده عام كامل.
1: نبدا له التليفونات. انا الفرج توراني مربعاوي اللي معنا في المساعده في الانتير في الاعداد هكا مركزه مع الاسئله دونك حتى الاسئله نتاعك انت وصال
0: شبيه
1: حاسسهم انهم اليوم باش يكونوا صعاب شوي
0: باين
1: باش يكونوا صعاب شوي. انا قلت وديك
0: انت توهلي في سمعتي قاعد توهلي في سمعتي ما نعرفش علاش
1: مش قولك علاش
0: لغاية في نفسي يعقوب
1: عسلامة. مرحبا التليفون اللي معنا توا شكون عسلامة؟ بيا بيا
2: الو مرحبا
0: بيا ولا تق
2: بيا مرحبا بك
0: مرحبا بك يا بيا مين تكلم فينا بيا؟
2: يا عايشة من بيجا
0: من؟
2: بيجا
1: من بيجا
0: مرحبا بك شتعم في الدنيا تا بيا؟
2: في الدار
0: فدأ به دونك قعد معانا بيا نمشي والتقوى مرحبا بيه
2: عندها عسلامة ويسال مرحبا
0: بيك عايش مين تكلم فينا بيا تقوى
2: عايش معاكم تقوى ملكيف
0: كيف البيجة شا فما نسمة الكافية ولا شاي
2: فما شوية
0: أمطار خاصة العشية مش يتبدل الطقس فوالا دونك فرحانه برشا بيجا والكيف مرحبا بكم مرحبا بكل مستمعينا في بيجا والكيف نبداو معاك بيا
2: بيه
0: عندكم كالعادة سؤال. بون أنا ديما الأسئلة متاعي بدها اقتراحات عربي ما نعرفش. هيا عربي تفضل عندك.
1: طب نبدا انا السؤال نتاعي انا بصحيح ولا غلط؟
0: صحيح ولا غلط؟
1: ماهوش بالاقتراحات، السؤال هذا صحيح ولا غلط؟ مع بيا انا نبدا؟
0: مع بيا.
1: بيا.
2: نعم.
1: هكا وصال قالت لي نسالك راه انا خاطيني هو سؤال ماهوش صعيب راه. انت مغرومه بالحيوانات بيا ولا بالقطاطس؟
2: اي شويه.
1: القطاطس قال لك القطاطس ما يتذوقوش المطعم الحلو، ما يذوقوش حاجه حلوه، الحلو ما يذوقوش، صحيح ولا غلط؟
2: لا هذه صحيحة،
1: نعرف
2: عندي
1: قطوس. أيوة صحيح الإجابة، صحيح فعلا القطاطس. القطط تفتقر إلى مستقبلات وظيفية للطعم الحلو، فما يشعروش بحلاوة السكر كما يشعر به الإنسان أو أي حاجة حلوة أخرى.
0: والناس اللي تربي القطط ولا اللي مغرومة وكل ماذا بيها ما تعديش لحلول القطط، ما هوش باين لهم. دونك كمعلومة أخرى
1: ويصار مش مغرومة بكل بالقطط
0: حتى
1: الساشي اللي غادي يدرني.
0: نمشي معاك تقوى.
2: أيه.
0: دونك عندك سؤال، ثلاثة اقتراحات، عندك 10 ثواني للتفكير. السؤال يقول ما هو نعم سهل سهل ماهوش صعيب، شوية تركيز وبار. السؤال يقول ما هو الحيوان الوحيد الذي يمتلك بصمات كما بصمات الإنسان؟ هل هو الكنغر كونغورو، القرد، ولا الكوالا؟ القردة. القردة. القردة. القردة. الكوالا يا سيدي طلع هو اللي عنده.
2: نكونوا بدلت
0: رأيي خاطر هو جوستمون يمشي العبد الأكثر، يقول لك القرد كيفنا يشبهنا برشا، دونك هذاك علاش ينجم يكون حتى في البصمات كيف كيف، أما هو الكوالا هو اللي عنده بصمات تشبه بصمات الإنسان. تقوى على شكون تحب تسلم؟ هاي
2: نحب نسلم عليكم انتم، نقول لكم والله برامجكم كلها محلاها الحق نتبع فيها برشا.
0: عايشك يا تقوى.
2: نسلم على دارنا ونسلي عارفوني الكل.
0: عايشك يا تقوى، تحية ليك. والأكيد راهو يتنجم تربح معنا حتى كان مربحت اشتاوى، تنجم تعاود تتصل بينا أكيد. مرحبا بيك يا تقوى، عايشك. بيا.
2: نعم.
0: دونك انت ترشحت معنا للفينال، تخليك التليفون بحذيك. باهي؟ تخليه بحذيك خاطر من بعد باش نعاودوا نكلموك. مرحبا بك يا باي.
2: لازم نختار كادو
1: من بعد في الفينال.
0: في الفينال فوالا
1: تنجم تختار يا باي بيان سور. كمل معنا كمل معنا ما يسالش كمل معنا كادوات. بما ان عندنا
0: تصور تحب على باك انت ولا حلو،
1: بما انه عندنا نحن الاختيار دونك ما تعلق التليفون معنا كان فرحان
0: بعد ان شاء الله. باي خلي التليفون بحذيك، باي نكلمكم بعد شويه. ما زال جولة أخرى باش هكاك نتحصلوا على اللي فيناليست نتاعنا اللي باش يكونوا.
1: بالنسبة للي ما نجموش يتحصلوا علينا راه تنجموا تلعبوا معنا من خلال لي كومونتير كيما قلت على لافيش اللي موجودة في أعلى صفحة إذاعة الشباب الخاصة بسامر كويز واللي فيها الجوائز. الكومونتير نتاعكم غاديكا وتبارتاجيو بطبيعة ومرحبا بكم الكل، تدخلوا معنا في قرعة لي مجموعة من الجوائز أهمها سمارت واتش.
0: فوالا دونك جوائز الكل موجوده، واحنا مازلنا باش نكملوا مع الموسيقى ومكملين معاكم في سامر كويس حتى للاربعه.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
2: من الاثنين للخميس
3: مع عربي ويصال وكري.
2: الجو والفن والربح الكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموشتك يربح.
4: رجعنا لكم من جديد في سامر.
5: لسائل أن يسأل ويصال. لسائل أن يسأل وينه كريم؟
4: كريم غدوة. غدوة بعد غدوة. وحده وحده ذاك.
5: أما عنده كدوة.
4: وحده.
5: عنده كدوة.
4: وحده.
5: عنده. أنا نقول لكم روا عنده.
4: خليش بيحنا مع النيش.
5: لا كريم عنده. أنا الحب نسين صديقي خويا كريم. أنا نحي من عندي ونعطيه.
4: أنا مصدقتك شوف كريم مصدقتك ولا لا؟ خلينا قبل ما نمشي مع
5: راهو يسمع ويقول شنو يدرى شنو يحكي
4: شنو مخبي لي. قبل ما نمشي للتليفونات
5: نجيو للتليفونات
4: نقول له يا ربي يا ربي ربي معايا سخانة وعربي معناها سيف ما شاء الله تبارك الرحمن كله بأجره وثوابه. خلينا نحكيو على ليزي سميس بالنسبة لشهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقني دورة 6/2026 بلاغ من وزارة التربية. تعلم أن المترشحين اللي يحبوا يتحصلوا على نتائج متاحهم على طريق الإرساليات القصيرة SMS يسجلوا بالخدمة هذه ابتداء من يوم 1 جويلية. دونك من غدوة تبدأوا تسجلوا 10 متاع الصباح وهكيك توجهوا إرساليات قصيرة إلى الرقم 85005 تكتبوا 9 وبعد تخليوا فراغ وبعد رقم التسجيل في الامتحان. نذكر بالرقم SMS 85005 تكتبوها en français معناتها مش باللي اون ليتر مش بالنيميرو دونك 9 تخليو اسباس ومن بعد رقم التسجيل في الامتحان. ان شاء الله بالنجاح والتوفيق للتلاميذ الكل وبالنجاح والتوفيق زاد كيف كيف للمستمعين نتاعنا اللي يشاركوا معنا وقاعدين يلعبوا معنا باش يربحوا بيان سور مجموعه من الكادوات. انتم زاد اللي على الباج نتاعنا راديو تونيزي باج اوفيسيال نجموا تربحوا باش تلقاو لافيش
5: تعرف اللي احنا نجموا نكونوا مساهمين في النجاح والتوفيق نتاع عام الجاي.
4: اي بيان سور
5: نجموا نكونوا مساهمين. ابونمون تقي اكاديمي يخرج من ضمن قداش من ابونمون موجودين معنا على الامتداد
4: الاكيد
5: انك هذايا باش نساهموا بحاول
4: نربحوا فيها
5: انا كسوا انت كسوا كريم كسوا تقي
4: اذا الشباب محمد بوزيدي هند العسكري الكل باش تلقاوه اللي يجيب سبونسور
5: كل واحد فينا يمشي ومن بعد برج بقلاوه وكعبه كعك ورقه فهمت وحتى الكعكه عند نوران كعك ورقه زغوي
4: دونك الناس اللي هاو عندهم جايتهم الاحتفالات دونك عندنا
5: اش قولكم فمن بعد ينجموا كيفهم يصيفوا بالكدا يمشيو كارتاجلا
4: عندنا بحبيحة
5: بحبيحة هايله هكا ولا لا
4: نويتي فيوتي
5: عندنا موجود عندنا نويتي فيوتي
4: ما شاء الله.
5: واللي ما يحبش يخرج ويحب يخدم كي شويه
4: يحب يلعب في البرود
5: ويلعب يفكر كل شيء يقعد في البرود
4: سكرابل ورقه سكرابل عندنا
5: عندنا
4: اللي تحب تلهى بوجهها
5: عندنا
4: زاد كيف كيف
6: انت بتكرهني يا موسولينا
5: اللي يحب يعرس وكل شيء ويحب يود المدام او يود اخته بالفورفي كادو
4: ما عندوش باش يعطي كادو قايم هكا يحب يعطي حاجه قايمه زاد كادو
5: هو ما عندوش لكن ينجم يعطي كادو قايم
4: فوالا
5: عندنا
4: ما شاء الله
5: عند روزيت
4: من عند روزيت كير فوالا سنتر روزيت كير في المروج باكي من 1,200,000 تقريبا القيمه نتاعو ما راهو
5: عملنا دوره معاك
4: عندنا سيف كامل مليقر من عندنا
5: اللي يحب يجري ويتبع صحته وكل شيء وسمارت
4: ووتش ما يحبش التليفون ديما في يده يخاف تفوتو حاجه نوتيفيكاسيون سمارت ووتش
5: عندنا
4: دونك فوالا مرحبا بكم الناس الكل عندنا ما شاء الله برشا كادوات والاكيد كادوات ما تجيش تباعا في الحصه على طول.

0: صوت سرعه الصوت بتاعي ما وصل.
1: ايش تعمل في الدنيا ايناس؟
2: نخدم.
1: تخدم ان شاء الله ربي يعينك. لا دونك اقعد معانا نمشيو للتليفون الثاني. الو عسلامه.
3: الو عسلامه.
0: مرحبا.
3: وبيك عايش. ميرسي عايش.
1: شكون معانا؟
3: مدام حبيبه وليتون.
1: حبيبه
0: من تونس. من تونس. باه
3: من تونس.
1: مرحبا بك يا حبيبة.
3: نشكركم برشا على الاختيارات والبرنامج حلو برشا.
1: يعيشك
3: يعيشك.
0: ياسينا في سخانة. اما انت حاسس كاني سخانة اليوم عاملة فيك؟ تعديلك نهار سبيسيال اليوم ولا سافا ولا قضية؟ شنية خدمة القضية؟ شنو اللي تعب؟
3: خدمة والله
0: خدمة. الخدمة هي اخرج مالها من جو هذايا من المود وشوفوا الحاجة تنجموا. اسمع الكل تقريبا بنات نساء اليوم اللي شاركين معنا. تقريبا.
1: هو ليه شنو اللي صاير؟ خاطر احنا رانا نطلبوا. اما راهو اللي مهزش التليفون تعداو لي بعده خاطر الوقت ما نجمش نقعدوا نطلبوا نعاودوا. دونك هذاك علاش نقول لكم كي تطلبوا خليوا تليفوناتكم بحالكم. تحيه
0: لحمزه ما يدي يهز بها في التليفون ويد اخرى يطلب بها. ومحمد عنتولي يغزر له ما يحبش يعاونه وكل شيء فهمت. وراني تقول له يا عنتولي عايش عايش عنتولي عاون اخونا حمزه
4: خليه يجي يتكلم وخلصني بها.
0: هذاك علاش انا خاطر مقبله ما حبش يخرجوا مع انتو.
1: فاهم وتعرف وقتاش باش تعرف وقتاش باش يخرجوا مع انتو. مرحبا. دونك نبداو كي العاده مع الاسئله. ايناس نبداو معاك.
2: اوكي
1: تسمع فيا؟
2: اي نسمع فيك.
1: باه عندك سؤال في ثلاثه اقتراحات وانت بالطبيعه تسمع الاقتراحات وبعد عندك 10 ثواني للتفكير. باهي؟
2: ده.
1: يا سيدي يا بن سيدي نمشيو للسؤال اللي هو باش نحاول نسهل لك يكون سهل. باه ما هو الاكثريه يتعاود راه سؤال محال. السؤال يقول ما هي الدوله التي يطلق عليها بلاد الشمس المشرقه؟ هل هي كوريا الجنوبيه اليابان والا الصين؟
2: اليابان.
0: صحيحة اليابان. يعطيك صحة. به نمشي وتويكا
1: لحبيبة.
0: حبيبة. به حبيبة. حب سؤال سهل. هو كان سؤال سهل توا ما انا مش عارف نزيد نسهل ولا نصعب ولا شنو نعمل.
1: لا لا لا سهل سهل.
0: باهي احنا حكينا على سكرابل وقلنا اللي عندنا دي سكرابل وعندنا ايضا تذاكر لكارتاج لاند من اهداء لو شامبيونا دو موند دو سكرابل فرانكوفون اللي باش ينتظم بتونس من 18-26 جويليا 2026. ما هي اللغه التي سوف تعتمد في هذه البطوله؟ هل هي الانجليزيه الفرنسيه ام العربيه؟
3: والعربيه.
0: شو قلت؟ سمحت
3: العربيه.
0: اللغة شنية حبيبة؟
3: فرنسية. فرنسية. أنا قلت العربية المغنى.
0: قلت العربية والوقت وفاق قبل ما أنت تجيب. خاطرك تقول فرانكوفون وتقول العربية وأنا قاعد الوقت وفاق للأسف يا حبيبة. ذاك القانون متاع اللعبة أنت ما بدلت كان من بعد فهمت. أما ما أنت أنا قلت لك فرانكوفون.
1: سهل هو حاول سهل
0: اكثر اكثر ديما ينعطي اندي سنعطي حاجه. على كل حال حبيبه يعطيك صحه سعداء بمشاركتك معنا وتنجم تعاود مادام ربحتش اكيد تنجم تعاود كيما كل الاصدقاء اللي يشاركوا معنا.
3: الله يسلم عليكم وميرسي على الاختيارات الراقيه اللي تعديو فيها. عاملين جو معاكم وبالعكس المشاركه ان شاء الله
1: مره اخرى. مرحبا بك اكيد.
0: احنا راهو هما يتسموا حصتين بونيوس راهو غدوه يبدا تبدا الشبكه الصيفيه بدات من البارح ما عطينا نهارين بونيوس احنا دونك ثم تبارك الله حتى الاخر اوت معنا الحصص والكادوات. نص ساعه ثانيه هي نص ساعه الكادوات نص ساعه اللي باش تبدا فيها تفريق الكادوات ان شاء الله اللي عددها اللي كبير فينا. فابقوا معنا اخر نصف ساعه من سمر كويز بالنسبه لليوم. مرحبا بكم الكل باقي نستقبلوا ايضا تليفوناتكم لي كومونتير نتاعكم ايضا كيما قلنا.
1: حد يقول لي يا كوتشي
0: ب ما نعرفش ما خليني نرجع شويه ناتي حكيت لي كومونتير على لافيش اللي موجوده تابع سامر كويز وفيها المساهمين في الجوائز نتاعنا. راهو لي كومونتير والرياكت والبارتاج لل لافيش هذيك يدخلوكم هما ايضا في قرعه جوائز.

0: Grammar Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
0: من الاثنين للخميس
2: مع عربي ويصال وكري.
0: الجو والفن والربح الكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموشتك يربح.
3: عاد الموشتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
4: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. ضبط حالة غش باستعمال سماعات ذكية الكيت في اليوم الثاني من اختبارات دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بمركز الامتحان بإعدادية أبو الطيب المتنبي بمنوبة. وقد تعهدت فرقة الشرطة العدلية بالبحث في الموضوع للاستماع إلى التلميذ وفق مصدر أمني. وباعتبار الحالة المسجلة اليوم يرتفع عدد حالات الغش المتعهد بها قضائيا منذ الدورة الرئيسية لأكثر من 9 حالات. بداية من يوم غد 1 جويلية انطلاق التسجيل في خدمة الإرسالية القصيرة SMS للحصول على نتائج امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني النوفيام، وذلك بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي 9 ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في الامتحان. الطبيبة المختصة في الأمراض الجلدية بمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى إسمهان السويسي تتحصل على جائزة أطباء الجلد الشباب للإنجاز الدولي لسنة 2027 التي تمنحها الجمعية الدولية للأمراض الجلدية عن منطقة إفريقيا. في أخبار العالم، وصل وفد من حركة حماس إلى العاصمة المصرية القاهرة اليوم لإجراء لقاءات مع المسؤولين المصريين والوسطاء بهدف استكمال تطبيق اتفاقي وقف إطلاق النار. المركز الفلسطيني للأعلام أكد أن الوفد يضع على رأس جدول أعماله وقف الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في قطاع غزة وجرائم القتل والاغتيال اليومية وضمان الالتزام الاحتلال بإدخال احتياجات القطاع كاملة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب. عد الموشتك. عد الموشتك تسمع صوتك.
5: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
6: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
7: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
5: موضة سياحة وإضافة أكيدة.
8: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
9: دباير صايح وأنسب الوجهات،
5: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
10: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
5: من 10 لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
1: سامر كويز من 2 للـ4، مسابقات سرعة وتركيز،
5: شعل الحماس وعيش الإحساس. وعيش الإحساس.
1: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
5: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة.
11: وباش تبعث السلام
5: تجيكم ديديكاس من 8 لـ9:30.
1: تختار الغناية ونعيشوا معك الحكاية.
11: ونعيشوا معك الحكاية.
10: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
5: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
1: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
5: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
11: تسمع التونسي
5: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
1: عد الموشتك وصيف معانا.
5: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
12: إذاعة الشباب، عد الموشتك.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
2: من الاثنين للخميس.
3: مع عربي ويصال وكري.
2: الجو والفن والربح الكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموشتك. يربح.

0: هذه شيري انتباه عن دخلتنا حتى للماضي 33 دقيقة ومواصلين معكم في سامر كويس حتى للأربعة وباش نمشي توت سويت احنا للفينال دونك باش نلقاو فيها ليلى ومفيدة ونلقاو بيا وإينيس دونك دو فينال عنا بطبيعة واحد منهم باش يربح الكادو رحبوا بكم الناس الكل باش نبداو مع ليلى ومفيدة. ليلى مرحبا. مرحبا يا ليلى تسمع فينا؟
1: ايه
0: مفيدة مرحبا من جديد
2: وبيك عايز مرحبا
0: تحية ليك مفيدة دونك تقعد معانا وكالعادة نبدأ مع الجولة متاعنا ونبدأ مع بداية الجولة. هاي سيدي هذي الفينال عادة ما فيهاش هذي هذي هاكا كما قلوا احنا البونيوس بتاع اللعبة بتاعنا في سامر كويز. نبدأ بالأسئلة وكالعادة عندكم سؤال فيه ثلاثة اقتراحات وكل واحد أكيد عنده 10 ثواني للإجابة. أنا على كل حال الأسئلة متاعي فيها ثلاثة اقتراحات ديما. نبدأ معك ليلى.
3: أنا هو اللي متلالعي متعرفه مش معناتها
0: كل حد و... كل حد ربي معاه هذاك شنو نجم نقول معناه. نبدأ معك أنت ليلى. حاضرة ليلى تسمع فينا بالقدا؟ إيه
1: حاضرة.
0: به السؤال يقول أين يقع مقر الأمم المتحدة؟ هل هو في جنيف في نيويورك ولا في باريس؟ في جنيف. إجابة خاطئة. يقع في نيويورك. نمشي مع مفيد.
2: مرحبا
0: لك الخط سي عربي الباطين.
3: مفيدة أنا السؤال متاعي والله له سعيد الغالب مثال ما نجمتش نصعب كما تصعب انت في الاسئله نتاعك ولو انه سؤال كثير برشا. اي دوله تنتج اكبر كميه من البن
0: قهوه الله الله
3: في العالم من غير احتمالات نورمالمون يطلع ما احنا مثالش نعطيو احتمالات. استنى محمد استنى حتى نكمل الاحتمالات باش يبدا التوقيت. كولومبيا البرازيل والا الفيتنام؟
2: البرازيل. البرازيل.
3: أسأل من هكا فماش.
0: مبروك عليك مفيدة قد معنا. خلينا نمشي الليلة. ليلى على شكون تحب تسلم؟ هاي
1: عايشة سلم عليكم ميس الفايلة نقولكم على حظكم وفقيمة.
0: يعيشك يا ليلى تحية كبيرة لك أنت زاد.
3: مفيدة نقول لك نعم. ألف ألف مبروك أنت فايزة معنا بواحد من الاشتراكات تاع تقية أكاديمي حسب النيفو اللي أنت باش تختاره يا مفيدة حسب لشكون باش توفر هالاشتراك هذايا.
2: أيوة باش نعطي كادو.
3: أيوة أنت باش تعطي كادو وإلا البارح ثم شكون قالت أنا باش نعدي الباك عندي داليبر ونحب نعاود نقرا ونستعمله. دونك أنت عندك في مخك النيفو شنو هو اللي باش
2: عندي باك أنا باك أنفو باك.
3: عندك باك أنفو إن شاء الله بالنجاح وبالتوفيق وإن شاء الله نكونوا مساهمين في النجاح هذايا العام الجاي.
0: مفيد على شكون تحب تسلم؟ هاي
2: سلم عليكم الكل والبرنامج هذا البرنامج كله المخرج والمنتج والكل
3: يعيشك يعني تسعه مفيدة يعني
0: تحية ليك وتحية لكل مستمعينا في سيدي بوزيد الكل زادة وكل من يتبع فينا. احنا مكملين معاكم في سامر كويز هذه الفينال الأول تقعد الفينال الثانية بعد شوية ما بين بيا وإناس. بالتوفيق للناس الكل وزادة كيف كيف نجموا راهو تشاركوا معنا على الباج نتاعنا غاديون تونيزي باج اوفيسيال تلقاو لافيش نتاع لي سبونسور نتاع الحصة نتاعنا. دونك هاكا عليكم انتم كان تعملوا كومنتير تاك بارتاج مرحبا بكم الناس الكل.

0: بيقل بعد كده الوقت
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ انك نسيتيني ورحتي معك؟
1: نسيتك؟ وانت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكنه ليه؟

0: رجعنيكم من جديد، تحيه لكم الناس الكل. هذه سامر كويز مواصلين معاكم حتى للاربعه، باش نمشيو مع لي دو ديغني فيناليست اللي هما بيا وايناس، باش يلعبوا معنا.
1: ديغنيير ما مش ديغنيير، ديغنيير جاو اليوم.
0: فماش
1: انا حبيت
0: فما كان حابب تشارك معنا كها وباقي كلهم.
1: كان في بالي راني سهلت على الاخر والله.
0: عليه
1: هكا
0: يا اخي سهل والله سهلين
1: هكا ما مش
0: كحد
1: خاطر اليوم ما خيرناهمش احنا، كان خيرناهم راك كلهم عندك انت. باش نجمت نستهلك نسقط سؤالاتي، نستهلك
0: ياك تستهلك في سؤالاتك
1: والله العظيم. انا نحب نزيد من بعد نبحث اسئله اخرى نتعلم، فهمتني؟
0: على غالب علمتني اليوم عندك
1: ولا سامر كويز علمتني
0: عندك كان لي ديغنيغ اليوم عندكش ديغنيغ ديغنيغ فيناليست فوالا. دونك باش نمشيو مع بيا وايناس. مرحبا بيا،
2: عايشك
0: وبيك، تحيه ليك بيا من جديد معنا حاضره.
1: هيا نحبوا حبوا شويه اكلاه، احنا اكلاه
0: اللي ما عجبنيش كلهم تحسوا بزلم قايله قايله
1: بيا شو ها
0: ها ها يا سيدي. نمشيو توا مع ايناس. ايناس مرحبا.
3: مرحبا
0: اللي حتى ايناس ريقده، كنت مقايله ايناس قايمنيك
3: قايمت
0: فوالا
1: هكا لو عارفة روحك متعدي الفينال انت مش تقايل ترتاح.
0: بطلوا نكلموا حامد ندخلوه في الفينال.
1: قلت لك يقدر يغطك من الاول. انا حامد حامد راهو ناشط وفايق.
0: هاي بيا ايناس حاضرين.
1: انا باش نصعب، انا سؤالي باش نصعبه ما دام هكايا باش في واحد ينشط لازم سؤال صعب.
0: بيا السؤال من عند عربي.
1: جاتني الايام. باهي باهي. سؤال يقول: اي كوكب من المجموعه الشمسيه يدور حول نفسه في أطول مدة؟ أنا مغروم بالكواكب، نهار كامل في الكواكب. أطول معناتها ما بين الكواكب بتاع المجموعة الشمسية، الكوكب هذا هو أكثر كوكب يستغرق وقته يدور على روحه. المشتري، الزهرة، زحل.
2: الزهرة.
0: فوالا دونك إجابتك صحيحة.
1: زهرة سان جيرمان.
0: شنو
1: زهرة؟ زهرة زهرة زهرة زهرة زهرة زهرة نعرف لا هذيك وصال وصال وصال تفهم الكود هذا.
0: دونك باهي ربحت النقطة نتاعك. نمشيو لإيناس. إيناس إيناس
3: معك
0: فيقري أمان. إيناس تسمعنا بالكدا وتسمع الاقتراحات وعندك 10 ثواني للتفكير. أيا إيناس السؤال يقول: ما هو أقدم جامع في تونس؟ هل هو جامع عقبة بن نافع، جامع الأنصار، وإلا جامع الزيتونة؟
1: إيناس
0: وفي الوقت صفر للأسف. أقدم جامع في تونس هو جامع الأنصار. الجامع هذايا كان هو موجود في القيروان وتبني قبل بثلاثة سنوات من جامع عقبة ابن نافع، وقت اللي هذا يجمع عليه بتبيع المؤرخين متاعنا. دونك هو عنده مكانة استثنائية، كما قلنا هو من أقدم المساجد في تونس وعنده مختلف التسميات حتى في القيروان. فوالا دونك
1: بيا نقول لك ألف مبروك، أنت الفايزة معنا في النهائي الثاني اليوم. ألف ألف مبروك يا بيا.
2: هاي شكرا.
0: إينيس على شكون تحب تسلم؟ هاي
3: السلام عليكم.
0: يا عايشك يا إيناس، تحية ليك.
1: Le coffret éclat pur. مبروك
0: عليك يا بيا.
1: ألف مبروك. دونك أنت عندك الأهداء لو كوفري من اهداء
0: اكلابير. اكلابير فوالا دونك حاجه من
1: وصال هذوما ديما عندك انت كادو تاعهم. فسرهم انت، فسروا انت، فسروا انت. باي اقعد معنا ايناس. تعلقش ايناس ما تعلقش.
0: ايناس
1: باي
0: باي انت ربحت معنا الكوفري اكلابير اللي بطبيعه فيها سوان كامل للفيزاج مهما كان تو تيب دو بو. تقريبا الكوفري هذا قيمته 200 دينار.
2: عايشه في
0: عايشك يا بيا.
1: بيا نحب نفهم من عندي حب تيل عجبك ماكش مركزه. ربحت وماكش مركزه. ملي جيت مركزه اش تعمل؟ رغم انك ماكش مركزه معنا ربحت. بيا تسمع فينا ولا لا؟
2: اي عايشة كاي ما فهمتكش بالقديه شنو اللي ربحته قول لي.
0: ربحت باك، الباك هذي من اهداء اكلابيور. الباك هذي هو فيه حاجات للبشره نتاعك، معناها تعمل لها تنظيفة باهية وتعمل لها كريم باهي.
1: ريت غدك يعني ركزت قبيلة في الزهرة وفي كله في هذيك المركز.
0: يعيشك يا باهي.
1: ثم حاجة ثم حاجة درش كانت تحسها كانت مسكرة بابك عليها ولا حاجة وتتسيب.
0: مبروك عليك يا باهي، تحية كبيرة ليك أنت وتحية لكل مستمعينا في بيجا. فوالا دونك
1: إيناس، علاش علقت التليفون إيناس؟ ما هي ماهيش موجوده، ما تري كده تسمع فينا، علاش علقت التليفون؟ عاد ما سمعتش البارح انه احنا انا ما عنديش خاسر او ما عنديش ثاني روح خاسر. دونك الكادو نحبوا نربحوا الناس الكل كسو سوا ايناس فيناليست الاخرى
0: ايناس والا ليلى، زوز هذوما لي دو فيناليست اللي ما ربحوش معنا هي ليلى وايناس. دونك اللي ربحوا معنا مصيده وبيا وايناس وليلى هما اللي ما ربحوش معنا، حنحبوا نزيد نربحوهم حتى كان ما ربحوش ميساج مادام خلطوا للفينال. قلنا نعطيوهم حويجه كادو هكايا امتي كادو من عندنا احنا باش نفرحوا بهم. فوالا خاطر احنا ما نحبوش كون يخرج خاسر معنا، احنا كان لينا راهو كل واحد يربح اي شيء.
1: ليلى موجوده باهي نشوفوا اونتر طون ايناس تكون شي موجودة. يا ليلى
4: الو
1: مرحبا يا ليلى،
0: نحبو شكون خاسر معانا احنا ليلى في الاخر، نحبوك تربح كادو تخرج بكادو مهما كان. ليلى
1: ليلى تسمع فينا ولا؟
4: ايه نسمع فيكم معاكم.
1: اي فما ما نعرفش باه. دونك تسمع فينا ليلى مليح؟
0: باهي ليلى
4: ايه نسمع فيك. ايه
0: اش قولك اش قولك في هكا كي تقعد في العشية وتعمل قعيدة مزيانة ها؟ كعبت كعك ورقة بالنسري.
4: هيلا
0: هيلا هيلا مبروك عليكم، هيلا ربحت معنا باك من عند حلوية نوران زغوين كعك ورقة. اش قولك؟ هذي حاجة فمش كيفها مع نسمة هكا تبدأ تهفهف عليك ها؟ اش قولك ليلى؟
1: يبدو أن التليفون تقاسم على ليلى. على كل حال مثال. احنا كي وصلنا للختام سامر كويز بالنسبة لليوم.
0: إيناس حاضرة إيناس حاضرة
1: إيناس موجودة إيناس موجودة.
0: نرجع لإيناس. إيناس
5: ألو
0: مرحبا يا إيناس من جديد. باه
1: شبيك علقت إيناس؟ شبيك قص؟
0: قص
1: ايه او ظهر والريزو
0: اي ريزو سبابا
1: ريزو من بكري من اللي بدينا من الاول. حاول تاخذ بقعه باهي خلينا نسمعوك وتسمعنا ايناس ونشوفوا كيفاش باش
0: نعطيوك حاجه اختار شنو تحب. تحب سكرابل؟ تحب باكو كعك ورقه محلويت نوران؟ شنو تحب؟
5: كعك ورقه.
0: كعك ورقه فوالا باه. دونك هذايا ليك انت يا ايناس هكا باش ما تخرجش متغشه ولا تقول خاسره. تحيه ليك ايناس، تحيه لكل مستمعينا في نابل، مبروك عليكم بيان سور اللي ربحوا معنا الجوائز الكبرى. وهكا ديما راكم
1: احنا ننسيو مازال بالنسبه للفورفي مارياج من اهداء سونتر روزيت
0: سواء باك مارياج من اهداء سونتر روزيت كير مروج واحد. نذكر القيمه نتاعو تقريبا 1,200,000 تلقاه فيه دغا فاسيال ميزو لازير انتيتاج.
1: هذا مازال غدوه مع كريم، مازال مع كريم تنجموا تتصلوا باش
0: للي باش يعرس والا للي يحب يعطي للي يحب يعطي كادو زاد كيف موجود.
1: بالطبيعه لي زابونمون تقي اكاديمي باقي على ذمتكم. اليوم خرجنا اختصاص بكالوريا وانتم تنجموا كما قلنا احنا من الرابعه ابتدائي حتى
0: للبكالوريا
1: تنجموا تلعبوا معنا سكرابل ايضا وتذكر كارتاجلاند من اهداء لو شامبيونا دو موند دو سكرابل فرانكوفون اللي باش يكون من 18 ل 26 جويليا.
0: كيف الاهداء من عندهم دون ميتي في مرادي جمال زاد باش تنجموا تربحوهم. عندنا سمارت ووتش من اهداء اذاعه الشباب، عندنا حلويات نوران الكعك ورقه من زغوين تحيه ليها، عندنا زاد كيف شنو اللي شنو تفكرني نسيني احنا قلنا
1: ما نسيناش اللي مازالوا ثم انطلاقا من الجمعه الجايه باش يدخلوا دي بون داشا الكتروميناجي بقيمه 350 و450 دينار.
0: هذا كل
1: مازال تستنى دونك بقاو معنا احنا الريتم يمشي ويطلع في سامر كويز.
0: أكيد.
1: عمرك سمعت النسخه نتاع طبلي بداري كده بالانجليزيه؟
0: طبلي بداري والله
1: عوداله محمد عنتول عوداله من الاول الذكاء الاصطناعي
0: هكا حتى هندس تجي معنا فيها هاشتاج تونسي هكا حتى هي بدات تحضر في
1: من كثر من كثر ما ثم اغاني ذكاء اصطناعي ولا تشبه لبعضها هنشوفوا حاجه جديده. هذا ليه بداري كذا كما نعرفوه
0: بالانجليزي يا مرسي.
1: اي مرسي.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
2: من الاثنين للخميس.
3: عربي ويصال وكري.
2: الجو والفن والربح الكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموجتك. اربح.
4: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
1: مونديال 2026
5: من 11 جوان ل 19 جويليا 2026
6: كأس العالم لكرة القدم
5: الأول مرة 48 منتخب 12 مجموعة وثلاثة بلدان مختلفة
6: أمريكا الكندا والمكسيك
5: حدث استثنائي وتغطية استثنائية لحظة بلحظة على مدار الساعة
6: متابعة لمختلف المباريات نجوم منتخبات أخبار وكواليس مواعيد وتحاليل فنية بحضور أبرز الشخصيات الرياضية إذاعة الشباب من مختلف القارات تعيش وتعيش الحدث
4: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب
7: إذاعة الشباب
8: نون ستوب
9: من تونس لأولادها اللي في الصيف راجعين مع كل نبضة حنين أخبار مواعيد وحكايات السنين هاشتاك تونسي الصوت اللي يجمعنا وين ما كنا موجودين
10: هاشتاك تونسي
9: ديما قراب

أهلا وسهلا مساء النور، مرحبا بكم مستمعينا الكرام. أهلا وسهلا بكم في العدد الأول من هاشتاج تونسي. كما سمعتوا طبعا الجينيريك فيه نفس الجالية التونسية، روح المطار والميناء واللمة العائلية. هاشتاج تونسي من كل بلاد في العالم، من كل هاشتاج يتكتب ترجع الحكاية لتونس. صيف جديد وجالية ترجع لبلادها محملة بالذكريات أكيد، بالنجاح وبالحنين، بين مطار يلم الشوق ودار تستنى في الأحباب، وبين قلب ما ينساهاش مهما بعدت المسافات. في هاشتاج تونسي باش نحكيه على برشا حكايات مع الجالية التونسية بالخارج، قصص نجاح لحظات العودة، مبادرات وأخبار مشاريع، وأيضا مبادرات واستثمار. برنامج الجالية التونسية أكيد بصوت كبير يغني ليكم ويرحب بيكم ويرحب بالجالية التونسية. نعرف الصيف صيف البحر، صيف العروسات، صيف الفرحة، صيف النجاح، وأيضا بدرجة أولى صيف اللمة العائلية، خاصة وقت لأهلينا وعائلاتنا اللي مقيمين بالخارج يروحوا لأرض الوطن. ونعرف لك الشعور الكبير سواء من العائلة لهنا في استقبالهم ولا هما كيحطوا ويوصلوا لأرض الوطن، فما محبة كبيرة برشا، فما روح وحنين إلى أرض الوطن. وين ما تكون تونس، وين ما تكونوا تونس ديما أقرب ليكم. مرحبا بكم باش نعيشوكم طبعا في هاشتاج تونسي كل نهار ثلاثة من الأربعة للخمسة معاكم في فقرات متنوعة. حاولنا تكون تنويعة من الفقرات، فقرة أنا تونسي، على طبعا فقرة على زوم على الجالية، أبديت الجالية وأخبار الجالية، أيضا ضيف الهاشتاج، و برشا فقرات في الحقيقة في كل مرة إن شاء الله تنويعة كبيرة. مرحبا بكم، شكرا لكم لاختياركم موجة إذاعة الشباب من هنا من استوديو صالح جغام ونجيب الخطاب. مرحبا بكم، شكرا. نبدأ بالموسيقى، محمد عنتول مرحبا، آية في الديجيتال، وهند السعيدي معكم حتى للخمسة.

من تونس لأولادها اللي في الصيف راجعين، مع كل نبضة حنين، أخبار، مواعيد وحكايات السنين. هاشتاغ تونسي، الصوت اللي يجمعنا وين ما كنا موجودين. هاشتاغ تونسي، هاشتاغ تونسي، ديما قراب، ديما متواصلين.

0: محليها الغنية هذية في كل مرة أكيد بأكثر من صوت تعاود. أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم الأربعة ودرجين، مرحبا بالناس اللي تحقت بينا في الاستماع. ما زلنا كبدينا في هاشتاج تونسي، الحصة الموجهة للجالية التونسية بالخارج، نعرف الصيف اللمة العائلية وأيضا للجالية ولأهالي الجالية أكيد اللي في تونس اللي يستقبلوهم. وفي كل مرة فما حنين كبير وأهالينا في المقيمين بالخارج، ما نعرفش الفقرة المويلية اللي باش نسمعها الآن حبينا من خلالها تكريم تعريف بكفاءاتنا التونسية. أنا تونسي في بلاد التاريخ والحضارة، أنا تونسي نحب بلادي مهما كانت المسافات بعيدة، ونحمل تونس في القلب وين ما نمشي في العالم يسألوه يقولوا أنا تونسي، ولكن عندي المشاريع، عندي الفكرة، عندي الكفاءة، عندي الخدمة. معناتها إيمان كبير أنه كل فرد فيهم ينجم يكون سفير لبلاده. هذه هي طبعا فكرتنا في أنا تونسي. بعد شوية ضيفتي حاضرة معنا.
1: أنا تونسي،
0: ضيفتي سيدة تونسية وأنيقة جميلة فعلا، نجحت في تحويل مسارها من التصميم والجرافيك إلى عالم التمكين والتطوع وريادة الأعمال. هي مستقرة تقريبا منذ 14 سنة في ليكس. لا، الضيفة معلقت، أكيد بعد شوية نرجعوا لها نسلموا عليها ونعرفوا تجربتها ونعرفوا بتجربتها. وأيضا بعد شوية أيضا عندنا ضيوف في الكواليس في استوديونا، نستقبلوهم مباشرة. محمد عنتول بعد شوية يكونوا حاضرين معنا. يلا غنية ثم نرجع معكم.

0: يلا مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكل المستمعين. ضيفتي نسرين من الخارج، إن شاء الله نحاول نتصل بها، ظهلي فما إشكالية صغيرة في المكالمات، بعد شوية أكيد نحاول للاتصال بها، وتحياتنا لها أكيد هي تسمع فينا من الخارج. ولكن ضيوفي الآن سعيدة باستقبالهم في الاستوديو. معنا مهندس تونسي متخرج من الثروة الوطنية للمهندسين بجابس، وهو متحصل على الدكتوراه، وهو عنده تقريبا 10 سنوات في فرنسا، وسعيدة باستقباله سي رضا العمراني. مرحبا بك يا رضا، أهلا وسهلا.
1: مرحبا،
0: أهلا وسهلا بك. مجموعة نيرة، مجموعة من الإخوة، معناتها جمعهم حلم ومحبة كبيرة للترويج للموروث الثقافي الغذائي، ولا الغذائي تونسي من جهة القيروان. هذه هي طبعا الفكرة وطموح كبير جمعكم، محليكم، وأيضا اسم المشروع حلو برشا ما بين المقيمين بالخارج والموجودين لهنا في تونس، وهذه هي السر طبعا. اسم أفاوح، اسم مشروع مميز جدا. يلا جنجل ثم نرجع. فيف الأشتاج أفويح، مشروع جي في إطار مشروع كبير موبيتري اللي تنفذته المنظمة الدولية للهجرة بالتنسيق مع وزارة التشغيل والتكوين المهني، وطبعا تعزيز مساهمة المقيمين بالخارج في التنمية وتحفيزهم على الاستثمار في تونس. قبل ما نعطيكم الكلمة وخاصة المجموعة أكيد معكم، خلنا نسمع ضيفنا، وأنا اليوم كنت مباشرة موجودة هناك في اختتام هالمشروع هدايا موبيتري. باش نسمع سي حاتم دحمان المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، وأيضا بوبكر بوريشة مدير مشروع موبيتري. المشروع هدايا اللي الاختتام كان اليوم، ناخذوا أكثر تفاصيل ثم نرجع.
2: مرحبا بكم، حاتم دحمان مدير عام للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل تحت إشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني. حقيقة المشروع هدايا هو معناه يتم إنجازه تحت إشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني. موبيتري هو تجربة جديدة وحل جديد لدفع الاستثمار في تونس. الفكرة هو معناه والهدف متاعه هو

0: معناها حل مشكلة البطالة.
1: أبو بكر بوريشا مدير مشروع موبيتري المعروف باسم حاجتي. نحب نذكر مشروع موبيتري هو موبيليزاسيون دي تونيزيان ريزيدون ليترونجي. المشروع هذايا تشرف عليه المنظمة الدولية للهجرة بتمويل من إيطاليا للتعاون الإنمائي اللي هي تشرف عليها سفارة إيطاليا في تونس ومع مع وزارة التشغيل اللي هي شيف دو فيل نتاع المشروع. المشروع هذايا هو يمثل إنه نعاونوا تونس المقيمين بالخارج إنهم يستثمروا في الجهات ذات التنمية الجهوية في تونس مع شباب في المناطق هذية. لهنا احنا المشاريع هذية نعاونهم ماديا وتقنيا. قيمة الدعم لكل مشروع توصل حتى 17,000 أورو وتكون فما مرافقة لمدة عام يكون فيها معناتها كوتش سبيسيال يكون معاهم لمدة 12 شهر نخدموا معاهم على الماركتينج ديجيتال نخدموا معاهم على الاكسبور وكذلك نخدموا حتى على الكومونيكاسيون نتاعهم. لهنا الفكره نتاعنا كيما شفتوا نحن نحكيوا البروجي هو في في في معناتها في الاوبجيكتيف نتاعو انه توانسه يوليو يستثمروا مي نخلقوا مواطن الشغل في الجهات ذات التنميه الجهويه. كيما شفتوا نحكيوا على 452 موطن شغل نحكيوا على استثمارات الجاليه التونسيه بالخارج توصل 700 اكثر من 700,000 أورو نحكيوا على 16 جهه تشملها معناتها المشاريع هذه سبعه نحكيوا على 67 مشروع بالطبيعه. نحن لهنا الفكره يعنى انه يكون التونسي المقيم بالخارج دعم للعجله الاقتصاديه ويكون الشباب زاد امبليكي فيها. هذاك علاش الفكره انه تكون فما شراكه ما بين التونسي بالخارج والشباب اللي في الجهات. نحن لهنا فكره المشروع ان شاء الله تتواصل نحكيوا على اليوم اختتام المرحله الثانيه نتاع المشروع. كانت فما مرحله اولى من 2017 ل 2022 وتا المرحله الثانيه من 2023 ل 2026 ان شاء الله تكون فما مراحل قادمه. اما نحن الفكره نتاعنا انه هما المشاريع زاد يكملوا حدهم ان شاء الله هكي ما تشوفوا فيهم الاستوند وعملنا دوره كل مشروع ولا توا عنده معناتها الفكره ولا تخدم وينجم يكمل وحده.
2: نجم تكملوا حدكم ولا لا فويح مرحبا بكم اهلا وسهلا بالاخوه الموجودين ومنورين الاستوديو طبعا استوديو صالح جغام نجم الخطاب في اذاعه الشباب. رضا العمراني مرحبا بك. سليمه خديجه مرحبا بكم.
3: مرحبا بك.
2: نبدا معك رضا بما انك انت طبعا من المقيمين بالخارج انت في فرنسا مستقره.
4: نعم. بارك الله فيك عايشك على الاستضافة.
2: مرحبا نورتنا. وقتاش معناتها روحت لتونس؟ والله عندك جيت فترة توا؟
4: ايه جيت انا جيت عندي نهارين للايفينمون سيرتو وقلك العادة لازم الواحد مرويحة مينيموم في الصيف
2: ديما تروح في الصيف
4: لازم هذيك مرويحة في الصيف باش
2: استقبال كبير
4: باش نخلي كليام مع الفامي لازم في الصيف ونروحوا نمشيو للبحر
2: أكثر حاجة تتوحشها في تونس
4: في الصيف البحر الحقيقة نكذب عليك تمشي تدورها برور بحور يبقى البحر نتاعنا حاجة أخرى
2: أكثر أعز بحر أقرب بحر ليك
4: في تونس
2: في تونس
4: المهدية
2: المهدية
4: عدينا فيها طفولة معناتها مدة سنوات قعدنا نمشي نصيفوا غاديكا
2: وانت أصيل القيروان معناتها مش بعيدة برشا المسافة
4: مش بعيدة دونك الوالد الحق والوالدة يرحمها كانوا يهزونا ونمشي ومدة سنين معناتها البحر وغاديكا دونك قعد عنا الحنين البلاصه هذيك وين جينا الفرصه الحق نمشي وغادي
2: هاشتاج بحر المهدي
4: ممتاز
2: ما نعرفش شنو عاملين في معناتها موجه الحر الكبيره برشا في
4: حاجه
2: فرنسا كيفاش خليت الاجواء غادي
4: خليتها سخونه برشا ريبتور دو ستوك غادي بتاع الكليماتيزورات
2: والله نشوفوا في فيديوهات معناتها
4: ان شاء الله
2: ربي يلطف الجو معناتها
4: الناس كل منتج يجري يحبوا يغلطوا على الكليماتيزورات سخانة كبيرة جديدة عليهم شيء وزيد غادي الحق سخانة مختلفة ما عرفش علاش
2: ما نفش انت تأقلمت ولا لا توانسة عندهم
4: ولكن غادي الناس كل قاعدين يقولوا فيها سخانتهم
2: مختلفة
4: تحس الشمس كأني قريبة أكثر ممكن ما عرفش ممكن إحساسك هيك ما عندوش يعني معناتها إثبات علمي أما الجو حار معناتها بشدة
2: نعم ان شاء الله يروحوا الجاليه
4: اكيد اكيد كلهم هرب وكلهم جايين البحر توا كلهم هاربين البحر
2: نعم باهي نحكي معاكم على افويح المشروع هذايا اللي انطلق طبعا وكنا نسمعوا في مشروع موبيتري اللي طبعا كان تحت اشراف المشروع الكبير هذايا مع المنظمه الدوليه للهجره رضا مع نعم. خديجه مع سليمه
4: نعم والله هو كان يحكي سي أبو بكر في الدورة الثانية هذه مع الفاز دو متاع البرنامج مع المنظمة كلمتني وقتها سليمة قالت لي حاجتي بيك والبروغرام اسمه حاجتي بيك قلت لها تفضل قالت لي راهو مع

0: معناتها نستحقوك، وصلنا للديفلوبمون معين في الشركه، كانوا ماذا بينا معناتها ما نلقاوش خير من خونا وكذا. قلت لهم بيان سور يعني نستنى فيه المومون هذاك، خاطر انا معناتها ا ديستانس صحيح انا بعيد، اما نتبع فيهم كيفاش قاعدين يكبروا بشويه بشويه، وقاعد نشوف في خدمه معناتها مهمه ياسر وانتريسونت، وقاعد نشوف في مثابره وملغري الصعوبات الكل الموجوده غادي، والحمد لله معناتها نشدوا صحيح كما يقولوا. دونك نهار اللي جات الفرصه باش انا نعاون فرحت على الاخر، قلت لها بيان سور نعاون باللي نقدر، ومن غادي شاركنا معناتها مع المنظمه، وهما تبعونا من 2023 ل 2026. ساعدونا باش شرينا معناتها ماتريال، ساعدونا باش عملنا البوتيك نتاعنا اللي هي عندنا بوتيك الحمد لله توا في قروان، اللي هي البوينت فونت نتاعنا يونيك معناتها في تونس، هو في قروان، وعندنا سيت انترنت زاد مزيان ياسر باش تعديوا لي كوموند نتاعكم على الانترنت.
1: اي ما عندكمش برشا المشروع هذايا
2: فويا. الشركه تاسست 2023
1: نعم،
2: سبتمبر 2023
1: نعم،
2: فوالا دونك عامين هكيك.
1: نعم يعني ياك ربط همزة الوصل ما بين المقيم بالخارج كيما شقيقك رضا، وانتم في طبعا على مستوى القيروان، على مستوى تثمين الموروث المحلي في الجهة، مهم جدا الربط ما بين طبعا الجالية ومعتها انتم على أرض الوطن.
2: اي هو ديجا كان كيف يجي
1: حتى من خلال التسويق.
2: اي اكزاكتومون، كان معناتها يهز ويذوق دونك الاصحاب والاحباب واللي يعرفهم انتريسي بحاجات كيف ما هكا، دونك يحبوا العبيد ويلوجوا، مش ديما يلقاو الحاجه اللي تلبي الرغبات نتاعهم.
0: حبيت نسأل معناتها الفرصه اللي فات كوني نكون انا غادي، كيفاش ننجم نعاونهم لين جات الفرصه هذه مع المنظمه هي اللي اون فيت
2: اثرت الموضوع هذايا.
0: نقول فيه سيدي احمد مكري اليوم معناتها هو اللي عمل بين الناس اللي عندهم معناتها فرصه كونهم يستثمروا توانسه، والناس اللي في المحل اللي قاعدين يخدموا في خدمه كبيره ما ساعات يستحقوا شويه اعانه، فهمت؟ دونك لهنا جات الفرصه، ونحن الحمد لله مع اخوات
1: خليك ممكن زاد تسهل شويه
0: يعيشك. ان شاء الله ربي يستر ان شاء الله.
1: خديجه شنو تقول لنا على المشروع؟ مرحبا
3: يعيشك. باهي، هو صحيح عمر البروجي صغير خويح عمر عامين، مالي يرى سيت ويرى الخدمه ويرى التعب والمجهودات اللي تبذلوا في العامين هذوك. دونك الحمد لله احنا عندنا 33 برودوي، عندنا برشا برودويات جا بروفتي دونك باسم الماركه، كيما الكونفيتور نتاعنا المعجون، خاطر احنا بيسكو من القروان دونك ثمنوا المنتوجات المحليه نتاع القروان. احنا الاولانيين في القروان في المشماش، دونك خدمنا معجون مشماش مزهر. دونك هذه كانت الحق وقتها نقله نوعيه في الماركه. خدمنا برشا برودويات وثمنا، زاد عندنا حاجه مزيانه برشا في القروان، نعملوا فلفل اكحل بشوش الورد. دونك الحق هذا اكثر برودوي العباد تطلبوا في افاويح، ومتلقاه كان في افاويح. واحنا نوعدوهم اللي الكاليتي بقدره ربي ما تتبدلش في افاويح. دونك الخدمه الكبيره اللي كانت وراك العامين هذوك الحمد لله الاوبورتونيتي اللي جات نتاع الموبيتري جات في وقتها الحمد لله.
1: نعم ناجحين ان شاء الله، متالقين ما نعرفش نعطيكم كلمه الافاق وين تحبوا توصلوا طبعا بالمشروع هذايا. رضا زاده وانت في الخارج معك الترويج مهم جدا، والكل طبعا البصمه التونسيه فيها
0: هذا. نعم. هو نحن حابين نمشيو للاكسبور ان شاء الله. معناتها كيما يقولوا البرودوي موجود والناس تحبه حتى في الخارج، وعندنا ناس تطلب في البرودوي نتاعنا من الخارج ونعمل لهم ليفريزون. انا زاد بديت كيما يقولوا نجرب غادي كان نهز انت لي ديزيشانتيون كذا، عرب قره فما حتى قره معناتها عجبهم برشا البرودوي، وقالوا لي ميم حتى ناخذ نحن عندنا برودوي كلاسيك اللي هو معجون الفريز، اما بويسك نحن نعملوا فيه نعملوا كان دي برودوي دي سيزون معناتها جيت سيزون تاع الفريز نعملوا المعجون اوفيت سيزون كهو، فهمت؟ دونك ديما لي برودوي نتاعنا فري وبيو من المنتج المستهلك وحاجه ارتيزانال معناتها خدمه معناتها برودوي فريمون ارتيزانال دو ا زد. دونك كي ذاقت الواحد قالت لي معناتها مالغري نحن عندنا بليزيور كونفيتور معناتها قاعدين يتصنعوا هنا في البلاد، اما قالت لي هذا بصراحه ياسر قول فريز بنين برشا فيه، فهمت؟ وعطيتها زاد معجون الرمان ما يعرفوهش معجون الرمان، قلت لها هذا اوريجينال نتاعنا تونس ما يعرفوا حد، هذه من قاع الخابيه.
1: هذا هو دورك
0: معجون الرمان.
1: مشتري هذا هو
0: انا غادي الشيخ نقول لها نتاعنا نقول لها ما تلقاش حتى
1: اي معناك
0: فكته لي صدقني فكته لي البوم تاع المعجون الرمان، قالت لي هذا مش نهز نذوق الراجل ما نجمش.
1: ان شاء الله بالنجاح والتوفيق ليكم. والله طبعا والله يعطيكم الصحه وفرحانه برشا بهاللمه هذه. ان شاء الله تبقى هكا واكثر ان شاء الله. شكرا لك ريدا عمراني. شكرا لك سليمة العمراني وايضا خديجه. ان شاء الله منورين ومنوره معكم أفوية. شكرا تحياتنا لكم. بعد شويه موجز الاخبار ونرجع.
4: من تونس لأولادها اللي في الصيف راجعين، مع كل نبضة حنين أخبار مواعيد وحكايات السنين. هاشتاغ تونسي، الصوت اللي يجمعنا وين ما كنا موجودين. هاشتاغ تونسي، هاشتاغ تونسي، ديما قراب ديما متواصلين.

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. غدا فتح باب التسجيل بخدمة الإرسالات القصيرة سمس للحصول على نتائج امتحاني شهادتي خدمة التعليم الأساسي العام والتقني بداية من يوم غد الأربعاء وفق ما أعلنت وزارة التربية. اليوم آخر أجل للراغبين من الجالية التونسية في تسجيل أبنائهم المصيف الصيفي الذي سينظمه ديوان التونسيين بالخارج من 25 جويلية إلى 3 من أوت القادمين بالمنستير لفائدة الأطفال بين 9 و 14 سنة والشباب بين 15 و 17 سنة. اليوم اختتام المشروع التونسي الإيطالي حاجتي بيك لتعزيز مساهمة التونسيين المقيمين بالخارج في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمناطق الداخلية في تونس عبر تشجيعهم على الاستثمار وإطلاق مشاريع بالشراكة مع رواد أعمال محليين. ويأتي اختتام هذا المشروع الذي تنفذه المنظمة الدولية للهجرة بتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية ليفضي إلى إحداث 67 مشروعا وخلق 451 موطن شغل بتمويل بقيمة 70,000 دينار للمشروع الواحد. جامعة جابس تنظم من 13 إلى 18 جويلية المقبل بجامعة جابس أيام استكشاف الأفكار المبتكرة لفائدة الشركات الناشئة المستقبلية. التظاهرة تندرج في إطار مشروع ستريمينج ضمن برنامج أفق أوروبا ويتستهدف الطالبات وطالبات الدكتوراه الراغبات في تثمين نتائج بحوثهن إلى جانب النساء الريفيات الساعيات إلى تثمين معارفهن ومنتجاتهن فضلا عن رائدات الأعمال وصاحبات المشاريع. المعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية التابع لجامعة قرطاج يبرم اتفاقية شراكة أكاديمية مع المدرسة العليا للتعليم بنواكشوط الموريتانية وفق ما تعنه جامعة قرطاج في بلاغ اليوم. وتهدف هذه الشراكة لتمكين الطلبة الموريتانيين من متابعة تكوينهم في المرحلة التحضيرية المؤدية لمناظرة التبريز في اختصاصي الرياضيات والعلوم الفيزيائية بالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك.
4: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها. أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنتي كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غالط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

0: من تونس لأولادها اللي في الصيف راجعين، مع كل نبضة حنين، أخبار، مواعيد وحكايات السنين. هاشتاغ تونسي، الصوت اللي يجمعنا وين ما كنا موجودين. هاشتاغ تونسي، هاشتاغ تونسي، ديما قراب، ديما متواصلين. هاشتاغ تونسي.
1: يلا نواصل معكم في هاشتاغ تونسي. مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكم. نتحدث على العودة الجالية التونسية بالخارج، نعرف برشا إجراءات وأهمية دور المحوري للديوانة التونسية. تحية لكل أعوان الديوانة اللي هما في استقبال التوانسة بالخارج، وأيضا عند الوصول وزادة عند المغادرة، وإجراءات كثيرة وخدمات رقمية لتسهيل العبور وتخفيف الضغط على المعابر والمطارات. وشكرا على حضور معنا العميد شكري الجبري، طبعا الناطق الرسمي باسم الديوانة التونسية. مرحبا بك سيد العميد، أهلا وسهلا سي شكري.
2: مرحبا مرحبا، تحية ليك، نهارك طيب بنتي، وكيف مستمعي ذات الشباب.
1: أهلا وسهلا بك. أكيد باش انطلقت طبعا خاصة الماراثون اللي حضرتوا له برشا، ودخلنا في الصيف وعودة المهاجرين وعودة الجالية التونسية طبعا المقيمة بالخارج، خدمة كبيرة قاعدين تخدموا فيها سي شكري، خاصة تحثوا على الإجراءات الجديدة وال الخدمات الرقمية حتى تسهلوا طبعا العودة ومغادرة المطار ومغادرة الميناء ومعناتها المشكل الاكتظاظ. تفضل اعطينا أهم الإجراءات سي شكري.
2: شكرا. كما تعرف عمناول احنا تعرف في دار العمل الديوانة ديما نقيموا العمل متاعنا، نقيموا النشاط متاعنا، وإذا كان ثم ما يستدعي أنه نعدلوا أنه نبدلوا الإجراءات متاعنا ديما نكونوا مستعدين. الحمد لله قيمنا السيزون بتاع سنة 2025، كانت سيزون ممتازة، وهذا رأي معناها برسك 100% من مواطنينا بالخارج، وحتى وسائل الإعلام وحتى المشاهدين والملاحظين أثناء وعلى العمل اللي قدمناه في سنة 2025، سواء من حيث سرعة الإجراءات، سواء من حيث سلاسة الإجراءات، سواء من حيث معناها الإمكانيات اللي وفرناها بمناسبة عودة تونسينا بالخارج. بالطبيعة تعرف أنه يلزمنا نقعد ديما في نفس النسق هذاك. سمحني فما برشا حس
1: نسمع فيك. أي نسمع فيك سي شكري. نعم
2: عادنا دوك نحب نقعد ديما في نفس المستوى هذاك، ما يلزمناش نطيحوا على المستوى بتاع السنة الفارطة. كما تعرف السنة استعدينا كما يجب، معناها منذ شهر أبريل ومنذ شهر مارس استعدينا للعودة هذه، وفرنا كل الوسائل اللوجستية من إمكانيات بشرية ومن إمكانيات وتجهيزات ومعدات وحتى دورات تكويلية لفايدة كل الضباط والأعوان اللي يخدموا في مختلف المعابر. تعرف اللي ما عندناش فقط عودة تونسينا بالخارج، عندنا زادة معناها وخيالنا الأشقاء من قطر الجزائري من قطر الليبي يجيوا عديوا بحضنا الباكور، دوك مختلف المعابر نأمنوها كيف كيف حتى البرية. إلى جانب هذا الكل بطبيعة وفرنا التطبيقات الإعلامية على ذمة مواطنينا بالخارج، خاصة عملنا واللي بدينا في تطبيق الرخصة اللي هي بدأت إجبارية منذ شهر جوان 2025، وهذيك اللي عدت لنا سيزون ممتازة باش تفادينا معناها الطوابير وتفادينا طول الانتظار مقتضى تطبيق الرخصة. أثناء كيف كيف دخلنا تطبيق الأمتعة اللي خاصة بالتصريح بالأمتعة وتطبيق التصريح بالعملة عن بعد، هذا مزوز ينجموا يستغلوهم مواطنينا بالخارج باش يصرحوا بالأمتعة متاعهم ويصرحوا بالعملة متاعهم عن بعد، معناها قبل حتى الصعود على متن الباخرة، وهذا باش يمكن من التسريع في الإجراءات وسلاسة الإجراءات يجنبهم طوابير الانتظار في الميناء. وكل المسافرين اللي استعملوا هالتطبيقات هذه سواء رخصتي سواء أمتعتي سواء التصريح بالعملة، معناها مكوثهم في الميناء ما تجاوزش 10 دقائق، وكلهم معناها كانوا فرحانين بالتطبيقات هذه، وإن شاء الله إن شاء الله السيزون هذه نوعدوهم أن بقدرة الله باش تتعدى كيما السيزون الفارطة. تعرف اللي احنا راهو عندنا معناها كونتراست انه من ناحيه يلزم تتسرع في الاجراءات، ومن ناحيه يلزم تكون منتبه لكل الامور معناها الامنيه والامور اللي تمس صحه المواطن ومن امن المواطن. دونك يلزمنا نوقفوا ما بين السرعه وما بين اليقظه والانتباه. الى حد الان احنا ناجحين، كيف الاعوان نتاعنا في مختلف المعابر ناجحين في المهمه نتاعهم، وان شاء الله بقدرة الله تتعدى السيزون الجاي كما السنة الفارقة
1: ان شاء الله يا رب. وتحية لكل اعوان الديوانة طبعا، تحياتي ليكم، شكرا ليك العميد شكري الجبري الناطق الرسمي باسم الديوانة التونسية، وان شاء الله في البرنامج هذي في كل مرة نعمل عليك مطلة سي شكري لانه مهم جدا طبعا. شكرا يعيشك، مرحبا بك. هو ودعنيه منذ قليل ضيفي، ولكن معناتها اكتشفت فيه الفنين والعازف وأصر باش يحيي المستمعين، ولين البرنامج هاشتاج تونسي للجالية التونسية يدللوا الجالية التونسية خاصة اللي يزورونا في الاستوديو ونرجعوا معاهم. رضا طبعا العمراني المقيم في فرنسا وأصيل منطقة ولاية القيروان، حي كل أهلنا في القيروان. طبعا منذ قليل كنا نتحدث معك على المشروع، ولكن أنت فنان وعازف وإن شاء الله نكتشفوا زادة جمعيتك، خلي لي نترجع أكيد مرة أخرى معنا، ولكن خلينا نسمع صوتك شوية. محمد عم تقول هكا ولا ليه؟ خلينا نسمعه شوية، علاش ليه؟ يلا شنو باش تسمعنا؟
3: أي هو الحق الغناء معناتها من قبل المغروم بالغناء اللي تعدت لي الموهبة من الوالد.
1: أنا كأني حاسة بحاجة الغناء اللي اخترتها، ونعرف القيروان فيها برشا ورد.
3: والله فيها برشا ورد القيروان، وزيد نحن في السخانة تسخن الدنيا، تعرف شنو الاستويس نتاعنا، نحطوا من الزهر ومن الورد
1: هذاك
3: نحطوه باش الواحد يتفرشك شوية.
1: غالي من الوردة
3: مش نعمل
1: تبيعوا فيه غالي زيادة.
3: مرحبا بك، كي كنتي كل شيء بلاش
1: شك. هيا رضا
3: قلنا نعمل الوردي جميل.
1: الله الله الله الله الوردي جميل. يلا.
3: الوردي جميل جميل الورد، الوردي جميل جميل الورد،

0: الله الله الله الله الله الله. هذا المهندس رضا العوفاني والفنان والعازف ومغروم برشا طبعا.
1: نعم نشطوا في اليوم. انا نعيش في اليوم. نشطوا غاديك عندنا اسوسياسيون اسمها اكاديميه الفنون العربيه. ان شاء الله معناتها نحب نشكر الاستاذي هو سي عبد الحميد طاغوتي. قبل كان في الفرقه الوطنيه يعيش في اليوم وما شاء الله خرج اجيال من اجيال وديما يحث فينا. هو اللي عمل الاسوسياسيون ديرنيرمون وقاعدين ننشطوا. مرحبا بالناس الكل اللي في اليوم غاديك وراه تحيه ليه.
0: تعملوا فيلمات يعني؟
1: نعملوا فيلمات ونغني وكل فنون ما خاصة فما الغناء وفما العزف وفما عنا بليزيور اتيليي معناتها غاديك ونعملوا مسرح ونعملوا
0: ان شاء الله نكونوا معاكم هاشتاج تونسي. ناخذوكم في المباشر انت وطبعا استاذك والمجموعه نتعرفوا على الجمعيه على شلا.
1: حاجه ممتازه غاديك
0: يعطيك الصحه.
1: نحن نحنوا غاديك ومتشوقين للغناء والتونسي خاصه نتاعنا واللمه نتاعنا.
0: شوف الزهور وتكلم والوردي جميل. شكرا ليك رضا العمراني يعطيك الصحة. محمد الله الله هذه التحية. شكرا رضا.
1: شكرا
0: لك.
1: شكرا لك.

0: الرومانسي.
1: معنا طبعا نسرين السويسي اللي باش تكون حاضرة، وأكيد وهي كفاءة تونسية ومرأة تونسية متميزة في ريادة الأعمال في لوكسمبورغ. مرحبا بك نسرين، أهلا وسهلا. مرحبا نسرين.
2: عسلامة مدام هندس، نحوالك؟
1: سلام كبير برشا على موجات إذاعة الشباب يوصلك إلى لوكسمبورغ أكيد، وسلموا عليكم غادي الجالية الكل.
2: بارك الله فيك، عايشك، ميرسي بوكو على الاستضافة وعلى الدعوة. سمحنا ساعة ظهر لي بروبليم تكنيك هكا لازم نتحصل على بعضنا، ما هانا تحصلنا في الأفق.
1: مرحبا. كانت عارفة عليك نسرين، وانت طبعا في ريادة الأعمال متميزة وأيضا على مستوى الجمعيات زادة، ومهتمة برشا بالمرأة التونسية غادي وبالثقافة التونسية ونشرها. نعم.
2: اسمي نسرين فيسي، أصيل جزيرة قرقنة، متزوجة، عندي زوج بنيات، عندي 14 سنة مقيمة بدولة لوكسمبورغ. بديت مسيرتي بديت من 2019 كي جاتني الفكرة باش نخلق مجموعة المرأة التونسية بلوكسمبورغ. كانت انطلاقة شخصية من الاكسبيريونس اللي أنا عشتها لهنا. دونك عملت نعمل الجروب هذايا للمرأة باش نتقابلوا مع بعضنا، باش نبارطاجيو لي زيكسبيريونس نتاعنا، سورتو النساء اللي توصل جديدة لوكسمبورغ اللي تتبدل عليها أجواء تونس ولمة العائلة وطقس تونس، طقس لوكسمبورغ شوية سبيسيال. لو قلت علاش نخلقوا الأجواء احنا مع بعضنا، وبديت هكاك بشوية بشوية، وما شاء الله الجروب كبر وليت العباد تعرف، وليت العباد تعطي اسمي للي باش يوصل لهنا جديد، خصوصا في الاجراءات الاداريه نعاونهم في الانتيغراسيون. عندي يعني عندي معرفه شامله بقوانين الدوله عن طريق زادة دي فورماسيون، عملت برشا دي فورماسيون عن طريق الصليب الاحمر اللي انا متطوعه فيه. بعد بداو بشوي بشوي بديت نشارك في المهرجانات كلك سوا في البلدية وين أنا نقيم، وبعد وليت في المهرجانات اللي تنظمهم الدولة اللي هو من أكبر المهرجانات مهرجان الهجرة. مرتين شاركنا فيه أبار المهرجانات اللي تقوم بهم البلديات لهنا للثقافة يعني للاندماج وكل. وكنت مثل الدولة التونسية وصراحة.
1: كيفاش تعرف بالموروث الثقافي البلد. بالموروث الثقافي التونسي طبعا معناتها تعريفك، وحتى من خلال اللبسة متاعك نسرين من خلال برشا حاجات تميز تونس وفيها البصمة التونسية، وهذا مهم.
2: أنا من عشاق الكاليغرافيا راد هو الخط العربي، دونك تبنيت ديجا عندنا أرتيست تونسية نتعامل.
1: هذيك هو هذي حال طبعا الأجواء والطقس الحار، ما نعرفش. نحييها برشا نسرين، إن شاء الله بالتوفيق ليها، إن شاء الله نرجع لها في مواعيد قادمة، وهي تجربة تونسية رائدة فعلا، ونحيي كل الكفاءات التونسية في هاشتاج تونسي. أبناء الجالية التونسية نتحثوا أكيد على زادة التظاهرات والملتقيات والندوات المهمة جدا، وإن شاء الله نهار السبت القادم الملتقى الدولي للتحكيم والوساطة الدولية وخدمة التونسيين بالخارج، ملتقى تنظم الجامعة العمال التونسيين بالخارج، وباش ناخذوا أكثر تفاصيل على الحدث هذايا وأهدافه والمكان وين بالضبط والحاضرين شكون والتحكيم شنو يفيد طبعا المقيمين بالخارج. شكرا ليه على حضوره معنا سي حسين العريبي رئيس الجامعة العمال التونسيين بالخارج. مرحبا بك سي حسين، أهلا وسهلا.
3: أهلا بك مدام، وأهلا بكل مستمعات الشباب.
1: أهلا وسهلا بك. نتحثوا على الملتقى اللي باش نظموه إن شاء الله نهار 4 جولة يعني في الويكاند نهار السبت، أهمية توقيت واختيار طبعا تاريخ الملتقى هذايا مع عودة التونسيين بالخارج، يتزامن ظهر لي مع الذروة بدينا في طبعا الهدف من الملتقى هذايا وأهميته للجالية. تفضل سي حسين.
3: عايشك. الملتقى كما نعرفه هو ملتقى دولي، ملتقى شبه نخبوي إذا كان معناها الكلمة كانت في بلاصتها. اخترنا الدات 4 جويلية. الدات هذيك معناها علاش خطر الملتقى ده مش باش يتعمل في نهار ويوفى، لا باش يكون فيه برشا معناها تبعيات اخرين فايش هو احنا ركزنا بس على المستثمرين والاستثمار، معناها اللي عنده فكره انه يحب يعمل مشروع هونية في تونس، يحب يعمل معناها اي حاجه معناها هكا دخل كما نقولوا احنا تعاون في الاقتصاد التونسي في كل شيء، معناها يكون هذه 4 جويلية يكون عنده مارش بتاع وقت للباكوس نتاعو كل باش يعرف شنو البروسيدور ويعرف فما ويعمل دي كونيسونس ناس غاديك مختصين معناها اللي احنا استدعيناهم موجودين ينجم كما نقولوا من هنا اللي يدوب الباكوس نتاعو ياخذ ديسيزيون والا يبعث المشروع نتاعو والا على الاقل يعمل الدراسه نتاعو ناس اللي هي من اهل الميدان. دونك سي بور سا اخترناه لو 4 جويي معناها مش يوفر ملتقى معناها يسافر والا ما نجمش يرجع بعد مش عارف شمش ما فماش والا كذا. دونك من الاول اذا كان عنده الفكره على الاقل معناها يكون فما تعريف وتسهيل بالامور الاداريه لاي حاجه فيها استثمار تسحق معناها التحكيم والوساطه الدوليه.
1: نعم.
3: دونك هذه الحاجه الاولى. الحاجه الاخرى الثانيه المكان اخترناه اللي هو سامبوليك وممتو معناها اكسيسيبل للناس الكل.
1: اي.
3: معناها نقولوا احنا مدينه علوم تجي براحتك وتحط كرهبتك براحتك وتقعد براحتك وحاجه معناها شبه دولية كما نقولوا احنا معناها تهم الناس الكل فوالا. والحضور معناها فيما يقارب 130 شخص. معناها بيصير فما العالميين عندكم منها هو الناس على عينينا وروسنا وان شاء الله انتم تكونوا بيناتهم اذاعه الشباب. وفما بيصير فما خبراء في التحكيم، فما محامين، فما اساتذه تاع القانون، فما قضاة ولو منها قضاة معناها يباشروا، فما قضاة زاد ولاو دو ريتريتي ودخلوا في عالم التحكيم ولا هم بيدهم محاكمين، فما عودوا الاشهاد، فما معناها الخبراء في عدة ميادين معناها سواء التجارية ولا التجارة الإلكترونية ولا برشا برشا برشا برشا مجالات. معناها إن شاء الله نهار السبت كله يعرفوها تغير احنا البروجرام حطيناه على الباج بتاعنا. دونك والحاجة وأكثر حاجة اللي أنا اللي تفرحني أنا كرئيس جامعة أنه كيف تقول ملتقى لوكات جوية للجالية الجالية تحس روحها منها سمحني حتى اللي احنا نظمنا نيجي من برا معناها احنا الجامعة هذا جامعة هيك الفرنسي نظمنا وعملنا وتعبنا وكل شيء على الأقل الجالية تحس روحها فما حاجة مبرمجة لها هي.
1: أي.
3: على خاطر صراحة كنقول لك أنا ما فما حتى بروجرام مفسي للجالية من الهياكل الرسمية إلى هي تمثل الجالية. ما فماش معناها إذا كان يمكن احنا ما عملناش لوكات هذايا سامحني شنو اللي استقبلنا به الجالية نتاعنا؟ شنو اللي حضرنا لهم؟ شنو اللي احنا اللي نمنيو به باش الجالية تستثمر وتشارك وتساهم وتجي وتشوفوا بعضها؟ اون بليس الملتقى هو أكثر حاجة الحاجة الحلوة فيه أنه تكون فرصة خاطر باش يجيو برشا منها ناشطين اللي مكتبوا الجالية
1: تبادلوا الأفكار يعني.
3: يتلقاو نعرفها باش تلقاو احنا نتلقاو باختيارمون نتلقاو ديستونس لكن عرفت باش تلقاو مباشرة فما ناس هابطة بالذمة.
1: نعم.
3: ناس هابطة من إيرلندا بالذمة، فما ناس هابطة من إيطاليا بالذمة، فما من ألمانيا بالذمة. أنها موجودة زي كله. دونك أكثر حاجة كأكل اللقاء هذاك المباشر
1: مهم برشا
3: وكل أي وكل هذاك يبني معناها معناها أنا كرئيس جالية أكثر حالة سعيت لها هي هذه أنه يلزم يكون عندنا معناها دات هكا رسمية ديما سواء في جويي ولا أول أوت أنه الجالية تتلقى فيها
1: يعني هو نجم نقوله اللي هو ولادة ملتقى سنوي. سي حسين
3: والله نجم يكون
1: ان شاء الله
3: عملنا ملتقى هذه فوكوفا لكن احنا تو حاليا هذا كنا نعملوا فيه احنا مجهود ذاتي ومجهود خاص وما مكلفين الدولة حتى شيء وحتى القاعة في مدينة العلوم رانا كارينا بالفلوس نتاعنا ودينا كل ما نفتبدو لكن لو كان تبدا معك الدولة كشريك تنجم تعمل لك ملتقى دولي تستدعى معناها محاكمين من العالم كل زاد ويكبر وتعطي إيماج أخرى على تونس وسمعة أخرى تونس.
1: إن شاء الله هي دورة أولى وإن شاء الله معناتها إحنا باش نكونوا حاضرين معاكم إن شاء الله نهار السبت ودورة أولى
3: إن شاء الله
1: وإن شاء الله أكيد تكون ناجحة لما كبيرة بين الوساطة الدولية والتحكيم وبين تعزيز مناخ الاستثمار. وأنت أيضا منذ قليل أشرت إلى مهم جدا اللقاء وتبادل الأفكار والتعارف مهم جدا ما بين طبعا الناس المختصة في المجال هذايا مجال التحكيم والاستثمار. شكرا ليك سي حسين العريبي رئيس جامعة العمال التونسيين بالخارج، نلتقي إن شاء الله في موعد قادم يعطيك الصحة. أيضا حي كامل الفريق محمد عنتوليا شكرا ليك، نحيي آية في الديجيتال، هند سعيد تحييكم الكل، شكرا لكم وربي يحفظكم، نلتقي في موعد قادم، إلى اللقاء.

0: تونس لأولادها اللي في الصيف راجعين، مع كل نبضة حنين، أخبار، مواعيد وحكايات السنين. هاشتاغ تونسي، الصوت اللي يجمعنا وين ما كنا موجودين. هاشتاغ تونسي، هاشتاغ تونسي، ديما قراب، ديما متواصلين. هاشتاغ تونسي،
1: على فم ولا ستريمينج، إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.

0: لمة صيف.
1: لمة صيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لمة صيف.
0: لمة صيف
1: بريحة البلاد.

0: هكا لمتنا وهكا أجواءنا لما تصيف كيما شفتوا البارح، وأكيد باش تعودوا على فقراتنا وتعودوا على المجموعة وعلى الكيب من الاثنين حتى الخميس، من الخمسة لسبعة ونص على العشية مع كامل فريق. اليوم سعيدة جدا جدا جدا أنه معايا سامي. أهلا وسهلا سامي نويسر.
1: أهلا وسهلا مالك، شحوالك؟ إن شاء الله تكون بخير وإن شاء الله الكيب الكل يكونوا بخير. اليوم 30 جوان 2026 مع بعضنا مالك على موجات الإذاعة الوطنية وعلى موجات إذاعة الشباب. إن شاء الله باش نودعوا شهر، باش نستقبلوا شهر اللي هو شهر جويليا واللي هو فصل كامل ان شاء الله كله افراح وكله مسرات وكله لمه مزيانه وعشره دائما على موجات الاذاعه التونسيه، اذاعه الشباب والاذاعه الوطنيه. انا فرحان برشا بالاستوديو، استوديو نبيل بالذكري، استوديو وليد التليلي ان شاء الله ربي يرحمهم وينعم، استوديو محلاه باللون الاحمر. ونذكر زاد المستمعين انهم يسمعونا على التطبيق الخاص بالاذاعه التونسيه، يسمعونا على المواقع نتاعنا اللي هما www.radiojeune.tn www.radionationale.tn، اكيد على موجاتنا. واليوم نحكيوا على صفحاتنا على الفيسبوك، صفحه مزيانه صفحه الاذاعه الوطنيه، تفرجوا في اللايف ستريمينغ ويسمعوا اذاعه الشباب والاذاعه الوطنيه. اللي مسوم احلاه سمعتكم البارح
0: انت وبشير
1: لما تصيف مزيانه مع الكيب الكل ومع ومع المستمعين.
0: انا عرفش نسالك نقول لك لما تصيف اليوم تجمعنا، نحن تجمع زوز من احلى واجمل الاذاعات، اذاعه الشباب والاذاعه الوطنيه الاصفر والاحمر، استوديو الاذاعه الوطنيه، استوديو نبيل بن زكري وليد تليلي، وايضا استوديو صالح جغام ونجيب الخطاب الله يرحمهم الكل، قامات اللي
1: تربينا عليه نتاع نجاح، معناها اسامي نشحت واسامي تعبت برشا، ان شاء الله نوصلوا حتى للشويه اللي يعملوه.
0: انا وياك سامي عندنا مديده، ما خدمناش مع بعضنا، ما خدمنا كم مع بعضنا 10 سنين
1: ما نقولوش على اعمارنا، مازلنا صغار 15 سنه، اما نحن خدمنا تجربه مزيانه مع بعضنا، والتجربه هذه تكون ازين وخير ان شاء الله.
0: ان شاء الله ان شاء الله. سامي اهلا وسهلا ومرحبا بك. فتونا فاتن حسني ترافقنا اليوم في الاخراج، حميد على مستوى تنسيق العام للحصه وديجيتال، احلى صوره انا راهو كاليتي ديماج اخر ما شاء الله، اخر صيحه اي بي، خلينا نقولوا تقنيه الاي بي على مستوى الصوت. سميه زواوي ترافقنا اليوم في الصوره هذه الحلوه اللي تلقاوها على صفحتنا الرسميه على غاديو ناسيونال وعلى إذاعة الشباب.
1: نذكر ديما الحقيقة ملك بالتواصل معنا من خلال المواقع متاعنا اللي يلقاو فيها الأخبار الكل، يلقاو فيها البرمجة كاملة والتطبيق المزيان اللي تقدمها الإذاعة التونسية، تسمعوا الباكيج كامل متاع الإذاعة التونسية وتسمعوا إذاعة الشباب والإذاعة الوطنية. شنو رأيك نبداو بالموسيقى ملك؟
0: نبداو بالموسيقى، ما هات نعطيهم أنا فونغو بالنسبة للضيف متاع اليوم، وما تعرفوا على فقراتنا البارح عندنا شوية نسنيس في فقرة النسناس، حكاية شط، كتاب بحر، بقية الفقرات
1: مونديال زاد اليوم تكتشفوا حاجة تاريخية اليوم إن شاء الله في المونديال.
0: في سبور ديكالي معك انت ان شاء الله،
1: في سبور ديكالي في المونديال 2026 يصير فيه حاجات مزيانه، بيان سور مش نحكيو على الرياضه، باش نحكيو على اللي قاعد يدور معنا حولها
0: اكيد الكواليس، نحن نهزكم الكواليس. لكن هات نقولوا له شكون ضيفنا اليوم، الفنان هو ارتيست من نوع خاص وعنده الموندو نتاعو والموسيقى نتاعو، وسمعتوه في اكثر من عمل يفرحنا برشا انه من جيلنا، من جيل الشباب نضال يحيوي شويه اخر يكون حاضر معنا مع الموسيقى ومع الاعمال الاخيره نتاعو باش ياثث معنا. ضيف لما لكن تو شنو باش نسمعوا سامي؟
1: باش نبداو مع الموسيقى. شكون هذاك ترى؟
0: وائل كفوري.
1: وائل كفوري ظاهر
0: لي عمري
1: عندي برشا مريتوش، قاعد يخدم برشا على السوشيال ميديا زيد.
0: اي
1: نسمعوا مع بعضنا ملك
0: يلا.

0: بإذن الله دوس سمعنا صوت ووصلنا حتى ال 15 دقيقة سمعنا يبقى على موجات إذاعة الوطنية وعلى موجات إذاعة الشباب كما قلنا ال 15 دقيقة مليك مستمعين الكل اللي كيف الكل توقيت نستقبل محمد بن حمودة في فقرة حكاية شط.
1: حكاية شط
2: حكاية شط وبرشا شطوط اليوم تحكي حكايتها وأكيد كل شط نمشي له روراه تاريخ كبير. البارح كانت أولى حلقاتنا مع حكاية شط. شيخ أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
3: أهلا وسهلا مليك تحية ليك
2: ألو
0: مرحبا شيخ أهلا وسهلا مرحبا بيك
3: وتحية لكيب تكنيك وكل مستمعين الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب والمكان.
0: مرحبا بيك نسلم عليك برشا شيخ محمد بن حمود. حكاية شط اليوم تمشي والسيد أبو سعيد واللي حكايته كبيرة وأكيد مهمة وعندنا من نحكيه فيها.
3: سيدي بوسعيد نحكيه على جبل المنار اللي منسوب للولي الصالح سيدي أبي سعيد خلف ابن يحيى التنيني الباجي. وقلنا اللي الباجي مش باجة اللي نعرفوها الشمال الغربي خاطر في تونس عنا ثلاثة باجات. عنا باجة القمح اللي هي باجة الشمال الغربي وعنا باجة الزيت هذه في المهدية وعنا باجة منوبة اللي تولد فيها سيدي بوسعيد واللي انبثرت معاش موجودة تويكا. وكما قلنا معناها من منوبة مشى للجبال المنار كان مرابط بعس خشية أنه يجي الغزو أو العدو من سواء إسبان ولا اللي هو باش ما يغزيوش تونس. كان من الناس اللي في الصف الأول هو والعديد معاه من الأولياء والصالحين كما سيدي سبعان كما

0: هذيك في فصل الصيف أنها توليت فيها برشة ديار تاع خلاعة، والخلاعة والصيف والبحر ما كانش في تونس يبدأ في جوا ولا في جويلية ولا في أوت، يبدأ في الحد الثاني نتاع شهر أوت. على هذيك فما تو الخرجة يسميوها اللي هي
1: خرجة سيدي بوسعيد اللي تصير سيدي بوسعيد،
0: يعطيك الصحة، تجي في الحد الثاني نتاع أوت، وقتها هي انطلاق بداية التصيف، وقتها
1: اعلان انطلاق الموسم الصيفي بالنسبه للي يسكنوا غادي.
0: نحكي على بكري تو، نحكي على 200 تالي و 200 تالي، نحكي وقت اللي كملوا الحصاد نتاعهم وكملوا تشيح الفلفل وعملوا شريحه الطماطم وعملوا عولتهم وعملوا قديتهم وعملوا دنيتهم الكل، ويغسلوا الحوايج نتاع الشتاء ويفتقوا الجراري ويمشوا يغسلوا الصوف في البحر ويعاودوا البطاطن زادا يغسلوهم ويسمروا كل الجراري نتاعهم. كملت المرأة عولتها ودنيتها، مولى الدار يتحف العائلة الكل ويكرمهم أنهم يمشوا يعملوا جمعتين ولا ثلاثة، يوصل حتى سبتمبر، كان الصيف قبل معناه كانوا يعوم في سبتمبر، فيبدأ الحد الثاني هذاك نتاع أوت يعملوا خرجة سيدي بوسعيد، تطلع العيساوية من سيدي عمار من أريانا ويذبحوا عاصي بالقدي ويسهروا ليلة كاملة ويطيبوا غدوك اللحم للناس، ومن غادي ينطلق الموسم الفرح وموسم الخلاعة. مولى الدار يخلي عائلته في الشيء البعيد ويأخذ شمان ديثير ويعود يرجع للشواشية ولا سوق البلاجية ولا غيره. كل عشية كي يجي مروح يعرض الخادم، كان مازلنا نحكيه قبل ما يقع تحرير العبيد، هي تونس كانت أول دولة عملت الشيء ذا، يعرضه بالمغلي ولا بالبغلة باش يطلع، يعطيك الصحة مع مشير أحمد زي، باش يطلع بها السعدة، لأنه السعدة ذيك كانت صعيبة شوية في الطلوع. وكانت من الأشياء اللي تهم سيدي بوسعيد أنه ما كانش فيها أبار، الماء كان قليل وكان نادر، مش كان فما، كانوا فما عيون، عندنا العين الطويلة هذه تردت أو معاش موجودة، وفما عين الطفات، عين الطفات هذه وأنتم داخلين تو سيدي بوسعيد على يدك اليمين، أول ما تبدأ السعدة تتخاضع على اليمين، هذيك اسمها عين الطفات ما زالت موجودة. فما عين البليون، عين البليون هذه كانت موجودة حذا دار البرو دير لونجي،
2: قصر النجمة الزهراء،
0: قصر النجمة تنحكيو عليه اللي هو من أهم وأجمل القصور الموجودة في سيدي بوسعيد. وفما زادة عين الليزية، كلهم جلهم تردموا، اش كان فما ملال، شكون يوصل المال للدار هذوما، كان ما يسمى بالقرباجي، القرباجي هذا يهز يعبي الماء من العيون هذوكم ويطلع كل دار يوصل لها الماء نتاعها. وكنت ما فماش برشا ديار في سيدي بوسعيد، كانت فما دار محسن، دار محسن هذه اصلها دار البنا، البنا هذوما من اريانا، هما اللي يعملوا اللي بداوا الخرجه نتاع عيسى، كانوا يصرفوا، كانوا بيعها لشكون، بيعها لحموده محسن، سيدي حموده محسن كي شرا الدار هذيك قعد ساكن فيها، وبعد بيعها لشكون، البارون دير لونجي، اول مجال تونس أول مجال لتونس كان في دار محسن. وقتها في البارون درونجي عجبته سيدي بوسعيد وقرر باش يبني فيه دار النجمة الزاهرة. الدار النجمة الزاهرة ذيك بناها وعطاها الدار وذيك لشكون، أحمد الوافي. أحمد الوافي هذا شيخ من مشايخ المالوف، كنقولوا المالوف بكري، نقولوا خميس ترنين، ونقولوا سيدي أحمد الوافي اللي كان يحبه برشا البارون درونجي، وكان يحب يعمل موسوعة الموسيقى ويوثق الموسيقى والعربية خاصة، فجيب المشايخ والعلماء والموسيقية كل حطهم بحذاه، منهم سيد أحمد الوافي، وقعدت تسمى دار محسن لين بعد منها أخذتها تونس تويكا مقر البلدية نتاع سيدي بوسعيد، هيك هي دار محسن. من أكبر الديار في سيدي بوسعيد، فيها ثلاثة سقايف ويعملوا فيها، يكتبوا فيها أصدق، حاجة من أجمل ما فما. كيف كيف فما دار الدلاجي، وانت طالع سيدي بوسعيد على يدك يسار اول دار طاردك، فما دار الاخوه، دار العروسي، دار العنابي، كان مفتي تونس محمد العنابي، بعد منها ولده اول عميد المحامين زاد كي الطيب العنابي. وفما كيف كيف ديار اخرين مهمين لدرجه يسكنوا فيهم فرانسيس، كيما الفيلسوف اندري جيد، كيما فنانين ورسامين عجبتهم سيدي بوسعيد لما تتميز به من جمال ومتميز به من منطقة خلابة.
1: معناها الشيخ يقول قايل اللي يمشي سيدي بوسعيد باش يعمل عومة وتبحبيحة غادي في البحر، ينجم يشوفك المعمار المزيان ويعمل الدوليشة حلوة العشية، كيف كيف يطلع الفوق ينجم يلقى البنبلوني ويلقى أجواء حلوة برشا، فك القهوة وين القهوة العالية،
0: يعطيك الصحة، ويتمتع بالفيرفورجي اللي هو سبيسيال سيدي بوسعيد اللي هو نسميه احنا بوكرش معناها، وهي مثلا كان في سيدي بوسعيد.

0: الجنارية اللي هي حاجة كما لوح معمولة بالبربقلي تخلي المرأة أو الأهل اللي يبدأوا في الدار يشوفوا شكون في الشارع واللي في الشارع ما يشوفهمش. هذه ميزة تميز البناء نتاع سيدي بوسعيد. وحاجة أخرى مهمة تميز سيدي بوسعيد القفص نتاع سيدي بوسعيد اللي هو متاعنا وتراثنا واللي فما برشا معناها الدول الأخرى حبت تنسبوا لها. كيف كيف اليوم فما جولات بحرية في السواحل نتاع سيدي بوسعيد، فما الخلجان نتاع سيدي بوسعيد، فما رحلة غروب فاخرة تلقاها بعض اليخوت، وإلا فما الفلايك الصغار يخرجوا العباد ينجموا يستمتعوا بالمشاهد نتاع الدلافين سيرتو اللي هما يجيو في سيدي بوسعيد في الموسم نتاعهم. وكيف كيف فما زادا نحكيو على أجمل مرسى من في اللي أنا وسيدي بوسعيد، راهي ثامن قرية في العالم جميل. وأيضا فما الغوص في سيدي بوسعيد، وفما ركوب الأمواج، وبيخلق المقاهي والمطاعم كما قلت مليك، معناه وفما الحواس على الكورنيش تعمل 66 كيف، بخلال زيد الإطلالة البانورامية اللي نلقاوها في الجبال الفوق، وكسوا وانت خارجة من جامع سيدي بوسعيد وإلا حذا قهوة سيدي شبعان. منطقة ساحرة وجميلة خاصة عند الغروب، ويعملوا فيها تولات دلجة جديدة مليك الشوتينج العرائس، يعملوا تصاور غاديكا ويصوروا، لأنه البيبان نتاع سيدي بوسعيد مهمين وجميلين إلى درجة مع البقر.
1: احنا شفنا زيد حتى الزوار عرب كانوا منبهرين بك الشبابك الحديد وبك الديكار والأبيض والأزرق، وكأنه
2: والمعمار
1: كان في قرية يونانية
2: والطريقة نتاع البني والمعمار والتمازج اللي يصير ما بيناتهم.
0: هذاك فرضوا البارون ديرلونجي كلم البي وقتها وقالوا اللي بشي يبني هنا ما يبني كان دار على الطريقة الأندلسية العربية التونسية، ويعمل اللون الأبيض والأزرق ويحافظ على طريقة البيبان. هو كان فنان وكان يحب تونس، داير الوحيد المسيح الوحيد المدفون في سيدي بوسعيد معناها. سبب هو كان سبب أنه الطابع هذاك يقعد ويحافظ عليه، حبها باش تكون جميلة، فكانت من أجمل القرى لأنها هي قرية في أصلها في العالم الكل، وخير من اليونان وخير من منطقة جدة في المغرب. وغنى عليها كما قلت لكم سيد علي الرياحي، يا بوسعيد العالي شرفتنا بالنور، مقامك عزيز وغالي مشهور بالنظور. هذه قصيدة كتبها شيخ الطاهر القصار، وهو معناها من المشايخ المعروفين بالقصائد نتاعهم وبجمال القصائد، لأنها منطقة ساحرة كما قلت ملاك. اللي يمشي سيد بوسعيد كسوا ياكل بنبلوني ولا ياكل بطاطا مقليه ولا يمشي حتى يحوس يطلع في السعده، يبرطون هي سعده والتعب، ولكنك التعب هذاك جميل وجميل جدا. علاش؟ لانك ترى ترى منطقه كاينها تابلو كارت بوستال معناها حي منك ليه، ترى معناها شخلى برشا فنانين يقعدوا. نحكي جدا على المهندسين نتاع المعمار يطلعوا تلقاهم في الانهج وفي الشوارع، لقطات نتاع سيدي بوسعيد، جمال سيدي بوسعيد، التاي نتاع سيدي بوسعيد، والهواء النقي نتاع سيدي بوسعيد هو اللي يخليها انه منطقه جميله جدا نفتخر بها موجوده في بلادنا. يا ليت انها تتعاود في بعض المناطق، عندنا برشا مناطق جبليه نجموا نبنيو فيهم قرى كيما هكاكا، وخاصه وقت نشوفوا انها الصين بنات قريه كيفها بالضبط سيدي بوسعيد، كوبي كولي في الصين معناها، تقعد ديما فاقده للروح نتاع سيدي بوسعيد بتاعنا، والأولياء والذكر اللي كان موجود في المدى في جبل النار، حاجة نفتخر بها إن شاء الله تكون وصلت التصوير للسادة المستمعين الكرام. هذا حبينا اليوم إطلالتنا نكملوها مع سيدي بوسعيد اللي هي منطقة كما قلت لكم جميلة وجميلة إلى درجة، وكل واحد يجي لتونس إذا كان مزار سيدي بوسعيد تعتبر زيارته لتونس أو سياحته لتونس ناقصة، لأنه
2: هي يجيوها بالذمة الشيخ على خاطر سيدي بوسعيد معناها أي بالضبط موقع تايم أوت، هو موقع خاص بالسفر والسياحة. نلقاو سيدي بوسعيد في المرتبة الثالثة كأجمل بلدة ومدينة صغيرة في العالم كما قلنا حسب التصنيف العالمي اللي أعلنه موقع تايم أوت.
0: حويجة برك سامي نخدمه بها، أنه لو كان بلدية سيدي بوسعيد ونخدمه أحنا على أنه تولي هي تابعة ليونسكو، لأنه فما برشا فلوس تدفع من الصندوق باش نحافظوا على المدينة هذيك نربحوها معناها أحنا، وعندها مقومات أنها تكون هي محمية صحيح، ولكن أنها تصنف زادة في القرى اللي تابعين تخدم عليهم البلدية باش يوليوا هما ياخذوا دعم من الصندوق عملته ليونسكو من أجمل القرى، لأنه فما فيها التاريخ وفيها نحكي على 400 و500 سنة معناها البلاد هذيك، البني وجمال البني نتاعها والخصوصيه نتاعها اللي ما تغيرتش وما تبدلتش الى يوم الناس هذا، والحمد لله معناها قعدوا محافظين عليها بالاعلام وبالخدمه والمجتمع المدني. ان شاء الله تولي تاخذ بلاصتها سيدي بوسعيد، وهكا
1: أكيد
0: تكون منطقه معناها النجم نحافظ عليها، خاصه نلقاو الدعم المادي، خاطر المال قوام الاعمال، وخاصه نحكيو على تهيئه عمران وكذا راهو غالي. برشا عباد يقول لك هاي مناطق في المدينه اي للسقوط وين البلديه وين راهو غالي برشا، مكلف مكلف الى درجه انك باش تحافظ على
2: الصيانة ديما مكلفة شيخ.
0: الصيانة
2: يعطيك الصحة شيخ، كل شكر ليك، تشكرك برشا شيخ محمد بن حمودة. تحضر معنا كل يوم على موجات الإذاعة الوطنية، موجات إذاعة الشباب في فقرة حكاية شط أول فقراتنا. حكاية شط،
1: حكاية شط كانت هذه أولى فقراتنا. شوي آخر كيف كيف زاد نحكيه على الكتاب وأهمية الكتاب، كتاب بحر، وأكيد رافقنا الحبيب بن صالح اللي بشكون معنا في الأستوديو البارح، حكينا لكم على كتاب مزيان برشا وبرشا تصور وتعرف الشريط الساحلي المزيان متاع تونس، منه سيدي بوسعيد اللي كنا نحكيه عليه قبيلة والخصوصية متاع المعمار متاع سيدي بوسعيد. لكن توا باش نحكيه على أودور دي تي، ريحة الصيف، ونعرف الصيف ثم تفاصيل سامي تخلينا ديما ترجعنا لذكريات الصيف وسهريات الصيف وأجواء الصيف. ذيك علاش الفنان محسن ماطري عمل لنا إصدار جديد وغنية جديدة، وأكيد أكيد محسن الماطري ابن مؤسس الإذاعة التونسية اللي نحييه بتقنية الفيديو كليب اللي من خلال هذه نجم نحكيه على الصيف وعلى أجواء الصيف. وكما قلت راو اليوم بالحق تونس ولات وجهة سياحية، وبرشا برشا جانب قاعدين يحكيه على الوجهة السياحية هذية، وتونس راهي فيها أكثر من معناها خصوصية. نحن اليوم نجم نكونوا نمثلوا أكثر من دولة، لأنه قاعدين نشوفوا في الانفلونسور مؤثرين اللي قاعدين يخدموا في التصويرة متاع تونس، كل ما يوريو تصويرة اللي يقول يونان، اللي يقول لك هذية يحكي لك على تايلاندا، يحكي لك على
2: معناها كل واحد يعمل إشارة لبلاصة. ثم هاشتاج ذكرته مالك اللي هو هاشتاج تونيجيا إز نوت إندونيجيا، اللي نجح برشا زادة إنه تونس ما هيش أندونيسيا، حتى تقرب شوية للإسم وتقرب حتى في الجمالية متاع الصورة، واللي سامت في الانتشار بتاع صورة تونس، وبرشا عباد عرفوا تونس.
1: أكيد برشا عباد عرفوا تونس، وماذا بينا المؤثرين يخدموا على الوجهة التونسية وعلى التصويرة التونسية، لأنه هذه أقل حاجة
2: وعنا ما نقوله في رواحنا،
1: وعنا ما نقوله في رواحنا، وما فيها بيس كي نحتيه محتوى يهم تونس في عوض اللي نعرفه بدول أخرى ثقافات أخرى، هيت نتعرفوا على بلادنا ونمشي ونزورها في أكثر من منطقة. أودور دي تي جديد الفنان محسن الماطري، تسمعوه على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: لما تصيف
1: هذه لمتنا وهذه أجواءنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موجات إذاعة الشباب. أكيد باش تابعونا من الاثنين للخميس، نقول لكم عدلوا موجاتكم على لي دو فريكونس تاع الوطنية وإذاعة الشباب
2: والتطبيقها زاد اللي هي محلاها تطبيقها مزيانة في الإذاعات الكل وفي الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب والمواقع نتاعنا www.radiojeune.tn www.radionationale.tn وأكيد موجاتنا. فما كلام على أحوال الطقس اللي قاعدة تبدل
1: مع السخانة هذه الغريبة
2: نتاع الصيف ولا نتاع الشتاء؟
1: أنا الحقيقة مولودة تسمى بداية الصيف، نحب الصيف، أما الحقيقة ما نحبش سخانة برشا، معناها اللي قاعدين نشوفوا فيه ارتفاع درجات الحرارة. أما الحقيقة راهو التونسي يتأقلم مع الطقس بكل أنواعه. سامية
2: اللي متقلق بالطقس مرحبا بيه في لمة الصيف اللي يتكلم مع الصيف وإلا مع الشتاء. نطلع للمعهد الوطني للرصد الجوي، خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بقية اليوم وفي بداية الليل بالشمال والوسط ومحالين الجنوب، ثم سحب قليل على كامل البلاد. هكا الطقس اليوم، فما شوية أمطار مالك واللي كيف الكل. اليوم الريح من القطاع الغربي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة بقية الجهات. بالنسبة للبحر متموج إلى مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب بقية السواحل. الحرارة الليلة عامة مستمعين تكون بين 25-30 درجة وتكون في حدود 22 درجة بالمرتفعات الغربية وتوصل حتى 33 درجة بالجنوب الغربي، ديما حسب المعهد الوطني للرصد الجوي اللي كل ما يكون تحين تسمعه معنا على موجات الإذاعة الوطنية وعلى موجات إذاعة الشباب. بعد شوية ندخل في عالم الأدب وعالم الكتب وكتاب بحر ومحلية القاعدة على البحر تقرأ كتاب. اليوم الكتاب تلقاه مع نافيغسون ورق كما تيم مالك تيم الورق.
1: أنا نافيغسون ديجيتال من جيل الورقي،
2: كل شيء موجود. جيل الورقي عنده قيمته وجيل الديجيتال عنده
1: قيمته. أما سي الحبيب ما يتفقش معك، يظهر لي بعد هو يفسر لك أكثر للموضوع
2: لأنه يظهر لي التيم متاعي.
1: أنا مغرومة بريحة الكتب بالأوراق، نحب الورقة وستيل ونكتب نلقى روحي مرتاحة أكثر. ممكن نهار اللي تقص الانترنت يا سامي شنو عملنا؟
2: لا ما أنا نشد الكتاب نصبه ديجيتال وتصب في التليفون ونبدا نقرا في التليفون.
1: اي لكن الحقيقه مش كيما شارم الكتاب في يدك.
2: انا نقرا كتاب معناها ورقي وانت تقرا كتاب بي دي اف.
1: انا هذا مش معناها اني ما نقراش بي دي اف، بس عملش التكنولوجيا الحديثه معناها اما محليه الكتاب كيبدا في دي تبدا قاعد على البحر قدامك الزروقيه نتاع البحر وجمال البحر واللون الازرق الحلو وانت في يدك كتاب قاعد تقرا فيه. خاطر ما نتصورش تمشي نهار كامل تعوم انت، لسه نعمل هكا دي طون بوز
2: في التليفون والخدمه والقرايه كل شيء في التليفون.
1: طح التليفون شار الشعب
2: عندي تليفون باور بانك.
1: يلا شوي اخر سي الحبيب بدا يحكي لنا على قصه الكتاب نتاع اليوم اللي نجموا نزوم معنا فك القفيفه المزيانه اللي جابها البارح ورافقنا ليلينا. انا الحقيقه معنا الجيل الورقي اتبع وسي الحبيب يظهر لي ساندني في الموضوع هذايا. شوي اخر كتاب بحر، لكن قبل الموسيقى مازالت متواصله معنا على موجات اذاعه الشباب والاذاعه الوطنيه لما تصيف. هذه لمتنا بقاو معنا.

0: لما تصيف
1: موجات الإذاعة الوطنية، موجات إذاعة الشباب لما تصيف، توقيتنا 5:51 دقيقة. مليك مستمعين الكل والكيب الكل، سمعنا يونس غنية I love you، نلقاه فيها أكثر من 155 ألف شزام، أكثر من 155 ألف شخص لوجوا على الغناية هذه في تطبيقة الشزام. نحن مش نحكي وكتب ونحكي على عالم الأدب، كتاب حلو مزيان برشا، قالوا ما كذبوش، موسوعة أمثال وأقوال ومواعظ وعبر تونسية، وركزوا على كلمة تونسية هذه اللي مش حكينا عليه. سي الحبيب بن صالحة تو سويت في فقرة تكتب بحر.
2: كتاب بحر،
3: هو كتاب بحر، أما محليك يبدأ الكتاب في دينا هكا، ونحن قاعدين على الشيز لونج ونظر
1: البحر. تعرف عملت أنا مليك، أنت تقصد فيه أنا ميسيلش ميسيلش، أنا نقبل رهو النقل
3: مش يجروا الكتاب أم بي دي إف،
1: نلقى الكتاب أم بي دي إف في بيت الحكمة، ونلقى أم بي دي إف في المكتبة الوطنية التونسية، موجودين الزوز أم بي دي إف، وموجود تعريف الكتاب وكل شيء.
3: خلي سي الحبيب
1: ونلقى في يد سي الحبيب، شو يكونوا صريحين.
4: هو منجد، أنا نقول كيفاش نغرم أولادنا والكهول والمراهقين والعائله كي تخرج والقفه الجابسيه بالمظله موجوده،
1: لازم نعمل تصويره بخلاف اللي يتفرجوا فينا في صفحاتنا على الفيسبوك،
4: نحطوا الكتايه في القفه، نحطوه في القفه وقلنا ننساهوه، ما نرغموش الانسان ونقول له اقرا بالسيف، لا لا خليه. وهو الكتاب هذا منجد، وكي تحل المنجد تلقى ما تلقى، 12780 مثل، 12780، العائلة، القيمة، الجار، وانا خذنا البحر، حبيت ناخذ البحر، قلت خلنا نعاود نقرا، رانا ما نقراوش مرة برك، رانا نقرا ونعاود ونقرا ونقرا، اذا كتاب ما عجبنيش علاش نكمل نقرا فيه؟ وبلكش انا وقت لنا نقرا، هو هذا الفرق بين الورقي و
1: هو الكتاب مغري. هذا الحقيقة باش نقول لك الكتاب مغري وشدك، يقول لك اقراني مغري،
4: هذا ما يتلفن لي حد، نقرا على روحي الاخر، انا نقرا هو يتلفن لي،
3: يقص نقرأ
4: على القرايه، تيقص على القرايه، فكي تحل الكتاب تحل الكتاب شوف سي عبد الله جمل، هو راهو انسان متميز، وقت اللي يبدا يقول الكلام سطر والبحر معنا، هذه جمله برك نجم البو يقول عايش وليد فسرها لي بربي، باش يجيك موضوع انشا هذايا. فكيقول العوام البحر ياكل العوام، ما ردوا بالنا يا عوام، رد بالك ما تقول عوام،
3: راني من
4: كي نقول واحد معروف، البحر داخله مفقود وخارجه مولود وراكبه دود على عود، مانيش باش نخوف الناس، لكن وقت اللي نقولوا لم تغني على بنتها بركل عليها تبركل حوتة بورية ولا حوت يمشي حوتة تمشي حوتة تجي ونصلي على النبي. انا نحب نقول الكتاب راهو، وهنا أنا نوافق اللي كونه الكتاب يتحل، شوف يتحل
1: يتشم زيدا
4: يتشم دروس الحياة، صروف الدهر، العبرة من الأسلاف، قالوا ما كذبوشي إخي الجد ننسوه، هو مكتبة حية، حتى كي نسمعوه ما نوافقوشي
3: صحيح،
4: ناخذوا برايو
3: ما نبدلوش بحاجة أخرى،
4: ناخذوا برايو. فحبيت نقول حتى إيليا بوماذي راهو، أنا حبيت نثبته وطلبت زميلي سي محمد عجينة، قلت له عجب إيليا بوماذي فاش يسأل السيد هذايا وشنو يقول، يحب يسأل البحر يقول أعطينا أسرارك، عجب يا أخي المطر منين تجي وإحنا كلينا وكأننا ما كليناش والمطر صبت، وقالوا ما أغرب البحر أسراره أبعاده رموزه. فالبحر وقت اللي نقوله مدينة قرقنا قيمة سوسة، البحر والزيتونة هكش يقول مثل راهو، مش كان سوسة، احنا بارح بينا المدن الكل، كي تقول الريح البراني، الريح البراني لغة كاملة، يزم الجامعة تشتغل على لغة البحار وعلى الأمثلة
1: لموتكنيك، الكلام اللي عنده قيمة معناه مختلف،
4: لو كل كلمة هو شي يقول سي حمادي بن جبل اللي بوب بالكتاب هذا وهو فيلسوف، يقول الأمثلة والموعظة راهو إيتوس باتوس إيلوغوس، ما معنى لفظ ووجود ومعنى، راهو مش تقول هوني الكلمة هكا وبرا، قالوا ما كذبوشي، كي تاخو انت الحوت مازال في البحر وتناجر تغلي ما تزربش يا عايش قلبك،
3: واحده
1: سله هذه.
4: يعني حبيت نقول اللي تعلمته اليوم من الوعي، الوعي الواعي، هناك الذكاء الذكي وهناك الذكاء الغبي، ردوا بالنا، قالها ابن البحر الفيلسوف ألبير كامي ولم عليه لموه ياسر حتى كاتب ياسين قال ما فهم شيء من الجزائر هو ألبير كامي لكن مواقعه ما كانتش ربما في مستوى الفلسفة متاعه وجان بول سارتر خاصم معه لكن يبقى ديما ابن البحر وما أروع مكتب نوس اللي نجم يتقرأ على البحر قلت له هيك هو يحكي هو كتبه هو على البحر في الجزائر فإحنا باش نوعوا الأمثلة ونبينوا اللي يقول إيلي أبو ماضي ترسل السحب تسقي أرضنا والشجرة قد أكلنا وقلنا ما قلنا وشربنا وقلنا ماذا شربنا أصواب يعني حبيت نقول اللي البحر القيمة متاعه وهذا هذا شنو حبينا نمروه كون كي تبدا تقرا انت كي تبدا تقرا الحوت عليك قلنا البارح الحوت عليك اش معنى نحوتوا على الفكره هذه الاذاعه الوطنيه ومؤسسه الاذاعه الاذاعه الوطنيه واذاعه الشباب انا يعني فرحت كي قالوا لي اذاعه الوطن هذا قالوا ما كذبوش فما كيف كيف التواصل جسور بين المؤسسه مؤسسه الاذاعه اللي هي صورت الفقرات المتعدده وتقول للشباب راهو الكتاب هذايا زوروا زوران زوروا تحل هكا حل قال لك سكينة بوجهين لا لا ما عجبتنيش نبدل إذا كثرت في لا لا ما حشتنيش هذي نبدل الحل الجذري تهديت ولا طبت لا لا نبدل مش وقته فأنا نجم الكتاب كنت نقرأ فيه ما تعجبنيش نبدل وهذا هو المنجد وأهمية المنجد بالنسبة أنت تفسر تلوج على معنى كلمة يعطيها لك فيسة وكي تحل المنجد
1: تلقى برشا كلمات
4: تريح
1: تلقى حاجات
4: من جديد نعمل شويه مدح البطل ربي كي نلوج على كلمه نمشي لواحد اخرى وانا ماشي للبحر لقيت الحوت ومشي للخيال نلقى شويه كذا ونلقى هذا اهميه
3: الكتاب الورقي هذا الكتاب الورقي اللي قعد معانا ويقص علينا حتى حد ونقمر وين وصلنا ونواصل
4: ونجمو نرجعو
3: من غدوه ورقة. ولا العشيه ولا وقت اللي نلقاو الفضاء هذيك علاش احنا شدينا صحيح سي الحبيب انه تكون عندنا كتاب بحر حتى واحنا في الخلاعه وفي الصيف الوقت الفقره وفي شويه اخر نشره الاخبار شكرا لك سي الحبيب بجيب حدانا غدوه زاد
4: احنا نقولوا باللغه انا شبتني الغنايه نتاع بكريكا ومش تجاوزنا الصراع بين اللغات شبابنا يستعمل أدوات العالم ودي نذكر بها تعلم الصينية الهندية شوف الرياضة لغة العالم والموسيقى لغة العالم والأدب لغة العالم
3: أكيد شكرا لك سي الحبيب كان كتاب
4: باش نهدي لك الكتاب
3: أكيد
4: الكتاب باش نهدي لك الكتاب هي تحب الورقي
1: باش تقرأ وكل شنو قد فيه الورقي وأنا تنقرأ أنا تنقرأ الـ PDF
3: يلا نشرة الأخبار ونرجع نصف معكم في لمة الصيف
2: كتاب بحر

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
2: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا المعدل الإخباري وفي عناوينه: أكثر من 21 ألف مشروع بكلفة تناهز 102 مليار دينار ضمن مخطط التنمية المقبلة. إطلاق مشروعين تونسي إيطالي لتوظيف الذكاء الاصطناعي في الوقاية من حرائق الغابات. وفي العالم وفي السودان، عدد النازحين يتجاوز 12 مليون شخص، ومنظمات إنسانية تحذر من كارثة إنسانية في ظل استمرار التصعيد العسكري. أهلا بكم. خلال عرضه أبرز توجهات مخطط تنمية 26 و2030 و2000 في إطار جلسة استماع موحدة ضمت لجان القارة بالبرلمان، أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ تحديد 21,100 مشروع بكلفة تناهز 102 مليار دينار ضمن مخطط التنمية.
3: هو مخطط مبني على فرضيات، مبني على ضرورة الاستجابة لحاجيات المواطنين. العمل هذا ما هو إلا مرحلة تخطيط، مرحلة تحديد أهداف إن شاء الله بعد مسابقة باش ندخلوا مرحلة التنفيذ، وهي ربما من أهم المراحل. عندنا 21,100 مشروع مقسمة بين مشاريع مقترحة من قبل المجالس ومشاريع مقترحة من قبل الوزارات القطاعية. المشاريع هذه مقسمة بين مشاريع محلية، مشاريع جهوية، مشاريع إقليمية ومشاريع وطنية. الكلفة التقديرية لها تقريبا 102 مليار دينار. مشاريع هذه إن شاء الله باش يقع تمويلها عن طريق ميزانية الدولة وعن طريق المؤسسات العمومية وعن طريق الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. فما مشاريع هي متواصلة، عديد المشاريع اللي تقريبا اتفاقيات تمويل حاضرة مع بعض الشركاء الدوليين.
2: وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أضاف أن مخطط التنمية المقبل يستهدف بلغ نسبة نمو ب 4.2 وتقليص في نسبة البطالة إلى أقل من 15%.
3: نسبة النمو حتينا 4.2% على مدى الخمس سنوات 2025-2030. أيضا نستهدف أن نسبة البطالة تكون أقل من 15%، نسبة التضخم تكون في حدود 4.8% على مدة المخطط. هي بعض المؤشرات اللي احنا باش نخدم عليها.
2: نظمت شبكة مبادرة تونس بالقيروان لقاءات جهوية حول موضوع تعزيز شبكات الشركاء من أجل تحسين الإدماج المالي في الجهات. رئيس جمعية مبادرة القيروان لمجد السبري في ميكروفون نادر بن جبه:
4: الهدف من تنظيم التظاهر هذايا هو دعم الشراكة مع الأطراف المدخلة في تنمية الاستثمار خاصة لفئة الشباب، ودعم قدرات الشباب على النفاذ للتمويل الإدماج المالي. هذايا علاش عملنا زوز محاور تم مناقشة. المحور الأول تناول بالذكر المشاريع وكيفية مراعاتها والاحترامها للبيئة. الموضوع الثاني اللي تم تناوله هو المشاريع المدرة للدخل. علاش الهدف بتاعنا هو تطوير يعني المشاريع المدرة للدخل حتى نوصل ونحقق هدف التنمية المحلية ولا التنمية الترابية.
2: في شأن آخر، قال المدير العام لتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منير عيادي في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء، قال إن السنة الجامعية المقبلة ستشهد أحداث مسارات جديدة، مشيرا إلى أن عروض التكوين الجديدة أولت اهتماما أكبر بالتكنولوجيات الحديثة.
5: المؤسسات الجامعية في عروض التكوين الجديدة أولت أهمية كبيرة لاستعمال التكنولوجيات الحديثة كأسلوب للتدريس، والحاجة الثانية كمهن مستقبلية صارت حاجة مهمة سيلا ملتي ديسيبليناريتي. مؤسسة تتعاضد مع مؤسسة أخرى في نفس الجامعة باش يقدموا مسار تكوين ما بين زوز مؤسسات، كما بار اكزامبل في البيولوجيا وفي الإعلامية فما العديد من الداتا اللي الانفورماتيك بو تريتي. فعملنا مسارات جديدة اللي تخلي الطالب يكون بين زوز مؤسسات، نجم يسانسكري في مؤسسة يقرأ السنة الاولى في المؤسسه هذيك ياخذ بار اكزامبل حاجات فوندامونتال في البيولوجي وعنده علاقه بالعلوم الاحياء, ومن بعد ينجم يكون التخصص نتاعو في الانفورماتيك في الميدان هذاك. فما زاد في المساله ما بين الفنون والانفورماتيك, فما سكون ابل فينتك تاع الفينانس اللي عندها علاقه بالتكنولوجيا, وفما زاد توسكي مهن التراث عملوا شراكه مع المؤسسات اللي تخدم سواء في علوم التصرف في الباتريمون, وفما زاد اللي في الفنون والانفورماتيك.
2: كما أكد المدير العام للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منير عيادي أن الوزارة أدرج تدريس مادة كفاءة الدراسة لأول مرة بداية من السنة الجامعية المقبلة ضمن جميع مسارات الإجازة, وذلك بعد رصد جملة من نقاط الضعف التي يعانيها الطلبة على مستوى اللغات الأجنبية خاصة والمهارات.
5: وقت اللي طالب يتخرج باش يدخل سوق الشغل لاحظوا اللي فما ضعف كبير في حاجتين, استعمال اللغات الاجنبيه, والحاجه الثانيه في ابراز المهارات نتاعو. فلذلك الوزاره قامت باعداد مشروع اسمه سافاغاجير في نطاق التعاون الدولي, قمنا بالاشتغال على اربع كفاءات: كفاءات اللغويه في الانجليزيه والفرنسيه, والكفاءات الناعمه سوفت سكيلز, والكفاءات التدريسيه. عملنا ماده جديده اول مره تتقرر في الجامعه التونسيه اسمه ستادي سكيلز, كيفاش نعطيوه الكفاءه في السنه الاولى تاع الاجازه باش يولي نجم يقرا في الجامعه. وفي اون بارتي هذيا اللي هي ديجيتال سكيلز, كيفاش ينجم يستعمل توسكي الرقمي في القرايه نتاعو, حاجه باهيه اللي هو باش يكون في جميع الاجازات في الميدان التكنولوجي الميدان العلمي وايضا في الميدان الانساني والادبي. وفما سوفت سكيلز اللي هي تجي في العام ونص الاخرين, لانه سوفت سكيلز عنده علاقه بكيفيه اعداد المشروع الشخصي نتاع الطالب والمشروع المهني. خذينا 16 اكسبير تونسي اساتذه في الجامعات التونسيه خدموا على المشروع هذايا واعطونا ان ليفرابل فيه كيفيه التدريس والفيش موديول حاضره باعتماد الابروش بار كومبيتونس. قمنا بتكوين مئات الاساتذه في المؤسسات الجامعيه في الاربع كفاءات اللي قلت لك عليها. قاعدين نحطوا اون بلاس اون بلاتفورم باش وقت اللي في سبتمبر يقع الابتداء في تدريس المواد هذيا نتبعوهم باستمرار.
2: أكد المدير المركزي بالوكالة التونسية لتكوين المهني بشير بن عمار اليوم ترفيع في طاقة الاستيعاب إلى أكثر من 25 ألف موطن تكوين موزع على مختلف مراكز التكوين المهني. وأفاد بن عمار لبرنامج يوم سعيد بأنه تم تزيادة في عدد الاختصاصات للسنة التكوينية الجديدة لتبلغ 262 اختصاص في مختلف المستويات.
6: زدنا مواطن تكوين برشا مقارنة بالسنة التكوينية اللي فاتت, عنا زيادة بما يعادل 7% عنا 262 اختصاص ناشط في مختلف المستويات. عنا أكثر من 25,300,000 موطن تكوين جديد في اختصاصات مطلوبة في سوق الشغل. عنا اختصاصات جديدة لأول مرة على غرار تقني سامي في تركيب الأنظمة الشمسية, عنا عون في الخبازة والمعجنات, عنا اختصاصات جديدة ناشطة بالوكالة دعمناها في مراكز تكوين أخرى هي اختصاصات مطلوبة في سوق الشغل. عنا مراكز كانت في عاد هيكلة باستسقف النشاط نتاعها في الدورة هذه, مركز المعدات سوسة, مركز فتات ريفية نفيذة, والمركز القطاعي للتكوين في الآلية العامة بجرومبالي. وراه نسبة التحاق بسوق الشغل مرتفعة ومرتفعة برشا في التكوين المهني, نحكي على أكثر من 70%.
2: المدير المركزي بالوكالة التونسية للتكوين المهني بشير بن عمار أكد أن تسجيل السنة التكوينية الجديدة يتم عبر منصة بيداغوجية جديدة, مشيرا إلى أن باب التسجيل في الاختصاصات التي شهدت إقبالا كبير سيغلق قريبا.
6: فما حاجة جديدة في دورتي سبتمبر ونوفمبر, نحكيو على منصة جديدة عملناها بكفاءات تونسية ومن داخل في الوكالة التونسية تكوين مهني, منصة بيداغوجية تبدأ من الترسيب إلى التخرج نتاعو. طالب التكوين يدخل, في القديم كان يختار 3 اختصاصات, تو في جديد عنده الحق يختار 6 اختصاصات ولا يختار اختصاص في 6 مراكز. كيف زاد نقصنا برشا الوثائق, نحكيو على اليوم توا على الترابط البيني في إطار تسهيل الإجراءات الإدارية. كيف اون فوا تقبل المتكون نتاعنا باش يولي كل شيء يوصلوا على المنصة, الباب التسجيل مفتوح بالمناسبة اللي مازال ما مش يدخل يرسم تو. عنا تويكا يمكن في قريب 8000 مترشح, فما اختصاصات باش نسكروها في برشا طلب, وفما اختصاصات تقعد محلولة حتى يشكل سبتمبر.
2: في إطار تعزيز التعاون العابر للحدود بين تونس وإيطاليا, تم اليوم في سوسة الإعلان عن مشروع تكنولوجي يهدف إلى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومة الوقاية من حرائق الغابات والحد من آثارها. ممثلة المعهد العالي للعلوم الفلاحية بشط مريم وملصقة المشروع بثينة الدوح في تصريح لمهرج عيدان:
7: المشروع هذايا انطلق في 2025, المدة نتاعو 3 سنوات, وهو ممول من الاتحاد الأوروبي. هو مشروع بين تونس وإيطاليا. الفورم هو فرصة لتبادل أفكار بين عديد الخبراء وعديد الشركاء اللي باش يكونوا موجودين معنا. اخترنا نابل على خاطر الغابة اللي نخدموا عليها, السيت بيلوت اللي باش نستاليو واللي باش يكون فيه ليكابتور فيه دونك المجسات وكل باش يكون موجود في دار شيشو. وهذا اختيار مبني على عديد الاعتبارات, في الاكسيسيبيليتي للغابة, في الهيستوريك اللي فيها نتاع الحرائق. دونك تم اختيار غابة دار شيشو باش نستاليو فيها سيت بيلوت يكون فيه دي كابتور باش ناخذوا دونك ليزيماج ساتيلوتير ليزيماج باردرون افيك دي كاميرا ملتي سبيكترا.
2: في شأن آخر، دعت وزارة الفلاحة والموارد المياه والصيد البحري في بلاغ لها كافة الفلاحين ومزارعي الحبوب والبحارة ومربي الماشية، دعتهم إلى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة على أثر التوقعات الجوية التي تشير إلى ظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار مؤقتة رعدية ومحليا غزيرة بعد ظهر اليوم. ومن المنتظر أن تشمل هذه التقلبات الجوية المناطق الغربية قبل أن تمتد تدريجيا إلى الجهات الشرقية، مع تسجيل كميات هامة من الأمطار خاصة بولايات الكاف، سليان، زغوان، المهدية وقفصة، حيث تتراوح بين 20 و40 ملم، وقد تصل محليا إلى 70 ملم بولايات القصرين وسيدي بوزيد والقيروان.
1: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
2: وفي آخر تطورات الوضع في شرق الأوساط، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن إيران ستعقد محادثات غدا مع قطر التي تطلع بدور الوساطة لبحث تنفيذ الاتفاق المؤقت بين طهران وواشنطن. وأضاف نفس المصدر أن الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة سيكون من الأمور الرئيسية التي سيتناولها النقاش، مشيرا إلى أنه لا توجد أي خطط لعقد اجتماع مع الجانب الأمريكي في الأيام المقبلة. ومن جهته قال المتحدث باسم الخارجية القطرية اليوم، قال إن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيجتمعان مع الوسطاء القطريين في الدوحة، ولن يتم عقد اجتماع رفيع المستوى بين واشنطن وطهران. وصفت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم المخطط الاستيطاني الإسرائيلي الهدف إلى إقامة وتمركز مستوطنين في نحو 100 موقع داخل مناطق تابعة للسلطة الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة بأنه جريمة حرب ممنهجة، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة بما فيها مجلس الأمن إلى إلزام إسرائيل بالامتثال للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. تلقى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان طلبا من عدة دول من بينها بريطانيا وألمانيا لإجراء مناقشة عاجلة حول الوضع في مدينة الأبيض العاصمة ولاية شمال كردفان غربي السودان في ظل استمرار التصعيد العسكري مما ينذر بكارثة إنسانية جديدة. كما حذرت 46 منظمة سودانية وإقليمية ودولية من اقتراب السودان من الكارثة، داعية أطراف النزاع إلى الإعلان الفوري عن هدنة إنسانية شاملة. ووفق الأمم المتحدة نزح حوالي 12 مليون شخص جراء الصراع في السودان، فيما يواجه نصف عدد السكان صعوبة في الحصول على الغذاء. بهذا نصل مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذا المعدل الإخباري، وهذا تذكير بأبرز عناوينه. أكثر من 21 ألف مشروع بكلفة تناهز 102 مليار دينار ضمن مخطط التنمية المقبلة. إطلاق مشروع تونسي إيطالي لتوظيف الذكاء الاصطناعي في الوقاية من حرائق الغابات. في العالم وفي السودان، عدد النازحين يتجاوز 12 مليون شخص، ومنظمات إنسانية تحذر من كارثة إنسانية في ظل استمرار التصعيد العسكري. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.

0: تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: لما تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
2: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف بريحة البلاد.

0: بريحة البلاد.
1: مرحبا بكل مستمعي الإذاعة الوطنية، مرحبا بكل مستمعي إذاعة الشباب. دينا معاكم من 5:30 حتى لسبعة ونصف في لما تصيف، اللي إن شاء الله تكون يا ربي لما مزيانة، وإن شاء الله تكونوا متونسين بينا. سمعنا الذكاء الاصطناعي كما قال ضيفنا نضال اللوح يحيوي اليوم، ولا يعمل دي روبريز، يعمل كافرز، يعمل موسيقى مزيانة. سمعنا روبريز لغنية يا ريت لرغب علامة، وسمعنا صوت مرتضى الفتيتي يا ليل، الأغنية اللي تفوت 50 مليون فيو في 3 سنين كهو في الشانل في السلم تاعو على اليوتيوب. باش نسمعوا ضيفنا اللي يحضر معنا تو سويت في ضيف اللمة.
2: لما
1: عينك فيها كلام
2: ضيف اي برشا كلام. انا قلت لك رحله يظهر لي كل واحد فينا اسمع احنا الاتجاه المعاكس باش نولي وانا وياك سامي.
1: عينك فيها كلام
2: في اطار الهزل. نتصور مثلاش ارتيستو يحب انه نسمعوا غنيات معموله بالذكاء الاصطناعي، ما ثمش علاش خاطر عندنا اصوات.
3: لا وسورتو غنيه كامله معناها بالذكاء الاصطناعي، خاطر الذكاء الاصطناعي نجم يعاونك في نجم يعاونك في البرودكسيون، نجم يعاونك معناه اوتي جديده
2: باهيه للموسيقى. مش كل شيء
1: لا في هذه مليك انا وياك نفس الراي، راهو معانا زاد نضال، انا بنفس الراي معاكم في الراي هذا، مش معاكم مش ضدكم المره هذه، المره هذيك هاوره على خاطر نضال مش على حاجه.
2: نضال يحيوي اهلا وسهلا ومرحبا بك، نورتنا
1: شرفتنا ونورتنا. مرحبا.
2: لما تصيف صيفي حاجه خفيفه حلوه مزيانه، واكيد اكيد انت باش تكون حاضر في الصيف في اكثر من مكان، وكنت ديرنييرمون حاضر في سليانا قربي، احنا نقولوا اسمع دار قربي الدنيا داخله، اما قربي الفنيه كيفاش شنو حكايتها؟
3: قربي في المخيل الشعبي بتاعنا هي الفضاء الصغير اللي معبي برش حاجات. مثلا كيما تونس، تونس بلاد غلاتيف مو صغيره ومعبي برش انواع تاع موسيقى، برش انواع يعني برش انماط موسيقيه
1: متنوشه.
3: فما المالوف، فما الصوفي، فما المزود، فما القصبة، فما الزكرة، فما
1: الوتري زيادة.
3: قد ما باش نحكي وقعنا بيدي بهت كي بديت في اللي غشيخش كل شيء تلمو عنا برشا أنواع برشا أنماط وبكوت ريبرتوار في معنى موسيقية في تونس، في الشمال في الجنوب في البلايس الكل حاجة طيارة برشا، وهذاك علاش سميناه قربي وباش يكون دور على الحاجات هذوما الكل.
2: أكيد أكيد قربي اللي كانت حاضرة كما قلت مؤخرا في سليانا، حاضرة زادة عمناول واللي شفناها زادة ببعض العروض، وإن شاء الله تكون حاضرة سيف السنة والجمهور يتعرف. أنا حبيت نسألك نضال، إنه اليوم كان ضيفي أحمد جلمام وتحية ليه، وقت اللي يولي الحزب اللطيف يتعرض في مسارح عالمية محلها كالتوشة التونسية ولا الموسيقى التونسية اللي تكون حاضرة. اليوم نضال عنده حلم آخر كيف كيف زادة، إنه يهز موسيقى تونسية بيرما تونسية للعالمية. نحكيه على المزود التونسي وعلى كل نغمة متاع المزود التونسي خلينا نقوله. أنت قلت حلم إنه يمشي للعالمية، هل اليوم هذا أكبر حلم بالنسبة لك أنت نضال؟
3: هو من وقت اللي بدينا، من وقت اللي بدينا من أيام تبرق وزيرويت، وإحنا على خاطر ذقت الحاجة وشفتها الحاجة مشينا عملنا عروض في برشا بلدان من العالم، في أوروبا، في آسيا، في أمريكا، في البلايس كل، وشفت اللي الريتموات متاعنا والنغمات متاعنا يحبوها ويشتحوا عليها في الثقافات الكل معناها. ديكو تقول أحرام علش ما تخرجش معناها، علش نقولوا دزاير، نقولوا الراي، نقولوا المغرب، نقولوا جنيوة، في العالم كل معروفين، نقولوا تونس ما يعرفوش شنيا. وإحنا كنا نحكيه على الثراء اللي عنا في الموسيقى ديك، علش يقعد فريمون الحلم اللي الموسيقى التونسية تخرج لبرا.
2: أكيد أكيد إحنا ماذا بينا نسمعها تكون في العالم توصل للعالمية، ونشوفوا أكل تيوب اللي ضربين في العالم تلقى هكا شوية ضربات
1: تلقى ضربات تونسة
3: كيبة.
1: أنا عجبني برشا نضال الحقيقة، قاعد نعم في دورة في الانستغرام متاعك معناها كونت مزيان برشا، نلقاو الخدمة، نلقاو ألبوم الأسمر خويا أوت ناو موجود في السبوتيفاي. قلت بالله خلينا نشوف نعمل طلة على سبوتيفاي، مستانس نسمع في معناها فنانين غربيين حتى في الشرق على سبوتيفاي، نلقى نضال ونلقى لافيش نتاع الالبوم، نلقى البوم كامل ونلقى نمبر دو في مزيان وحلو، ظهر بدينا في العالميه من خلال السوشيال ميديا.
3: هي السوشيال ميديا هي اللي تقرب الناس كل، هي اللي تخلي الناس يولي عندها كيوريزيتي ويشوفوا اش فما. انا بدينا ساعات ندخل نشوف أنا يوم بلدين اللي بشيو سمعوني وذيك حاجة،
1: أنا بدي نعملها نشوف معناها مثلا التوانسة وين مسموعين، شكون يحب يتعرف على التوانسة،
3: وهي كأنها بوابة كبيرة. بعيدة سمعت مرسوم من عنا
1: ونلقى خدمتك كاملة معناها العروض الجديدة، العروض القديمة، الخدمة الجديدة، الخدمة القديمة، كل شيء موجود في

0: لسبوتيفاي في الانستغرام.
1: اكزاكتومون اكزاكتومون.
0: حاجه حلوه يعطيك الصحه.
2: حاجه حلوه. واليوم علاش قلت راهو حاجه مكمله؟ لانه تنجم تكون فكرتك مشروعك صوتك ممتاز اما ما تخدمش على الديجيتال، ما تخدمش على الانتشار، معناها من الجانب الاخر تنجم ما يوصلش. واحنا هنا شفنا اليوم ثم شكون وصلوا للعالميه بامكانيات صوتيه بسيطه، معناها نحكي لك في العالم. لكن اليوم انه عندك هدف وعندك حلمه انه الموسيقى التونسيه خلينا نقول بإعادة توزيع عالمية أنه تكون موجودة، مشروع حلمت به من اللي صغير نضال، عملت الاستثناء. طيب كي نشوفوا أنت قلت علاش كي نقولوا جناوة نلقاو عندها جمهورها في العالم، كي نقولوا الطرق، كي نقولوا ريحة الربوع الشمال التونسي، كي نقولوا أنت هزيتنا لزيرويت وحكيت على برقو، هذه حلمة بدأت من الصغرى. حبيت الاستثناء هذيك أنه تكون سبيسيال شوية في الموسيقى متاعك في العروض متاعك.
1: والله ما كانش بالضرورة، هي من الأول أنا ولد كونسيرفاتوار وولد حلفاويين وأصولي من برقو سليانة، معناها الموسيقات هذوما كل تشبعت بهم، سواء الكلاسيك معناها ولا المزود بربوخات في الحومة ولا الاسطنبيلي. وأسقطها ماما بديت نتغرم أكثر بالقصبة والذكرى والغرام، خاطر الموسيقى نحبها أنا برشا. هذاك علاش مشيت بحثت فيها أكثر ومشيت لوجت علاش هكا، كيفاش تتقال هكا، كيفاش كذا. ومن وقتها بديت لي بروجي كوم، معناها دي بروجي ميوزيكال، ماهوش مش جوست تسجيل غناية وإلا إعادة توزيعها.
2: يعني مشروع كامل.
0: قال كلمة هو اللي يسألوا عليها اللي هي المشروع ملك، هو قالها اللي يسألوا عليها هو قالها، خاطر هو نضال حسب الرأي عنده توجه، عنده تصويرة كاملة، اللوك متاعه وشكله، الألوان الموجودين في الليزالبوم في الليزافيش، هو مشروع كامل مش جوست غناية لحن وكلماته تتغنى وتتعدى.
1: اكزاكتومون. احنا بدينا اول مشروع كان اسمه برقو زيرويت، يحكي على معتمدية برقو والموسيقى سبيسيال نتاع البلاصه هذيك. بعد عملنا بروجي اسمه الشاويه، اللي هو توسعنا اكثر للمنطقه الشاويه للشمال الغربي والمنطقه المقابله في الجزائر معناها. ومن بعد عملنا مسرب الهطايا. مسرب الهطايا هما الناس الهطايا اللي كانوا يجيو من الجنوب الغربي للشمال الغربي، فكر رحله المشي جاي هذيك يصيروا فيها حكايات ويصيروا فيها كذا. عملنا عليها بروجي وعملنا بروجي اسمه حلفاويين بوبولير، يحكي على النوب نتاع المزود. المره هذيا نحكيوا على القربي اللي هي باش نجمعوا هذا الكل في بروجي.
2: ريال مو هو بدا عمناول المشروع هذا
1: القربي؟ القربي عملنا لافون بروميير في الكاتريا مار نهار 6 جوان توا
2: اللي فات
1: اللي هو اول عرض ما قبل الاول. وفوالا وصدى به برشا. جوست بعده هو عملنا عيد الموسيقى في القروين في باب جلادين، وكانت حفله طياره برشا، خاطر كنا في البطحه غادي. ومن بعد مشينا لسليان وعملنا عرض ثاني. معناه فريمون مازال كي بدا البروجي
2: المولود الجديد اللي ان شاء الله بشوفوه في مهرجانات. انا مش نسالك على تواريخ خاطر نعرف توا مازال حتى شيء ما هو مضبوط وما هو متاكد، لكن نحكيو شويه اخر خدمه. اذا كان اليوم معناه مو سهل باش نخرجوا حاجات عندنا ساعه كم كبير من الاغاني التراثيه اللي نجموا نخرجوها وتشوف النور، لكن كل واحد بطريقته في اداء. احنا شفنا نجوز تكلم قداش من فيرسيون تغنيت، وكل واحد عطاها الروح نتاعو وطريقته في الغناء وفي الاداء، وحتى التوزيع الموسيقي يختلف من فنان لفنان. هذاك علاش كل مره ان شاء الله نلقاو حاجه من التراث نتاعنا نخرجوها نوضوا عليها الغبره ونخرجوها اذا كان باش نوصلوا بها العالمية. نتصور انه الموسيقى والتوزيع والاداء يختلفوا. نضال حبك انت تقدم لنا نوار اللي يحبوا نسمعوها توا، شنو هي حكايتها
1: نوار؟ الله الله. والله غنية هذه كنا نغنيو فيها قبل في العروسات، ماهيش معروفه، ماهيش منتشره معنا في برشا بلايص. كنت نسمعها ما معناه من عند النساء في الدار كي يبدا فما عندنا فرح، وكلمات بسيطة ولحن تحس روحك تعرفه. أما هو ذيك لحن يفرح، لحن متاع جو متاع شيخة كوا
2: متاع أجواء صيفية. يلا نسمعوا نوار نضال يحيوي، نرجع نوصله حوار نظيفنا اليوم. ذكركم في ضيف اللمة نضال يحيوي.

0: محمد سيف.
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف
1: بريحة البلاد.
2: تسمعوا في لما تصيف على موجات إذاعة الوطنية، على موجات إذاعة الشباب، وسمعنا صوت ضيفنا يضل يحيي، ونلقاوه على التيك توك مالك، نلقاوه على الفيسبوك، على الانستغرام، على سبوتيفاي، نلقاوه معنا في استوديو الإذاعة الوطنية، وأكيد البث متواصل على موجات الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب. مرحبا بجديد نضال.
3: وبيك عايشك عايشك.
4: مرحبا نضال، نحن نحكيه في الأوف وتواصل الحوار. راهو اليوم كي نجيبوا حاجة من التراث كي نخدموا عليها راه مش حاجة سهلة، لأنه الارتيست وأنا نقول يدور من أكثر من مكان ومن منطقة ويسمع ويتأمل ويعاود ويسجل ويشوف يعني ما هي سهلة. مش نقوله طو انت قاعد في تونس وجبت حاجة تراثية من الشمال الغربي تغنيت عام ما نعرفش انا قديش، وانت هك قاعد في استوديو وتسجل. انا شفت لك واحد من الحوارات تقول انت شفت، معناها صحيح انت تتسمى ولد المنطقة ومش بعيد برشا، لكن ثم بحث وثم تدقيق وثم تسمع الموسيقى متاعك قبل ما تصب صوتك على الغناية التراثية. يعني مش سهل، يقولك أسهل حاجة ناخد حاجة من التراث وأنا قاعد لكلمات لمصاريف لحن لمصاريف كلمات وأنا هاني مرتاح. أما مش صحيح
3: والله، إيش خاص جيت هكا معناها. هو أون فيت فما ستيل متاع موزيكا كيما البرا نقولوا ستيل، هذا روك هذا بوب هذا حاجة. فما ستيلات في تونس اللي هما كيما نقولوا احنا الغناء متاع الشمال الغربي، القصبة القصبة والبندير، القصبة والطبل وإلا الزكرة، ولا هذه حاجات يزم فريمون تفهم عليش تتغنى هكيك. علاش غنوا بالصوت؟ على خاطر فما جبولات وفما الطبيعة اللي دايرة بيك. علاش الغناء في الصحراء مش كيما الغناء اللي في الساحل؟ خاطر فما الطبيعة هي اللي تعاونك باش تفهم الموسيقى هذيك وكيفاش تتعمل. واحنا كي نخدموا مع ناس من غاديكا، معناها المغنين الشعبيين، الناس اللي تحفظ، الناس الكبار، الناس سورتو خاطر هما اللي كانوا اكثر يحفظوا اكثر يدونوا الحاجات هذوما، ونسجلوهم. ومن بعد كي باش نجيو نعملوا مشروع، نجيو نعملوا مشروع نقولوا السونوريتي هذايا باش نخدموا عليها، باش نخدموا على الصون هذايا. وهذه اهم حاجه في البرودكسيون في الموسيقى، اللي انت تعمل صون معين باش تخدم عليه البوم ولا بروجي كامل وكل شيء. المره هذه مثلا في قربي قدمنا على صون الكترونيك الكل. تخيل انت صوفي مع مزود مع مالوف مع قصبة، كيفاش باش تلموا هذوما في
2: باش يخرج
3: باش تخرج يزمك تحطهم في اطار. الاطار هذايا اللي هو مثلا المره هذايا استعملنا ميوزيك الكترونيك، هي اللي باش تكون المحور الكبير اللي باش نخدموا عليه الموسيقات هذوما كل.
4: انا قاعده انتم تحكي وانا قاعده نتحاور مع سيد المخرج، نحبوا نسمعوا لك حاجه اخرى. ميساج خلي لك، ما نعرفش كان عندك حاجه تحب تسمعها نضال ليك انت، تسمعها معنا ليك انت. امانه عجبني العنوان في جريده المغرب في حوار يقول لهم على الركح نشيخ، يعني الفنان راهو مع الجو العام مع الغنية مع الموسيقى عرض كامل وشامل. هل يتحول نضال يحيوي مش نضال اللي نعرفه توي يولي شخص اخر على الركح؟ وقلت انت ماذا بيا قلت المز وتولي آلة عالمية. يا حبذا انا معك، انا سين بدك ان شاء الله. علاش لي علاش لي
3: بس سين، هي سين احسن حاجة للارتيست راهو احسن معنى يحس روحه في بلاستو. وانا نتحول الحق في السين معنى ندخل فيها كبول ونشيخ مع روحي، وهذا يظهر للببليك وديما نعملوا ياسر جو مع الببليك.
4: هكا اختارت لك ساجوهر حل، هكا
3: ساجور حل.
4: شفت سيد المخرجة تنقش. انا باش نسأل نضال اليوم، اكيد ثم فنانين توانسة يقول لك انا حلمي نكون موجودة على مسرح كارتاج. انا رجعت لك الحوار قديم كان زياد الزواري اللي نبن عليه في ندوة صحفية من الندوات الصحفية، نحكي راهو 2019 رجعت بك بالتوالي. صحيح وقت اللي يقولوا ناس وفنانين توانسة سامي يقولوا ماذا بينا نطلع على مسرح كارتاج، انتم قلت وقتها في تصريح لا ما يستهوينش مسرح كارتاج بقدر ما انه نحبوا نقدموا المحتوى هو الاساس ونكونوا موجودين في مسارح أوروبية. مازلت على نفس الموقف والا اليوم اذا كان قربي نجم ياخذ معناها المكان نتاعو ينجم يكون حاضر زيادة على مسرح
3: هو
4: كارتاج؟
3: هو مسرح كارتاج شنو معناها مسرح كارتاج كمسرح سافا فما مسارح اخرين اوسي تيوا، اما كقيمه للارتيست باش مثلا كيما نقولوا احنا بعد كارير كبير ويعمل ببليك كبير يمشي يطلع على مسرح كارتاج محليها معناها محليها الفاز هكا. اما ماهوش هذاك المنتهى معناها مش هذيك الارتيست اون فيت ما يخممش نورمالمون فانا مسرح باش نطلع يخمم شنو باش نقدم كي نطلع فك المسرح الفلاني. ووقتها مشينا وطلعنا الكارتاج مع زياد
4: وزير زويري ولينا
3: بن علي وكانت سهرات حفونا على الاخر وناس عملوا جو ان شاء الله ان شاء الله ما نعاودوها
4: تكون توتام بروجي مع مشروع كامل وحاجه اللي تتقدم بيرتينونت مقنعه للجمهور. سامي
2: انا الحقيقه حبيت نشكر برشا نضال على حضوره معنا اليوم والحقيقه شيخ على الموسيقى وشيخ حتى على السوشيال ميديا وعلى التصور الفني الكامل. وانا سالته قبيله في الكواليس نعاود نسال نفس السؤال ديما تحس يحب يحافظ على الهويه نتاع الشمال الغربي حتى كان هو يحب يخرج منها هي باش تقعد بكبشه فيه شويه
4: زعم عليه
2: فخور به
3: خاطرني مغروم بالموسيقى هذيك مغروم بال معناها تمسني برشا الزكرة والقصبة والغناء هذيك خاطر فريمون الكل غناء معناها يقولوا احنا بالمقصود وما يقولوا بالمعنى برشا كلام ما تفهمش شنو يحب يقول
2: واثرت فيك الموسيقى هذه
3: بالكل انا نخدم على الميموار نتاعي معناها اثرت في الموسيقات الكل كما قلت لك انا ولد حلفاوين معناها تربيت على موسيقات معينه ولد الكونسرفاتوار تربيت على موسيقات معينه وولد الربع وبرق وتربيت على موسيقى هذوما الكل معناها
2: خليوا الأثار
3: بيان سور
4: واليوم هل حلمت نضال أي مسرح عالمي يطمح نضال أنه يكون موجود فيه ومن خلاله هو يكون سفير خلينا نقوله التراث التونسي والمزود التونسي والنغمة التونسية؟
3: والله كما قلت لك اخر زوز عروض عملنا زوز عروض في ابيجان وفي زنزبار والناس غاديك عمرها مرات قصبة وعمرها مرات طبل والناس كل فيستيفال كل خاطر الفيستيفال هو نتاع ميوزيك دو موند والناس من ميوزيك افريكان والناس من برشا بلدان جايين وليت الحديث نتاع الفستيفال هو شنو هي الاله هذيا
4: وشنو
3: هي النغمه هذيا معناها فريمون حاجه تفرح ياسر
4: امنتي حلمتك وين تحب تكون موجود
3: و ان بو بارتو نحب نكون موجود
2: نحب نكون موجود وين ما كان المهم هو موجود
4: هو الموسيقى موجود ان شاء الله اكيد وانا ان شاء الله نشوفوك في الصيف
3: ان شاء الله.
4: علاش قلت لك ما نحكيوش توا على تواريخ لانه حتى شيء الرؤيه مازال ما توضحتش سامي
3: سسبانس عاملين سسبانس
4: مازال ما نعرفوش فقط يظهر لي مهرجان الحمامات
2: نعرفو
4: نقولوا الحقيقه
3: سور لي ريزو احنا نقولوا على الحفلات وكل شيء معناها قبل بوقت
4: اكيد ان شاء الله. ومن خلالك انت بربي نحييو بنت الاذاعه ايمان اليحيوي ايمان ديما كانت حاضره بحذنا زاده في برنامج عشوائي على الوطنيه المخرجه ايمان اليحيوي الممثله ايضا تحيه لها من خلالك انت نحييوها. نضال خلي لك كلمه الختام نورتنا
2: شرفنا
4: ان شاء الله قرب يكون حاضر في اكثر مهرجان باش الناس تعاود تكتشف الموسيقى والمزود والايقاع المزود بايقاع عالمية وبريتم آخر خاطر احنا بينا زاد قاعدين نكتشفوا في الموسيقى متاعنا إذا كانت تمشي بمقاييس عالمية وبتوزيع عالمي.
3: عايشك ميرسي بوكو على ساعة الاستضافة والله سيتي سامباتيك وكهو قل للناس الحفلات الجاية يجي ورانا باش نعملوا برشا جو باش نشطحوا سورتو وباش نفرحوا وميرسي
4: ان شاء الله. هي اختارتها واحنا باش نسمعوها تود سويت سيجوهر حل نضال يحيوي نسمعوا على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. احنا في برنامج سامي
2: نحن في برنامج لما تصيف على زوز الاذاعات الاذاعه الوطنيه واذاعه الشباب مازلنا مواصلين حتى للسبعة ونص.
5: ذي في اللمه

0: محمد سيف،
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف
1: بريحة البلاد.
2: مرحبا بكل من اختار الإذاعة الوطنية، بكل من اختار موجات إذاعة الشباب. الناس يسمعوا فينا على www.radionational.tn وتطبيقها الخاصة بالإذاعة التونسية. تسمعوا في لما تصيف، نعمل تذكير صغير مالك بحوالي الطقس. خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بقية اليوم وفي بداية الليل بالشمال والوسط ومحليا الجنوب، ثم سحب قليلة على كامل البلاد. الريح من القطاع الغربي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة بقية الجهات. البحر متموج إلى مضطرب بالشمال وقليل اضطراب ببقية السواحل. مالك ومستمعين، الحرارة الليلة عامة ما بين 25-30 درجة وتكون في حدود 22 درجة بالمرتفعات الغربية، وتنجم توصل حتى ل 33 درجة بالجنوب الغربي. كي نحكيه على الحرارة نحكيه على الصيف، نحكيه زاد على المهرجانات. هذا الكل نكتشفه نستدعاكم الفقرة فيستيفال.
3: الفستيفال.
4: في الفستيفال اليوم حبيت نحكي لكم ونحكي لك يا سامي على الدورة على نسخة 60 من مهرجان الحمامات. وتعرف عاد انت واكيد تعرف مسرح الحمامات والخصوصية متاعه بين البحر والسماء، زرقة السماء وزرقة البحر والمسرح وكل القعدة الحلوة المزيانة، عروض تكون متكاملة 100%. المهرجان اللي من أكثر المهرجانات اللي تكون الرؤية واضحة فيه على البكري.
2: حسوها قاعدة مع الفنان في مهرجان في المسرح، حسوها قاعدة مع الفنان.
4: انت مشوية القعدة ومحليها كي تسرح. انا نتذكر انه نتفرج في عرض للبتروس وقتها ونغزر للقمرة كاملة ونغزر البحر من غادي ونعكس فيها عليها القمرة، حاجة حلوة مزيانة. هذاك علاش عنده خصوصية المهرجان هذية، وهذاك علاش اليوم الجدل القائم ديما مهرجان حمامات راو كل ملح اللي ما يغيب على طعام الجدل اللي محيط به. نذكر انه الدورة هذية باش تكون من 11 جويلة ل 13 أوت 2026. الشعار اللي اختاروه في الدورة 60 هو ذاكرة تعيش، شعار المهرجان. وأكيد السهريات متنوعة وفما برشا سهرات بين التونسي وبين الأجنبي والعربي، 32 سهرة فنية بين الموسيقى والمسرح والكوريغرافيا، مع حضور أكيد للفنانين التونسيين اللي عندهم زادة مكانتهم. وشفنا كل عام ثم مفاجآت وثم حتى أصوات رجعت بعد غياب، نحكي على الأصوات التونسية وكيف كيف زاد أصوات شابة وأصوات صاعدة على المستوى العالمي. أنا شخصيا كي نحضر في سهرات ثم فنانين ما نعرفهم، مش نعمل عليهم هكا متيت رشارش
2: تكتشفهم ديجا وقتها،
4: نكتشف فيهم سامي ما نعرفهم مش الحقيقة، ما كي نشوف الحضور وتلقى كل ليلة جمهور سامي. دي خصوصية مهرجان الحمامات، الفئات العمرية الكل تلقاها، معناها الاهتمام الموسيقي الكل تلقاها، بين الطربي بين الريتم الجديد
2: حتى
4: بين الشباب
2: والراب والوتري،
4: حكينا على جنيه وقبيله، يعني الكل كل كل يكونوا حاضرين. اكيد الدوره 60 باش تكون على 11 جويليه مسرحيه الهريبات لوفاة طبوبي. وديما يظهر لي ولا تقليد اليوم بالنسبه للمهرجان الحمامات انه الافتتاح يكون بعرض مسرحي كما صار عمناول. ركح الحمامات كما قلنا باش يستقبل موسيقات العالم. أنا الحقيقة فرحانة ببعض الأسماء اللي قلت من عرفهم أنا ومن جيلي، وأكيد ثم الشباب اليوم فرحانين بموسيقى أخرى. نحكيه على مارسيل خليفة، نحكيه على الفنان الفلسطيني فرج سليمان، نحكيه على أسماء عالمية برشا جايين من كوبا من الولايات المتحدة الأمريكية، بغدادي
2: ويلسون موجود زادة.
4: معناها ثم تنوع، وثم برغم هذيك الحقيقة ثم شكون مش راضي على الاختيارات هذية، وثم شكون مش عاجبه بعض الأسماء اللي حاضرة. لكن هذه خصوصية حمامات انه فيها تنوع، فيها
2: كل الناس، كل اللي يحب شكري بوزيان يجي، اللي يحب نورد يجي، اللي يحب الاسامي الغربيه يجي. الحقيقه فما تنوع ما بين المسرح ما بين العروض الموسيقيه. سليف كايتاز اللي قاعد نشوف توا 31 جويليا 2026، عندنا ما نحكيو فيه مهرجان الحمامات وعندنا ما نشوفوا فيه.
4: واكيد والتغطيه باش تكون على موجه الاذاعه الوطنيه واذاعه الشباب.
2: يارا زيد تحكي عليها برشا، الفنانه يارا،
4: يارا الفنانه اللبنانيه اللي باش تكون حاضره، ملحم زين زاد كيف كيف، نجات عتاب وبجينا المغرب، وهني قلت
2: فرج سليمان، جوزيف عطيه،
4: الاجيال كل ادم زاده باش يجي. ادم اللي عمل نجاح عمناول في مهرجان كارتاج، اليوم زاده المسرح حاضر في الحمامات، والاختتام باش يكون صوت تونسي 13 اوت. ونعرفوا عاد ما نجموش نهار 13 اوت واحتفاء بالمرأة التونسية ما تكونش عنا فنانة هكا مزيانة. شفنا عمناول
2: صوفيا صدق
4: صوفيا صدق شكون حاضر اسنا، شفنا نبيها كراولي عمناول، شفنا برشا اسامي. هذاك علاش انا نقول مهرجان الحمامات ديما عنده هكا يسيل الحبر
2: اللي تحكي عليه برشا،
4: تحكي عليه برشا، وان شاء الله اكيد بالنجاح والتوفيق للدورة هذية اللي باش تكون مواكبتنا لها على امتداد برامج الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب. سامي،
2: نحن نوصل مع الموزيكا ملاك، بعد شوي باش نسافروا نحكيو في سبورت ديكالي، نحكيو على المونديال، مانيش باش نحكيو على الرياضة، مش نحكيو على الفوت وعلى الأرقام، لا باش نحكيو على الكواليس، نحكيو على الهوامش اللي قاعدة تصير واللي فيها حاجات حلوة ومزيانة برشا. نعدوكم بموزيكا مزيانة وفقرات أخرى مزيانة، ومازلنا مواصلين حتى للسبعة ونص على موجات الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، تحية متجددة، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تعلم كافة الفلاحين ومزارعي الحبوب والبحارة ومربي الماشية بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة، وذلك على إثر التوقعات الجوية التي تشير إلى ظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار مؤقتة رعدية ومحلية غزيرة بعد ظهر اليوم. ومن المنتظر أن تشمل هذه التقلبات الجوية المناطق الغربية قبل أن تمتد تدريجيا إلى الجهات الشرقية، مع تسجيل كميات هامة من الأمطار خاصة بولاية الكهف، سليانة، زغوان، المهدية وقفصة، وتتراوح بين 20 و 40 ملم، وقد تصل محليا إلى 70 ملم بولاية القصرين وولاية سيدي بوزيد وولاية القيروان. بمشاركة واسعة لوفود رسمية ومؤسسات اقتصادية وفاعلين من القطاعين العام والخاص من مختلف الدول الإفريقية، تونس تحتضن بداية من يوم غد على مدى 3 أيام فعاليات الدورة 7 للمعرض التجارية الإقليمية ومؤتمر الأعمال للسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا الكوميسا للنساء صاحبات الأعمال. وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي تدعو المؤسسات البنكية والمالية إلى مواصلة دعم الميزانية في الفترة القادمة عبر الانخراط الفعال في مختلف إصدارات رقاع الخزينة المبرمجة خلال السداسية الثانية، مع الحرص على احترام مؤشرات السلامة المالية ومعايير التصرف الحذر. المجلس الوطني لهيئة الصياد لا يعلن تأسيس خلية أزمة بصفة رسمية على مستوى الهيئة، ستبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات ملف مستحقات الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام وتنسيق الخطوات المقبلة بما يضمن حماية المنظومة الصحية ومصلحة المريض. في العالم، تقارير عن اتفاق أمريكي إيراني مبدئي لوقف الضربات المتبادلة وسط أنباء متضاربة عن جولة محادثات مرتقبة في الدوحة. ورئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يؤكد من جنوب لبنان تمسك إسرائيل بالبقاء العسكري هناك ما دام التهديد قائما. وفي سوريا، استمرار التوغلات الإسرائيلية جنوبا لتعزيز واقع أمني جديد وسط قلق من التطورات الميدانية في ريف درعا. سلطنة عمان تعلن عدم تأييدها لفرض أي رسوم على العبور من مضيق هرمز، وإيران تؤكد أن إزالة الألغام وتنظيم حركة السفن هو شأن سيادي لها. ختم هذا المعدل الإخباري، للقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي؟ وين هي؟
1: لم تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
4: وإذاعة الشباب.
1: لم تصيف
4: بريحة البلاد.

0: الإذاعة التونسية
1: سبور ديكالي. سبور ديكالي أكيد باش ناخذوا الأخبار الرياضية من جانب آخر، خطر عنا تغطيتنا الرياضية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وإذاعة الشباب، لكن اليوم سبور ديكالي فقرتنا معك أنت سامي. اليوم شنو عنا؟
2: عنا برشا ما نقوله مالك في سبور ديكالي. مونديال 2026 وورد كاب 2026، في برشا ما تحكي من الجماهير، من العروض اللي قاعدة تقدم، من البلدان اللي محافظة على الهوية نتاعها وتقدم في حاجة حلوة. نحكيه على مجموعة من الفيديوهات اللي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة على الانستغرام. الفيديوهات هذه ملك توثق طريقة التشجيع المميزة نتاع جماهير المنتخب النرويجي اللي ولات من أكثر اللقطات تداولا في كأس العالم 2026. الحركة هذه معروفة عالميا باسم الفايكينج رو، تتمثل في جلوس الجماهير بجنب بعضهم، تحريك يدهم بطريقة متناسقة كأنهم يجذفوا في سفينة مع ترديد هتافات جماعية في مشهد يجسد الوحدة القوة والانضباط. الفيديوهات هذه حققت ملايين المشاهدات وخلت ألف المتابعين حول العالم يقلدوها ويشاركوها على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، حتى وليت من أبرز صور التشجيع في المونديال. نجاح الفايكينج رو ما اقتصرش على مدارج الملاعب، خرجوا للشوارع للساحات العامة، وصلت حتى للبرلمان النرويجي وين قام النواب في جلسة رسمية بأداء نفس حركة التجذيف تعبيرا على مساندتهم للمنتخب الوطني. في مشهد نادر عكس حجم الالتفاف الشعبي حول المنتخب وعكس زاد الحب للوطن بتاعهم. الرمزية بتاع الحركة هذه مالك ترجع لحضارة الفايكينجز اللي هما شعوب اسكندنافية عاشوا أساسا في النرويج في السويد وفي الدنمارك ما بين أواخر القرن الثامن والقرن الأحداش، واشتهروا الفايكينجز بالشجاعة بقوة الملاحة البحرية واعتمدوا على السفن الطويلة لونج شيبس. هي سفن خشبية خفيفة وسريعة جدا تتحرك بالأشرعة وبالمجاذيف في نفس الوقت، الحاجة اللي كانت تفرض على البحارة التجذيف بانسجام كامل وبدقة كبيرة برشا. بفضل السفن هذه تمكنوا من عبور البحور والأنهار، وصلوا لإنجلترا لفرنسا إيرلندا إيزلندا غرينلاند، وصلوا حتى سواحل أمريكا الشمالية وخاضوا غزوات ورحلات استكشافية وتجارب خلتهم واحدة من أشهر الحضارات البحرية في التاريخ. الحركة متاع الفايكينج رو اللي نشوفوها اليوم في الملاعب ونشوفوها حاليا زادة في الصفحة متاعنا غاديو ناسيونال على الإذاعة الوطنية وغاديو جون على كيف كيف زادة على صفحتنا على الفيسبوك، نشوفوها في الملاعب، هي إعادة إحياء رمزية المشهد التاريخي وإن كانوا البحارة يجذفوا مع بعضهم بنفس الإيقاع في رسالة كما قلنا تعكس الوحدة القوة وروح الفريق. حبيت نخرج ملاك من الملاعب ونشوف التاريخ، نحكي لكم على معركة ستامفورد بريدج. باتل اوف ستامفورد بريدج صارت في سبتمبر 1066 في انجلترا، وهي كانت النهاية التقليدية لعصر الفايكينجز وغزواتهم. في المعركة هذه تم قتل ملك النرويج اللي كان اسمه هارولد هاردارا، تهزم قدام ملك انجلترا اللي كان اسمه هارولد جودوينستون. هو الحدث اللي يعتبر المؤرخين نهاية عصر الفايكينجز كقوة عسكرية مهيمنة في اوروبا. نحكي على كأس العالم 2026 مازال متواصل حتى 19 جويلية 2026 وكان انطلق نهار 1 جوان 2026، والنسخة هذه تمثل حدث تاريخي خطرها أكبر نسخة منذ انطلاق المونديال بمشاركة 48 منتخب حول العالم وموجودة في ثلاثة دول اللي هما الولايات المتحدة الأمريكية كندا والمكسيك. اليوم حابين نحكي لكم على مجاذيف الفايكينج اللي صنعت أمجاد الماضي وحركة الفايكينج رو اللي تصنع أجمل صور للمشجعين في الحاضر. الجماهير النرويجية نجحت في تحويل التاريخ إلى رسالة وحدة وقوة باش تبقى من أبرز المشاهد اللي ميزت كأس العالم 2026. نحن ما زلنا باش نحكيو برشا معايا انا ومع بشير ومع كنتي ملاك ان شاء الله في كل ما يخص عالم المونديال وسبور ديكالي. نلقاو مجموعه من الشعوب اللي قدموا الهويه نتاعهم، يقدموا رقصات مزيانه ويقدموا عروض حلوه برشا برشا.
1: اكيد هذا سبور ديكالي.

0: سوبر ديكالي.
1: مازلنا مواصلين مع الموسيقى في لما تصيف معكم انتم على موجة الإذاعة الوطنية التونسية، مواصلين معكم حتى لسبعة ونص شوي آخر. باش نسمعوا شنو؟ باش نسمعوا سيد المخرج يلتحق بينا محمد الغول، رؤوف ماهر ولا لا مرض الهواء؟ مرض الهواء. يلا شوي آخر معكم مع الموسيقى واختياراتنا الموسيقية. والناس ناس الناس ناس على شنية زعمت
2: وش تمشي اليوم وشنية الباب اللي باش تدقوا مالك؟
1: أنا السؤال اللي باش نسأله في الناس ناس قاعدة هكا نبتبت، زعما ثم عروض أجنبية في المهرجانات؟
2: هذه ناس ناس كبير.
1: يلا نمشيو
2: للمو... ناس ناس هذايا
1: ناس ناس مؤنث. نمشيو للموسيقى ومن بعد نرجعو نواصلوا مع اخر فقراتنا.

0: هذا جونا، هذه موسيقتنا، هذه عشويتنا، هذه لمتنا، لمت صيف على موجات إذاعة الشباب، على موجات الإذاعة الوطنية. هذو مساء من يوسف ملك ليزيد والإكيب الكل، نستدعوكم لفقرة النسناس.
1: النسناس
0: هو اسمه النسناس، لكن اليوم شو ولي نسناسة مدام النسناسة
2: حتى البارح مدام النسناسة
0: هو حتى النسناسة تجير أبو أنفر المذاكر سي النسناس بش نسميها.
2: وإحنا قلنا البارح مع بشير أنه التونسي بطبيعته يحب ينسنس،
0: عناش عنا عنا جوادك
2: به. أنا حبيت النسنس على خبر شنية الحقيقة، معناها من الحقيقة من الفيك خلينا نقوله، صحيح من الغالط. خرج خبر في علاقة بالعروض الأجنبية في المهرجانات الصيفية.
0: لا لا لا
2: سامي،
0: لا لا لا لا مالك منش معك في هذه، خاطر مش كان أنت بش نسنس تونس كامل نسنس تعليق
2: تونس كامل تلوجع لي. احنا عملنا ريشيرش عكسية، يعني اليوم اذا كان خرج الاخبار انه باش يتم الغاء العروض الاجنبية في المهرجانات الصيفية العام 2026 باستثناء الحمامات وكارتاج، هل صحيح الاخبار والا لا؟ وهل ثم بلاغ رسمي صدر؟ هو من ناحية البلاغ الرسمي مثماش حاجة من طرف وزارة الشؤون الثقافية ولا من طرف اي جهة رسمية، لكن الخبر خرج دونك انتوكس والا
0: تحكي عليه برشا مش خرج هكا هو
2: وتحكي عليه برشا. انا عملت هكا الغشيش شكون اللي حكيوا عليه، هل ثم اليوم معناها خبر رسمي وإلا لا؟ قلنا ليه، لكن تحكي عليه برشا وفي أكثر من وسيلة إعلامية. موقع العربي الجديد لقينا مقال يقول هل تدفع المهرجانات الصيفية ثمن حماية احتياطي النقد الأجنبي وربطه ممكن استضافة الفنانين الأجانب لأنه خلاصهم باش يكون بالعملة الأجنبية، وأكيد النقد الأجنبي كما قال المقال هذا في موقع العربي الجديد. شفنا زيدا في غاديو إكسبرس فهم تصريحات لأحمد بن حسين حاول أنه الإلغاء مرتبط بتجاوز السقف المالي المحدد من البنك المركزي. شفنا زيادة في تونيزي تيليغراف مقال بعنوان وزارة الثقافة تلغي العروض الأجنبية الموازية في المهرجانات الصيفية. شفنا مقال في زوم تونيزيا يقول أنه ممكن هذا تأثير القرار على البرمجة الصيفية. شفنا زيادة تقرير في يونيفير نيوز اللي يقول يتحدث على ضبابية الرؤية ومقترحات لتفادي إلغاء العروض بالكامل. لكن زيادة كان ثم تصريحات لبعض مدير المهرجانات سير. على غرار مهرجان بنزرت مثلا اللي هو من أبرز المهرجانات، مهرجان بنزرت الدولي، لطفي سفيقسي مدير المهرجان تحدث في تصريح لموزايكا فام وقال أنه إدارة المهرجان تعيش حالة من الضبابية. علاش؟ على خاطر أيامات فقط تفصلنا على الندوة الصحفية الخاصة بالدورة 43 للمهرجان، ولحد اللحظة ما نعرفوش هل باش تكون تم عرض أجنبية ومثلا هذا هو
0: تفاعل.
2: لكن احنا باش نوصلوا في التنسنيس نتاعنا سامي،
0: متاني عليك انا مالك في التنسنيس
2: نوعدكم انه غدوه ان شاء الله نحاولوا نلقاو زاده من طرف رسمي اذا كان صحيح الخبر والا لا. خاطر قلت لك عملنا في الموتور دو ريشيرش وانت اكثر مني يظهر لي في النقطه هذه ما ثمش حتى بلاغ رسمي يقول ياكد او ينفي هذا الخبر، لكن ما ستكون تبعاته. ونحن نعرفوا الجمهور التونسي يحب زاد العروض الاجنبيه والفنانين الاجانب هكا ولا سامي،
0: وتحرك المهرجانات الفنانين الاجانب كي يحضروا ويدخلوا معنا برشا فلوس يعملوا معناها عوده بالفلوس في سولد اوت كبيره برشا. وساعات حتى اللي سولد اوت نلقاوها في السيت نتاع المهرجانات قبل ما تخرج حتى التكيات في الشبابيك نتاع بيع
2: التذاكر. ثم بعض العروض احنا نشوف الحمامات سهريه ادم يظهر لي بعد بساعتين فقط سولد اوت، يعني نعرفوا
0: وذيك تحكي عليها برشا زيد يقول لك شكون شراها كيفاش تشريت وتحكيت عليها برشا.
2: فما كلام تقال على المارشي نوار تنحكيوا عليها اكيد في اطار تنسنيسنا المتواصل في الفقره
0: اليومي
2: نحكيوا عليه ونعرفوا هل صحيح من الغلط. لكن كما قلت اليوم الجدل مازال قائم، هذاك علاش لازم اليوم موقف رسمي يؤكد او ينفي
0: وبه الوضوح به
2: والا يحدد كوتا معينه مثلا انه زوز عروض والا ثلاثه عروض والا اللي هو بحسب الامكانيات المتاحه بالنسبه للمهرجانات الاخرى. نذكروا انه تقال انه باستثناء مهرجان الحمامات وكارتاج اللي نعرفوا مهرجان الحمامات باش تكون ندوه صحفيه زاده الاسبوع هذا وان شاء الله نواكبوها، واعلن دجا على الاسماء الاجنبيه اللي باش تكون حاضره فيه. سامي ما عادش دقائق فقط تفصلنا عن نهايه حلقه
0: قريب نكملوا نحن مستنين حتى السبعة ونص ان شاء الله. انا حبيت نشكرك مالك، نشكر الكيب الكل ونشكر برشا المستمعين.

0: ديديكاس شنو نلقاو على الاذاعه الوطنيه نصور سهريه مزيانه ونتصور كيف كيف زاد البرامج مازالت متواصله مليك.
1: اكيد اكيد وتغطيتنا للمهرجانات وسهرات المهرجان على في ليالينا على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه واكيد كل ليله في تقديم لاحد الزملاء كيف كيف زاد اذاعه الشباب التغطيه متواصله في برمجتنا الصيفيه.
0: ظهري مش نبطل برشا باش نقابلك غدوه مليك
1: ان شاء الله غدوه كيف كيف
0: موعدنا غدوه ان شاء الله
1: انا وياك من 5 ل 7 ونص واكيد في لمه صيف موزيكتناكم عرفتوها فقراتنا بديتوا تتعودوا عليها وبقاو معنا ما تبدلوش الموجة لموجة الشباب ولموجة الوطنية. شكرا لك محمد الغولي رفقتنا اليوم في الإخراج, شكرا لفاتن حسني كانت معنا قبيلة, أكيد حميد على مستوى التنسيق العام للحصة, وعلى مستوى الديجيتال نشكر سمية زواوي ونشكر زادة فاروق فرانكو اللي معنا يرفقنا توا واللي بشي واصل معكم المشوار. أنا زادة نشكرك سامي
0: يعيش
1: نشكر مستمعي ذات
0: الشباب برشا معكم اليوم
1: وفرحانين برشا زادة
0: نشكر سامي القصيبي محمد عنتول زادة نسلم عليهم برشا أي الدريد اللي كانت كوتي ديجيتال
1: واكيد نشكرهم الكل وكل مجموعه فريق الاعداد الكل تبقوا معنا لمتنا ان شاء الله تكون حلوه ومزيانه بكم انتم احلى مستمعين نقول لكم في لمن.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل مجدك تسمع صوتك.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار.
2: وفي عناوين النشرة، عروض تكوين جديدة في الإجازات الوطنية بداية من السنة الجامعية القادمة. الوكالة التونسية للتكوين المهني توفر أكثر من 25 ألف موطن تكوين وأحداث اختصاصات جديدة مطلوبة في سوق الشغل. الطبيبة المختصة في الأمراض الجلدية بمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى اسمهان السويسي تتحصل على جائزة أطباء الجلد الشباب للإنجاز الدولي لسنة 2027. إلى التفاصيل. نشرة 7:30 مساء للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. أفاد المدير العام للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منير عيادي بأن السنة الجامعية 2026-2027 ستشهد أحداث مسارات جديدة في الإجازة الوطنية، بما يرفع عدد المسارات والمسالك إلى 1190 مقابل نحو 1130 خلال السنة الجامعية الحالية. وأوضح عيادي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن مؤسسة التعليم العالي العمومية والخاصة أودعت 1904 عروض تكوين على منصة الإدارة العامة للتجديد الجامعي.
3: حاليا عندنا 1130 مسار ومسلك في الإجازة الوطنية، والمؤسسات طلبنا منهم يعدوا نفسهم في الصائفة الماضية لتقديم عروض التكوين متاعهم. تقييم هذه العروض أضفت على قبول معظمها في آخر مجلس جامعات اللي انعقد في بداية شهر جوان. وقع إيداع 1904 مطلب على منصة الإدارة العامة للتجديد الجامعي. 1904 ذوما فما قرابة 576 عرض تكوين للقطاع الخاص، والباقي 1328 عرض قامت بإيداع مؤسسات القطاع العام. وقع قبول حوالي 1200 عرض في القطاع العام، عرض تكوين في الإجازة الوطنية. احنا اللي لاحظناه اللي المؤسسات الجامعية في عروض التكوين الجديدة أولت أهمية كبيرة لاستعمال التكنولوجيات الحديثة، أولا كأسلوب للتدريس، والحاجة الثانية كمهن مستقبلية صارت حاجة مهمة سيلا ملتي ديسيبليناريتي، معناتها نلقاو مؤسسة تتعاضد مع مؤسسة أخرى في نفس الجامعة باش يقدموا مسار تكوين ما بين زوج مؤسسات. فعملنا مسارات جديدة اللي تخلي الطالب يكون بين زوج مؤسسات.
2: أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتربية أنه بإمكان التلاميذ الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 2026 والذين لم يتمكنوا من الحصول على كلمة العبور الشخصية الخاصة بالتوجيه الجامعي الدخول على منصة التسجيل في امتحان البكالوريا عبر الرابط التالي bac.education.tn لإصلاح أرقام الهاتف الخاصة بهم في الفترة الممتدة من اليوم إلى غاية غرة تجويل المقبل. وسيتم تمكين المترشحين للتوجيه الجامعي من كلمات العبور الشخصية عبر أرسالية قصيرة بداية من 3 جويلية القادم على أرقام الهاتف التي تم إصلاحها. يتواصل التسجيل في دورتي سبتمبر ونوفمبر بالنسبة للسنة التكوينية الجديدة بالوكالة التونسية للتكوين المهني عبر الموقع الرسمي للتسجيل www.tfp.tn. مدير مركزي بالوكالة التونسية للتكوين المهني بشير بن عمار أفاد في تصريح للإذاعة التونسية اليوم بأنه تم توفير أكثر من 25 ألف موطن تكوين وأحداث اختصاصات جديدة مطلوبة في سوق الشغل. ودعا بن عمار راغبين من طالبي التكوين المؤهلين للمشاركة في مناظرة مستوى مؤهل تقني سامي للإسراع بالتسجيل قبل موفى جويليا القادم.
4: مراكز التكوين المهني كل باش تدخل في سبتمبر ونوفمبر على دورتين في 2026. الاختصاصات زدنا مواطن تكوين برشا مقارنة بالسنة التكوينية اللي فاتت سبتمبر 2025، عندنا زيادة بما يعادل 7%، عندنا أكثر من 25.300 ألف موطن تكوين جديد في اختصاصات مطلوبة في سوق الشغل، عندنا اختصاصات جديدة لأول مرة في الوكالة التونسية للتكوين المهني في الديسبوزيتيف نتاع الفورماسيون بروفيسيونيل على غرار تقني سامي في تركيب الأنظمة الشمسية، عندنا عون في الخبازة والمعجنات البولونجري، عندنا اختصاصات جديدة ناشطة بالوكالة ما دعمناها في مراكز تكوين أخرى، هي اختصاصات مطلوبة في سوق الشغل عليها برشا طلب من قبل طالبي التكوين، هي ناشطة ما زدنا في مراكز تكوين لأول مرة. وبالمناسبة عندنا زاد مناظرة الالتحاق بمستوى مؤهل تقني سامي لحاملي مؤهل تقني ماني، خرجناها نهار 10 جوان، ويتواصل التسجيل إلى غاية 31 جويلية. هما ذوما الناس الماخذين للبي تي بي معناها مؤهل تقني ماني مناظر باش يشاركوا في مناظرة الالتحاق بمؤهل تقني سامي إضافة إلى عندهم مستوى البكالوريا.
2: المدير المركزي بالوكالة التونسية للتكوين المهني بشير بن عمار أكد أيضا أن تسجيل السنة التكوينية الجديدة يتم عبر منصة بيداغوجية جديدة، مضيفا أن هذه المنصة تم إعدادها بكفاءات تونسية من داخل وكالة التكوين المهني وسترافق طالب التكوين منذ التسجيل حتى التخرج.
4: فما حاجة جديدة في دورتي سبتمبر ونوفمبر، نحكيو على منصة جديدة عملناها بكفاءات تونسية ومن داخل في الوكالة التونسية للتكوين المهني، منصة بيداغوجية تبدأ من الترسيب إلى التخرج نتاعو. طالب التكوين يدخل، في القديم كان يختار 3 اختصاصات، تو في جديد عنده الحق يختار 6 اختصاصات ولا يختار اختصاص في 6 مراكز. كيف كيف زاد نقصنا برشا الوثائق، نحكيو على اليوم توا على الترابط البيني في إطار تسهيل الإجراءات الإدارية. كيف كيف اون فوا تقبل المتكون نتاعنا باش يولي كل شيء يوصلوا على المنصة. الباب التسجيل مفتوح من 19 جوان، بالمناسبة اللي مازال ما رسمش يدخل يرسم تو. عنا تويكا يمكن في قريب 8000 مترشح، فما اختصاصات باش نسكروها في برشا طلب، وفما اختصاصات تقعد محلولة حتى يشكل سبتمبر.
2: نظمت جامعة المنار بالاشتراك مع كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس اليوم يوما مفتوحا موجها للناجحين الجدد في امتحان البكالوريا بهدف مساعدتهم على اختيار مساراتهم الجامعية والتعريف بعروض التكوين المتوفرة. رئيس جامعة المنار معز شفرة أفاد بأن برنامج هذا اليوم تضمن فقرات تعريفية ب 12 تكوينا جديدا في كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس ولقاءات مباشرة مع الأساتذة والطلبة وأوليائهم، فضلا عن التعريف بمجالات الابتكار وريادة الأعمال.
5: عندنا 12 تكوين جديد في كلية العلوم الاقتصادية والتصرف، كان الكونتاكت مع طلبة الجدد وكذلك الأولياء نتاعهم مهم جدا باش نقدموا لهم الكلية، تاريخ الكلية، آفاق يعني التكوين في الكلية، فخلينا الطلبة يفهموا شنوما العروض هذه، والعروض هذه مبنية على التشغيلية 100%. حكينا لهم كذلك على الطلبة اليوم على الانفتاح الدولي للكلية نتاعنا، الشهادة المزدوجة اللي موجودين مع العديد من الجامعات في أوروبا مثل فرنسا، إيطاليا، هولندا، وكذلك مع الولايات المتحدة الأمريكية في جامعة في ميشيغان. قدمنا لهم المخابر، قدمنا لهم الأقلام وكل الأفاق المرتبطة بالعروض الجديدة في مجال الاقتصاد والتصرف والمالية والذكاء في كل العروض.
2: كما أكد معز شفرة أنه تم خلال هذا اليوم تقديم الجديد في المسار الدراسي بالجامعة للسنة الدراسية القادمة المتمثل في إجازات ناطقة بالإنجليزية 100%.
5: حكينا لهم على برنامج جديد هي إجازة ناطقة 100% باللغة الإنجليزية، فسرنا لهم علاش اللغة الإنجليزية، خاطر الانفتاح الدولي متاع الكلية متاعنا ومتاع الجامعة متاعنا، كيف نقول انفتاح دولي يعني على نطاق الدول في العالم، ولكن كذلك الانفتاح على المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية الموجودة في تونس اللي يتعاملوا باللغة الإنجليزية. وكذلك يعني في الهدف في البرنامج هذا بالنسبة للإجازة دي الناطقة باللغة الإنجليزية 100% لاستقطاب الطلبة الدوليين بمقابل. عندنا نحن تقريبا عندنا 500 طالب دولي يدرسوا في جامعة تونس المنار، نحبوا يكون اكثر. اللغة الانجليزية باش تخلينا يكون استقطاب اكثر طلبة ممتازين باش يدرسوا عندنا في الجامعة التونسية. احتلت جامعة تونس منار المرتبة الاولى في شمال افريقيا، بالنسبة للكلية علوم اقتصادية والتصرف حصلت على المرتبة الاولى في الكياس وفي التايمز اير اديوكيشن، بالاختصاص حصلت المرتبة الاولى في المغرب العربي.
2: أعلنت وزارة التربية اليوم عن فتح باب التسجيل بخدمة الإرساليات القصيرة سماس للحصول على نتائج امتحاني شهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقني لدورة 2026 بداية من يوم غد. وأوضحت الوزارة أنه للتسجيل في هذه الخدمة يتعين توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 تتضمن كلمة نف ثم ترك فراغ وأدراج رقم التسجيل في الامتحان، على أن يكون هذا الرقم متكونا من 6 أرقام كما ورد في الاستدعاء الموجه إلى المترشح. وأضافت الوزارة أن المشتركين في هذه الخدمة سيتلقون قبل موعد الإعلان الرسمي عن النتائج رسالية تتضمن كل تفاصيل نتيجة الامتحان، القرار والأعداد في مختلف المواد ومعدل الامتحان ونتيجة مطلب الترشح للالتحاق بأحد المعاهد النموذجية بالنسبة إلى المترشحين لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام. كما أفادت بأنه سيتم نشر النتائج على شبكة الإنترنت في اليوم نفسه عبر الموقع الرسمي www.nfweb.tn. تحصلت الطبيبة المختصة في الأمراض الجلدية بمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى اسمهان السويسي على جائزة أطباء جلد الشباب للإنجاز الدولي لسنة 2027 التي تمنحها الجمعية الدولية للأمراض الجلدية عن منطقة أفريقيا. وجاء هذا التتويج إثر ترشيح قدمته الجمعية الأفريقية للأمراض الجلدية والتناسلية، وصدق عليه مجلس إدارة الجمعية الدولية خلال اجتماع عقد يوم 20 جوان الجاري بعد دراسة عدد قياسي من الترشحات خلال هذه السنة. ومن المنتظر أن تتسلم الدكتورة اسمهان سويسيا الجائزة خلال حفل الافتتاح الرسمي للمؤتمر العالمي 26 للأمراض الجلدية المزمع عقده بمدينة غوادالاخارا المكسيكية من 21 إلى 26 من جوان 2027. وأعربت إدارة المستشفى عن اعتزازها بهذا التتويج الدولي الذي يعكس كفاءة الإدارات الطبية التونسية وتميزها على الصعيد العالمي الدولي. وتعد الدكتورة اسمهان السويسي من الكفاءات الطبية التونسية البارزة، وهي أستاذة مبرزة في الأمراض الجلدية بكلية الطب تونس، وشغلت منصب الكاتب العام للجمعية التونسية للأمراض الجلدية والتناسلية. وتندرج هذه الجائزة ضمن برنامج الجمعية الدولية لدعم الأطباء الشباب تحت شعار صحة الجلد من أجل العالم. بهذا نصل مستمعينا إلى نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز العناوين. عروض تكوين جديدة في الإجازات الوطنية بداية من السنة الجامعية القادمة. الوكالة التونسية للتكوين المهني توفر أكثر من 25 ألف موطن تكوين وأحدث اختصاصات جديدة مطلوبة في سوق الشغل. الطبيبة المختصة في الأمراض الجلدية بمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى مهنا سويسي تتحصل على جائزة أطباء الجلد الشباب للإنجاز الدولي لسنة 2027. إلى اللقاء.
6: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
7: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
8: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
9: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
10: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
11: دباير صايح وأنسب الوجهات،
12: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
13: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
14: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
15: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
16: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس،
17: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
18: الجو المعلومة والموزيكا البنينة،
19: وباش تبعث السلام
20: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص،
21: تختار الغناية ونعيش معك الحكاية،
22: ونعيش معك الحكاية.
23: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
24: غنايات كواليس متابعات وجونا ترانت.
25: السبت لحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
26: تحب إيقاع قوي وإلا كالم،
27: تسمعوا التونسي
26: الشرقي الغربي وموسيقى العالم،
28: عدل موجتك وصيف معانا
29: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
30: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
31: توب سبور،
32: مساء الخير، اهلا وسهلا بكم في توب سبور. البدايه بالحدث كاس العالم اللي يتواصل في الادوار الاقصائيه نتاع الولايات المتحده الامريكيه، كندا والمكسيك، مباراه اللي باقي تلعب حاليا في 84 دقيقه لعب. الكوت ديفوار المتعادل 1-1 مع منتخب النرويج، منتخب النرويج كان بيدر بالتسجيل ثم التعديل على عن طريق اللاعب اماد. بالنسبه لمنتخب الكوت ديفوار منذ تقريبا 5 دقائق الفائز في المباراه هذه ماشي يواجه المنتخب البرازيلي. كما قلت المباراه في الدقائق الاخيره لها اكيد في صوره التعادل، مرور مباشره المرور الى الحصص الاضافيه ثم الى الركلات الترجيح. بالنسبه للمباريات اللي تلعبوا بعد اليوم في البرنامج، فرنسا السويد مع العشرة، والفائز مش يلاقي الباراغواي اللي ترشحت البارح بركلات الترجيح على المنتخب الالماني. بعد ساعتين المكسيك تلعب مع الاكوادور، والفائز في المباراه هذه مش يواجه الفائز من مباراه المنتخب الانجليزي ومنتخب الكونغو الديمقراطيه. نذكر ونعرف انه المغرب باش يلعب مع كندا، غانا مش تلعب مع كولومبيا. غدوه البرنامج 9 نتاع الليل السنغال مع بلجيكا، الخمسة قبل التسعة المنتخب الإنجليزي يلعب مع الكونغو الديمقراطية. ماضي ساعتين متاع الليل المكسيك تلعب مع الإكوادور، وكما قلت السنغال مع بلجيكا. نهار الخميس الولايات المتحدة الأمريكية تلعب مع البوسنة والهرسك، الثمانية إسبانيا تلعب مع النمسا، نصف الليل البرتغال مع كرواتيا، ونهار الجمعة سويسرا تلعب مع الجزائر، مصر مع أستراليا، والمنتخب الأرجنتيني يواجه منتخب الرأس الأخضر. الى اخبار الفرق التونسيه، النادي الافريقي اللي رجع للتمارين استعداد للموسم الرياضي الجديد. بالنسبه لياسين مرياح من المنتظر أن غدوه يباشر التمارين مع الفريق، اليوم ينتهي عقده مع الترجي الرياضي التونسي غدوه 1 جويلية، مش يكون على ذمه النادي الافريقي. بالنسبه للنادي الافريقي عفوا، ياسين أبو عبيد وغيت اليفرني جدوا العقود المتاح. معتز الزبزمي البارح كان حاضر في الحصة التدريبية لتوديع أصدقائه والوجهة الجديدة متاعه هو فريق سيسكا البلغاري. لاعب الترجي التونسي حسام تقى أمضى عقد مع فريق شباب بلوزداد الجزائري، عقد لمدة 3 مواسم. النادي الذي سفقسي بعد انتداب لعب الترجي الجرجيسي مؤمن الرحماني عقد لمدة 2 مواسم الفريق في مفاوضات متقدمة مع هداف الرابطة الثانية نورماني. في كرة اليد النادي الفريق انتدب حرس المنتخب ياسين بلقي. كرة السلة برنامج مباريات المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم النافذة الثالثة لتصفية المونديال، تونس نهار 2 جويلية تلعب مع منتخب النيجيري، يوم 3 جويلية تونس تلعب مع الفريق الرواندي، يوم 5 جويلية تونس مع غينيا. الترتيب غينيا 6 نقاط، تونس 5 نقاط، نيجيريا 4 نقاط، ورواندا 3 نقاط. المنتخب النرويجي يسجل الهدف التقدم، الهدف 2-1 أمام منتخب الكوت ديفوار. هالاند في كورة في أواخر المباراة يتمكن من تحقيق هدف التقدم إلى حد الآن 2-1 للمنتخب النرويجي على حساب المنتخب الكوت ديفوار. منتخب الكوت ديفوار اللي الشوط الثاني كان مسيطر، استدجاج النجم نقول الافريقيه كالعاده فرص ضايعه. ايرلينغ هالاند في الدقيقه 86 يتمكن من تسجيل هدف تقدم الى حد الان. 87 دقيقه لعب 2-1 للنرويج امام منتخب الكوت ديفوار. هكا نسوني اخبار رياضه، للقاء مع تحيه زبير اللون.
0: Top Sport.

0: ديديكاس. انت تختار احنا نسمعوك.
1: ثمانية دقيقة على موجات إذاعة شباب. مساء النور، مساء الأمل، مساء السعادة، مساء الطاقة الإيجابية والفرحة للجميع، على الناس اللي يسمعوا فينا من أقصى شمال أقصى الجنوب. حصة جديدة من ديديكاس، أول حصة في شبكة الحقيقة الصيفية، البرنامج اللي باش يرافقكم على امتداد شهرين تقريبا مع ثلة من الزملاء الحقيقة من اليوم حتى كشي نهار السبت. ديديكاس من 8 لتسعة ونص، انتم تطلبوا ونحكي شوية وين سمعوكم أغانيكم. اطلبونا على 71-844-411. إذن اليوم شحكي شوية على الأمل، على هذه الأرض ما يستحق الحياة، ما يستحق الأمل، ما يستحق المقاومة والنضال. شنو علاقتكم بالأمل زعما؟ هل الأمل سلاحكم في الحياة، وإلا الأمل كلمة تتقال من أجل أنه نحن نتجاوز ونتخطى، وإلا نتشبث أكثر بأحلامنا؟ أنتم مع علاقتكم بالأمل نسمعوا على 71-844-411. خليكم ديما برانشي سيغ نو زوند، ما تبعدوش بعيد، احنا راجعين.

0: ديديكاس. انت تختار احنا نسمعوك.
1: ثمانية وستاشن دقيقة على موجات ذات شباب، مواصلين معاكم في ديديكاس. اليوم الموضوع اللي اخترناه يكون الأمل، نحكي شوية على علاقتنا بالأمل، وبخلاف انه هكيك نسلموا على المستمعين متاعنا اللي هم الحقيقة ديما داعمينا ونحن نونسوهم. هاوك العلاقة محلها متكافئة، احنا نحبوهم ونونسوهم وهم يحبونا ويدعمونا. دوك نحب نسلم برشا على شلبية زهو اللي حاضرة معانا اليوم في اول حصة من ديديكاس للموسم الصيفي شبكة هدية. قل لها مساء النور، مساء الخير،
2: مساء الأنوار والأزهار، مساء الخيرات، مساء الأمل والعمل، مساء الصحة والعافية، مساء الحب والمحبة، مساء العزب والمعزة.
1: الله
2: ليك أختي نسرين، نسرين الغالي، وكل الفريق اللي عامل معاك هذا هالمساء، وكل عاملين في إذاعة الشباب، وكل نحبوهم ويحبونا، وعدت والعود وأحمد أهلا وسهلا، شرفتونا وفرحتونا بالبرنامج يا نسرين الغالية. ديديكاس
1: يا للا، ما احلاه كلامك،
2: قلبك وسعد ايامك وحل ايامك وزه ايامك يا لالا.
1: يا عايشك ما احلاه الكلام كله عسل لك.
2: وانت احلى، انت الشاهد بهدي وانت الشاهد الاصلي وانت عسل حر يا غالي.
1: يا عايشك ما احلاه كلامك يا شلبية. باهي شلبية، شلبية باش اسالك سؤال. يعني انا اليوم قلت نحكيو شويه على الامل، علاقتك بالامل يا شلبية. كي نقول لك شنو الامل بالنسبه لك انت كشلبية، اش تقول لي؟
2: هو الأمل هو الحياة، إذا ما سماش أمل ما سماش حياة. ديما الإنسان ديما دائما وبدن دائما عنده أمل في الحياة، في يعني الإنسان شوف الله لا قدر مهما كانت تم حاجة، الإنسان ديما يقولك عندي أمل في الحاجة، سواء في النجاح، سواء في حاجة عند مريض ولا حاجة، يقول ديما عنده أمل باش يرتاح، عنده أمل باش ينجح، عنده أمل بس كل حاجة هذيك تجي، عنده أمل فك الإنسان، عنده فيه الثقة. وإذا كان ما ثمش أمل ما ثمش حياة أختي نسري.
1: أكيد عندي أمل فيك،
2: عندي
1: ثقة
2: أمل
1: فيك
2: وعندي ثقة فيك.
1: يعطيك الصحة،
2: يعطيك الصحة كافية غالي، الله يفرح في صدر قلبك.
1: يعيشك
2: واختي نسرين. توا باش نعملوا ديديكاس؟
1: اكيد توا باش نعملوا ديديكاس، وتوا باش ناخذوا من عندك الاغنيات اللي تحب تسمعهم ولشكون تهديهم. يلا ديديكاس شلبيه الليله لشكون؟
2: اغنيه هاني شكرا انا مش بعتب عليك نهديها لك انت
1: يا عيشك، خويا
2: سامي الغالي وخويا كريم وفيصل شابو وفاطمه شابي وويصال الزواوي وكل المكشخين وكل
1: اي
2: وحتى شوف وانت نعرف فريقك ثم سمسم هون، ما نعرفش فريق شكون، كريم نعرف فريق شكون، انت فريقك وفريق كريم نفس الفريق. ان شاء الله ديما منورين.
1: اما هذا اسمع، الاختلاف لا يفسد للود
2: القضيه، لا يفسد للود
1: القضيه، كلنا نحب بعضنا. اكيد
2: صح، كلنا نحب بعضنا، و90 دقيقه وتتعدى مقاوله تتعدى وكاو. نهديها لكم انتم الكل والكافة عائلتي وكل، وخاصة بنتي نهى في مسير، ونتمنى لها النجاح والتوفيق والهناء والسعادة، وإن شاء الله يا ربي والفرحة وربي يحميها ومن كل شر ينجيها يا ربي، هي وكل زميلات وزملائها وكل وكل ابني وبناتي يسرى بليل جهات ربي يحفظهم ويسره وينجحهم وكل يا ربي. نتمنى ان شاء الله بليل، يا ربي بليل ودي ان شاء الله يتحصل على الخدمه ان شاء الله يا ربي
1: ان شاء الله،
2: وجهاد ربي يوفقه وربي ينجحه في الفارماسي نتاعو
1: ان شاء الله،
2: ويسر ربي ينجحها ويحفظها في خدمتها هي تمريض وكل اصدقاء وكل اختي واخواتي وكل من يحمل لقبه وكل من يعرفني وكل اهلي واقاربي وكل من يحب شلبية زهو وكل الاصدقاء والصديقات من ابي ابن حمد سالم القاسم بن حاج مبوفيشة الاخر من القروان الاخر نسيته يا رب من القروان والله نسيته يسامحني نقول له لك ودي لك وحشه كبيره كبيره لي برشا ما سمعناكش لالا الحمد رسول الله لالا منصور ماجم العباس صالح محمود ماجم العباس سنه صامتي من سليانه لهادي من القصرين أمي قمر نتمنى له الشفاء العاجل وبنتها صوت وبنتها سواري عايش أختي والاسمع وكل الاصدقاء والصديقات. تو كنت اتوا اول مره مازلت مرتبكه شوي في الاسامي. ورده دلالي نقول لها البركه فيك وربي ان شاء الله يصبر على خيتها نجوب عليك من المضيل لبابا طه الله يرحمه وينعمه الجنه. اللي يعرفوني الكل واللي يحبوني ونحبهم الكل ونقول لك ليلتك زينة وليلتك سعيدة وربي يوفقك وربي ينجحك ويفرحك على قد قلبك وعلى قد أخلاقك يا نسرين الغالي.
1: يعيشك يا شلبية. هو شلبية عايزك. الحقيقة علاش اخترت غنية هني أنا مش بعتب عليك؟ يعني هي الغنية فيها نوع من العتاب من العتاب اللذيذ خليني أقول. لو مش غنية هني شكر أنا مش بعتب عليك شنو هو الغنية اللي تختار؟ على خاطر الغنية هذه حسيت شلبية رغم قلبها الكبير والمرح نتاعها ورغم الضحكة فما هكا عتاب صغير شلبية حسيته هكا.
2: هي الدنيا فيها البيه وفيها الخيب الإنسان سمى هكا وهكا أختي غالية
1: أكيد
2: سمى بعض البنات ما لهم عتاب لكن عتاب معزة وبمحبة وبلطف وأختي الغالية وهذه كي الحياة تستمر.
1: كي نقول لك غناية ليه وصلت الرسالة الحقيقة والناس اللي يقرب منك أكيد وصلتهم الرسالة وفهم. لو نقول لك غناية أخرى لهني شاكر شنو تختار؟

0: حكيتي لينا زيدا على خاطر انت من مستمعات
1: الوفيه
0: تاع الاخر اللي حكيت
1: ديما منوره ومتالقه في العلاني ان شاء الله عليك على مني عاديك يعني سينو
0: ايه عايشك وانا باش نقول لك يا ريتك معانا يا ريتك معانا يا شلبيه ديما ديما
1: ان شاء الله ان شاء الله يا ربي لاقيني بساعة خير يا رب
0: ان شاء الله اي قاعده معانا ما تعلقش هذه ديديكا سبيسيال لك انت ان شاء الله توقيتنا ايه عايشك 8:23 على موجة ذات شباب مواصلين في ديديكاسه

0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: موجز 8:30 مساء للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. المدير العام للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منير عيادي يفيد لوكالة تونس أفريقيا للأنباء بأن السنة الجامعية الجديدة ستشهد أحداث مسارات جديدة في الإجازة الوطنية، بما يرفع عدد المسارات والمسالك إلى 1190 مقابل نحو 1130 خلال السنة الجامعية الحالية. توقيع اتفاقية شراكة وتعاون في مجال دعم التنمية الاجتماعية والصحية اليوم بين وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن وجمعية حياة، تهدف إلى توحيد الجهود وتنسيق التدخلات لإطلاق برامج ومبادرات مشتركة لفائدة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، بما ينسجم مع توجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق تنمية مستدامة وشاملة حسب بلاغ صادر عن جمعية حياة. اختتمت الجمعية التونسية للطفولة والشباب بسيدي بوزيد اليوم فعالية مشروع قف ورعى صحة للجميع الممول من منظمة صحة الجنوب، والرامي إلى تعزيز الوعي الصحي لدى النساء الريفيات خاصة حول مرضي سرطان الثدي والسكري، وذلك من خلال تنظيم حصص تحسيسية مباشرة مع المنخرطات بالمجامع التنموية الفلاحية النسائية بالجهة. في أخبار العالم، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على لبنان منذ 2 مارس الماضي حتى اليوم إلى 4278 شهيدا و 12196 جريحا. وأعلن الحرس الثوري الإيراني تفكيك خلية مسلحة تسللت من الحدود الشمالية الغربية وكانت تعتزم تنفيذ عمليات تخريبية. ومع دخول مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران حيز التنفيذ، بدأت الحياة تنبض من جديد في مدن جنوب إيران. نهاية الموعد الإخباري، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: إرجعنا لكم توقيتنا على موجة ذات الشباب 8:44 دقيقة، مكملين معكم في ديديكاس لي ملقصبي ونسرين حشينا حتى للتسعة ونص. إذن مواصلين مع مكالماتكم الهاتفية، مع إهداءاتكم، مع موضوعنا لليلة. نحكي شوية على الأمل، علاقتكم بالأمل وكيفاش تعتبروا الأمل في حياتكم. هل مجرد كلمة وتتقال من أجل أنه نتجاوز ونتخطاه كما نقولوا نحن هكا؟ يعني الأمل فقط نحكي عليه من أجل أنه نحن نتشبثوا بأحلامنا، وإلا بالفعل هو سلاح، هو منهج تفكير وطريقة حياة. إذن سعيدة جدا هذا المساء باستقبال نسرين مصبيخة، الاسم على الاسم وربي يجيب القسم كما يقولوا. مساء النور نسرين.
1: هلو هلو هلو،
0: نسمع فيك، تسمع فينا بالكدا نسرين؟
1: اي نسمع فيك.
0: اي مساء الخير يا نسرين.
1: مساء الود
0: والمحبه والفرحه والسعاده. شنو احوالك؟
1: لاباس الحمد لله. يرحم والديه اللي حط الاغنيه الاولى.
0: هذه لمسات سليم القصيبي ديما،
1: يعطيه الصحه ويرحم والدين والديه.
0: مبدع سليم الحقيقه،
1: هذه مستني بالحق.
0: برشا مشاعر مع نسرين. نشكره زميلنا الحقيقة سليم، ونقوله صاحب الأنمر الذهبية نحن دي مرة.
1: يعطيه الصحة تبارك الله عليك.
0: أي أنت اليوم حساسة شوية نسرين، برشا مشاعر في صوتك. شبيك نسرين؟ شنو هو اللي عند نسرين؟
1: نحس برشا حزين، برشا حزين، خاصة إحنا ولد عمتي تفقدناها النهارات.
0: توفى ربي يرحمه إن شاء الله وربي صبركم. صحيح الفقد حقيقة شعور مؤلم جدا، والفقد يخلينا ممكن نقفوا في بلاصتنا لمدة كبيرة نوعا ما. الحقيقة الفقد بالموت ولا بالحياة، الفقد قاسي.
1: أصعب من الفراق ما سميش، ما تصورتش كما هكا، وما تصورتش راهو صغير يقرأ في الثامنة.
0: اللطف عليكم، ربي صبركم والله يرحمه إن شاء الله. وصحيح يعني مشاعر ما تنجمش تعبر عليها، كلمات صبر الكل ما تنجمش تصبركم الحقيقة. اللطف عليكم، اللطف عليكم بالحق. أنا نقول إن شاء الله ربي قويكم، ربي صبركم.
1: إني كشيفة هو دي مجي، يعني وني راني في السبيطار دي ما يشيعني الدارنا، يعرفني ما نشوفش يشيعني الدارنا.
0: الله يرحمه،
1: أنا هو اللي خسرته ما خسره حد.
0: الله يرحمه وينعمه وربي صبرك نسرين. والأكيد أنا نقول يعني العوض دي ما يكون أجمل، يعني صحيح هو اللي مشي نخسروه راهو، ولكن دي ما نقول فما حكمة.
1: تكون ما عندكش أبناء يعني كي تكون مش معرسة وما عندكش أولاد ولا بنات اللي مش تقفى معك.
0: احنا اليوم نحكيو على الامل الحقيقه. نسرين، شنو كيفاش تنظر له الامل؟ على خاطر انا بالنسبه ليا في الحياه هذيا ديما فما العوض الجميل، حتى كنت انت مش متزوجه وما عندكش ابناء اكيد فما عوض جميل، اكيد فما حاجه مخير باش تجي، لانه هي ارزاق تساق. راهو الزواج حاجه مش بدينا، والابناء زاد نجيب الابناء حاجه مش بدينا، هي ارزاق تساق. والانسان ما يقفش حد انه هو ما تزوجش ولا ما نجبش أبناء، هذيك يعني رزق وما تحصلش عليه، فأكيد إن شاء الله يتحصل عليه. وإذا ما جيش زادة ما هيش نهاية العالم، أكيد فما عوض.
1: بك إنسان يا مدام نسرين ويقول لك لا أنت ما تشوفيش كيفاش مش نعرس ليك.
0: هذي الإنسان ما عندوش نظر،
1: يعني ما تنجميش تيخ،
0: ما عندوش بعد نظر. تعرف عليش وين نقول راهو هذيك عامل بصيرة، لأنه الأقوى من البصر هي البصيرة. لأنه يعني الإنسان هذاك ما يعرفش قيمة قدامه، قيمة الشخص الفالوغ أجوتي. لو يعرف الشخص اللي في داخلك الحقيقي يا نسرين، لو يقدر القيمة اللي عندك، لو يقدر الحاجات اللي أنت تشعين بها، مشاعرك، أحاسيسك، المينسيت متاعك.
1: كان صاحبة إيه؟ كان صاحبة إيه؟ كان متعرف انت لا ماكش متعرف، قلت له اسمع شوف البلدية ولا ضيع وقتك مع وحدك.
0: هو نسرين الحقيقة مكتوب زادة، لأنه ينجم يكون هو الشخص الخطأ. أكيد فما الشخص الصح في الوقت الصح يجي، يعني لأنه العلاقات العاطفية الحقيقة نسرين للأمانة أنا ديما نقول أنه ساعات ندقوا ببان ماهيش بباننا.
1: تم أمل
0: أكيد فما أمل، وأنا عندي أمل
1: مثلنا تشبثوا به، وخاصة الأمل يكون من إنسان، من عند إنسان عزيز على قلبي بارش بارش، عمي خميس ذاك هو الأمل، الأب والأخ والصديق وكل شيء.
0: ربي فضله لقينا عم خميس
1: من زوجته، على خاطر أحيانا نكلمه وقلته تتنرفز علي، وأنا وهي مرأة بنت أصل بنت أصل مرأة وطعمة مرأة.
0: نسرين
1: واحد اخرى راهي ما تقولوش كلمها ولا احكي معها.
0: لا نسرين، انا ديما نقول مادام انت قلت جمله مفيده ومحلاها، قلت ديما فما امل. انا نسرين نحس فما امل، تعرف علاش؟ على خاطر انا من صوتك لمست فيك انسانه حساسه جدا، انسانه محبه للحياه، انسانه.
1: كانت عندي وحده يا مدام نسرين، كانت عندي مدام شلبيزها، وانا نتمنى نسمع صوتها والموت.
0: اللطف عليك مدام شلبيه، كانت معانا
1: هي خير لي من بنت بلادي، عندك هي ومدام جميله الهواري
0: تحيه لهم. هي فرصه هكا باش تقدم لهم ديديكاس، على خاطر مدام شلبيه كانت مشاركه معانا في البرنامج، ومدام شلبيه من اطيب القلوب الحقيقه، وانتم كلكم مستمعات ومستمعي اذاعه الشباب للامانه محليكم، وديما فما امل. نسرين بين نسرين شنو تربجوا بيك انت؟
1: النسوره
0: نسورة. من خليني نقول لك أنا السورة، نحب الضحكة ديما هكا رنانة وراك تحفونا.
1: وش أحلى منك أنت، نسمع صوتك أنت نرتاح، نحس بالدفء بشعور حنان ما يتصورش.
0: يعيشك، نحن ديما معاك نسورة، ونتمنى لك كل فرحة الدنيا.
1: نجم نحكي معك في الكواليس يرحم والديك؟
0: إن شاء الله بيه نتواصل، وتحسك مش تحكي لي حكاية كاملة.
1: هي كاملة والله
0: لا تنسى. لطف عليك نسرين، انا نقول لك اللي بقدرة ربي كل اللي انت تحب عليه باش يصير ان شاء الله، على خاطر ديما عنا امل وديما نتشبثوا بالامل.
1: اما ديديكاس نحب نهديه
0: لربي. لشكون تحب تهدي ديديكاس؟
1: ديديكاس لعبد الخميس، وديديكاس لعائلتي الكل فردة فردة باش ما ننساش، وخاصة مدام شلبية نعطيها بوسة بنينة بنينة على رحابة صدرة. ونقولها سامحيني على خط رقمك، أنا مش يعني ما شفتوش بالكدا، رقمك ما يظهر ليش خطريني مرة، رقمها ما يظهر ليش كده تطلب منها ما يبقاش في تليفوني، وعندك مدام جميلة الحواري.
0: وصلت الرسالة،
1: وعندك خويا زادة وليد.
0: وفوالا وصلت الرسالة، احنا نهديو لك كل اغاني الحصة. غنيتك اللي اخترتها انت معانا نسرين شنو ذكرنا فيها؟
1: سيدي الحبايب يا غنايا انت.
0: انا حبيتك تقولها انت، ما حبيتش نقولها هنا الحقيقة. سيدي الحبايب يا غنايا انت، نحنا حاضرة معانا الغنية، مشكور سليم القصيبي الحقيقة.
1: دونك شنو نهديها له؟ ليها ونهديها لك انت. اما يا مدام راني مازلت مصرة يا مدام نسرين، انا ماذا بيا نحكي اني وياك في التوالي
0: ان شاء الله. اكيد اكيد نعديو الاغنيه نهديوها لك انت يا نسرين، وان شاء الله اياماتك كلها تكون امن يعيشك، ونهديو لك نحن كل اغاني الحصه، ونقول لك ان شاء الله اياماتك كلها امل، وان شاء الله تحقق احلامك الكل.
1: باي باي
0: باي باي.

0: التسعة وغدرش خلينا نقوله 8:55 دقيقة على موجاتنا موجات إذاعة شباب. كملين معكم في ديديكاس نمشي المنوبية منوبية بن حمد من قفصة. مساء الخير مساء النور ومساء التحويصة الحلوة. منوبية تسمع فينا؟
1: نسمع فيك.
0: مساء التحويصة الحلوة منوبية يا عيشك.
1: تحية ليك وتحية كل عمين معك المستمعين وكل الأصدقاء الحلوين من منوبية زاهو.
0: ومحليها الضحكة محليها الضحكة يا منوبية وربي دوامها.
1: أرى الضحكة أكسجين للقلب.
0: الله الله شاعرية شاعرية اليوم اللي عند منوبية. منوبية شنو سر هالشاعرية ذي والكلام الحلو وهالأمل هذية اللي نسمع فيه في صوتك؟ ما شاء الله صوتك مفعم بالأمل. شنو يعني لك الأمل منوبية؟
1: علاش هي الحياة الحياة حلوة
0: بس نفهمها.
1: يا راي الحياة راي حلوة برشا الحياة.
0: أكيد
1: فما ناس يقول لك أني تعبت واني شلقيت وش عملت وجنيت. ليش أبغى ليش تهز الدنيا على كتافك أنت؟
0: صح
1: خلي الحياة خل مشيها ويلا وخليها على الله.
0: هذا هو خليها على الله
1: يعطيك الصحة ولي كيف يحسره هو.
0: أكيد
1: أنا نحب كان بصفة الضحك أنا تبزة ما نتفرج عليها تكوب الكل ما نتفرج فيها لك. حب حاجة توشيني بلاصة فيها إيجابيات مش سلبيات. بعد زيورة تحكي لك زي توترك عصاب.
0: تحب الزهو والطرب
1: ويوجع فيها ونرأي خاطي يخطيني خاطي خليني شكوى الرب سبحانه.
0: تحب الزهو والطرب
1: هكا هو منو بيانك هي. علاش أنا عايشك عندي ثقة في نفسي أولا ملي أنا صغيرة كما كان حب كان شيخات وتفرهيد وكل شيء تمتعت في حياتي ما حبت أنا. وحتى التو متمتع هذا التو قلنا اللي ما بطلش راهو التو نحب البحرات ونحب الجبولات ونحب الطبيعة.
0: الله الله
1: نحب برشا حاجات فهمتي حتى في التلفزيون نتفرج كان هاك الحاجات الباهية.
0: الأغنية تقول احنا بنحب الحياة وما نبي تحب الحياة. هذا هو
1: الحياة حلوة تو أنا عايشة مع ثلاثة أجيال ربي في الجيل الثالث
0: ما شاء الله
1: الحمد لله هكا هو. معناها الإنسان لازم ما يقطعش الأمل الخاص بربي سبحانه وتعالى. ونكفر صباحنا نقول روحي لباس نقول صباحنا صباح الملك لله الحمد لله صحنا حين ولباس أنا وصغيرات والناس كل
0: هذا هو الحمد لله دائما وأبدا.
1: أنا توا عشت مثلا ترى قديش نعم لباس كي مرض توك شوي ولا تركت ولا طبني خير ربي عادي عادي
0: لباس
1: كما هو كما هو
0: ما فما حد شيء يقعد كما هو دوام الحال من المحال وكل مر سيمر هكا ولا
1: جتني الصدمات وجتني الحاجات وجتني المسات وجتني أمل ديما وقع لي ديما
0: الحمد لله
1: من منظر قدرة ربي.
0: هذا هو
1: ما شاء الله ديما الواحد فرحان وجاي علاش ليه
0: إن شاء الله على هذيك نحن ديما
1: حتى الضحك ما يخليكش وجهك يجاعد.
0: صح قينا السر متاع جمال البشرة متاع الوجه الضحكة.
1: الضحكة الحلوة هو خالي من عماقرة ماشي صفرة.
0: ثم
1: الضحكة صفرة ما يعرفوها برشا
0: ناس صحيح
1: كيف تكون ضحكة صفرة منزل ضحكة من عماق.
0: ليه ليه هذي من الأعماق اللي أنا قاعدة اللي أنا وياك قاعدين هكا نضحكوا فيها هذي من الأعماق الأعماق
1: عليك باين عليك شرها وطيبة وحلوة ومحلاة.
0: يعيشك أنت أحلى برشا
1: ويخليك ويخليك معند ويخليك شبابك وعيشي ديما خذ يا ريخالتك من وبي عيشي ديما لباس.
0: يا عايشك يا منوبية
1: من المجهود.
0: منوبية محليك ومحلى كلامك الليلة في ديديكاس بي على شكون تحب تسلم يا منوبية؟ لشكون الديديكاس نتاعك الليلة؟
1: نسلم على عائلتي ولادي حفصة بنتي تو أم روحي ليك
0: اي
1: ما تو عمرها 52 سنة بنتي راهي الكبيرة.
0: ما شاء الله ربي فضلك.
1: أنا ما تعرفش بيك أنا قالت لي عمري هنا قلت لها خليك قاضي أنت
0: ربي فضلها لك إن شاء الله.
1: وبنتي راوية في مسيرة توك أنا بحبها في مسير ولدي يوسف
0: ربي فضلهم لك
1: ونجول الأحفاد توك.
0: ما شاء الله
1: بنت نسرين اسمع لاسمك.
0: اسمع الاسم وربي يجيب القسم.
1: ربي يجيب القسم متخرج وهي تخدم في شريكة بنتي ربي نبلها وخدمة راسمي.
0: ما شاء الله ربي سهل لها إن شاء الله
1: العايش وجلال وصار وبنوت حفصة وبنوت ولدي نادر ولدي الله يرحم
0: الله يرحم هي
1: وسمر ومريم هي معلمة في تونس وصمر حجامة ومريم عادة سنة الباك للأسف ما نجحتش.
0: ميسيلش خيرها في غيرها مرة جاية
1: نية ولدي ضوء
0: ربي فضلهم إن شاء الله.
1: ولدي يوسف عندها محمد أمين وهاجر
0: ما شاء الله
1: وكنائني بناتي مش مكنائني
0: ما شاء الله محلي كلامك
1: والله بكناين بحق ما نحسبهمش كناين، نحسبهم بناتي.
0: ربي يفضل لكم.
1: تقول لي ما نحبش ما نرجعش حتى واحدة تحب كناين أكثر من بناتها، قلت لها نعم عاد هذوكم بناتي.
0: آه ما أحلاه كلامك.
1: تساعديني وليداتي، تساعديني وليداتي نحبهم ياسر أنا. آه. وجايبينك الوليدات محلاهم كثر خير بارك الله فيهم.
0: محليك لمك انت احلى حميت محليك حميت محليك انت وكل لحماويت محليهم الحقيقة
1: ونسرين صحراوي اسمعين الصحراوي وعفا في الصالحي لما كلين الزوق وما نحبهم ياسر. قلتك وقت الحبلة كانت بنتي ذي سمر نقول لها تعالي خنبوسك بطنك، نقول لها وني بنيتي تقول لي اني تلعب، نقول لها قحزي جاي خنبوسة في بطل ها في بطل.
0: ربي يدوم عشرتكم إن شاء الله. وهذه هي العلاقة اللي نحبوها نحن
1: أصدقاء البرنامج الكل وجيراني في المنستير الكل قدم تحية كبيرة برش خاطر بهين معايا ياسر.
0: أي وجيرانك اللي في قفصة أولاد بلادك؟
1: أولاد بلادي كل جيراني في حي النور وفي حي السرور وفي قفصة الكل وأهلي وقاربي وأخوايا الكل أولاد أخوايا وجيراني في مستير هذا مزاد عاملين معايا كلبة.
0: آه بهي برش
1: حتى أهلي تصدقيني حتى روحتي أهلي
0: إن شاء الله ربي يداوم عشرتكم.
1: وش يهزوا فيا يفطروا فيا البرة ويدوني للبحر.
0: هذا دليل هذا الجو.
1: فهمتي كل واحد يهز
0: وحده. ما شاء الله إن شاء الله ربي يداوم دليلهم ليك.
1: وتحية ليك أنت كبيرة برشا وكل الزملاء اللي معاك.
0: يعيشك شكرا.
1: بارك الله فيك ويعطيك الصحة.
0: شكرا. أنت طلبت من عنا أغنية بهي سلطان يا ترى.
1: يا ترى يعطيك الصحة. بهي. ونساك ولا استناك.
0: الله الله الله. شاعري.
1: نحب الأغاني الرومانسية كل.
0: ظاهرة.
1: وزياد البرج ورا ولا ورجع يا قلبي
0: بي اسمع
1: طلعت يا هي
0: اي ما شاء الله على اختياراتك الليله باش نسمعوهم لك يظهر لي الكل نحن
1: ان شاء الله ربي يخليك عزيز
0: يا عايشك تحيه ليك خليكم معانا نمشي لبهي سلطان ايه تراها

وحدشنا دقيقة على موجة ذات شباب مواصلين معكم حتى للتسعة ونص في ديديكاس مع سليم لقصيبي ونسرين حشانة. ديديكاس اللي جيكم من نهار ثلاثة حتى للسبت في التوقيت هذية. ديما كونوا معنا على امتداد شبكة صيفية، اطلبونا على 71 844 400. بالنسبة للتهاني والأماني كل مرحب بيها. دونك نحب نسلم برشا على علي كداشي اللي كلمنا من سيدي بوزيد وسلم علينا وقال عديو لي غنية نوال الزغبي من دم عليك. إذا هذه غنيتك يا علي، وتحية كبيرة ونشكرك برشا على المكالمة الهاتفية وعلى الرسالة اللي بعثتها زادة، ونهديو لك كل أغاني الحصة. خليكم معنا، انتبعدوا شبعيد، هنرجعينا.

0: 29 دقيقة على موجات إذاعة الشباب، الجزء الأخير من ديديكاس. نسلموا برشا على مبروك من توزر اللي تواصل معانا ويحب يقدم تحية خاصة إلى حياة مرديف شلبية ومعمر الهني من منزل بوزيين. تحية لكم الكل، الناس اللي تواصلوا معانا اليوم على مختلف المنصات وعلى الهاتف، زادة الناس اللي كلمونا على 71 844 411. مبروك اللي قال لنا يحب يسمع أغنية الليلة يا سمرة المحمد منير، إذن باش نهديوها له الأغنية هذية والأصدقاء والكل على خاطر هو في الاستماع. نسلم عليك برشا مبروك. واللي قال يسلم على الطاقم الكل الإداري والإذاعي والتقني لإذاعة الشباب، وأيضا نقولوا وصلت التحية متاعك. شكرا يا مبروك من توزر، وتحية لكل أهلنا في الجنوب والشمال ومن مختلف ولايات الجمهورية، من أقصى شمال أقصى الجنوب. إذن غنيتك يا مبروك نسمعوها توت سويت.
1: ديديكاس ديديكاس، انت تختار احنا نسمعوك.

هكا وصلنا نهاية حصتنا اليوم من ديدي كاس. دونك غدوة إن شاء الله تكونوا في الموعد أكيد زملائنا كل بشي أمنوا لكم كل مرة الحصة هذه من 3 حتى السبت. إذا خليكم ديما برونشي سور نو زوند, واللي عنده ديديكاس سبيسيال دونك يطلب إذاعة الشباب من 8 لـ 9:30. السهرية ما زالت متواصلة على موجاتنا مع فاطمة شابي, بعد شوية توب 10 هاوك الأغاني تريندي الكل الجديد الكل تقاوه مع فاطمة, الغربي الشرقي التونسي الكل مع فاطمة الشابي في توب 10. يلا سهرية تحلى أكثر مع فاطمة وسليم القصيبي, خليكم ديما برونشي سور نو زوند. انا نسرين حشينا, مبقى لي كيفاش نقول لكم يلا بونسواري تو الموند, باي باي.

0: ديديكاس. انت تختار احنا نسمعوك.
1: إذاعة الشباب من تونس. عد المشتب تسمع صوت إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
2: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
1: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
3: إذاعة الشباب عد المشتب تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
5: معلومة الوافية.
4: نفس الروح نفس الإحساس.
5: نفس الإحساس.
4: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى.
5: من القلب للقلب.
4: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
5: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: عد المجدك تسمع صوتك.
6: عد المجدك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
7: موجز الأخبار.
8: موجز 9:30 مساء للأخبار من إذاعة الشباب. أهلا بكم. وزارة التربية تعلن اليوم عن فتح باب تأجيل بخدمة الإرسالية القصيرة سماس للحصول على نتائج امتحاني شهادتي ختم تعليم الأساسي العام والتقني لدورة 2026 بداية من يوم غد. ولاية القيروان تحتضن اليوم لقاء إقليميا لشبكة مبادرة تونس تحت عنوان تعزيز شبكة الشركاء من أجل إدماج مالي أفضل في الجهات. وجمع نخبة من المسؤولين والخبراء لمناقشة آليات تمكين أصحاب المشاريع والباحثين من الدعم الاقتصادي ولا سيما صغار الباحثين. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تعلن في بلاغ لها اليوم عن فتح باب ترشحات لنيل الجائزة الوطنية لحقوق الطفل بعنوان سنة 2025 لفائدة الأشخاص والمنظمات والمؤسسات العمومية والخاصة والهيئات التي تميزت بأعمال إبداعية وفنية تسهم في تنمية القدرات الثقافية والإبداعية للطفل وتجذير القيم الحضارية والإنسانية لديها. وتفتح أجل تقديم الترشحات لنيل الجائزة من 1 إلى 31 من أوت المقبل بدخول الغاية. في أخبار العالم، كبير المفاوضين الإيرانيين يقول اليوم أن الاجتماعات الحالية التي تعقدها إيران تهدف إلى الوفاء بالتزامات مذاكرة التفاهم، مشيرا إلى أنها لن تدخل في مفاوضات أخرى حتى استيفاء شروط مذاكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة. هذا وتعهدت إيران اليوم بالرد على أي انتهاك لمذاكرة التفاهم الموقعة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط بعد تبادل الطرفين ضربت في نهاية الأسبوع. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن كل اعتداء على الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيتم الرد عليه فورا. تواصل موجة الحر تأثير على عشرات الملايين في أوروبا مع تجيل درجات قياسية في عدد من الدول، فيما توقع خبراء موجة حر جديدة في عدد من المناطق في الأيام المقبلة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
6: إذاعة الشباب عد المشتك.
9: عد المشتك تسمع صوتك.
10: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
11: ضحكة أجواء وحكاية تحلى،
12: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
13: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
14: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
15: إدباير نصايح وأنسب الوجهات،
16: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
17: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
18: من 10 لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
19: سامر كويز من 2 للـ4، مسابقات سرعة وتركيز،
20: شعل الحماس وعيش الإحساس.
21: وعيش الإحساس.
22: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
23: الجو، المعلومة والموسيقى لبنينة.
24: وباش تبعث السلام
25: تجيكم ديديكاس من 8 لـ9:30.
26: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية.
27: ونعيشوا معاك الحكاية.
28: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
29: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
30: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
31: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
32: تسمع التونسي
31: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
33: عد الموجتك وصيف معانا.
34: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
35: إذاعة الشباب، عد الموجتك تسمع صوتك.

0: مع فاطمة.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم في توب 10. مرحبا بمستمعينا كل وين ما كنتوا. 9:35 دقيقه وقت الانطلاقه لتوا. اول مره نسمعوا توب 10 في الشبكه الصيفيه والتوقيت الصيفي بالطبيعه. مستنسين توب 10 من 9:30 الليل بام توا ولا من 9:30. اما الماضي ساعه برشا موسيقى برشا فن كيف ما عودناكم جديد تلقاوها في توب 10. دونك باش نبداو ديريكتومون شابانغ من عند دريك دي يكون في المرتبة 20 في البيلبورد. اي باش نبداو بالاغاني الغربية المرتبة 20 بعد ما كان الجمعة اللي فات في المرتبة 26. دونك دي دريك اللي باش نبداو به الرحلة. بعد باش نمشي ونسمعو زارا لارسون في ميدنايت سان المرتبة 19. ايبا عنا اوليفيا رودريغو اللي باش نسمعوها برشا اليوم على خاطر عندها برشا غنيات موجودين في الكلاسمون. الجمعة اللي فاتت خرجت البوم كانت مكتسحة مكتسحة البيلبورد كل. توا باش نسمعوها بالمرتبة 18. الجمعة اللي فاتت كانت في المرتبة 9. وباش نعاودو نسمعو ستيت سايد من عند بينك بانثرسي وزارا لارسون اللي ما بعضهم يكونوا في المرتبة 17 بعد ما كانوا الجمعة اللي فاتت في المرتبة 24. أربع أغنيات يكونوا معاكم انتوما. خليكم معانا وما تبدلوش الموجة. راجعين
2: Yeah. Ice.

هذه ستيت سايد بينك بانثريس هما وزارا لارسون يوصلونا للتسعة وثمانية واربعين دقيقة. يلا باش نمشيو لنفس الترتيب. أما في الأغاني العربية وشكون باش نلقاو؟ باش نلقاو غناية هو، أما مش هو الأولى، هو الثانية على خاطر ريم غنيت غناية هو ونجحت، دونك قررت تغني مرة أخرى غناية. الكليب يفسر اللي هو يتبعوا في بعضهم كازوز غنيت. ريم المغربية عندها شهر من اللي رينا الكليب، خلط 8 ملايين و 533 ألف فيو على شين أوفيسيال يوتيوب متاع المغربية ريم. ديما باش نقعدوا في المغرب، وين باش نسمعوا عالي صوت من عند تاوزر اللي الغنية هذية عندها 11 يوم، ديفيرانس كبيرة برشا، عندها 11 يوم كهو وخادت 937 ألف هذية تاوزر بغنيت وزيد الصوت. رجوع للفنان ديانا حداد بغنية حنيت، الغنية عندها جمعتين من اللي ريناها نهار 16 جوان، شفنا الكليب يبان نلقاوها بمليون و 315 ألف. رجوع للغنية مش للأختيست، خاطر رامي عايش يغني عنده مديدة وما قصش، وقعدنا ديما في النجاحات متاعو. ما غنية اللي عندها 9 سنين ولا 10 سنين من اللي ريناها أول مرة، الغنية خد حرير غنيها، عملها ريميك وحكينا عليها برشا وحكيوا عليها برشا الإذاعات. ريميك ياسر حلو، وانتوكا عاودت رجعت في اللي تندانس، وذيك علاش نلقاوها في المرتبة 17. الغناية رينا الكليب جديد نهار 19 جوان وخلطت المليون و 311 ألف. هذوما الأربع غنيات اللي باش يكونوا معاكم. يلا موزيكا.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك. مونديال 2026، الولايات المتحدة، كندا والمكسيك، من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. مونديال باي نايت.
3: مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في مونديال باي نايت، مواسين في متابعة كأس العالم. المكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، الأدوار الإقصائية بعد ما كانت دوري المجموعات اللي بديت الكرة الحقيقية، وقولوا نشوفوا في مستوى كبير لكل المنتخبات اللي تعدي دوري المجموعات. سعيد باستقبال مدربنا ومحللنا فيصل العروسي. فيصل، أهلا وسهلا بك.
4: أهلا بك زبير، نسلم عليك أنت وعلى جميع الفريجي، ونسلم على كل مستمعينا في ذات الشباب.
3: يا فيصل، المونديال توا بدينا نشوفه في الكرة ولا مازال شوي؟
4: بدينا معناها من الفاز إليميناتوار، دونك بدينا نشوفه في مستوى احسن من اللي كان في دور المجموعات.
3: وتو حتى ما شفناش النتائج العريضه اللي شفناها في دور المجموعات، وحتى في الادوار الاقصائيه السكور سري شويه هكا في
4: اي سري بالطبيعه، باش قيمه الرهان وكبر الرهان، دونك يخلي اللي مباريات فيها انجو كبير، دونك ما والمستوى يتقارب اكثر من اللي موجود في دور المجموعات. دونك لهنا باش نشوفوا ماتشات سري نتاع 1-2 ماكسيموم 3-1 3-0، تتسمى نتيجه كبيره.
3: حاليا انطلقت زوز دقائق في مباراة المنتخب الفرنسي والمنتخب السويدي. نذكر المنتخب السويدي اللي كان في المجموعة نتاع المنتخب الوطني التونسي 0-0 بعد زوز دقائق. مش حكيوا على المباراة اللي تلعبت اللي انتهت بكري شوية، منتخب النرويج اللي ترشح على حساب منتخب كوت ديفوار 2-1. المنتخب النرويجي كان افتتح نتيجة دقيقة 39 عن طريق اللاعب نوسا، ثم أما عدل للكوت ديفوار في الدقيقة 74، وهالاند في الدقيقة 87 سجل هدف الانتصار، بالرغم أنه شفنا شوط أول كان قدم فيه منتخب الكوت ديفوار عديد تحصل فيه على عديد الفرص وقدم مستوى كبير، لكن ما كانش حاسم منتخب الكوت ديفوار. فايز
4: صحيح، منتخب كوت ديفوار كنا حكينا عليه حتى في التقديم، حتى في اولى النشرات، دونك حكينا على منتخب الكوت ديفواري بجيل جديد، جيل شاب، جيل ممتاز، شفناه في الكوب دافريك عمل كاس افريقيا ممتازه، كاس العالم يتسمى عمل وجه مشرف، ما نقولوش نتائج ممتازه لكن وجه مشرف. شفنا اليوم معناها لولا كما قلت انت سذاجه، ولو كان موجود تركيز اكثر كان ينجم، والواقعية أكثر كان ينجم المنتخب الإيفواري يترشح في عوض المنتخب النرويجي. للمنتخب النرويجي حقا الحق منتخب ممتاز، شفناه في 3 ماتشات تاع دور المجموعات، منتخب ممتاز فيه برشا ملاعبية ممتازين، مش كان هالاند موجود، الملاعب نوسا اللي جلب الانتباه بهدف مزيان ياسر، ينجم يكون من أزين الأهداف اللي إلى حد الآن معناها مع هدف سيباري متاع المغرب ممتاز زيدا، وفما لاعبين اخرين اوديغارد
3: بيرغ ذكرك
4: معناها لاعبين ممتازين جدا. واحسن حاجه في الفريق هذا انه ما يعتمدش ياسر على هالاند فقط، يعتمد على المجموعه، تحسوه جماعي بامتياز المنتخب النرويجي.
3: فيصل، خليني نحكي على المنتخبات الافريقيه، هل انه راجع للهسذجه ولا تشوفوا المنتخب الايفواري يلعب كره وكل الفينيش ما تماش شكل قلي ما تماش شكل الروح اللي اسمه، هل هذا لانه راجع للمنتخب الايفواري المدرب تاعه مدرب ايفواري، والا راجع العمل للجانب التكتيك؟ شنو حتى شفنا قبل في عام 94 منتخب النيجيري ضد ايطاليا كان رابح، ما نعرفش ثم حوايج اللي تشوفها في كرة القدم. احنا شفنا هالاند في البطولة الثاني كيفاش 3 مدافعين خليه وحده ومشاو الكرة
4: ومشاو، ماهوش معقول في تور كيما هكا في مسابقة بحجم كأس العالم أنك تخلي من أحسن الهدافين في العالم هالاند تخليه من غير رقابة في الـ في الـ في السيرفاس ذيكا معناها في البلاصة ذيكا، دونك يلزم رقابة 100% على هالاند. لكن ما نقولش أنا سذاجة كبيرة، لكن نجم نرجعوا هذا المنتخب الليفواري لأنه منتخب شاب، منتخب مشروع متاع منتخب جديد، المدرب مدرب ممتاز أميريس فاي، معناها متكون في أوروبا ومتكون في فرنسا، الملاعبية أغلبهم معناها حتى على مستوى الأعمار معناها 25.5 معدل الأعمار، دونك ملاعب فريق صغير وشاب ما عندوش برشة خبرة، والملاعبية أغلب الملاعبية معناها 95%
3: وين ياك الروح فيصل لو كتشوفوا الناس واقفة الناس ماهيش ما نعرفش، أنا حسيت أنه ما نعرفش هذيك، حبيت ناخذ رأيك أنت وين
4: قلة الخبرة المنتخب اي قلة الخبرة المنتخب الإيفواري ومعدل الأعمار صغير معناها يتسمى، لأنه نعرفوا كومبيتيسيون كيما هكا في كأس العالم راهو الخبرة تلعب دورها، حتى تكون ماكش في أحسن حالاتك تكون مسيطر على الوضع كيما شفنا برشا في رق معناها ما كانتش في أحسن حالاتها لكن انتصرت، كيما البرازيل مثال على سبيل المثال شفناها أمام اليابان ما كانتش في أحسن حالاتها لكن انتصرت، هذه هي الخبرة وهذه
3: خبرة كازيميرو ماركا
4: ملاعبية كبار بالطبيعة، هذاك هو اللي يرجح الكفة على المنتخب
3: الإيفواري. برشا يعني ملاحظين منتخب النرويجي نجي يكون مفاجأة في الدورة هذه، لكن هو يصطدم بالبرازيل لأنه
4: هو يصطدم بالبرازيل، هنا كنت باش نحكي عليه معناها محضر انا باش نحكي عليه الموضوع هذا، المنتخب البرازيلي معناها نشوفوه في موش في احسن حالاته، لكن خبره كبيره للملاعبيه وخبره للمدرب، علاش نقول خبره للمدرب لانه محافظ على العمود الفقري نتاع الفريق، كي نقولوا ماركينوس وكازيميرو يخرج كازيميرو يدخل فابينيو موجودين معناها برشا ملاعبيه نتاع خبره، دانيلو ديما يشارك باستمرار معناها ما يخليش الملاعبيه اللي ما عندهاش مشاركات قديمه في كاس العالم ما يخليهمش معناها وحدهم سور تيران، ديما موجود المسانده نتاع الملاعبيه نتاع الخبره اللي هما بالخبره نتاعهم معناها مدربين في وسط الميدان، معناها شو كازيميرو ولا فابينو ولا دانيلو ولا ماركينوس موجود نيمار معناها موجود ومهم ومهم جدا معناها لاعب تاريخي في في في, في البرازيل، دونك لهنا الخبره ترجع كيف كيف للمدرب والملاعب الكبار اللي في المسابقات هذه الكبيره يكون عندها دور كبير.
3: شفنا هالاند واللي حتى في الاخراج التلفزي الولد نتاعو يتبع في المباراه موجود في الملعب
4: لاعب سابق بالطبيعة
3: عام 94 لعب مع منتخب النرويج في امريكا وما سجلش
4: سجل ولده
3: على كل ان شاء الله المنتخبات الافريقيه تاخذ الدرس من يعني هالتظاهرات هذه ومن هالمشاركات هذه،
4: ياخذ الدرس من المنتخب المغربي معناها لي انا مساندتي مطلقه وتشجيعي كامل المنتخب المغربي، شفنا المنتخب المغربي معناها البارح منتخب عالمي بامتياز معناها اكد معناها القيمه الكبيره اللي عليه، لانه في شفنا مباراه البرازيل معناها سيطر بالطول والعرض على المنتخب البرازيلي كيف البارح، واللي اكد الكلام هذا انه
3: المنتخب الهولندي البارح تقريبا فرصه اللي سجل فيها ما شفناش ولا فرصه
4: اللي اكد هذا انه تخوف الكبير من رونالد كومن
3: والطريقه اللي لعبها
4: في فريق والطريقه الدفاعيه اللي لعبها والتخوف الكبير من المنتخب المغربي يخلي لك ياكد لك اللي المنتخب المغربي منتخب كبير وينجم يوصل بعيد في كاس العالم هذا.
3: باهي نرجع نحكي شويه بعد المغرب المواجهه نتاع البرازيل والنرويج بالمنطقه نتاع الكوره، البرازيل في تاريخ مفتوح من المنتخب النرويجي اللي شفناه اليوم معنا امام منتخب ليفواري ما قدم ربح
4: ما قدمش اداء كبير، لكن في مباريات اخرين قدم اداء كبير، المنتخب النرويجي مش يكون منافس سهل للمنتخب البرازيلي، انا نقول المنتخب البرازيلي هو باش يحسم المباراه على الاغلب، لكن باش يكون فما نديه كبيره من المنتخب النرويجي.
3: المباراة اللي باقي نتفرج عليها توا باقي تعب منتخب الفرنسي منتخب السويد،
4: منتخب الفرنسي المنتخب المرشح رقم واحد بالنسبه لي انا لنيل كاس العالم، منتخب السويدي ماهوش في المستوى نتاع انه باش يكون في باش انه معناها يقلق المنتخب الفرنسي، لولا الاولاد ربي يهديهم ما كانش يكون المنتخب السويدي في المباراه هذيا، لانه معناها
3: نجم يكون تري تونس او تلعب
4: لا ما نملكوش المستوى يعني باش تعديو للدوزيام تور حقا الحق، لكن
3: اللي كان ما ربحناش بعد ما خسرناش بسكور هكذا المنتخب السنين ما نجموش نكونوا الثالثين،
4: صعيب ياسر صعيب. انا قلت قبل الكوب دي موند صعيب ياسر لانه اللي صار قبل الكل دونك يخلي المنتخب التونسي ما يجني حتى نقطه. يمكن يكون كان جنيه نقطه فقط معناها هذاك هي اللي فيها شويه دوت. لكن المنتخب السويدي ما نظنش كان باش يقلق المنتخب الفرنسي في المباراه هذه. المنتخب الفرنسي اقوى فريق حاليا في كاس العالم.
3: معناتها تشوف انه بالرغم انه لحد الان تو 10 دقائق ولا 11 دقيقه صفر مقابل صفر اكيد انه على مستوى الفرديات وعلى مستوى جميع المستويات المنتخب الفرنسي اقوى
4: المنتخب الفرنسي. وانا نقول المنتخب الفرنسي ماهوش باش يربح بسكور كبير لان المنتخب الفرنسي يخمم ياسر في المباريات الجايين ويخمم ياسر في الكومبيتيسيون على بصفه كبيره لانه دي ديشان على ما اظن هذا الكاس العالم الثالث على التوالي. دونك عنده خبره كبيره في اداره لي تورنوا هذوما واداره المباريات لانه مش كيما تلعب مباريات مش كيما تلعب تصفيات. لانه كي تلعب تورنوا كل 5 ايام ولا كل 6 ايام مباراه معناها يطور الافكتيف ويرتح ملاعبيه وكومون جيري ليفور معناها ليفور نتاعك لازمك تقسطو على تورنوا كامله. لازم الكل ناخذهم بعين الاعتبار وقيمه وخبره المدرب تلعب دور كبير في حاجات كيما هكا.
3: المنتخب السويدي عنده هجوم قوي هذا ما نجمش يقلق المنتخب الفرنسي.
4: صعيب برشا ما فماش حاجه بينصر مستحيله في كره قدم. ما
3: ماهوش دفاعيا انه هش دفاع منتخب السويد لكن على مستوى الهجوم
4: منتخب فرنسي قادر يسجل لاي فريق في العالم ويقدر يسجل هدف واثنين وثلاثه لاي فريق في العالم. ومنتخب فرنسي منتخب منظم وتوماتيزم كبيره. المدرب بالرغم معناها مانيش من العباد اللي ما نقتنعش به ياسر لكن المدرب محافظ على المجموعه وماشيه معاه معناها النتائج. دونك لهنا الاقرب للفوز وصعيب ياسر المنتخب السويدي انه باش يقلق المنتخب الفرنسي.
3: ونتصور ان المنتخب الفرنسي اللي كان يترشح اليوم على المنتخب السويدي مش يلاقي منتخب الباراغواي.
4: يلاقي منتخب باراغواي اللي كانت مفاجاه كبيره
3: ترشح
4: لالمانيا مفاجاه كبيره ياسر معناها كيفاش ترشح البارح على المنتخب الالماني ولو انه المانيا ماهيش في احسن حالاتها وشفنا ملاعبيه معناها تفتقد الخبره وتفتقد للنيفو نتاع المنتخب الالماني معناها. دونك تخرج المانيا في مع الباراغواي في دور كيما هكا معناها حاجه تتسمى معناها كارثه عندهم في المانيا. منتخب الباراغواي الحارس المرمى عمل مباراة كبيرة وكبيرة برشا. الحارس المرمى ذي اللي منع برشا فرص
3: عكس نوير اللي
4: عكس نوير يعني ما جهوش برشا للحارس أورلاندو جيل. أورلاندو جيل يلعب في سان لورينزو في الأرجنتين معناها 26 سنة حارس معناها عنده مستقبل كبير في في في في الحراسة في أمريكا اللاتينية.
3: دي فيصل خلينا نحكيه انه كنا نشوفوا الراحه نتاع شرب المياه هذه شكون تساعد. احنا تناقشنا شفت انا لانه توا في كل تقريبا بعد راحه نتاع شرب المياه تتسجل اهداف معناتها هذه تساعد الفريق اللي متقدم في النتيجه اللي
4: تساعد المدرب
3: لا ولا معناتها المدرب اللي متاخر في النتيجه متقدم في النتيجه لانه شفنا انه في عديد بعد ثلاثه دقائق او دقيقتين راحه ماهر الملاعبين مش ارتاحوا. ولكن شكون تساعد هذه يعني كنت كفريق تكون متقدم في النتيجه ومسيطر ثلاثه دقائق كالراحه هذيك تنجم ترجع المنافس
4: اقل هي من ثلاثه دقائق. لكن بيان سور
3: اليوم شو
4: تساعد الفريق اللي ماهوش ماخذ بزمام الامور في المباراه اللي ماهوش في التون فورم نتاعو
3: اللي ماشي يصلح
4: اللي صحيت اللي في التون فيبل نتاعو هو اللي يكون في صالحه. وتدخل بيان سور المدرب راه في ثلاثه دقائق ينجم يعطي برشا نصائح برشا دي كونسيني لانه نشوفوا توا بالعلم معناها اللي موجود اللي يساعد في كره القدم ويساعد في المدربين في كره القدم لاناليز لايف معناها والسيلول داناليز لايف الموجوده على الميدان الفوق معناها تعطي لي رومارك بالوقت ويوصلوا بيان سور للمدرب والمدرب هو يعمل لي زانترفونسيون نتاعو. دونك يعاون ياسر الفريق اللي في التون فيبل واللي ماهوش ماسك بزمام الامور وضد الفريق اللي ماسك في زمام الامور ويحاول يسجل في التون فورم نتاعو دونك لا يكسر الريتم 100%
3: الفريق اللي باقي يقبل في اللعب والفريق اللي ماهوش متمركز واللي فريق معناتها الراحه هذيك اللي يعني تجيب دقيقتين ودقيقتين
4: يكون في صالحه هو صحيح يكون في صالحه هو وباش يدخل المدرب وباش يصلح برشا حاجات وشفناها في برشا مرات انه في برشا فرق تصلحت بعد الهيدراتاسيون هذيك طون ديهيدراتاسيون
3: باهي هذه معناتها اكيد الفيفا قالت ماهيش باش ترجعها وماهيش كان يبدا تقصد سكون واش خلاها ديما
4: موجود
3: موجود
4: والله ايش نقول لكم يعني في الطقس السخون معناها كيما هكا وفي اول موسم نحن بالنسبه لنا نحن كبطوله تونسيه معناها كبطوله تونسيه نحن تساعد علاش تساعد لانه اغلب الماتشات يلعبوا في القايه
3: كل درجه تاع الثقه في
4: اغلب اغلب اغلب الوقت معناها نلعبوا في القايه وقتنا خايب وديما ونحن نعرفوا طقسنا ماهوش بارد ياسر معناها اغلب العام معناها عندنا شمس الحاجه انا اللي نحبها تتطبق في تونس هو كي يسيبوا لافونتاج للحكام معناها وماخذين لي فيفير كانوا باش يسيبوا لافونتاج وكيف كيف القوانين نتاع اذاعه الوقت بالنسبه للتوش ولا بالنسبه للكورنير ولا بالنسبه للحارس المرمى ممتازين وحصلا والملاعب المصاب كيف كيف كي يخرج لازم يقعد دقيقه فريقه منقوص معناها الحاجه هذوما يعاونوا في البطوله نتاعنا باش ينقصونا من تضييع الوقت اللي هو اكبر تيتر عندنا في المباريات الكل اللي سجل هدف صاي وفي الماتش
3: ذي تو نشوف انه تو تقريبا كل ميتون كل 45 دقيقه ثم 6 دقائق 5 دقائق وقت
4: صحيح هذه راي الناس اللي لازم تعرفها هذه راي الوقت الضايع هو مهمه حكم الفار المساعد ديما نشوفوا نحن فما حكم فار اول وفما حكم فار مساعد حكم الفار المساعد هو المسؤول الاولاني لاحتساب الوقت الضايع
3: ويكلم الحكم الوقت الضايع
4: ويكلم الحكم الرئيسي تو نشوفوا في الماتشات الكل والله حتى نحن في تونس راه ما تحتش على 4 دقائق لهنا معناها موجود 7 و8 دقائق في كاس العالم طاحت شويه
3: احنا راهو كانت اللي عندنا ديما بريمي ميتون عندنا دقيقه 2 اللي هي توز ومن بعد 90 في الدوزيام ميتون ثم الاربع خمسه دقائق لكن تو نشوفوا فيه راهو خمسه دقائق سته سبعه دقائق في الميتون
4: ما يفوتوش تو ما يفوتوش علاش؟ لانه صارت في قطر صار في قطر كانوا يحسبوا بالكرونو يوقفوا الوقت كومبليتمون ويكملوا التوقيت معناها شفنا في قطر 15 و16 و20 دقيقه و22 دقيقه في قطر لا تو الفيفا اخترعت قوانين جدد وجابت قوانين جدد باش ما يصيرش تضيع الوقت كما قلت نتاع التوش ومتاع الكورنير ومتاع حارس المرمى ومتاع الجارديان نتاع 8 ثواني ومتاع الشانجمون ومتاع الملاعب المصاب زادة الملاعب المصاب كي باش يخرج معناها يقعد دقيقه كامله
3: حتى اللاعب اللي باش يعمل شانجمون هذاك يدزوا فيه ويخرجوا فيه
4: توا ماتش توا ماتش بالقانون هذا ان شاء الله يتطبق معناها ديريكت كي نرجعوا للبطوله يتطبق باش
3: نحكي على تونس
4: نحكي على تونس بالطبيعه نحكي خاطر نحن عندنا تضيع الوقت معناها في اللومبرنت نتاعنا الغالب معناها مالوريزمون في اللومبرنت نتاعنا ان شاء الله تتنحى هذه وان شاء الله يتم تطبيق القوانين هذه كل بصرامه في بطولتنا.
3: به اكيد مستنيين باش تحكيوا على المنتخبات غدوه عندنا السنغال بلجيكا عندنا انجلترا الكونغو الديمقراطيه عندنا المكسيك الاكوادور هذوما المنتخبات كي تشوف انت توا هذوما توا فرنسا والسويد الفائز ماشي كما قلنا ماشي الباراغواي المكسيك الاكوادور والرابح من اللي المكسيك الاكوادور ماشي يواجه الكونغو الديمقراطيه ولا انجلترا
4: هو المباراه الشوك معناها بلجيكا والسنغال انا من بالطبيعه باش نشجع بالسنغال فريق ممتاز بالطبيعه وعنده مدرب ممتاز وملاعبيه جماعيا ممتازين ولو انه معناها صاروا بعض الاخطاء في المباريات اللي فاتوا خاصه انتقاد كبير لخالد كوليبالي وقالوا لي راهو تقدم في السن ودون المستوى فما لاعبية تستحق أكثر منه لكن خالد كوليبالي معناها ملاعبي أسطوري في السنغال وملاعبي تاريخي في السنغال ويستحق معناها أحسن من هذا حتى ولو أخطأ ولكن تاريخه مع المنتخب بيشفع له لأنه في وضعية معناها كما قلت مستحقين معناها للملاعبية متاع الخبرة مستحقين للملاعبية اللي معناها عندهم خبره كبيره في لي كومبيتيسيون هذوما باش يعاونوا الملاعبيه الصغار باش يكونوا معناها اون فورم
3: اللي حكينا عليها منتخب كوت ديفوار نجم ينطبق على منتخب السنغالي
4: لا المنتخب السنغالي فيه برشا ملاعبيه ممتازين
3: عندهم خبره
4: عندهم خبره ماديو ساديو ماني موجود انداي موجود باب جاي موجود كاناجي معناها ملاعبي معناها كبير فهو الهدف الاولاني للمنتخب
3: كيليان مبابي
4: منتخب الفرنسي ولا نظر نورجو
3: تسلل هو الحكم المساعد رفع الراية كيليان مبابي هدف أبيض العملية ظهري موجود خطأ نشوف التصوير أكيد ما يغلطوش
4: لا لا فما تشيك فما تشيك فار
3: أكيد لأنه ثم المساعد رفع الراية لكن ربما يتم رجوع للفار لهدف كيليان مبابي. خلينا نحكيو المنتخب السنغالي.
4: قلنا كان جاي معناها 36 سنة موجود موسى نياكيتي اللي كيف كيف في الدفاع 30 سنة ساديو ماني بيان سور اللي الناس كل تعرفوا 34 سنة معناها فما برشا ملاعبية بلاعبية نتاع خبرة ولاعبين برشا في الدوريات الأوروبية وفي الريتم العالي ولاعبين برشا في لي كومبيتيسيون الكبار هذوما.
3: الكونغو الديمقراطية انجلترا.
4: كونغو ديمقراطية انجلترا نجم لانه تفرجنا في مباراة انجلترا وغانا. غانا كانت سد منيع امام المنتخب الانجلتري ولو كانت المنتخب الانجلتري ديما لغز معناها لغز كبير معناها المنتخب الانجليزي فيهم لاعبية ممتازين وممتازين جدا تشوف فوليوم دي جو كبير تشوف من الاول معناها لكن يجيو في الادوار الاخرانيين معناها في الربع نهائي نصف نهائي ديما عندهم ما نعرفش شنو معناها مشكل ذهني يمكن عقدة كبيرة من كاس العالم منتخب الانجليزي معناها يفرض الاحترام ويجلب الانتباه لكن معناها ديما ماهوش مرشح المنتخب الانجليزي ما نعرفش يمكن للعقدة هذية ما نعرفش
3: بي المكسيك الإكوادور أكيد المكسيك اللي باقي توا
4: في كور باسوندون المنتخب المكسيكي بالطبيعة هو اللي أقرب للانتصار بنعرفوا المنتخب المكسيكي على أرضية ميدان ومعناها ماهوش قاعد يقدم في أداء كبير لكن قاعد ينتصر في المباريات الكل وهذا مهم ومهم جدا معناها اللي يروح المجموعة وللمجموعة يخليه ديما في السيكل نتاع فيكتوار ان شاء الله نشوفوا مباريات ممتازين المباريات اللي نستنى فيها مباراه بلجيكا والسنغال ونوعا ما الانجلتير والكونغو الديمقراطيه
3: باهي خلينا نكملوا مع المنتخبات الافريقيه سويسرا الجزائر الجمعه هذه
4: ماتش ايكيتابل ياسر ماتش متوازن ياسر بالتوفيق بالطبيعه على المنتخب الجزائري ان شاء الله نشوفوه معناها يتقدم معناها من دور الى اخر المنتخب الجزائري فيه برشا ملاعبيه ممتازين انا اللي عجبني في المدرب بيتكوفيتش اللي ما ما ما ما, ما يتعاملش ياسر مع الاسماء ما عندوش مشكل رياض محرز على البنك ما عندوش مشكل اي ملاعبي معناها عنده خبره وملاعبي كبير على البنك معناها نشوفه في ملاعبيه نشوفه في مازا نشوفه في حاج موسى نشوفه في عموره معناها نشوفه في ملاعبيه صغار في العمر وممتازين دونك ان شاء الله بالتوفيق للمنتخب الجزائري ولو انه مباراه صعيبه مع المنتخب السويسري المنتخب منظم ومنظم جدا
3: مصر استراليا
4: مصر استراليا كيف المنتخب المصري قاعد انا عجبني المنتخب المصري لانه المنتخب المصري بطبيعه
3: بالروح هذيك
4: بالروح نتاع المنتخب المصري والانضباط التكتيكي والروح الكبيره معناها بالرسمي
3: مش موجود في المنتخبات الكل دي ما نشوفوش
4: اي مش موجود عند المنتخب المصري لانه في الايدنتيتي نتاع المصريين معناها المصري يقول لك راهو ام الدنيا مش يفادلكوا راهو اعتقادا المصري شوف
3: إيه حتى في النشيد الرسمي
4: كل شيء في كل شيء
3: جندي ماهوش
4: اي في الشخصيه نتاع المصري بصفه عامه حتى في المواطن اي في التركيبه في الشخصيه نتاع المنتخب المصري نتاع المواطن المصري يشوفوا في روحهم هما من الاوائل في العالم في كل شيء معناها
3: في الانتماء
4: في كل شيء يقول لك نحن من كبار القوم ومن كبار العالم
3: هذيك كلمه لكن

0: يقرب بالقد المنافس نتاعو. اللي احسن حاجه نشوفها في حسام حسن انه قاعد يلعب على امكانياته وقاعد يلعب على اخطاء المنافس، يقعد يستنى بدون اخطاء ويلعب على اخطاء المنافس وعلى حدود امكانيات اللاعبين نتاعو.
1: المنتخب المفاجئ الراس الاخضر مع المنتخب الارجنتيني ربما انصتوش القرعه لانه
0: والله يتسل انجاز وصار معناها يعني منتخب الراس الاخضر الكابفير معناها يعني عمل انجاز وحل البطوله نوعا ما.
1: لكن مازال كل شيء مطلب.
0: لا لا
1: الارجنتين
0: نجم نقول لك 99.99% سيغادر مع الارجنتين. الارجنتين بالخبره مع وجود ميسي خاصه معناها ميسي انا نشوفوه معناها حتى كان على بنك الاحتياط يهبط يسجل
1: ايه انت حكيت على ميسي، خلينا نحكي على رونالدو. البرتغال كرواتيا،
0: البرتغال كرواتيا مباراه ممتازه باش نشوفوها، وكما كما كما قلت مباراه 50-50 بزوز الفرق هذوما، ولو انه الكفه الفنيه تمشي اكثر مع المنتخب البرتغالي، لكن ماناش قاعدين نشوفه في مستوى كبير نجم بالمباراه هذه يدخل في المونديال. لكن كرواتيا دفاعيا ممتازه وممتازه جدا، معناها نجم تحدث المفاجاه.
1: اسبانيا النمسا،
0: اسبانيا
1: بقات لي تحت الامريكي بوسن الهرسك، والولايات المتحدة الأمريكية وريت مستوى كبير.
0: الولايات المتحدة الأمريكية بدون أدنى شك باش تتعدى للطور اللي بعده، وان برينسيب معناها المنتخب الأمريكي باش ينجم يوصل الأبعد ما يمكن. منتخب ممتاز فيه ملاعبية ممتازين يلعبوا في الدوريات الأوروبية ويشاركوا بانتظام، وملاعبية مؤثرين معناها في الفرق نتاعهم، هذا ما يخليهم وأمام جمهورهم هذا ما يخليهم ينجموا يوصلوا لبعيد في الكوب دي موند هذا.
1: به تقريبا لانه بقينا نحكي والوقت يجري. فيصل العروسي مدربنا ومحللنا، عليك الصحة لكل هذه التحليلات، وان شاء الله في قدم وعيدنا الرياضيين نكملوا نحكيوا على المنتخبات. 26 دقيقة في الشوط الأول، مباراة فرنسا السويد 0-0 مع إلغاء هدف لكيليان مبابي بداعي التسلل. هكا نوصلوا لنهاية مونديال بينات 10:26 دقيقة، بعد شوية نشرة الأخبار على موجات إذاعة الشباب. إلى اللقاء.
2: مونديال 2026، الولايات المتحدة، كندا والمكسيك، من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. مونديال باي نايت.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: نشرة الأخبار.
3: وفي عناوين نشر عروض تكوين جديدة في الإجازات الوطنية بداية من السنة الجامعية القادمة. الوكالة التونسية للتكوين المهني توفر أكثر من 25 ألف موطن تكوين وأحداث اختصاصات جديدة مطلوبة في سوق الشغل. الطبيبة المختصة في الأمراض الجلدية بمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى اسمهان السويسي تتحصل على جائزة أطباء الجلد الشباب للإنجاز الدولي لسنة 2027. إلى التفاصيل. نشرة 10:30 مساء للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. أفاد المدير العام للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منير عيادي بأن السنة الجامعية 2026-2027 ستشهد أحداث مسارات جديدة في الإجازة الوطنية، بما يرفع عدد المسارات والمسالك إلى 1190 مقابل نحو 1130 خلال السنة الجامعية الحالية. وأوضح عيادي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن مؤسسات التعليم العالي العمومية والخاصة أودعت 1904 عروض تكوين على منصات الإدارة العامة للتجديد الجامعي.
4: حالياً عنا 1130 مسار ومسلك في الإجازة الوطنية، والمؤسسات طلبنا منهم يعدوا نفسهم في الصائفة الماضية لتقديم عروض التكوين متاعهم. تقييم هذه العروض أضفت على قبول معظمها في آخر مزج جامعات اللي انعقد في بداية شهر جوان. وقع إيداع 1904 مطلب على منصة الإدارة العامة للتجديد الجامعي. 1904 ذوما فما قرابة 576 عرض تكوين للقطاع الخاص، والباقي 1328 عرض قامت بإيداع مؤسسات القطاع العام. وقع قبول حوالي 1200 عرض في القطاع العام، عرض تكوين في الإجازة الوطنية. احنا اللي لاحظناه اللي المؤسسات الجامعية في عروض تكوين جديدة أولت أهمية كبيرة لاستعمال التكنولوجيات الحديثة، أولا كأسلوب للتدريس، والحاجة الثانية كمهن مستقبلية صارت حاجة مهمة سيلا ملتي ديسيبليناريتي. معناتها نلقاو مؤسسة تتعاضد مع مؤسسة أخرى في نفس الجامعة باش يقدموا مسار تكوين ما بين زوج مؤسسات، فعملنا مسارات جديدة اللي تخلي الطالب يكون بين زوج مؤسسات.
3: أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتربية أنه بإمكان التلاميذ الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا والذين لم يتمكنوا من الحصول على كلمة العبور الشخصية الخاصة بالتوجيه الجامعي الدخول على منصة التسجيل في امتحان البكالوريا عبر الرابط التالي bac.education.tn لإصلاح أرقام الهاتف الخاصة بهم في الفترة الممتدة من اليوم إلى غد يوم غد. وسيتم تمكين المترشحين للتوجيه الجامعي من كلمات العبور الشخصية عبر أرساليات قصيرة بداية من 3 جويلية القادم على أرقام الهاتف التي تم إصلاحها. يتواصل التسجيل في دورتي سبتمبر ونوفمبر بالنسبة للسنة التكوينية الجديدة بالوكالة التونسية للتكوين المهني عبر الموقع الرسمي للتسجيل www.tfp.tn. مدير مركز بالوكالة التونسية للتكوين المهني بشير بن عمار أفاد في تصريح للإذاعة التونسية اليوم بأنه تم توفير أكثر من 25 ألف موطن تكوين وأحداث اختصاصات جديدة مطلوبة في سوق الشغل. ودعا بن عمار راغبين من طالبي تكوين المؤهلين للمشاركة في مناظرة مستوى مؤهل تقني سامي للإسراع بتسجيل قبل موفى جويليا المقبل.
5: مركز التكوين المهني كل باش تدخل في سبتمبر ونوفمبر على دورتين في 2026. الاختصاصات زدنا مواطن تكوين برشا مقارنة بالسنة التكوينية اللي فاتت سبتمبر 2025، عندنا زيادة بما يعادل 7%، عندنا أكثر من 25.300 ألف موطن تكوين جديد في اختصاصات مطلوبة في سوق الشغل، عندنا اختصاصات جديدة لأول مرة في الوكالة التونسية للتكوين الماني في الديسبوزيتيف نتاع الفورماسيون بروفيسيونيل على غرار تقني سامي في تركيب الأنظمة الشمسية، عندنا عاون في الخبازة والمعجنات البولونجري، عندنا اختصاصات جديدة ناشطة بالوكالة ما دعمناها في مراكز تكوين أخرى، هي اختصاصات مطلوبة في سوق الشغل عليها برشا طلب من قبل طالبي التكوين، هي ناشطة ما زدنا في مراكز تكوين لأول مرة. وبالمناسبة عندنا زاد مناظرة الالتحاق بمستوى مؤهل تقني سامي لحاملي مؤهل تقني ماني، خرجناها نهار 10 جوان ويتواصل التسجيل إلى غاية 31 جويلية. هما ذوما الناس الماخذين للبي تي بي معناها مؤهل تقني مهني منظر باش يشاركوا في مناظر الالتحاق من مؤهل تقني سامي، اضافه الى عندهم مستوى البكالوريا.
3: المدير المركزي بالوكالة التونسية للتكوين المهني بشير بن عمار ركد أيضا أن تسجيل السنة التكوينية الجديدة يتم عبر منصة بيداغوجية جديدة، مضيفا أن هذه المنصة تم إعدادها بكفاءة تونسية من داخل وكالة التكوين المهني وسترافق طالب التكوين منذ التسجيل حتى تخرجه.
5: فما حاجة جديدة في دورتي سبتمبر ونوفمبر، نحكيو على منصة جديدة عملناها بكفاءة تونسية ومن داخل في الوكالة التونسية تكوين مهني، منصة بيداغوجية تبدأ من الترسيب إلى التخرج نتاعه. طالب التكوين يدخل، في القديم كان يختار 3 اختصاصات، تو في جديد عنده الحق يختار 6 اختصاصات ولا يختار اختصاص في 6 مراكز. كيف كيف زاد نقصنا برشا الوثائق، نحكيو على اليوم توا على الترابط البيني في إطار تسهيل الإجراءات الإدارية. كيف كيف اون فوا تقبل المتكون نتاعنا باش يولي كل شيء يوصلوا على المنصة. الباب التسجيل مفتوح من 19 جوان مناسبة اللي مازال ما رسمش يدخل يرسم تو. عنا تويكا يمكن في قريب 8000 مترشح، فما اختصاصات باش نسكروها في برشا طلب، وفما اختصاصات تقعد محلولة حتى يشكل سبتمبر.
3: نظمت جامعة المنار بالاشتراك مع كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس اليوم يوما مفتوحا موجها للناجحين الجدد في امتحان البكالوريا بهدف مساعدتهم على اختيار مسارتهم الجامعية والتعريف بعروض التكوين المتوفرة. رئيس جامعة المنار معز شفرة أفاد بأن برنامج هذا اليوم تضمن فقرات تعريفية ب 12 تكوينا جديدا في كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس ولقاءات مباشرة مع الأساتذة والطلبة وأوليائهم، فضلا عن التعريف بمجالات الابتكار وريادة الأعمال.
6: عندنا 12 تكوين جديد في كلية العلوم الاقتصادية والتصرف، كان الكونتاكت مع طلبة الجدد وكذلك الأولياء نتاعهم مهم جدا باش نقدموا لهم الكلية، تاريخ الكلية، آفاق يعني التكوين في الكلية، فخلينا الطلبة يفهموا شنو هما العروض هذيا، والعروض هذيا مبنية على التشغيلية 100%. حكينا لهم كذلك على الطلبة اليوم على الانفتاح الدولي للكلية نتاعنا، الشهادة المزدوجة اللي موجودين مع العديد من الجامعات في أوروبا مثل فرنسا، إيطاليا، هولندا، وكذلك جامعة الولايات المتحدة الأمريكية في جامعة في ميشيغان. قدمنا لهم المخابر، قدمنا لهم الأقلام وكل الأفاق المرتبطة بالعروض الجديدة في مجال الاقتصاد والتصرف والمالية والذكاء في كل العروض.
3: كما أكد معز شفرة أنه تم خلال هذا اليوم تقديم الجديد في المسار الدراسي بالجامعة للسنة الدراسية القادمة المتمثل في إجازة ناطقة بالإنجليزية 100%.
6: حكينا لهم على برنامج جديد هي إجازة ناطقة 100% باللغة الإنجليزية، فسرنا لهم علاش اللغة الإنجليزية، خاطر الانفتاح الدولي متاع الكلية متاعنا ومتاع الجامعة متاعنا، كيف نقول انفتاح دولي يعني على نطاق الدول في العالم، ولكن كذلك الانفتاح على المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية الموجودة في تونس اللي يتعاملوا باللغة الإنجليزية. وكذلك يعني في الهدف في البرنامج هذا بالنسبة للإجازة دي الناطقة باللغة الإنجليزية 100% لاستقطاب الطلبة الدوليين بمقابل. عندنا نحن تقريبا عندنا 500 طالب دولي يدرسوا في جامعة تونس المنار، نحبوا يكون اكثر. اللغة الانجليزية باش تخلينا يكون استقطاب اكثر طلبة ممتازين باش يدرسوا عندنا في الجامعة التونسية. احتلت جامعة تونس منار المرتبة الاولى في شمال افريقيا. بالنسبة لكلية علوم اقتصادية والتصرف حصلت على المرتبة الاولى في الكياس وفي التايم اوف اير اديوكيشن. بالاختصاص حصلت المرتبة الاولى في المغرب العربي.
3: أعلنت وزارة التربية اليوم عن فتح باب تسجيل بخدمة الرساليات القصيرة سماس للحصول على نتائج امتحاني شهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقني لدورة 2026 بداية من يوم غد. وأوضحت الوزارة أنه للتسجيل في هذه الخدمة يتعين توجيه رسالية قصيرة إلى رقم 85005 تتضمن كلمة نف ثم ترك فراغ وإدراج رقم التسجيل في الامتحان، على أن يكون هذا الرقم متكونا من 6 أرقام كما ورد في الاستدعاء الموجه إلى المترشح. وأضافت الوزارة أن المشتركين في هذه الخدمة سيتلقون قبل موعد الإعلان الرسمي عن النتائج رسالية تتضمن كل تفاصيل نتيجة الامتحان، القرار والأعداد في مختلف المواد ومعادل الامتحان ونتيجة مطلب الترشح للالتحاق بأحد المعاهد النموذجية بالنسبة إلى المترشحين لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام. كما أفادت بأنه سيتم نشر النتائج على شبكة الإنترنت في اليوم نفسه عبر الموقع الرسمي www.nfweb.tn. تحصلت الطبيبة المختصة في الأمراض الجلدية بمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسس مهنا سويسي على جائزة أطباء الجلد الشباب للإنجاز الدولي لسنة 2027 التي تمنحها الجمعية الدولية للأمراض الجلدية عن منطقة أفريقيا. وجاء هذا تتويج أثر ترشيح قدمته الجمعية الأفريقية للأمراض الجلدية والتناسلية، وصدق عليه مجلس إدارة الجمعية الدولية خلال اجتماع عقد يوم 20 جوان الجاري بعد دراسة عدد قياسي من الترشحات خلال هذه السنة. ومن المنتظر أن تتسلم الدكتورة سمهان السويسي الجائزة خلال حفل الافتتاح الرسمي للمؤتمر العالمي 26 للأمراض الجلدية المزمع عقده بمدينة غوادالاخارا المكسيكية من 21 إلى 26 من جوان 2027. التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج محمد علي نفتي اليوم الأمين العام للسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا كوميسا التي تؤدي زيارة عمل إلى تونس على رأس وفد رفيع المستوى في إطار مشاركتها في تظاهر أسبوع الكوميسا التي تحتضنها تونس بداية من اليوم إلى غاية 3 جويلية المقبل. وتناول اللقاء وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية سبل تطوير علاقات التعاون القائمة بين تونس والمنظمة، حيث أكد الوزير حرص تونس التي تستعد لإحياء الذكرى العاشرة لانضمامها للكوميسا على الإسهام الفاعل في تحقيق أهدافها وتعزيز التكامل والتنسيق بين الدول الأعضاء، مشيدا بالدور الذي تطلع به المجموعة الاقتصادية في سبيل دعم الاندماج الاقتصادي للقارة. بهذا نصل مستمعين إلى نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز العناوين. عروض تكوين جديدة في الإجازات الوطنية بداية من السنة الجامعية القادمة. الوكالة التونسية للتكوين المهني توفر أكثر من 25 ألف موطن تكوين وأحداث اختصاصات جديدة مطلوبة في سوق الشغل. والطبيبة المختصة في الأمراض الجلدية بمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى سمهان السويسي تتحصل على جائزة أطباء الجلد الشباب للإنجاز الدولي سنة 2027. إلى اللقاء.
7: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
8: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
9: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
7: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
8: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
9: دباير صايح وأنسب الوجهات،
7: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
9: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
7: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
8: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
7: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
8: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
7: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
9: وباش تبعث السلام
7: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص،
8: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
9: نعيشوا معاك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
7: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
8: السبت لحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
7: تحب إيقاع قوي وإلا كالم،
9: تسمعوا طوس
7: الشرقي الغربي وموسيقى العالم،
8: عدل موجتك وصيف معنا
7: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا
10: إذاعة الشباب.

اهلا وسهلا ومرحبا بكم. عندكم برشا ما سمعتوش صوتي بالطبيعة على خاطر من العشرة كنا معاكم وباش نرجعوا توا بعد نشرة الأخبار للتسعة ونص باش نرجعوا نشوفوا لهيتس ونشوفوا غنيات ونشوفوا شنو اللي كنا نسمعوا وشنو اللي عنا. ان توكا كنتوا تسمعوا في هوم وورك مع سامبر ريسك ات اول مع برونو مارس اللي في المرتبة 13. ما تنساوش اللي زادة في المرتبة 14 كنا نسمع في بوستون هذه الأغنية اللي كانت معاكم اسمها The Cure من عند أوليفيا رودريغو في المرتبة 13 بعد ما كنت في المرتبة 6. وباش نمشي ومن بعد شوية للأغاني اللي موجودين في المرتبة 16 في الأغاني العربية معناتها كيف ما سمعنا في الأغاني البيلبورد باش نسمع في الأغاني العربية شنو اللي فما. إيبا باش نسمع أحمد سعد جمالك عربي الغنية الحق جمالك عربي مازالت كي خرجت ونعرفوا اللي أحمد سعد غنياته ياسر رومانسية دونك جمالك عربي من الغنية اللي تغنيت في عرس وتاو تسمعوا البارتي أحمد سعد جمالك عربي تسمعوا كيفاش الغناية غناها في عرس معناتها والراجل كيفاش يقولها راهو الغناية هذية ياسر اللي كنتي والغناية اللي كنتي دونك بعد باش نسمعوا راني مغروم راني مغروم من عند قادر الجابوني ورضا سوسية من الجزائر نلقاوهم زوز في المرتبة 15 باش نسمعوا راني مغروم قبل هي اللي باش تكون في المرتبة 16 ومن بعد باش نسمعوا سعد رمضان بلوتو سعد أحمد سعد جمالك عربي باش نسمعوا محمد شكر وسعد المجرد الغناية ديو اللي فريمون تكلموا عليه برشا الأمر ديالي ولا القمر ديالي الغنية تكلموا عليها برشا وحكيوا عليها برشا وكنا نستناو فيها برشا ان ديو ياسر مزيان. دونك القمر ديالي عندها ثلاثة جمعات مريناها وفي ثلاثة جمعات تصوروا انتوما من 4 جوان عملت 11,560,000 ومن بعد باش نمشيو لسوريا الديو اللي قاعد يغني مع بعضهم توا عندهم مديدة نحكي على بيسان اسماعيل وفؤاد نجد ان ديو اللي نلقاوه في المرتبة 13 عنده شهر من اللي خرج الكليب نهار 25 ماي نلقاوه ب 21,646,000 دونك شنو اللي باش نسمعوا باش نسمعوا مع بعضنا توا تو دو سويت قادر الجابوني نبداو بقادر الجابوني قبل ومن بعد باش نسمعوا جمالك عربي من عند احمد سعد محمد شاكر وسعد المجرد الأمر ديالي وانتي النور يلا هذه الموسيقى

انت النور. هذه اغنيه ديو فؤاد نجد وبسان اسماعيل بربي قبيله. باش تعرفوا عبد راهو سعد رمضان هو اللي غني جمالك عربي. سعد رمضان اللبناني اللي عنده اغاني رومانسيه برشا. ماهوش احمد سعد جمله. وشكون اللي خرجت لسليم نحكي معاه قال لي توا هكا توا هذا صوت احمد سعد توا يا فاطمه عندكم الحق. هذايا سعد رمضان اللي كان يغني جمالك عربي. باش نمشيو ديريكتومون للمرتبه 12 في البيلبورد. هما اللي باش يوصلونا الموجز الاخبار ال11 ونص والموجز الاخير اي جست مايت برونو مارس اللي كان في المرتبه 11 نلقاه في المرتبه 12 يخلي بلاصتو لاوليفيا دان سو ايزي والا غنيت تو فال ان لاف اللي كان في المرتبه 13. المرتبه العاشره نلقاها عند دراكولا الغنيه اسمها دراكولا عند جيني وتيم امبالا اللي كان في المرتبة 18. والمرتبة التاسعة اللي كانت في المرتبة 14 هي أغنية I Can't Love You Anymore من عند إيلا لانجلي ومورغان والان ان ديو ياسر مزيان لي دو نو اللي معروفين ويحبوهم برشا في أمريكا وذاك علاش مازالوا موجودين معنا. ان توكا الأربع أغنيات هذوما باش تسمعوهم تو دو سويت وانتوما بعد الموجز ما تبدلوش الموجة. مازلت لنا ساعة ونص كاملة برشا موزيكا وبرشا أغاني.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6. إذاعة الشباب في تونس الكبرى.

0: عبد المجدك تسمع صوتك.
1: عبد المجدك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: أهلا بكم. المدير العام للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منير عيادي يفيد لوكالة تونس أفريقيا الأنباء اليوم بأن السنة الجامعية المقبلة ستشهد أحداث مسارات جديدة في الإجازة الوطنية، بما يرفع عدد المسارات والمسالك إلى 1190 مقابل نحو 1130 خلال السنة الجامعية الحالية. توقيع اتفاقية شراكة وتعاون في مجال دعم التنمية الاجتماعية والصحية اليوم بين وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن وجمعية حياة، تهدف إلى توحيد الجهود وتنسيق التدخلات لإطلاق برامج ومبادرات مشتركة لفائدة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق تنمية مستدامة وشاملة حسب بلاغ صادر عن جمعية حياة. اختتمت الجمعية التونسية للطفولة والشباب بسيدي بوزيد اليوم فعالية مشروع قف ورعى صحة الجميع الممول من منظمة صحة الجنوب، والرامي إلى تعزيز الوعي الصحي لدى النساء الريفيات خاصة حول مرضي سرطان الثدي والسكري، وذلك من خلال تنظيم حصص تحسيسية مباشرة مع المنخرطات بالمجامع التنموية الفلاحية النسائية بالجهة. أخبار العالم. ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على لبنان منذ 2 من مارس الماضي حتى اليوم إلى 4278 شهيدا و 12196 جريحا. الحرس الثوري الإيراني يعلن تفكيك خلية مسلحة تسللت من الحدود الشمالية الغربية وكانت تعتزم تنفيذ عمليات تخريبية. ومع دخول مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران حيز التنفيذ، بدأت الحياة تنبض من جديد في مدن جنوب إيران. نهاية الموجز.
1: إذاعة الشباب. عد المجدك تسمع صوتك.
4: الإجراءات الجديدة الخاصة بالشركات الأهلية حسب المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000 المؤرخ في 2 من أكتوبر 25 و2000 المتعلق بالشركات الأهلية. تصنيف الشركات الأهلية: شركات أهلية محلية تضم مشاركين مقيمين بمعتمدية واحدة. شركات أهلية جهوية تضم مشاركين بأكثر من معتمدية مقيمين بأكثر من نفس الولاية. تكوين الشركات الأهلية: 10 أشخاص على الأقل بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 15 شخصا على الأقل بالنسبة إلى الشركات الأهلية الجهوية. مبلغ رأس مال الشركات الأهلية: 5000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 10000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية الجهوية. إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية: إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية لدى وزارة التشغيل والتكوين المهني تتضمن جميع البيانات والمعطيات المتعلقة بالشركة الأهلية. إدراج سجل خاص يسمى السجل الوطني للشركة الأهلية بالمنصة الإلكترونية لاعتماده في تأسيس الشركات الأهلية. أعضاء مجلس إدارة الشركة الأهلية: 5 أعضاء على الأقل و10 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية الجهوية، 3 أعضاء على الأقل و5 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية المحلية. الامتيازات المالية الجبائية المسندة للشركات الأهلية: تتمتع الشركات الأهلية بامتيازات إضافية خولها لها المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000، وتتمثل في إعفاء الشركات الأهلية والمشاركين فيها من الضرائب والمعاليم لمدة 10 سنوات من تاريخ أحداثها. انتفاع الشركات الأهلية بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. توظيف نسب فائدة تفاضلية على القروض الممنوحة على مواردها المالية المخصصة لتمويل الشركات الأهلية تعادل أو تساوي نسبة الفائدة بالسوق النقدية، يضاف إليها هامش ربح لا يتعدى نسبة 1%. انتفاع التمويلات المسندة لفائدة الشركات الأهلية بضمان الصندوق الوطني للضمان. تمكين الشركات الأهلية من قبول الهبات والوصايا حسب التشريع الجاري به العمل. الامتيازات المخولة للشركة الأهلية في استغلال ملك الدولة الخاص الفلاحي وغير الفلاحي. منح الأولوية للشركة الأهلية في كراء العقارات الدولية الفلاحية بالمركنة لمدة تصل إلى 40 سنة. إعفاء الشركات الأهلية من دفع معلوم الكراء لمدة 5 سنوات الأولى من تاريخ بداية مدة الكراء. تمكن الشركاء في الشركات الأهلية الفلاحية من إحداث شركات من نفس الصنف لنقل منتجاتها الفلاحية. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة لملك الدولة الخاص غير الفلاحي مراكنة لممارسة نشاطها الاقتصادي. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في استغلال الملك البلدي الخاص. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة للملك البلدي الخاص مراكنة. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في إطار ممارسة بعض الأنشطة الخصوصية. منح الشركات الأهلية حق استغلال المنتجات الغابية غير الخشبية مراكنة. منح الشركات الأهلية التي يكون موضوعها النقل البري للأشخاص ممارسة نشاط النقل العمومي الجماعي المنتظم.

هدايا رامي صبري. لو تعرف غنية ياسر مزيانة، ان توكا لو تعرف الغنية هذه نلقاوها في المرتبة التاسعة، على خاطر رامي صبري الغنية عندها جمعتين نهار 16 جانفي شفناها، وخلطت الزوز ملايين و 634 ألف. قبلها كنا نسمع غنية ياسر مزيانة من عند بها سلطان، هي الأغنية الدعائية للفيلم إذا ما، والفيلم منعرفش خرج ولا مخرج، ما ان توكا الكليب خرج عنده جمعتين زادا كيف كيف نهار 16 جوان، وخلط الزوز ملايين و 734 ألف على الشين أوفيسيال يوتيوب متاع الأختيست. نلقاو زادا قبلهم وفي المرتبة 11 لازارو والزومبي، الغنية عندها شهر، عندها شهر من اللي خرجت ومازلت شادة صحيح في الترتيب في الكلاسمون في الأغاني العربية، على خاطر موجودة نمرو 50 في التوب مونديال دي كليب ميوزيكو، وموجودة ب 33 مليون و 262 ألف فيو على شان أوفيسيال دو لازارو. وقبلها قبلها دوما رجعنا من موجز الأخبار، بلوتو نشرة الأخبار، نشرة الأخير للأخبار، الموجز الأخير للأخبار مش نشرة لحداش ونص. رجعنا بغناية شيرين وحمائي، غنية وبحرية، الغناية كيف كيف عندها شهر ما خلطت 14 مليون و 887 ألف. إذا كان أنتم توا ما زلتوا كي عدلتوا موجتكم وقاعدين تسمعوا فينا، تسمعوا في فاطمة شيبي وتسمعوا في توب 10، خلطنا الأغاني اللي موجودين معنا في الترتيب، خلطنا للمرتبة الثانية في البيلبورد، ونلقاو توا باش نسمعوا أوليفيا دان من I Need، الأغنية اللي كانت الجمعة اللي فاتت في المرتبة العاشرة، نلقاوها الجمعة هذه في المرتبة الثامنة، ساشون كو أعز ترتيب كان في المرتبة الثانية نهار 31 جانفي 26. باش نمشيو للمرتبة السابعة وين نلقاو أريانا جراندي بغنيتها Hate That I Made You Love Me، كانت في المرتبة الثانية الجمعة اللي فاتت، نلقاو في المرتبة السابعة، عندها أربع جمعات بركة في الكلاسمون معنا. بعد باش نسمعو دريك بغنيته Juice STFU، دريك اللي موجود بالغنية هذه في المرتبة السادسة، غنية هذه وصلت للمرتبة الأولى أول ما دخلت الكلاسمون نهار 30 ماي، وعنده 6 جمعات من اللي موجود معنا في الكلاسمون ومخرج. سينو الغنية اللي باش نكملوا بها الرباعي هذايا هي الغنية اللي في المرتبة الخامسة، دروب ديد أوليفيا رودريغو اللي كانت في المرتبة الرابعة، تخسر مرتبة عندها 10 جمعات. يلا باش نتعداو ديريكتومون الموسيقى، خليكم معنا.

أوليفيا رودريغو، هذا الصوت اللي تسمعوا فيه. يلا باش نمشيو للأغاني العربية اللي في نفس الترتيب من اللي كنا نسمعوا فيهم المرتبة الثامنة. نلقاوها عند شكون؟ عند نوردو تونسي ورحمة محسن في غنايتهم سري وقعنا. الغناية اللي عندها شهر خلطت 17 مليون و 640 ألف. بعد باش نمشيو الفنان الحق برشا سألوه على صحته، دونك الغنية اللي خرجها دونك ماهيش الأولانية اللي خرجها، عنده مديدة قاعد يخرج في برشا غنيات. الغنية آخر غنية خرجها سرق لي عمري، الغنية اللي عندها جمعتين إبا عندها 4,721,000. هذه غنية وائل كفوري. بعد باش نمشي للجزائر وين باش نسمعوا داني داني دان، الغنية متاع عبدو غنبطة وما يغنيش فيها وحده، يغني فيها مع انس ويدو. الأغنية هذية بيان سور في دزاير عندهم زوز اسامي مش اسم برك، داني داني دان والا على روحي راني حشمان. الأغنية عندها 12 يوم من اللي رينا الكليب واكتشفنا الأغنية اللي خلطت 5,915,000. ونكملوا بالسول كينج. السول كينج اللي آخر غنياته سكنة مخسي، هذه الغناية اللي عندها جمعتين من اللي ريناها ورينا الكليب نهار 12 جوان، 12,689,000. هذا النومبر دو فيو على شين أوفيسيال نتاع سول كينج. يلا أربع غنيات نبدأوهم تو دو سويت.

هذا كان سول كينغ سكنت مارسي، هذه الأغنية اللي توصلنا نص الليل 21 دقيقة. يلا باش نمشي ونشوفوا في البيلبورد شنو اللي مازال وشنو اللي باش نسمعوا. إبان ستوبيد سونغ من عند أوليفيا رودريغو في المرتبة الرابعة، توا الأربعة الأخرانيين عادة سيي خلطنا الآخر المشوار في الأغاني البيلبورد. نلقاو كيف ما قلت لكم في المرتبة الرابعة أوليفيا رودريغو اللي كانت في المرتبة الثالثة الجمعة اللي فاتت، وعندها كان جمعتين بركة ملي دخلت الترتيب. Be Here أغنية إيلا لانجلي في المرتبة الثالثة بعد ما كانت في المرتبة الخامسة الجمعة اللي فاتت. كيف ما قلت لكم فما ألبوم كامل دخل دونك بدل الترتيب الجمعة اللي فاتت. I know it's I know you هذه تايلور سويفت الغناية من عند من فيلم توي ستوري خمسة، إبا هي اللي تعمل في الغناية متاع جينيريك. الجمعة اللي فاتت كانت المرتبة الأولى، الجمعة هذه المرتبة الثانية. نلقاو في المرتبة الأولى رجعت لبلاصتها إيلا لانجلي بغنيتها Choosing Texas المرتبة الأولى بعد ما كانت الجمعة اللي فاتت المرتبة الثانية. ما تنساوش 36 جمعة نسمعوا في الأغنية هذية عز بيرفورمانس، هي المرتبة الأولى أول ما خذيتها نهار 14 فيفري 2026. يلا نخليكم تسمعوا الأربع أغنيات هذوما، راجعين بعد شوية باش نسمعوا الأربع أغنيات في الأغاني العربية.

0: Come on, baby.
1: هذه Choosing Texas من أعماق أمريكا جين الغنية تاع إلا لانجلي وتكون الأولى في البيلبورد عندها مديدة لما حانا مش أول مرة. توا باش نسمعوا الترتيب الأغاني الأربعة اللي موجودين في الصدارة في الأغاني العربية. شكون نلقاو؟ نلقاو مريم فارس. مريم فارس اللي غنيتها اسمها ما بتعرفني، هذه عندها 5 أيام من اللي خرجت الغنية، 7,382,000 لو نومبر دو فيو على شين أوفيسيال يوتيوب نتاع مريم فارس. ومن بعد باش نمشيو تباعا تباعا من عند شيرين الغنية اللي موجودة نمرو 24 في توب مونديال دي كليب ميوزيكو، ريناها اول مره وسمعنا الاغنيه اول مره نهار 8 ماي خاطر فماش كليب. اما من 8 ماي توا 61 مليون و 157 الف، هذايا النومبرو دو فيو على الاغنيه نتاع شيرين. في المرتبه الثانيه شكون نلقاو؟ توليت مع سان لوفان. اي بان اي مصر والفلسطيني الجزائري مع بعضهم يعملون أغنية اسمها نانو. الأغنية موجودة في النهار 1 جوان على اليوتيوب وخلطت 17 مليون و 857 ألف. ما تنسيوش اللي النمر متاحة في التوب مونديال دي كليب ميوزيكو 57. تصوروا معناتها عندها جوست 28 يوم كهو ولا 30 يوم كهو، عندها شهر. دونك هذه الأغنية في المرتبة الثانية. المرتبة الأولى لشكون؟ المرتبة الأولى لثنائي الشامي ولين الحايك. زوز غنية وغنية اسمها عايش لعيونك، غنية حلوة برشا برشا رومانسية. نهار 2 جوان شفنا الكليب، خلط 20 مليون و 193 ألف. هذوما الأربع غنيات اللي باش تسمعوهم. وباش توصلنا أغنية أخرى للآخر الماضي ساعة، مش نص الليل، كنت باش نقول لكم نص الليل، لا لا توا نص الليل و 38 دقيقة وباش توصلنا أغنية أخرى الماضي ساعة. سليم شنيا الغنية اللي اخترتها لنا؟ ملحم بركات. أعز الاختيارات سليم، ما نحكيوش مع الاختيارات متاعو معناتها حقيقة ديما يمتعنا. شكرا لك سليم على السهرة الممتعة، شكرا لكم انتم على الاستماع. ما بقالنا كامش نقول لكم

0: مع فاطمة. إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
2: معلومة الوافية.
1: نفس الروح نفس الإحساس.
2: نفس الإحساس.
1: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى.
2: من القلب للقلب.
1: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على